أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة، تأكدوا عواقب ذلك خطيرة عليكم.

0: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا.
1: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. من أهم ما يساعد على تقوى الله سبحانه وتعالى، مما هو باعث على التقوى ومفيد في الالتزام بها على نحو مستمر، هو الصلاة. الصلوات الخمس هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي فريضة عظيمة من فرائض الله عز وجل، ولها أهميتها الكبيرة من حيث موقعها في الدين، ما يترتب عليها من النتائج التربوية العظيمة، الفضل والأجر الكبير عليها من جوانب متعددة. والكل يعرف عن أهمية الصلاة على نحو إجمالي، وأنها ركن عظيم من أركان الإسلام، وأتى في القرآن الكريم من ضمن المواصفات الرئيسية، وفي كثير من المواقع في القرآن الكريم في أول المواصفات الأساسية للمتقين وللمؤمنين. العناية بالصلاة تحت العنوان المعروف الذين يقيمون الصلاة، وتكرر هذا في القرآن الكريم باعتباره من المواصفات الأساسية اللازمة التي عليها أهل التقوى والإيمان، لا تنفك عنهم، يستمرون على ذلك. يقيمون الصلاة، تتكرر يقيمون الصلاة يقيمون الصلاة في كثير من الآيات المباركة التي تحدثت عن مواصفاتهم وعلاماتهم واهتماماتهم العملية التي يواظبون عليها. ونجد في مثلا في سورة البقرة في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فبعد قوله الذين يؤمنون بالغيب يأتي بقوله ويقيمون الصلاة، ويتفيد الاستمرارية على ذلك، أنهم يواظبون على الصلاة القيمة التي يؤدونها على نحو تام. وتكرر كثيرا في القرآن الكريم إلى جانب الحديث عن صلاتهم القيمة التي يتميزون بها، لأن الكثير يصلون، لكن ما يميز صلاة المتقين أنها صلاة قيمة، وهذا ما سنتحدث عنه أثناء حديثنا في الموضوع. يأتي أيضا مما وصفوا به المحافظة على الصلاة: والذين هم على صلواتهم يحافظون، هكذا يقول الله عنهم، هم يحافظون عليها باستمرار أيضا. ويستمرون عليها الذين هم على صلاتهم دائمون ليسوا موسميين فقط في شهر رمضان أو في يوم الجمعة أو في بعض الأوقات أو يهتموا بالبعض من الصلوات بشكل على نحو شكلي ثم يتركوا البعض منها وأيضا يصفهم بالخشوع في صلاتهم صلاتهم صلاة مميزة من حيث حضور الذهن من حيث الخشوع لله سبحانه وتعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون لأهمية الصلاة تكرر الأمر لإقامتها في القرآن الكريم كثيرا فيأتي قول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وتكررت هذه الصيغة في القرآن الكريم الأمر بإقامة الصلاة وأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة في مواطن كثيرة من القرآن الكريم في عدة سور وفي عدة آيات منها قوله تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال وعادة ما يقترن مع الأمر بالصلاة الأمر بالإنفاق والأمر بالزكاة في كثير من الآيات القرآنية وما سنتحدث عنه لاحقا إن شاء الله عندما نتحدث عن الزكاة وعن الإنفاق فالصلاة تأتي في رأس القائمة في مقدمة المواصفات والأعمال الأساسية وكعنوان رئيسي حتى أنها تدل على ما بعدها من الاهتمامات والالتزامات العملية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال ويقول الله سبحانه وتعالى وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون فيأتي هنا الأمر بشكل رئيسي ومباشر فيما يخص الصلاة وأن أقيموا الصلاة أدوا صلاتكم صلاة قيمة فهو أمر بالصلاة نفسها وأن تؤدى قيمة أيضا يأتي قول الله سبحانه وتعالى في المحافظة عليها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات في كل الحالات في كل الحالات المختلفة والله سبحانه وتعالى قد شرع كيفية متناسبة مع مختلف الظروف التي يواجهها الإنسان مثلا في حالة المرض الذي يتعذر فيه أداء الصلاة كاملة من قيام وقعود وفق هيئاتها شرع الله صلاة المريض بحسب استطاعته من قعود إذا لم يستطع من قعود فهو مضطجع وكذلك مثلا في حالة السفر بعيدا هناك أيضا صلاة السفر وفيما يتعلق أيضا بظروف القتال المستمر الذي يتعذر معه مثلا أداء الصلاة وفق هيئاتها وأركانها المعروفة في حالة الأمن والاطمئنان فهناك ما يتناسب مع تلك الظروف حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى الصلاة الوسطى يختلف المسلمون ما هي من بين الصلوات وروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنها صلاة الجمعة وفي بقية الأيام الظهر صلاة الجمعة في يوم الجمعة وقوموا لله قانتين قوموا في صلاتكم وقفوا يعني وقفة بين يدي الله سبحانه وتعالى لله بإخلاص لله سبحانه وتعالى من أجل الله سبحانه وتعالى مع الحذر من الرياء والدوافع غير الإيمانية قانتين خاضعين لله سبحانه وتعالى لأن وقفة الصلاة هي وقفة تعبد لله سبحانه وتعالى والتعبير عن العبودية لله سبحانه وتعالى وذكر لله جل شأنه. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. في ظروف الخوف لها اعتبارها، ظروف الخوف التي قد يفوت وقت الصلاة بكله قبل أدائها فتؤدى كما ذكر الله سبحانه وتعالى فرجالا أو ركبانا بحسب الحالة. أيضا يقول جل شأنه فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، هناك فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني أدوا صلاتكم كاملة مع ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من ذكره. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فيأتي للظروف، ظروف القتالية، ظروف الخوف، حالاتها التي لا تفريط فيها بالصلاة وفي نفس الوقت تتلائم مع تلك الظروف والحالات. الأمر بإقامتها في القرآن الكريم هو متكرر كما أشرنا في بداية المحاضرة، وما تعنيه إقامتها هو أداؤها خالصة لله كاملة شروطها وفروضها، الإتيان بها وفق ما شرعها الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر مهم جدا، لأن البعض ممن يؤدي صلاته بشكل اعتيادي روتيني لا يعي أهميتها وفضلها وعظيم شأنها، قد يؤديها بشكل عادي جدا من دون اتقان لهيئاتها وأركانها أو مع تفريط وتقصير في شيء من شروطها وأركانها، فيكون لذلك تأثير سيء على أدائه، لا يؤديها كاملة، لا يؤديها متقنة وفق ما شرعها الله سبحانه وتعالى. بعض ممن يؤديها كما قلنا بشكل اعتيادي روتيني، وقد يؤديها مستعجل جدا لأمر من أمور الدنيا، لشأن من شؤون نفسه وأغراض حياته، فعادة يترك عجلته عليها هي، مع أنه قد يكون متأنيا في بقية الأمور، إنما يستعجل جدا فيها فيفرط في شيء منها لأهمية الصلاة وعظيم شأنها، كانت في رأس القائمة ضمن الأولويات العبادية والأعمال العظيمة والفرائض المؤكدة في كل رسالات الله سبحانه وتعالى ولدى كل أنبيائه صلوات الله عليهم. ويتضح لنا في القرآن الكريم كيف كانت أهميتها في عهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكيف كانت عنايتهم بها، يدل على عظيم شأنها وعلى منزلتها وموقعها المهم في دين الله سبحانه وتعالى وفي القربة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي آثارها المهمة التي نحتاج إليها نحن كبشر في كل زمان ومكان. في القرآن الكريم على نحو إجمالي في حديثه عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يقول الله جل شأنه وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. الله سبحانه وتعالى أوحى إلى الأنبياء فعل الخيرات، عنوان واسع يشمل كل الأعمال الصالحة التي فيها الخير، وإقام الصلاة، فنلاحظ كيف كانت أساسية وخصت بالذكر لأهميتها وموقعها وأثرها الكبير على المستوى التربوي والعبادي، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وكثيرا ما تقترن الزكاة بالصلاة ويقترن الإنفاق بالصلاة. وكانوا لنا عابدين، من ضمن ما يذكره الله أيضا عن نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام، وفي اهتمامه الكبير بأمر الصلاة وهو الذي بنى الكعبة، أعاد بناءها وأحياها من جديد، أحيا دورها الكبير كقبلة للصلاة وقبلة وكذلك دورها فيما يتعلق بالحج. فإبراهيم عليه السلام كان من ضمن أدعيته: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. فمع اهتمامه بأمر الصلاة، وورد الكثير في القرآن الكريم فيما يتعلق بذلك في سورة البقرة وفي سورة إبراهيم وفي سور أخرى أيضا، كان من الملاحظ لاهتمامه الكبير بالموضوع أن من ضمن أدعيته هذا الدعاء: رب اجعلني مقيم الصلاة. هذا مما ينبغي أن يأخذه الإنسان المؤمن بعين الاعتبار، أن يدعو الله أن يوفقه لأداء الصلاة، أن يعينه على أداء الصلاة القيمة، لأن المطلوب هو أن تكون صلاة قيمة مع أكثر المصلين وما أقل الذين يقيمون الصلاة. وهذا الدعاء بنفسه دعاء عظيم، دعاء مهم، يمكن للإنسان أن يعتمده ضمن أدعيته التي يدعو الله بها: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. يدعو الإنسان لنفسه بذلك ويدعو لذريته: ربنا وتقبل دعاء. في كذلك في القرآن الكريم عن نبي الله إسماعيل عليه السلام يقول الله عنه: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. من ضمن أوصافه العظيمة، من ضمن ما يتحدث به القرآن عنه باعتباره شيء مهم وشيء عظيم ومواصفة مهمة من مميزاته عليه السلام، أنه كان هكذا يهتم بأمر الصلاة ويأمر أهله بها بشكل متكرر، فهي ضمن الاهتمامات التربوية التي يحدث

0: اهتمامه العظيم بأمرهما بأمر الصلاة والزكاة، ويدل على موقعهما العظيم في دين الله سبحانه وتعالى، وأنهما عنوان رئيسيان بارزان يعبران عما دون عن غيرهما عن بقية المواصفات الإيمانية. كذلك في القرآن الكريم في سورة طه في الحديث عن نبي الله موسى عليه السلام إنما أوحى الله إليه، قال الله سبحانه وتعالى وهو يخاطبه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فلعظيم شأن الصلاة أفردت أيضا بالذكر، مع أنها من العبادة، تدخل ضمن قوله تعالى فاعبدني، فيأتي أيضا الإفراد لها بالذكر والتخصيص لها بالذكر لأهميتها الكبيرة جدا. وأقم الصلاة لذكري، ومن الأدوار الأساسية للصلاة هي أنها ذكر لله، أنت في صلاتك تذكر الله وتتذكر الله سبحانه وتعالى، وتخرج من حالة الغفلة عن الله سبحانه وتعالى إذا أديت صلاتك كما ينبغي بإقبال ذهني ونفسي وتوجه للقلب والمشاعر وبالوجدان واللسان نحو الله سبحانه وتعالى. كذلك فيما أوحى الله به إلى نبيه موسى ونبيه هارون عليهما السلام، يقول الله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وأقيموا الصلاة، فإقامة الصلاة تأتي ضمن الأوامر الإلهية المؤكدة والمتكررة، بما للمسألة من أهمية كبيرة جدا لنا نحن للبشر أنفسهم. أيضا في سورة مريم فيما ذكره الله عن نبيه عيسى عليه السلام عندما أنطقه الله وهو في المهد، فقال عليه السلام ضمن ما قال: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وجعلني مباركا أينما كنت، ما شاء الله، سبحان الله العظيم، كان نبي الله عيسى مباركا أينما كان، فيقول: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني الاستمرار على ذلك، استمرار على ذلك ما دمت حيا طول الحياة طول العمر. فكم في القرآن الكريم من الحديث عن الصلاة، من الأمر بها، من التأكيد عليها كعنوان رئيسي إيماني يساعد على التقوى. والصلاة لها كما أشرنا في سياق الحديث أهميتها من جوانب متعددة. أول ما في الصلاة أنها ذكر لله تعالى، كما قرأنا في قوله سبحانه وتعالى مخاطبا لنبيه موسى عليه السلام: وأقم الصلاة لذكري. الإنسان بحاجة إلى الذكر لله، ومن أخطر ما يمكن أن يتعرض له الإنسان في التأثير السلبي على نفسه واهتماماته وأعماله وتصرفاته ومواقفه هو الغفلة عن الله سبحانه وتعالى، هي الحالة الخطيرة التي يصدادك فيها الشيطان، يوقع بك الشيطان، تسقط فيها في حبائل الشيطان ومصائد الشيطان، حالة الغفلة عن الله، حالة النسيان لله سبحانه وتعالى. فأتت الصلوات الخمس التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرض العظيم من فرائض الله سبحانه وتعالى في أوقات موزعة على اليوم والليلة، حتى لا تنسى لفترة طويلة مع انشغال الإنسان في ظروف حياته ظروف معيشته. البعض قد ينهمك ذهنيا نفسيا عمليا في مشاغله المعيشية، مثلا في بيعه، في شرائه، في شغله، في زراعته، في أي أعمال من أعماله، على نحو ينسى فيه تذكر الله والذكر لله سبحانه وتعالى. فلو لم تكن هذه الصلوات الخمس الموزعة على اليوم والليلة لبقي لفترة طويلة قد يمر يومه بكله غافلا عن الله سبحانه وتعالى، لا يذكر الله، ناسيا لله. وهي حالة خطيرة جدا لها تأثيراتها السلبية على مشاعر الإنسان وعلى واقع الإنسان العملي، بالتالي على التزامه الإيماني، على اهتمامه. فعندما يمر بعض من الوقت مثلا ما بين الفجر والظهر، وقت متسع، لكن يأتي الظهر كذلك، ثم فريضة العصر، ثم كذلك المغرب، يأتي المغرب، هكذا العشاء. فهكذا تأتي هذه الفواصل الزمنية، والتي هي أيضا في حركة الزمن، في حركة الليل والنهار، في حركة الشمس، أشبه ما تكون بفواصل زمنية لها علاقة بواقع الإنسان، لها علاقة بنظم حياته وأعماله وتحركاته. وكذلك مثلا عندما نستيقظ من نومنا، فيكون أول الفرائض التي نؤديها هي فريضة الفجر، هذا في غير شهر رمضان طبعا، مع سهر الليل في شهر رمضان وقيامه. وهكذا يأتي الذكر لله والتذكر لله الذي له أهميته الكبيرة في أن تبقى متجها نحو الله سبحانه وتعالى، خائفا من العصيان لله، متنبها ومستحيا من الله سبحانه وتعالى، ومنتبها إلى أعمالك، إلى تصرفاتك، كيف لا تعصي الله، كيف لا تسبب لنفسك سخط الله، كيف تعمل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، كيف تتقي الله جل شأنه. فهذا الجانب جانب مهم. الصلاة هي ذكر لله سبحانه وتعالى، وهي أيضا حافلة بالأذكار العظيمة، بالتكبير لله جل شأنه، وبالتسبيح لله سبحانه وتعالى، ومع التسبيح التهليل والتحميد، وأيضا مع ذلك قراءة القرآن وقراءة سورة الفاتحة التي لا بد منه في كل صلاة. فللأذكار نفسها ولقراءة القرآن نفسه الأثر العظيم في الذكر لله سبحانه وتعالى، وفي ترسيخ ما تعنيه تلك الأذكار، في التكبير لله الذي يعني ترسيخ الشعور بعظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه أكبر من كل شيء، بكل ما لهذا من أهمية كبيرة، بالتالي في مواقف الإنسان، في أعمال الإنسان، في طاعته لله سبحانه وتعالى، في نهوضه بمسؤولياته، في مواجهته لأعداء الله، في تصديه للأخطار والتحديات مهما كانت، ما يتعلق بالتسبيح كذلك، ما يتعلق بقراءة القرآن كذلك، وهكذا. أذكار الصلاة أذكار عظيمة وليست عشوائية، هي شرعت أتت عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، شرعها الله لعباده، شرع لنا ما نذكره به في صلاتنا. الأذكار محددة ومشروعة للصلاة، حافلة بالأذكار العظيمة المهمة التي ترسخ في نفس الإنسان ووجدانه المعاني العظيمة التي تشده نحو الله سبحانه وتعالى. وهذا المجال يطول الحديث عنه، لسنا في سياق الحديث عنه تفصيليا، إنما الحديث عنه على نحو الإجمال. من أهم ما في الصلاة أنها تساهم في ترسيخ معنى العبودية لله سبحانه وتعالى، وهي في أذكارها وأركانها من ركوع وسجود وقيام وقعود، هي تعبر عن عبوديتك لله سبحانه وتعالى. أنت تقف في صلاتك، في موقف الصلاة وفي مقام الصلاة، تتوجه، لا تتلفت إلى شيء آخر، تبقى ملتزما وفق هيئة الصلاة، وفق أذكارها، أركانها، شروطها، فروضها، لا تنشغل بشيء آخر، لا تلتفت إلى شيء آخر، لا تمارس أي أعمال أخرى بوقفة الإجلال والخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. ركوعك وسجودك كله وإقبالك ذلك الذي يمنع فيه أي حديث آخر غير أذكار الصلاة، ويمنع فيه أيضا أي أعمال أخرى غير أعمال الصلاة، أي تلفت بوجهك برأسك إلى أي جهة أخرى، كل ذلك ممنوع. تقبل بشكل كلي ولا تؤدي في الصلاة إلا أذكارها وأعمالها، وتترك أي شيء آخر. هذا الإقبال بخشوع وخضوع وحالة من القنوت لله سبحانه وتعالى والخشوع لله جل شأنه والإقبال إلى الله هي تعبير عن عبوديتك لله سبحانه وتعالى. وفي أذكارها كذلك، في أذكار الصلاة كذلك تعبير عن العبودية لله سبحانه وتعالى. والمهم في ذلك واستحضار الذهن، التركيز الذهني على ما تقول وما تفعل، هذا أمر مهم جدا، التركيز الذهني والحضور الذهني على ما تقول وما تفعل، هذا يساعدك على أن تستشعر هذه الحالة من العبودية لله، من التعبير عن أنك عبد لله، تقف بين يديه، تتوجه إليه، تذكره، تكبره، تسبحه، تقرأ من كتابه، تتلو آياته، إلى غير ذلك مما في أذكار الصلاة. وهذا جانب مهم، وترسيخه في وجدان الإنسان وفي مشاعره له أهميته الكبيرة فيما يتعلق بطاعتك لله سبحانه وتعالى، بإقبالك إلى الله، بتسليمك لله، وتقبلك لهدي الله، وتقبلك لتعليمات الله سبحانه وتعالى. من أهم ما في الصلاة هو عطاؤها التربوي وأثرها الكبير في تزكية النفس وتطهير نفسية الإنسان، هذا جانب مهم جدا يحتاج إليه الإنسان. ولأن هذا الموضوع موضوع مهم جدا، والإنسان في ظروف حياته وشواغله واحتكاكه بواقع هذه الحياة وما فيه، قد تتلوث نفسية الإنسان بالكثير مما يواجهه في ظروف هذه الحياة وتتأثر سلبا. ولكن ما بين الصلاة إلى الصلاة تأتي الصلاة الأخرى، فتمثل أيضا عملية تطهير للنفس، وكان الإنسان يتجه إلى حيث يطهر نفسيته من جديد. هذا يعود إلى إقبال الإنسان إلى الصلاة بوعي وأدائها، بوعي واستحضار لقيمتها وأهميتها وفوائدها. تزكية النفس جانب مهم، يقول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فالصلاة تساعد على تزكية النفس وتسهم في ذلك إسهاما مهما. يقول الله جل شأنه أيضا عن هذا الجانب، عن أهمية الصلاة في تطهير نفسية الإنسان، في تزكية نفسه، في ترسيخ حالة التزام التقوى لدى الإنسان والانضباط الأخلاقي والإيماني، في تنمية الروح الخيرة والمشاعر الطيبة في نفسية الإنسان التي تبعده عن الفحشاء، عن المنكر، عن المعاصي. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأنها ترسخ الحالة الإيمانية، تشدك إلى الله، تنمي في نفسك التذكر لله سبحانه وتعالى والحياء من الله والخشية من الله والحب لله والشعور بالقرب من الله، والشعور بالقرب من الله سبحانه وتعالى، وتطهر نفسيتك تنمي فيك المشاعر الطيبة، المشاعر الإيجابية، الطاقة الإيجابية، يساعدك على الاستقامة إلى درجة أن تمجد الفحشاء، أن تكره الأعمال السيئة، أن تنفر منها، أن تستوحش منها. هذا أثر عظيم ومهم جدا تحصل عندما يؤدي الإنسان صلاته كما ينبغي ضمن استقامته العملية وحرصه على الاستقامة العملية. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وأيضا يذكر مواصفات أخرى مع الصلاة، لكن الصلاة كانت على رأس القائمة في مقدمة ما يفيد في معالجة حالة الهلع لدى الإنسان. ما هي حالة الهلع؟ هي هذا: إذا مسه الشر جزوعا، يجزع من الشر، ليس عنده تحمل وطاقة، يحتاج إلى تربية تؤهنه لذلك. وإذا مسه الخير منوعا، يمنع، يبخل، يشف. فهذه الحالة الإيجابية على المستوى التربوي للصلاة الإنسان بحاجة إليها، كل إنسان بحاجة إليها، وينبغي أن تكون من الأشياء التي نحرص عليها ونسعى لها ونعي أهميتها الكبيرة لنا. من أهم أيضا ما في الصلاة أنها وسيلة مساعدة وعون على أداء العمل الصالح وعلى النهوض بالمسؤولية. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالصلاة هي وسيلة مهمة جدا تساعد الإنسان على تقوى الله، على اهتمامه بالأعمال الصالحة الأخرى، لأن لها الأثر الإيجابي الذي يساعدك على الاندفاع للأعمال الصالحة ولتحمل المسؤولية التي عليك أن تتحرك للنهوض بها في الجهاد في سبيل الله تعالى، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، في مواجهة الطاغوت، في مواجهة التحديات، إلى غير ذلك مما يدخل في إطار المسؤولية. فلا بد من الاستفادة من الصلاة في ذلك، هي وسيلة لها أثرها الكبير الذي يكسبك في وجدانك الاطمئنان، الشعور بالقرب من الله سبحانه وتعالى. الدافع الذي يمثل دافعا مهما جدا للتحرك، للاهتمام، للعمل، للالتزام. فهذه مسألة مهمة جدا مرتبطة بالصلاة، لها أثرها الإيماني الكبير في ذلك. فمن خلال هذا الدور المهم للصلاة والأهمية الكبيرة لها، يجب أن نعي أيضا خطورة التهاون بالصلاة والتفريط بالصلاة. والبعض للأسف الشديد قد يكون سبب تهاونه بأمر الصلاة أو عن بعض الصلوات هو الغرق في شهوات النفس، الاسترسال في هوى النفس، الضياع للوقت والجهد في أشياء تافهة أو أشياء عبثية. وهذه مسألة خطيرة جدا. على كل حال، لا ينبغي أن يكون هناك أي شيء من الشواغل المعيشية أو مما يدخل كما قلنا ضمن الأمور العبثية أو أهواء النفس مما يسبب لدى الإنسان أن يتهاون بصلاته، أن يفرط بصلاته. التفريط فيها والتهاون بها ذنب عظيم وجرم كبير. الإنسان إذا تجرأ على ذلك فهو يورط نفسه ويسبب لنفسه ورطة كبيرة جدا، يجني على نفسه جناية كبيرة، يفتح للشيطان المجال على نفسه ويتحمل وزرا عظيما يدنس نفسيته. الله جل شأنه يقول في القرآن الكريم وهو يحكي عن واقع أهل النار في النار، وهم يتحدثون عن الأسباب الرئيسية التي أوصلتهم إلى نار جهنم، كان في مقدمتها قالوا لم نكن من المصلين، كان في مقدمة الأسباب لهلاكهم لأن يكونوا من أهل النار والعياذ بالله، قالوا لم نكن من المصلين على رأس القائمة. أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لطبيعة فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم. الشيطان يتجرأ على الإنسان إذا فرط وضيع في صلواته، أصبح لا يهتم ببعضها، أصبح يؤديها على نحو يتخلص منها كأنها مشكلة، فيؤديها مغضى على حسب تعبيرنا المحلي هكذا بطريقة ليتخلص منها وكأنها أصبحت مشكلة بالنسبة له. من خلال الوعي الإيماني يجب أن ندرك عظمة الصلاة، قيمتها، أهميتها، ويبدأ الإنسان على المستوى النفسي والذهني في رسم صورة إيجابية عن الصلاة وفي حمل مشاعر إيجابية نحوها، يعني أن تدرك أنت أنها قربة عظيمة إلى الله، أنها نعمة، أنها مفيدة لك أنت، أنك بحاجة أنت إليها حتى على المستوى النفسي، حتى لعلاج الحالات النفسية التي هي مؤثرة سلبا عليك في مشاعرك، في اهتماماتك، في أعمالك. وتحمل المشاعر الإيجابية نحو الصلاة في أهميتها، في دورها، في عظمتها، فيما تكتسبه منها أنت على المستوى النفسي من الشعور بالإطمئنان والسكينة والراحة والقرب من الله سبحانه وتعالى. أرحنا يا بلال، وقال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله كان إذا أتى وقت الصلاة في بعض الأحيان يقول لبلال إنما يأمره بالأذان للصلاة أرحنا يا بلال، راحة، راحة واطمئنان وسكينة ومشاعر إيجابية يعيشها الإنسان، هي الصلاة بشأنها العظيم. تفاوت الناس في مستوى الاستفادة من هذا المورد التربوي الإيماني العظيم بحسب إيمانهم، بحسب إقبالهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهي ميسرة، ليست على نحو ثقيل، على نحو صعب، ليست أعدادها كبيرة جدا، الله جعلها ميسرة جدا. ليس هناك ما يبرر أن يستثقلها الإنسان أو أن ينفر منها الإنسان أو أن يعتبرها أمرا صعبا ومعقدا يتهرب منه. هي من أيسر الأعمال، من أيسر الأعمال الصلاة، أمر يسير وسهل وغير معقد وله آثار إيجابية، وإذا استمر الإنسان عليه بإقبال أصبح من الأعمال الشيقة جدا التي يشتاق إليها، تطلع إليها، يحس من خلالها بالراحة النفسية العظيمة، يحس بآثارها وبركاتها الكبيرة بنتائجها العظيمة. ومع ذلك، مع الصلوات الخمس هناك صلاة المناسبات، الصلوات المتعلقة بالمناسبات، منها مثلا صلاة العيدين، منها صلاة الجنازة، منها هي فرض على الكفاية طبعا في بالنسبة لصلاة الجنازة. هناك صلاة الكسوفين، كسوف الشمس والقمر، وهكذا صلوات تتعلق بمناسبات معينة. هناك صلاة النافلة، من أهمها صلاة الليل في آخر الليل أو من بعد منتصف الليل، هي نافلة ليست فريضة لكن فضلها عظيم، أثرها النفسي التربوي كبير جدا. والإنسان يتزود بحسب ظروفه العملية وبحسب اهتماماته في مسيرته في هذه الحياة. وعلى كل حال تأتي الصلاة كوسيلة عظيمة جدا بأثرها الكبير جدا وارتباطها ببقية الأعمال، ليست بديلة عن بقية الأعمال ولا متعارضة مع بقية الأعمال، بل لها صلتها الوثيقة، كأنها تؤدي هذا الدور في التذكر لله، في الإقبال إلى الله سبحانه وتعالى، الدور المساعد على التقوى، فتصبح هي وسيلة معينة. واستعينوا بالصبر والصلاة، كما الصبر يساعدك على أداء مسؤولياتك كذلك هي الصلاة. فلا معنى أبدا لتقديمها وكأنها مثلا بديل عن الجهاد في سبيل الله أو عن الأعمال المهمة الأخرى، في السعي لإقامة دين الله، لإقامة الحق، لإقامة العدل. لا مبرر أبدا يبرر التعامل معها وكأنها شيء يغني عن بقية الدين، وهي تربطك ببقية الدين، تربطك بالاستجابة لله سبحانه وتعالى تجاه ما أمرك الله به، من آخر ما نوصي به في حديثنا هذا الموجز عن الصلاة، لأن الحديث عنها يمكن أن يتسع جدا، هو الحث للذين لم يتعلموا الصلاة جيدا أن يتعلموها، وألا يستحيوا من ذلك، ألا يتحرج الإنسان من تعلمها أو التأكد من أنه يتقنها في أذكارها وأركانها وشروطها وفروضها، وأن يكون هذا من ضمن الأشياء التي يتعلمها بالذات المناطق التي تنتشر فيها الأمية وليست فيها حركة جيدة للتعليم، أن يكون هناك اهتمام بهذا الأمر. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفى جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. ونسأله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والصالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.

0: عليه السلام: أيها الناس، اتقوا الله الذي إن قلتم سمع، وإن أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم.
1: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه ثم مات غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ورمل عالج.
2: آفاق اف ام. آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد واحد. تكرر العدد واحد حوالي 145 مرة في القرآن الكريم، أولها في الآية 61 من سورة البقرة في قوله تعالى مخاطبا بني إسرائيل: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وثانيها في السورة نفسها تأكيدا لوحدانية الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وجاء لفظ الواحد أيضا على لسان يوسف الصديق عليه السلام وهو يدعو إلى الله عز وجل، حيث قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فيما دل الرقم واحد في الآية الأولى من سورة النساء على أن الخلق أجمع من أبناء نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، كما قال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، أي حواء عليها السلام. ومن الآيات التي ورد فيها العدد واحد مؤنثا أيضا قوله عز وجل: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، حيث أشارت الآية إلى أن البشرية كانت تعيش في بدايتها على الفطرة التي فطرها الله عليها من الإيمان بالله تعالى وتوحيده وعبادته، إلا أن أصحاب الطبائع المنحرفة أفسدوا ذلك المجتمع وقسموه.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
5: من أمن الزمان خانه ومن أعظمه أهانه. البعض من الناس قد يطمئن إلى حالة معينة يعيش فيها، حالة يسر، حالة تيسر للظروف المادية واطمئنان، ويتصور أن الزمان بنفسه سيستمر على تلك الحالة وأنها حالة هي هكذا من تلقاء نفسها، وإنما يبقى مسايرا للزمان والأمور ستستمر على ذلك النحو من دون أن تتغير. ثم يفاجأ فيما بعد أن هذه الأحوال تغيرت. الأحوال تتغير والظروف تتغير في واقع الناس، وهناك أسباب لتغيرها واختلافها، وتتداخل الأسباب، أسباب على المستوى الشخصي من الإنسان نفسه، أسباب على المستوى الجماعي منك ومن مجتمعك، أسباب أحيانا تتداخل مع بعضها. في هذا العصر تتداخل الأسباب إلى حد كبير، يعني المتغيرات الدولية والمتغيرات الإقليمية تؤثر بنفسها على ظروف الناس في بلد معين أو في عزلة معينة. يعني أحيانا المتغيرات على المستوى الدولي وهي بعيدة هناك قد تصل تأثيراتها إلى داخل قريتك النائية، إلى ذلك الواد لتؤثر على بدوي في خيمته، الأحوال تتداخل والمؤثرات تتداخل، ولهذا لا ينبغي أن يتصور الإنسان أن المسألة مجرد مسيرة للزمن. الناس في أعمالهم، في مواقفهم، في نفسياتهم، في تصرفاتهم، في اهتماماتهم، في مواقفهم، في توجهاتهم، لهم علاقة بالكثير من المتغيرات التي تحصل عليهم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبدأ هذا حتى من الواقع النفسي للناس في تفكيرهم، في ثقافتهم، في اهتماماتهم، في دوافعهم، في توجهاتهم، ثم في واقعهم العملي. ولذلك ينبغي أن يحمل الإنسان الوعي تجاه الأسباب وآثارها ونتائجها في واقع حياته، في ظروفه. وكذلك المجتمع كمجتمع، الأمة كأمة، ولو كأمة معينة داخل الأمة، ليكن لدينا وعي عن الأسباب وما ينتج عنها من تغيير في واقعنا، في ظروف حياتنا. ما الذي يكسب به الناس برعاية الله سبحانه وتعالى الذي هو مدبر شؤون السماوات والأرض وملك السماوات والأرض والحي القيوم؟ ما الذي يمكن أن يكسبوا به العزة، الكرامة، اليسر، السعة بحسب وعده سبحانه وتعالى؟ ما الذي يمكن أن يؤثر على الناس في مستويات معينة؟ وأيضا النظرة الواقعية، ما الذي يحصل في ظروف هذه الحياة حتى والناس يتحركون لأداء مسؤولياتهم؟ وقد يحصل في مراحل معينة والأحوال تتغير من حال إلى حال، فينبغي أن يكون لدى الإنسان وعي وأن يكون واقعيا ولا يفاجأ بالمتغيرات التي تحصل في الواقع، لأنه لم يكن عنده نظرة إلا نظرة ساذجة يتصور أن الأمور ستستمر على ذلك النحو. إذا كان الإنسان يحسب حساب المتغيرات ويعرف الأسباب، والمجتمع كمجتمع يتحرك بناء على ذلك، يبني توجهاته، سياساته، مواقفه على أساس من هذا الوعي، فهذا سيفيد الناس في تفادي أشياء كثيرة، وفي أن يكون لديهم تجلد وتحمل، وفي أن كذلك يسلموا من الكثير من الإشكالات الناتجة عن تفاجئهم بالمتغيرات. ومن أعظمه أهان، من أعظم الزمن يعني تهيبه وأكبره ورأى في الظروف والواقع من حوله أنه واقع لا يمكننا أن نفعل فيه شيئا ولا أن نؤثر فيه بشيء، وأنه ليس أمامنا تجاهه إلا الاستسلام، وأن ندع كل شيء يؤثر علينا كما هو دون أن نسعى للحد من ذلك. فهذا يؤثر على الإنسان، يسبب له الهوان، لأنه كما قلنا الله سبحانه وتعالى قد هيأ الأمور على أساس من الأسباب. الإنسان أن يسبب، أن يتحرك، أن لا تكون عنده نظرة اليأس، أن لا ينظر إلى الواقع من حوله بإكبار حتى يكون يائسا من إمكانية التأثير أو التغيير أو التفادي لشيء من المخاطر.
0: قال أبو الصبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عتل عند إمام جائر.

وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

قلبك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات. ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء. ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان. نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم.

شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

0: حاله.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك، ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك، خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحطهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنزهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغز بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال ويبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وأعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
0: وسبحوه بكرة وأصيل.

عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أتمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان ومن طوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة

بعد، وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد وآل محمد خير خلقك، الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة.

اللهم صل على محمد وآله، يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسبح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه،

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 11 بعد 100 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 91 من سورة النساء، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. يذكر الله سبحانه وتعالى في منتصف هذه الآية بعد أن تقدم ما ذكرنا وما كان لمؤمن أن يقتل إلا مؤمنا إلا خطأ، حتى قال تعالى: فإن كان من قوم، وقد بينا أول الآية في الحلقة السابقة، فإن كان، قال تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. قد يكون القتيل مؤمن ولكنه من قوم، القتيل الذي قتل خطأ قد يكون مؤمن ولكنه من قوم ليسوا بمؤمنين، وهذا معنى قوله تعالى: من قوم عدو لكم، أي ليسوا على أهل الإيمان بل هم كفار، والقوم العدو هم الكفار. فهنا يجزي المؤمن القاتل لهذا المؤمن خطأ براءة لذمته، ذمة القاتل، القاتل خطأ يجزيه تحرير رقبة فقط ولا تلزمه الدية، وهذا ما يدل دلالة واضحة على أنها ليست ميراثا، على أن الدية ليست ميراثا حقيقة، لأن الميراث إذا عدم الوارث فيصير الميراث لبيت مال المسلمين، وهنا حينما عدم الوارث كان عدوا، كان الوارث من الكفار، ذكر الله سبحانه وتعالى أنه ليس على المؤمن القاتل خطأ لمؤمن إلا هذه المسألة فقط، تحرير رقبة مؤمنة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، وهنا مسألة جديدة، إذا كان المقتول خطأ من قوم ليسوا مؤمنين ولا وهم كفار، لكنهم ليسوا أعداء كفار، بينهم وبين المسلمين ميثاق، بينهم وبين المسلمين سلم وميثاق وعهد. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني ليسوا مسلمين، هنا القوم الذي بين المسلمين وبينهم ميثاق، فالحكم هنا دية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، لابد من الدية، لأن القوم الذي قتل هذا القتيل منهم خطأ هم قوم من أهل العهد والميثاق، بينهم عهد وميثاق على ترك القتال وصلح بينهم وبين المسلمين، إذن فالحكم على هذا القاتل الخطأ أنه يسلم دية إلى أهله، إلى أهل القتيل، وتحرير رقبة مؤمنة، لأن الأصل أن هذا المقتول خطأ هو مؤمن في نفسه. وهذا أيضا كلام جديد يؤكد على أن الدية ليست ميراثا حقيقيا، وإنما هي عبارة عن جبر، جبر لأهل الميت، جبر لما حصل عليهم من النقص في حق من في القتيل الذي قتل، قريبهم القتيل الذي قتل. ثم قال سبحانه وتعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. هنا فمن لم يجد تحرير رقبة، ليس فمن لم يجد دية، وهنا مسألة أصولية تتعلق بأصول الفقه، هل هنا يعود على الرقبة وعلى، ولماذا قلنا أنه هنا فقط فمن لم يجد يعني يستطيع تحرير رقبة، وليس فمن لم يجد تحرير رقبة ولم يجد دية. الدية لا تسقط بأي حال من الأحوال، لا يمكن أن تسقط بأي حال من الأحوال، ولها تصريفات ولها مسائل، ليس المقام مقام شرح على من إذا لم يستطع القاتل أداء الدية، وعلى من تلزم، هل تلزمه، كم تلزم عليه، وكم تلزم على عاقلته، وكيف توزع وتفرق، وإذا عدم العاقلة كيف يصح، هذا تفاصيل هذه المسائل في أبواب وكتب الفقه. فدية. إذن هنا فمن لم يجد فقط هذا، فمن لم يجد مالا يستطيع أن يشتري به عبدا أو أمة مؤمنة ويحررها، فمن لم يجد سواء كان هذا الوجود لفقره، لم يجد لفقره أو لعدم العبيد والإمام مثل هذا العصر الذي نحن فيه، وإن هذا العصر الذي نحن فيه لا يجد القاتل خطأ رقبة يعتقها، لأنه أصبح الأمر معدوم، العبيد والإماء أصبح في زماننا معدوما. ولو كان الإنسان غنيا فإنه لا يستطيع أن يجد عبيدا أو إماء أن يشتري أمة مؤمنة أو عبدا مؤمنا ويعتقه، فما عليه إلا أن يصوم، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هنا شهرين متتابعين، يوم بعد يوم كاملين لا يفصل بينهما فاصل، وإذا حصل له أعراض أو أعذار أو كذا، تفاصيل هذه المسألة في كتب وأبواب الفقه. فصيام شهرين، الآية واضحة، فصيام شهرين متتابعين يوما بعد يوم، فهذا جزاء من الله سبحانه وتعالى ونظام أرساه وعقوبة، حتى والقتل كان خطأ، لأنه لا يمكن أن يكون الدماء، تكون في دين الإسلام الدماء مهدورة، دماء في دين الإسلام دماء الأنفس الحرة البريئة لها ثمن ولها قيمة ولها كرامة عند الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن تسقط بأي حال من الأحوال. الدماء ليست مهدرة إلا في حالات محددة، حينما يكون إنسان معتد ظالم غاشم اعتدى على غيره، فالمدافع عن نفسه له حق أن يدافع عن نفسه ولو أدى إلى سفك دم المعتدي عليه بقتله أو جرحه، بتفاصيل مذكورة في كتب الفقه. توبة من الله، هذا هنا الدية، الصيام شهرين متتابعين يسمى كفارة، يسمى هذا كفارة وهو توبة، توبة من الله على القاتل لكونه غير متعمد. أما المتعمد فليس له إلا نار جهنم، وسيأتي ذكره فيما بعد هذه الآية. والتوبة هي المقصود بها هنا الرجوع، والتوبة من الله هنا الحكم على القاتل بالدية والكفارة لما في ذلك من الرحمة والتطهير وصلاح الشأن وضبط الأمور، ضبط الأمور بين أولياء القتيل وأولياء دمه وأقاربه وبين القاتل، حتى يقطع الله سبحانه وتعالى بهذه الأحكام الربانية كل شقاق وخلاف وشجار ربما يحصل، وهو والقضية مثار أعظم القضايا وأكبرها في المجتمع قضايا القتل، فهي مثار للنزاعات والشقاقات والشجار وربما الصدام المسلح، وأن تولد قتلا وقتالا مستمرا. ما أكثر القضايا، قضايا القتل بين القبائل وبين المناطق، أن يحصل فيها في أول القضية كانت قضية فردية، شخص اعتدى على شخص إما ظلما وعدوانا وقتله أو حصل على طريقة الخطأ. وكان الله عليما حكيما، الله بكل شيء عليم، عليما ومنه القتل، وكون هذا القتل خطأ، حكيما في كل شيء، ومن حكمه تعالى على القاتل خطأ هذه الأحكام، هذه الأحكام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الإمام الهادي سلام الله عليه أنه نسخ بآيات براءة التي أبطلت العهود، في هذا فيما يتعلق بينكم وبينهم ميثاق، حينما ذكر الله وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، ذكر الإمام الهادي سلام الله عليه كما ذكر المولى بدر الدين على أنه نسخ بآيات براءة طرح العهود والمواثيق بين من كان بينه وبين من الكفار، بينه وبين المؤمنين عهد وميثاق. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية تذكر حكم من قتل مؤمنا متعمدا جرأة واعتداء على نفس بريئة محترمة، لا يجوز لإنسان أن يعتدي عليها، حتى الإنسان نفسه لا يجوز له أن يعتدي على سلامة نفسه وجسده بالقطع أو الجرح أو إزهاق الروح. فالآية التي تقدمت ذكر الله فيها حكم القتل خطأ، هذه الآية ذكر الله فيها حكم القتل عمدا متعمدا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا بأن يوقع به أمرا يؤدي إلى قتله، سواء كان باعتداء مسلح بسلاح ناري أو بسلاح جارح قاطع أو بسقي سم أو أن يلقيه من شاهق ومن جبل أو أي نوع من أنواع القتل، أو يصدمه بطريقة متعمدة بسيارة أو نحوها، كل فعل عمدي أدى إلى إزهاق نفس مؤمنة فهذا القتل عمدا. فجزاء من فعل هذا وقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه هذه العقوبات التي ذكرها الله في هذه الآية. فجزاؤه جهنم. هذه هي أهم مسألة، الذي لا يحسب القاتل لها حسابا، قد لا يحسب القاتل لها حسابا، مسألة أن يصير عقوبته في نار جهنم خالدا مخلدا. لو قيل لقاتل إذا فعلت كذا فإنك ستخلد في السجن إلى أن تموت، سيرتدع من كثير من المعاصي ومن كثير من المخالفات ومن كثير من الجرائم. فما باله حينما يخبر الله سبحانه وتعالى بأن جزاء القاتل عمدا جهنم خالدا فيها لا خروج له أبد الآبدين، ملايين بل مليارات بل ما لا عدد له ولا حصر من السنوات العديدة ما لا نهاية، كما يقال في الرياضيات الحديثة إلى ما لا نهاية من العدد. فجزاؤه جهنم خالدا فيها. والعقوبة الأخرى الثانية وغضب الله عليه، وهنا غضب الله عليه مع أنه قد أصبح في نار جهنم أنه لا يفتر عنه العذاب، ولا تنفعه شفاعة شافع، ولا تسمع له شكوى، ولا يسمع له أي قول، ولا رحمة له عند الله سبحانه وتعالى، لا رحمة عند الله لهذا القاتل ولعنه. هنا عقوبة ثالثة، أي طرده الله من رحمته بإبعاده من الرحمة وبسلب التوفيق له في التوبة في الدنيا، وأعد له عذابا عظيما. قد ذكر الله في أول آية جزاؤه جهنم، لكن حينما يذكر هذه العقوبة الرابعة أعد له عذابا عظيما، أي هيأ أعد الشيء، أي حصله وهيأه وجهزه عذابا عظيما خاصا بالقاتل عمدا، لا يمكن أن يحصل هذا العذاب على غيره من أهل المعاصي، عذابا عظيما، عذابا ثم وصفه بالعظم، دليل على شدته وعظمته ونكاله. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. هنا ينادي الله عباده المؤمنين بأن ينتبهوا في أسفارهم وجهادهم ومعاركهم مع الأعداء، أن ينتبهوا إلى مسائل قد تحصل عارضة، قد تعرض مسائل عارضة، وهنا الأمور الهامة التي يريد الله أن ينتبه لها، أن ينتبه لها أهل الإيمان، يناديهم يا أيها الذين آمنوا انتبهوا. هنا يشد انتباههم بالنداء أولا، ثم يلقي إليهم الأمر إذا ضربتم، إذا وقع منكم، إذا سافرتم، هنا الضرب والسفر، إذا سافرتم في سبيل الله للجهاد في سبيله فتبينوا، ينبغي أن تكونوا حذرين من قضايا قد تحصل وأمور قد تلتبس، فتبينوا ولا هكذا، ولا تندفعوا لقتال عدوكم وغير مبالين بما يقع من العوارض التي لا ينبغي أن تحصل على أيديكم ولا ينبغي أن تزلوا فيها. ومن هذه الأمور التي تتبينوها وعليكم أن تتبينوا وتتفحصوا في مسألة، في هذه المسألة، ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، قد يعرض شخص هو من جماعة الكافرين، من جماعة الأعداء، من الأعداء، ولكن قد تصادفون شخصا من هذا، من هذا القبيل، ويقول لكم أنا من القوم الذين بينكم وبينهم عداوة وحرب، لكني أنا مؤمن، أنا من المسلمين، أنا منكم. فتبينوا، انتبهوا، لا تقولوا له أنت إنما تنافق، أو أنت إنما حينما أحسست بالخطر أنك قد أحسست بخطر القتل أو بخطر الجرح أو بخطر الأسر، فهنا تحتمي بالإسلام، ولم يبلغنا بطريقة صحيحة ولا بشهادة عادلة أنك مؤمنا حقا. لا تقولوا هذا القول لمن ألقى إليكم السلام، لمن أظهر إليكم أنه من أهل الإسلام وأنه قد نطق بالشهادتين، وإذا أعلن شهادتين في تلك اللحظة حتى ولو خوفا من القتل وأعلن شهادتين، ما ينبغي لكم أن تردوا هذا الأمر، بل أن تقبلوه كيفما كان واقعه وحقيقته ونية هذا القائل. تبتغون عرض الحياة الدنيا، أي تردون قول هذا القائل ولا تصدقونه في ما قال أنه قد أصبح مسلما طلبا لقتله حتى تحصلوا على أن تغنموا ماله. هذا المقصود تبتغون عرض الحياة الدنيا، أي بقتله، إنكم تريدون أن تقتلوه لأنه كافر ولا تقبلون منه هذا الإسلام الذي أظهره في وقت المواجهة الحربية، أن تصلوا إلى ماله، لأنكم حينما تقتلونه على أنه كافر وإيمانه وإسلامه غير مقبول، فيحل لكم بعد ذلك أخذ ماله غنيمة. فهذا هو الميل إلى الدنيا، هذا يفيد أنه الميل إلى الدنيا وترجيح لمطلبها، تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. انتبهوا، احذروا، تبينوا، اعملوا بتعاليم الله وتوجيهات الله، ولا يهمكم أمر المغانم في الجهاد في سبيل الله. المغنم هو عبارة عن مسألة تبعية تحصل مع النصر، تحصل مع الغلبة، وليست هي المقصودة بذاتها. المقصود بذاته والجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله وإحقاق الحق وإماتة وإزهاق الباطل. والغنائم ليست هي مقصودة لذاتها، وإنما تحصل من باب التبعية وبطريقة عرضية. فعند الله مغانم كثيرة لا تطمع في المغنم، فالمغانم عند الله والأرزاق بيد الله. قال الإمام الهادي سلام الله عليه في الأحكام في كتاب الديات، كما ذكر المولى بدر الدين سلام الله عليه في هذه الآية وسبب نزولها، لأنها كما توحى الآية من خلال دلالتها، وإن كان كما ذكرنا لكم أكثر من مرة أن نسقط الآية لأي حالة تحصل على هذه من هذه الشاكلة، يمكن أن يستدل بالآية عليها، لكن في الأصل هي نزلت في حادثة معينة وسبب معين. فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل، لماذا الآن؟ الآن لا تريدون أن تقبلوا من مسلم إذا أعلن إسلامه كيفما كان باطنه، لا تريدون أن تقبلوا منه، وقد كنتم أنتم مثل ذلك على الكفر، فمن الله عليكم وقبل منكم إيمانكم. فمن الله عليكم وقبل منكم إيمانكم، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منكم إسلامكم، ولا يدري عن ضمائركم ونياتكم ويقبل منكم إسلاما ظاهرا. فتبينوا مرة أخرى، ينبههم الله كما قال في أول آية فتبينوا، هنا يقول فتبينوا، تثبتوا، احترزوا، إن الله كان بما تعملون خبيرا. الله بما تعملون خبير بالأمور التي تفعلونها، هل تفعلونها على سبيل التدين صدقا، أم على سبيل أنها عبارة عن فقط عذر تتخذونه لتصلوا إلى المغنم، إلى مال هذا الرجل الذي أعلن إسلامه ولم يقبل منكم. نعود إلى ما قال الإمام الهادي سلام الله عليه في هذه الآية وفي سبب نزولها. قال الإمام الهادي سلام الله عليه في الأحكام في كتاب الديات ثم تحذيرا، قال عز وجل تحذيرا للمؤمنين وتأكيدا منه في التحفظ إذا ضربوا في الأرض من قتل المؤمنين. ثم ذكر الإمام الهادي سلام الله عليه هذه الآية إلى قوله تعالى مغانم كثيرة. قال الإمام الهادي فيقال في سبب، ذكر سبب نزول هذه الآية، فيقال إن هذه الآية نزلت في أسامة بن زيد حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أرض غطفان ولم يكن بالمؤمر على السرية، فبلغ غطفان خبره فهربوا، وتخلف رجل من غطفان يقال له مرداس بن نهيك، فلما رآهم هذا الرجل فلما رآهم خافهم، رأى الجيش المسلم خافهم، فألجأ غنمه إلى كهف في الجبل ثم استقبلهم فسلم عليهم وشهد شهادة الحق، فحمل عليه أسامة فطعنه وأخذ ماله. فنزل جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخبره، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل صاحب السرية يثني على أسامة ويمدحه، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معرض، حتى إذا فرغ الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أسامة، قال الرجل لا إله إلا الله فقتلته، كيف لك بلا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا منا، قالها بلسانه ولم يكن لها حقيقة في قلبه. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفلا شققت على قلبه فنظرت ما فيه؟ فقال إنما قلبه بضعة من جسده. أجاب هكذا يجادل قل النبي، فقال إنما قلبه بضعة من جسده. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رده على أسامة إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حرمت علي دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله. انتهى كلام الإمام الهادي سلام الله عليه في حكاية سبب نزول هذه الآية. والإمام الهادي سلام الله عليه من الأئمة المتحرين في الروايات وفحصها وتدقيقها، وهذا ما ذكره الإمام الهادي فيه خير بيان لمعنى الآية، وأن المسلم لا يجوز له إذا كان في مواجهة حربية قتالية مع عدو بين العداوة كافرا أو منافقا أو نحوه، ولكن الأصل هنا الآية في أنه حينما يكون الأعداء من أهل الكفر والإلحاد ويأتي أحد منهم، فرد منهم خاف، حتى وإن خاف لا يريد أن يقاتل ويريد أن يعمل على نفسه ولا يريد أن ينضم إلى جماعته المحاربين، فلا ينبغي ولا يجوز لأهل الإيمان أن لا يقبلوا منه إسلامه الظاهر، ولو كان قاصدا منه أن يحفظ نفسه وأهله وماله، ولم يكن قاصدا في قرارة نفسه أنه فعلا سيلتزم بالإيمان والإسلام. فما عليهم إلا أن يتعملوا إلا أن يتعاملوا بالظاهر، ولا يجوز لهم أن ينفذوا إلى الضمائر والسرائر، فالله سبحانه وتعالى لم يكلفهم هذا التكليف، وإنما كلفهم العمل بظاهره، وهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحكم هكذا حكم لكل من أسلم واستجاب لدعوته على ظاهر الأمر بأنه مسلم، له حق وحقن الدم والمال والعرض. ولذلك استنكر على أسامة أبلغ استنكار: أفلا شككت على قلبه فنظرت ما فيه؟ فقال: إنما قلبه بضعة من جسده، لأن أن ظاهره الإسلام غير حقيقي، غير لم يكن على الإسلام حقيقة. فأجاب عليه صلى الله عليه وسلم إنما أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله بألسنتهم، ولا شأن للإنسان المسلم أن ينفذ إلى القلوب. وإلى هنا نتوقف أيها الإخوة والأخوات، وسنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى معكم في الحلقة القادمة الآيات التي بعد هذه الآية المباركة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون.

رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرن

أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا

منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه عند منامه اتكأ على جانبه الأيمن، ثم وضع يمينه تحت خده مستقبل القبلة، ثم قال: باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت روحي فارحمها، وإن أخرتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم.
4: المخبتين. المخبتين من مادة الخبت، وأصل الخبت هو المكان المنخفض، ثم استعير للمتواضع فقيل له مخبت. فالمخبت إذن هو المتواضع الذي لا تكبر عنده. وقد وردت هذه المفردة في الآية 34 من سورة الحج، قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. يخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه قد جعل لكل أمة من الأمم الماضية متعبدا وموضعا يتقربون فيه إلى الله جل وعلا، يذبحون فيه نسائكهم، حين جعل لنا البيت الحرام ومنا موضعا للتعبد وذبح النسك فيه. ثم أخبر أن جميع أهل الملل المختلفة إلههم واحد، فيجب أن يتواضعوا وينقادوا له. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية التالية 4 صفات للمخبتين، فقال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
5: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كان الرفق خرقا كان الخرق رفقا. تحدثنا عن هذه الجملة بالأمس وما تفيده، وتحدثنا عن أهمية الرفق، وهو الأسلوب الذي يعتمد فيه اللطف واللين في التعامل مع الأمور، وكثير من الأمور يناسبها ذلك، أكثر الأمور في واقع الناس وفي معاملاتهم وفي أعمالهم يناسبها الرفق، لكنه ليس قاعدة للتعامل مع كل شيء. هناك من الحالات، من الأمور، من المواقف ما يحتاج إلى التعامل بحزم، ما يحتاج إلى الشدة أحيانا، وذلك عندما تكون النتيجة للتعامل بأسلوب الرفق نتيجة سلبية، نتيجة ضارة، نتيجة تؤثر سلبا على الواقع. إذا كان الأثر سيئا لأسلوب الرفق، حينها يتطلب الأمر أن يكون هناك شيء من الشدة. ضربنا أمثلة بالأمس مثل ما هو حال الموقف من الأعداء، مثل ما هو حال التعامل في بعض الحالات التربوية، وهكذا بعض الأمور في واقع الناس التي تحتاج إلى حزم، وتكون نتيجته إيجابية، تكون نتيجته دفع ضرر أو تحقيق نتيجة جيدة أو غير ذلك.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. وما زلنا نعيش معكم أحبائي، فإننا اجتمعنا بكم على مائدة من موائد رسول الله وهي الفقه، فإن تعلم الفقه من خير ما يتقرب به المتقربون إلى ربهم. ونحن في مسألة مهمة لا يستغني القاصي ولا الثاني، لأنه حاجب بدلا مس المرأة وهو الحي، وآية حددت لنا بأسلوب عجيب. كما أن الفرائض كلها مسائل الفرائض أو جملتها أو أغلبها أو أهمها في ثلاث آيات في سورة النساء، كذلك الحي نزلت في آية نظمت وأثرت هذا الموضوع. يسألونك عن المحيض، قل وأذن خلاص، فاعتزلوا النساء أم تكليفي، فاعتزلوا النساء في المحيض أي أم، فإذا تطهرنا بسر انقطع واغتسلنا جاز. المهم هيا بسروا، قال هو الأذى، انتبهوا، قال هو الأذى ما قالش هو الدم، لأن بعض الأحياء يخرج الدم متغير كأنه ليس بدم، ولذا قال هو الأذى. على أي صفة كانت خرج الدم، أحمر أو أسود أو أو أو أو أصفر أو أو أو، بأي لون أو بأي كيفية، وأن يكون الدم خارج من الرحم، انتبهوا، خارج من الرحم قبول المرأة. أما إذا خرج من أنفها رعاء ما يقولش حي، أو خرج من يدها أو من عينها ما بلا من فرجها القبل، هذا الأول. وأن يكون في وقت مخصوص، احفظوا سروا، المرأة في هذا الأمر تحفظ وتفهم أكثر من الرجل. لماذا؟ لأن الإنسان لتجربته ولتكرار الأمر عليه يأخذ بالتجربة درسا ويأخذ منه مستخلصا. فالمرأة خلاصة الحيض ينأتي لكم الآن، وسيأتي لكم إن شاء الله في المعتاد وغيره. هيا بسروا، المرأة الحائض لا يتصور أن تحي قبل التاسعة، فإذا كانت هذه المرأة بنت 7 سنين وخرج الدم من فرجها من قبلها، قلنا هذا نزيف بهذا الأيام، وكان يسمى من أول استحاضة، الآن بيسمى النزيف في علم الطب الحديث نزيف، سرد تعالج، لا يقال أن هذه المرأة حائض. كذلك المرأة إذا بلغت 60 من عمرها انقطع، فإذا جاءها دم فهو نزيف، تصلي على الحالة. عدت زقرع، تقول ما أنا عدني زغيره، قلنا لا تزقرعي ولا، هذا هو نزيف، سرد عالجي. كذلك الحامل، هذا مهم، بعض النساء بيسألي هي حامل واحم بلغتنا وخرج الدم وبترك الصلاة، قلنا مالش، قالت أنا حائضة، قلنا هذا مال بطنش مورمة، قالت حامل، قلنا ما جعل الله حيضا للحائمل فهو نزيف، صلي على الحال وسير تعالج، مفهوم هذا؟ احفظوا. كذلك في مسألة إذا حاضت المرأة 10 أيام وجاءها الطهر ولم يمضي 10 أيام ضهر وجاء دم آخر، هذا ليس بحيض، هذا عجي. هذا المسألة المرأة إذا حاضت دل أنها قد صارت بالغة، لأن الحيض أحد علامات البلوغ اليقيني. الحيض إذا صارت حائضة صارت بالغة وكانت أولى بنفسها، جاء لها زوج فرضاها شر، تؤذن، لأن الصغيرة يكفي رضا وليها الذي ليست بالغة. أما إذا صارت بالغة فرضاها شر، هي أولى، فإن آنستم منهم رشدا، الرشد العدل والبلو، ادفعوا إليهم أموالهم، مؤاذنتهم لا حق التصرف إن أحسنت فيما تملك. احفظوا هذا، مفهوم هذا؟ هذا من أحكامها. ولا يمكن وهي حائض أن تكون حامل، لأنه إذا حامل فهو نزيف، وإذا هو حي فلا يتصور أن تحمل وهي حائض. احفظوا هذا ولا مهم. وعل في أخر، إذا كانت حائض لا يجوز لها الصيام، لا يجوز لها الصلاة، لا يجوز لها دخول المسجد ولا الطواف بالبيت العتيق، لا يصح لها قراءة القرآن، ولا يجوز لها أن تقرأ القرآن، ولا أن تلمس القرآن، ولا أن تكتب القرآن، فحين بيشعوذوا لهم بيقول لبس المرأة قفازي وتحمل القرآن وتقرأه. عيني عقولكم، الله منعك من الصيام، الصيام لا في القرآن تقرأ ولا صلاة، وإنما هو امتناع عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومنع الله الحائض من سند الموثوق إلى أمير المؤمنين إلى رسول الله أنه نهى الحائض والجنب عن قراءة القرآن ودخول المسجد وعن الصلاة. خلتوا مذهب البيت أيقولكم عقولكم، دوروا ما هو الأحوال، لا تعصبوا لمذاهبكم، بعض المذاهب أقوالها فاسدة والتعصب قال فلان قال فلان، سروا ما قال الله، ما صح عن رسول الله من طريق أهل بيته، إني تاركم فيكم كتاب الله وعترتي. قلوا لنا هذا هو حديث أو مش حديث، قلوا لنا هو قال النبي هذا في حجة الوداع وفي منى وفي عرفة، وحديث متواتر صحيح متفق عليه عند المحدثين وعند أهل السير وعند العلماء وعند المذاهب، قالها النبي وهذا من طريق أهل البيت. تركتوا، حكموا عقولكم، ارجعوا إلى صوابكم، زينوا الناس بموازينهم، كما أنكم تضالعون كل المذاهب، اجعلوا من هذه المذاهب مذاهب أهل البيت، انظروا إلى أقوال أئمتهم. أنا ما بنقول لكم شو بدعوا إلى الأحوط في دينكم والأسلم لدينكم والأرضى لربكم في كل أقوالهم، لا تتبعون الرخاص وتعجبون بأقوال الرجال. فالإمام علي يقول اعرف الحق تعرف أهلك قلوا أو كثروا، واعرف الباطل تعرف أهله قلوا أو كثروا. لما التعصب مع الباطل؟ ماذا المحن الذي صادفت المسلمين وماذا البلاء الذي حل؟ فعاقبنا الله بهذا البلاء الذي لا يخفى على أحد. وعلينا الظالمين، استنقصنا المؤمنين، استضعفنا المستضعفين، هذا بسبب هذه الغاغة على الإنسان. ستدخل قبرك وحدك، لن ينفعك فلان ولا فلان، سينفعك دينك وعملك. هذا مسألة منصوص عليها، وهذا لم يتجرؤوا. قالوا وزارة التربية، قلنا وزارة التربية احنا اهل اليمن دول اسلامية والعرب كلهم دول اسلامية، يلزم وزير التربية ان يفعل قراء ان ايام الامتحان اذا صادف يوم الامتحان والطالب حائض ان تؤخر مادة القرآن الكريم حتى تظهر. نعظم كتاب الله، نحترم قوانين الإسلام. بعض الشركات الأجنبية في رمضان وهم على غير دين الإسلام يحترمون مشاعر المسلمين ويتخفون عن أنظارهم، لا يشربون ولا يأكلون ولا حتى يتذوقون منه، الشجارة شجار بلغتنا يعني مراعاة لشعور المسلمين، وهذا راعوا القرآن راعوا مشاعر المسلمين. لا تقلدوا تقلد أعمى، أنتم مسؤولوا. قراءة القرآن حرام على الحائض، كتابة القرآن حرام، لمس القرآن حرام، كتابة القرآن حرام على الحائض والجنب، سماع اللابع بتسمع، قالت أنا طالب، قلنا اسمعي اسمعي ما بيش قلت اسمعي حضري، لكن قراءة ماشي، دخول المسجد ماشي، لا يورضوكم. النبي بيقول الحلال بين والحرام بين، أيام يا عباد الله هذا أمور دينكم. هذا كان أهل اليمن على هذه الحالة وتوارثوا كابر عن كابر. لكن للحائض تذكر الله، تصلي على النبي وآله، تستغفر الله، تسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، مشيت إلا القرآن. احنا ما بنقول لا تذكر شاء الله، اذكر يا الله بما أحببت، وعلى أي حال إلا ما إلا القرآن، والجنوب يحكى ليذكر الله إلا القرآن. القرآن لا في الرواية في نكت العبادات ولا آية، أيام يا عباد الله، ولها في أوقات الصلاة أن تغسل أعضاء الوضوء كأنها للوضوء. لماذا؟ حتى لا تتكاسل، لأن بعض النساء عادت وسبع أيام، فإذا تركت وجاء يوم الطه تتكاسل، عندما تمرن نفسه وتبقى على تلك الكيفية ذاكرة الله ومهمة باهتمام تبقى على نشاط ورغبة عظيمة لله ولدين الله. سواء أما أنها تصلي وحائض أو تقرأ القرآن أو تدخل المسجد أو يأتي زوجها من الكبائر، من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، لأن بيقرأ القرآن ما يجو، والذي أنزل على النبي هو القرآن، خالف القرآن هنا يعني فقد كفر، مثل ما قال الله في حق الحج ومن كفر، لأنه أمرنا بالحج ثم قال ومن كفر بهذه الشعيرة، وهذا بيقول له حرام ويصير يدوره، قال فلان قال فلان، ما لو نشتي قال فلان قد ذفته بسفك دمائنا واستباحوا قتلنا وأيدوا المعتدي وأيدوا الحلف الشيطاني ضدنا، وأيدوا كل منكر عظيم من ينتسبون إلى العلم. وإذا رأيتم العالم يلج أن يدخل باب الصلاة فلا فاتهموهم في دينهم ولا تقبلوا منهم فتوى. هذا قال النبي أن صدقش الزين أول. إذا رأيتم العالم يهون على الناس المعاصي ويعظم الظالم فهو شيطان في صورة إنسان، لأن القرب من الظالم كالقرب من الأسد، يفسد الدين وينحل الخلق ويصانع ويداهن لأجل حطام الدنيا. هذا مهمة، هذا ولا قوي قوي سيهلوا لهم. نسأل الله أن يوفقنا للخير كله، وأن يجنبنا من الشر كله، وأن يختم لنا بالحسنى حق النبي المختار وآله، والسلام عليكم.
0: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق FM

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: حكمه من بعد اليوم.
1: نقول للأمريكي والإسرائيلي ونقول للسعودية والإمارات،
2: والله لو تحولنا إلى ذرات تبعثر في الهواء
3: لن نكون عبيد لأي جهة في العالم
4: أبدا أبدا، ما حينا ولو تقطعنا على إربا إربا.
5: احنا معبود لله الواحد القهار،
6: لن نخضع إلا لله
7: ولن نرضى أن نكون عبيدا إلا لله الواحد القهار.
3: وسنواجه كل طغاة الأرض.
8: قالتنا إلى آل سلول
9: الأمريكي والإماراتي والإسرائيلي وأي طاغية.
10: إذا أردتم أن تعملون بهذا الشعب اليمني أي مكروه فإنا لكم بالمرصاد.
11: نحن جاهزون ومتاهبون ومشتاقون للقائكم
12: لنقتل أكبادكم من صدوركم. أيها المجرمين، أيها الطغاة، أيها المتذمرين،
13: على أتم الاستعداد
14: وسنحاصرهم كما حاصرونا ونذيقهم من نفس الكأس الذي أذاقونا.
15: سترون أيام سوداء والعاقبة المستقيم،
16: وسنضحي بأرواحنا ودماءنا فداء لهذا الشعب، ولن نخضع ولن نركع إلا لله.
17: استسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطق النور وطلقة النار، شاء من شاء وأبى من أبى.

وزلزلوا الأرض إن اليهود تآكلوا عظا. يا أيها الجند الذين بهم يأتي الإله وأمره يقضى. يا أيها القوم الذين لهم تحن الجبال رؤوسها خفضا. لا عرض إلا عرض قوتكم أهل السماء رفعوا له البيضا. هذا هو الجيش الذي بركت كل الجيوش أمامه ربضا. جيش يماني برؤيته لعن الأعادي بعضهم بعضا. جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا. جيش يماني ملاحمه قد أحرمت واشنطن القنطا. جيش يماني كتائبه نفضت تحالف حزبهم نفضا. جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا. أنتم عذاب الله صيحته جند الإله وسيفه المضى. لا تسأموا من طول هدنتهم سيورطون بخرقها نقضا. لله عاقبة الأمور وهم لبريق نصر لن يروا ومضى. إن خادعوا فالله خادعهم أو يمكرون فمكره أمضى. فالمعتدون بأمره انصرفوا وسيرجعون بأمره أيضا. لن يرجعوا إلا لمهلكهم ونعود نحن بنصرنا البضى. لن يفلتوا من بأسنا أبدا لو يبلغون عطاردا ركضا. هذه العروض فحسب لو عرضت لكيان إسرائيل لانقضى. فانظر أبا جبريل منشرحا فالجيش بالشكل الذي ترضى.

مظهر البغضة هذه الجحافل قادمون بها لنخلص الدنيا من الفوضى. يا جند حزب الله لا تهنوا، فجميعنا في حزبه أعظى، فجميعنا في حزبه أعظى.

0: كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية بهدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا، اتجه بالتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا.
1: جاهزين نضحي حتى آخر وقت، حتى هذا الرأس، رأس عبد الملك بدر الدين الحوثي، حاضر أن يقدمه في سبيل الله وفداء لهذا البلد وفداء لهذا

القرآن الكريم هو الذي يمتلك في خصائصه التي أودعها الله فيه في قوة الحق والقدرة على إزهاق الباطل، مع أنه حبل الله المتين الذي يصل هذه الأمة ويصل من اتجه إلى المجتمع البشري إلى اعتصام به، يصله بالله بتأييد الله بمعونة الله سبحانه وتعالى. فلذلك يجدون فيه هو الخطر الكبير عليهم الذي يمكن أن يسقطهم، يبطل باطلهم، أن يفشل مخططاتهم ومؤامراتهم، أن يفضحهم المجتمع البشري، يكشف حقيقتهم للناس، أن يحصن المجتمعات من خداعهم، من أساليبهم في الإضلال والإفساد وغير ذلك. ذلك من خلال هذا الوعي بأهمية القرآن وعظمته ينزعجون منه أشد الانزعاج، ويجدون فيه هذه الأهمية وهذا الخطر الكبير في مقابل مخططاتهم للإضلال والإفساد والإجرام بحق الشعوب.

0: يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعاً وحصاراً، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى. هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم في اليمن، هذا غير وارد.
1: شكرا.

0: الأكوان من آياتك.
1: في مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
2: إن لجوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
1: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
2: وأعظم الشرك هو شرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
1: حقائق في دقائق،
3: حقائق في دقائق.
1: برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
2: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
1: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
2: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
1: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
0: مظهر للمراد من كلماتك.
1: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.
0: ودليل على كمال صفاتك.
4: والكرامة والعزة لشعبنا العزيز ويمننا العظيم.

0: الحرب.
1: نحن جاهزون مستعدون
0: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
2: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية.
3: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزي.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
0: أعلن الحرب، ننتزع حقوقنا من هذا الظالم.
2: والله لا نقلع عيونك يا سعودية،
3: ضقنا ما عبش نفس خلاص.
2: من أبوها السعودي ومن هو في البلاد، والله لا نذويها الوين.
4: لن نخضع لهم،
2: لن نخضع لأبناء سعود،
5: ولن نخضع لكم.
6: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطق النور وطلقة النار.
7: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا أبى العبودية إلا لله الواحد القهار.
0: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
3: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل، ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن لبرنامج آفاق الصحافة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ونرحب بكم في برنامج آفاق الصحافة في جولة سريعة نقرأ لكم فيها أهم وأبرز ما طلعتنا به المواقع الإخبارية في الشأن المحلي والإقليمي، بداية من وكالة الأنباء اليمنية سبأ. القوات المسلحة تستهدف مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة في القاعدة العسكرية بالشرورة. الإعلام الحربي يوزع مشاهد أولية لعملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا العسكرية النوعية. الدكتور بن حبتور: جرائم العدو السعودي بحق الشعب اليمني في شماله وجنوبه ظاهرة وبينة أمام العالم أجمع. إصابة طفل بانفجار مجسم مخلفات العدوان في مديرية ماهلية بمأرب. وزارة النقل تؤكد عبور 98% من مختلف السفن الدولية عبر مضيق باب المندب. الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدين تصعيد العدوان السعودي باستهداف 6 محافظات يمنية. ومحمد علي الحوثي يهنئ قائد الثورة بالانتصار الكبير في معركة والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. إذن مستمعين الكرام، من وكالة الأنباء اليمنية سبأ إلى صحيفة الثورة الرسمية. وفي عنوان بارز في صحيفة الثورة: استقبال رسمي للأسرى المحررين من الساحل الغربي، والعلامة مفتاح: جاهزون لسلام مشرف يحفظ حقوق اليمن ولانتزاع السيادة إذا استمر الحصار. والمرتضى يؤكد أن عملية الساحل الغربي حققت إنجازا إنسانيا بتحرير 210 أسرى ومئات المعتقلين. سريع يؤكد أن الاعتداءات السعودية لن تمر دون رد، والعدوان السعودي يشن 129 غارة على 7 محافظات. مباركات رسمية وشعبية لانتصار الجيش واللجان الشعبية في الساحل الغربي، وتطهير الساحل محطة فارقة أسقطت رهانات العدوان وتوجت التلاحم الوطني. جهود حكومية مكثفة لتطبيع الحياة وتقديم الخدمات للمواطنين في المديريات المحررة بالساحل الغربي. المقاومة العراقية: انتصارات اليمن كشفت وهن قوى الاستكبار. ووزارة الخارجية اليمنية ترحب بما ورد في بيان مجموعة البريكس: أبو رأس يبحث مع السفير الروسي مستجدات اليمن ويؤكد التزام صنعاء بسلامة الملاحة الدولية. إذن كانت هذه أهم أبرز الأخبار في صحيفة الثورة الرسمية، إلى الموقع الرسمي للمسيرة نت. السفير صبري: تحرير الساحل الغربي يغير معادلات المنطقة ويسقط رهانات الرياض ويقرب كسر الحصار. تحرير مديريات الساحل الغربي يعيد الحياة لأبنائها ويفتح الطريق أمام معالجة آثار سنوات من الحرمان والانتهاك. مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم منطقة نابلس الجديدة غرب مدينة نابلس. المكتب السياسي لأنصار الله: نؤكد على أهمية الوقوف بحزم أمام الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية وخاصة المسجد الأقصى. هيئة الملاحة البحرية البريطانية إصابة ناقلة نفط ترفع علم بينما بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز ما أدى إلى خروجها عن الخدمة. إذن مستمعينا الكرام، كانت هذه أهم وأبرز الأخبار التي طلعتنا بها المواقع الإخبارية. تفاصيل أكثر تتابعونها في الفترة المفتوحة، فما عليكم إلا البقاء والاستماع. دمتم بخير.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: نفسي فداء لكم يا شعب العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم لا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
1: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
2: والله يا سيدي
1: إن أجسادنا اكشعرت،
3: إن قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
1: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
4: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمرك.
5: روسنا دون راسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبنائنا فداك.
1: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
6: أرواحنا فداك، والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك بدر الدين القوطي.
7: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، من كل شيء يخلع علينا في هذه الحياة.
0: أنا فداء لكم، عزتكم، كرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دونه.
8: هان من جعل اليمن قائد فغار وحساب حق الله هذه اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي جينا لك انصار، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
9: يا سيدنا بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
10: يا ابن رسول الله،
11: والله نحن معك
12: ومفوض لك تفويض كامل.
13: يا سيد حكمنا،
14: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
15: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
16: نحن رجالك وضيوفك البتارة،
17: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
18: خلقنا أحرار، نموت أحرار، ونلقى الله أحرار، رضا من رضا أبا من رضا،
19: ونعب العبودية نقول ثواقد الأرض.

هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، خيار الاستسلام في اليمن غير وارد، غير وارد، هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. اليمن غير وارد.

من يتصور أو يتخيل أنه باسترضائه لأمريكا بتحالفاته مع أمريكا وبريطانيا وإسرائيل أصبح في وضعية المنتصر، في وضعية المفلح الفائز الرابح الظافر الذي اختار لنفسه الاتجاه الصحيح الذي ضمن مستقبله، فهو في ضلال ومآله الحتمي إلى الخسران، لأن هذا وعد الله سبحانه وتعالى.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ونرحب بكم مستمعين الكرام في فترة صباحية جديدة عبر أثير إذاعتكم آفاك اف ام، صوت الوعي والبصيرة. صباح الخير، صباح النصر، صباح القوة، وصباح العظمة، صباح الجهاد والاستبسال في سبيل الله. نرحب بكم في هذه الفترة التي سنتحدث فيها عن تلك الانتصارات الكبيرة، سنتحدث فيها عن خروج 210 من الأسرى المحررين في سجون العدو الذين ذاقوا الويلات على مدى 5 و7 و8 و10 سنوات في تلك السجون. مستمعينا الكرام، نبدأ هذه الفترة الصباحية بفقرات الصباح.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: كنوز الهداية.
1: يقول الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة في حكمته عن السخاء والفضل، يقول: لا تستحي من إعطاء القليل، فإن الحرمان أقل منه. ويقول عليه السلام في ضبط النفس والصبر: الحلم غطاء ساتر، والعقل سيف قاطع، فاستر حلل خلقك بحلمك، وقاتل هواك بعقلك. ويقول عليه السلام في التواضع وحسن الخلق: أكرم الحسب حسن الخلق، وأفضل الغنى القناعة. ويقول عليه السلام: من كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه. الإمام علي عليه السلام.

0: صحة وعافية.
1: هل يمكن لمريض السكر تناول التمر؟ الكمية وطريقة تناوله تصنعان الفرق. نتابع اليوم في صحة وعافية القواعد والكميات المناسبة التي يمكن لمرضى السكري تناول التمر باعتدال ودون حرمان، بشرط الالتزام بضوابط الكمية وطريقة التناول لتجنب الارتفاع المفاجئ في سكر الدم. أولاً، القواعد الأساسية لتناول التمر لمرضى السكري. الكمية المناسبة، يفضل تناول حبة إلى حبتين فقط في المرة الواحدة مع حسابها ضمن إجمالي الكربوهيدرات اليومية ومراعاة حجم الحبة. تأثير الألياف، يتميز التمر بمؤشر سكري منخفض إلى متوسط لاحتوائه على الألياف التي تبطئ امتصاص السكر، كما يظهر صنف الخلاص مؤشرا سكريا منخفضا لدى مصابي السكري من النوع الثاني. الدمج مع البروتين والدهون، ينصح بتناول التمر مع المكسرات أو الزبادي غير المحلى، حيث يساعد البروتين والدهون الصحية على إبطاء الهضم وتقليل التأثير السريع على السكر. وأخيرا، المراقبة الشخصية، تختلف استجابة الجسم من شخص لآخر حسب الأدوية ونظام الأكل، لذا يوصى بقياس سكر الدم بعد التناول واستشارة الطبيب أو أخصائي التغذية.

0: أيت العنكبوت، أيت العنكبوت.
1: بيت العنكبوت كيان صهيوني هش كالقشة، ضعف عسكريا وسياسيا، لم يقوى على المواجهة، اعترف بفشله. فلولا الدعم الأمريكي ولولا الدعم السعودي لسقطت إسرائيل منذ زمن طويل. القناة الصهيونية 12، تواجد أنصار الله في باب المندب يمثل وضعا أسوأ من هرمز. أوضحت القناة 12 الصهيونية بأن التطورات الأخيرة في باب المندب أحدثت تحولا استراتيجيا لافتا، بعدما تمكنت القوات المسلحة اليمنية من بسط نفوذها على المضيق ومحيطه، في خطوة من شأنها تهديد حركة الملاحة الدولية ووضع صادرات النفط السعودية أمام مخاطر متزايدة. وبحسب التقرير، اكتملت السيطرة على المضيق عقب الاستيلاء على جزيرة بريم ميون الواقعة في موقع حيوي داخل باب المندب، بالتزامن مع السيطرة على مدينة المخا الساحلية التي كانت تمثل أحد أبرز معاقل قوات طارق صالح، الأمر الذي وسع نطاق السيطرة على أجزاء واسعة من الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر. وتبرز أهمية هذا التطور وفقا للمصدر الإسرائيلي في أن امتلاك الجزيرة والساحل يمنح قوات صنعاء أنصار الله أفضلية ميدانية مباشرة في التعامل مع حركة السفن، إذ لم تعد العمليات الاستهداف بحسب مصدر إسرائيلي نقله التقرير تعتمد بالضرورة على صواريخ بعيدة المدى أو منظومات رادارية متطورة، بعدما أصبح الموقع الجغرافي نفسه يوفر قدرة على مراقبة السفن من مسافة قريبة. وفي قراءة لحجم التحول، يقارن التقرير بين باب المندب ومضيق هرمز، معتبرا أن تمركز قوات صنعاء عند أضيق نقاط المضيق يجعل التهديد أكثر خطورة، وينقل عن مصدر إسرائيلي قوله إن وجودهم في هذه المنطقة يمثل وضعا أسوأ من هرمز. وتتسع تداعيات السيطرة على المضيق بالنظر إلى أهميته بالنسبة لأسواق الطاقة والتجارة العالمية، إذ يمر عبره يوميا نحو 6 ملايين برميل من النفط، معظمها من الصادرات السعودية، فضلا عن مرور ما يقارب 20% من حركة شحن الحاوية العالمية متجهة إلى قناة السويس، ما يجعل أي اضطراب في هذا الممر البحري ذا انعكاسات تتجاوز المنطقة إلى الاقتصاد العالمي. إذن فباب المندب أهم من هرمز، والعاقبة بإذن الله للمتقين، والهزيمة والخزي والعار للعدو الصهيوني.
2: قضية فلسطين أصبحت بؤرة يحاول أن يصب سخط الناس هنا أو هناك ليتجه إلى هناك. هناك فرق سخط، هناك فرق غضب. أخر جهة في الشارع ضد إسرائيل، ضد تضامن مع الشعب الفلسطيني، ثم عد إلى بيتك وترى الوضع نفس الوضع، وترى مواقف الزعماء هي نفس المواقف، وترى الاتجاه هي التجابة، والإعلام هو الإعلام، وأمريكا هي أمريكا، وإسرائيل هي إسرائيل. نحن لا نسمح لأنفسنا، ونحن قد فهمنا فيما أعتقد كل شيء. نحن استطعنا أن نفهم كل شيء وهم في نفس الوقت عندما يتحدثون معنا حديث من يرى أنه وحده من يفهم أمريكا وإسرائيل، ويفهم السياسة في هذا العالم، ويفهم الخطورة في هذا العالم، ويفهم كل شيء. أما أنتم يا أبناء الشعب فليس أحد منكم بمستوى أن يفهم. لأننا نحن من نسبح دائما بحمدهم ونقدسهم ونصفق لهم حتى أصبحوا يرون أنفسهم عظماء إلى درجة أن رأوا في أنفسهم أنه لا يمكن أن يكون هناك أحد من الناس يفهم الواقع كمثلهم. نقول نحن من خلال القرآن من خلال الأحداث استطعنا أن نفهم الواقع الذي أنتم جزء منه، استطعنا أن نفهم خلاف الفهم الذي أنت تفهمه. فهمكم أنتم هو الذي جعلكم ترون أمريكا وإسرائيل عصا غريبة، أما نحن فإن فهمنا هو فهم القرآن الذي يقول لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هل هذه عصا غليظة أم أن هذه قشة؟ هذه في الواقع قشة وليست عصا غليظة.

0: مختارات أدبية.
1: قال النصر حجمه حجم لا يستوعب، وإيش الخيال وما هي الأسطورة؟ هذا قده مصحف وختمه يا رب ما عادها آيات ولا صورة. قال هذا قده مصحف وختمه يا رب ما عادها آيات ولا صورة. أعطيتنا فوق الرجاء والمطلب بضعاف ما تحصى، ولا محصورة في عدة أيام الزمان تقلب دور الدوائر يالها، من دوره قد داخ منها العالم المستقطب وانهارت أعصاب القول، مأجورة لا مسعود يبير نفطه لبب وتجمد البترول في المقطورة. قال لا مسعود يبير نفطه لبب وتجمد البترول في المقطورة، سن بشعر رأس السنة وتصلب جسم الزمن ويامها، المشورة والدهر والتاريخ كامل جنب ياخذ جوار الشهر هذا، صورة أعظم قيادة فوق سطحها الكوكب وعز وكرم شعبه، في المعمورة كم ضطن الكون اجتمع وتألب ما كان في وسعها ولا مقدوره، الله جبار السماء ما يغلب وانصار دينها دائما منصورة، إما وكلا في السفينة يركب ولا دعوها إنها مأمورة، من نصر للإسلام ما بايل قبل ما فتوحاته تلف الكورة، أبناء سعود أم الكبائر والأب وكر الأيادي والقول، مأجورة القدس يطلع لبابا المندب يا قوم في صورة سبا، مذكورة دقوا لمصوات البنادق تشحب وكل شباب اللهب، وجرورة تزفر بهنفاس الحماسة الملهب وكباد درات الهواء، مسعورة لا حين تتمنى المزالج تضرب وتكاد تقاذف من الماضي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: قادمون بإذن الله تعالى ومتقدمون إلى الأمام قدما قدما بإنجازات أكبر وانتصارات أعظم ونجاحات أكثر وثبات أقوى بإذن الله سبحانه وتعالى. كل ذلك بتوكلنا على الله وبثقتنا به، وما النصر إلا من عند الله.
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
7: أنت وينك؟ العالم كله محتفل، سبأفون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
6: 25 عام؟ والله عمر، كبرنا مع سبأفون. وإيش العروض؟
7: تخيل لو اشتركت بباقة أنتل 7 جيجا أو باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد إضافي مجانا فوق باقتك.
6: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبأ كاش وأنا سبأفون ما بش عروض عليهم؟
7: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة أنتر 6 جيجا. وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبأ كاش وأنا سبأ فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
6: والله إنه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
8: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبأ فون، ربع قرن من التواصل. كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا، أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبأ فون.
3: سبأ فون، أصالة وتواصل.
9: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرقة.
2: سبحان الله الأعلى وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده.
10: إذا كنتم مستمرون على سلبيتكم إلى درجة أن الحركات الفلسطينية المجاهدة لا تزال مصنفة عندكم بالإرهاب لسبب واحد، هي أنها تواجه العدو الإسرائيلي وتسعى لتحرير أرضها ومقدسات الأمة في فلسطين، إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، وأن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية وتجر المشاكل، فهذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة، تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل 1000 مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، ومستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.

إذن مستمعينا الكرام، صوت الحق يعلو وميادين الشرف تشرق بنور الثبات والإيمان من جبهات الساحل الغربي ومن عروس البحر الأحمر ومن المخا، حيث تجسدت الإرادة اليمنية وتحطم كبرياء الغزاة، تطهرت الأرض من أرجاس المرتزقة وأتباع طارق عفاش الذين ظنوا أن الباطل سيدوم، فجاءهم بأس الله ورجاله.

من أرجاس المرتزقة من أطباع طارق عفاش تطهرت المخاء الذين ظنوا أن الباطل سيدوم، فجاءهم بأس الله ورجاله من يمن الإيمان. اليوم يسجل الإعلام الحربي ملحمته بالصوت والصورة، يعرض المشاهد النوعية التي تثلج صدور المؤمنين وتقسم ظهر المعتدين، فيما تتوالى الضربات اليمنية الحيدرية الموجهة إلى عمق العدو السعودي، ترسم معادلة ردع جديدة تعلن للعالم أجمع من بدأ العدوان والحرب عليه أن يتحمل مرارة الهزيمة. ومع هذا النصر العسكري تكتمل الفرحة ويعز الصمود ببشائر الفرج، حيث شهدنا بالأمس الحرية ل210 من أسران الأحرار الذين كسروا قيد السجان بصبرهم الذي فاق الجبال.

إنما تشهد جبهات العزة وعلى رأسها جبهة المخا ليس مجرد حسم عسكري في رقعة جغرافية، بل هو تجسيد للموقف الحق في وجه الباطل والعمالة. لقد حاول الأعداء بمرتزقتهم ومالهم جعل الساحل الغربي موطئ قدم للوصاية والاستكبار، وساقوا أتباع طارق عفاش لتنفيذ أجندة الخيانة. لكن هيهات هيهات لمجاهدين استمدوا قوتهم من الله أن يقروا على الضيم. تطهرت المخا وباتت حرة أبية، وشاهد العالم أجمع عبر عدسة الإعلام الحربي كيف يتهاوى المعتدون ويفر كالفراش المبثوث أمام ضربات أبطال الجيش واللجان الشعبية.

لم تقتصر معركة الفتح على الأرض، بل استمرت ضربات التنكيل تتصاعد لتصل إلى عمق نظام آل سعود، مرسخة حقيقة أن اليمن عصي على الكسر، وأن كل جريمة بحق شعبنا الصامد تقابل بدك قلاع العدو ومقراته.

0: إذن معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة التي نتحدث فيها عن تلك الانتصارات التي تكللت بالعزة بالفخر بالإيمان وبخروج الأسرى في قلب هذا الصمود تكتمل ملامح العزة بلحظات عناق الحرية حين يعود الأسرى المحررون إلى أحضان وطنهم مرفوعي الرأس مؤكدين أن قضية الأسرى وهي على رأس أولويات القيادة والشعب وأن كل قيد انكسر اليوم هو مقدمة لكسر قيد الوطن الكبير وإعلان النصر المؤزر بإذن الله. نتحدث أكثر مستمعينا الكرام عن تحرير 210 من الأسرى الذي لم يكن بصفقة مفاوضات ولا بفرصة سياسية بل كان إنجازا ميدانيا عسكريا حاسما بفضل تطهير المخا واقتحامها وتطهيرها من مرتزقة طارق عفاش ومرتزقة السعودية، تم تطهيرها من قبل أبطال الجيش اليمني. للحديث أكثر حول هذه الانتصارات وخروج الأسرى المحررين ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد أبو حمراء عضو لجنة الأسرى. أهلا وسهلا بكم أستاذ أحمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم وبجميع المستمعين. طبعا بداية الفضل والمن والحمد لله على هذه العملية الكبيرة والتي هي انتصار كبير بخروج 210 أسير من أسرانا الأبطال الذين تم تحريرهم من قبل أبطال قواتنا المسلحة في عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، الذي تفاجأ الأسرى أنفسهم عند وصول أبطال القوات المسلحة إلى الزنازن وإلى السجون وإلى المعتقلات في هذه المدينة.
0: نعم.
1: وتحريرهم وفك السجون والإفراج عنهم، رغم أن هؤلاء الأسرى جميعهم كانوا من ضمن من تم التوافق عليهم مع الطرف الآخر في اتفاق صفقة التبادل الذي كان من المفترض تنفيذها في 11 يوليو، لكن العرض هو تلكأ وتنصل وفي كل الصفقات يتلكأ ويخلق الأعذار للتنصل على الاتفاقات وعرقلة هذه الصفقات، لكن بفضل الله ومنه وكرمه تم خروجهم. لم ينتظروا لأن يقوم العدو بتنفيذ ما عليه ولنتيجة تلقؤه وتنجيه عملته، قام أبطال قوات المسلحة بتحرير هذه المناطق وبتحرير هذه المديريات التي تم احتلالها من قبل الغازي والمحتل وإخراج هؤلاء الأسرى الأبطال الذي تم استقبالهم يوم أمس استقبالا رسميا وشعبيا، وصلوا يحملون معنويات تعانق السماء رغم ما تعرضون له من تعذيب ومن انتهاكات ومن معاملات سيئة مورست بحقهم من قبل السجانين ومن قبل العدو السعودي ومرتزقته في هذه السجون.
0: نعم أستاذ أحمد، أولا مبارك لكم أنتم في لجنة الأسرى وللشعب ككل هذا الإنجاز العظيم، ونؤكد أن خروج 210 من الأسرى الأحرار يوم أمس لم يكن منه من أحد ولا نتيجة مفاوضات متعثرة، كما ذكرتم أنه قد تمت تفاوض يعني بهؤلاء الأسماء وبهؤلاء الأسرى، لكن العدو كان يتعنت ويرفض أن يعني يقوم بالإفراج عنهم. خروج الأسرى كان بفضل الله وببأس المجاهدين، كيف تصفون أنتم عملية تحريرهم المباشر من قلب جبهة المخا بعد دخول الجيش اليمني الحر المقاوم واقتحام معتقلات المرتزقة وتحرير هؤلاء الأسرى؟
1: بداية الشكر هو لله سبحانه وتعالى، وكذلك الشكر لقائد المسيرة القرآنية قائد الثورة اليمنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، كما الشكر هو القيادة السياسية ممثلة بالرئيس المشير مهدي المشاط الذي يتابع ويولي ملف الأسرى اهتماما كبيرا، وكما هو الشكر موصول لقواتنا لأبطال قواتنا المسلحة، وكذلك المباركة هي لأبناء لأهالي الأسرى وللشعب اليمني بأكمله وللأسرى المحررين أنفسهم. طبعا هذه العملية التي تم فيها تحرير هؤلاء الأسرى الذين كانوا ينتظرون ورغم الفرح الذي كانوا يحملونه بخروجهم في تاريخ الصفقة تنفيذ الصفقة الحادي من عشر من يونيو لا الحادي عشر من يوليو، لكن العدو تلكأ عن ذلك، ما أساءهم يحصلوا على الفرحة الكبرى بوصول قوات أبطال الجيش واللجان الشعبية إليهم وتحريرهم من هذه السجون ومن هذه المعتقلات، ولم يكونوا يحلمون ولم حتى يفكروا أنه سيصل إليهم رغم التحشيدات العسكرية رغم ما احتلال هذه المناطق، لكن بفضل الله ومني وكرمه طردوا هذه التحشيدات العسكرية والتجمعات العسكرية التي جلبها الأغازي والمحتل والضابط السعودية ومرتزق الثامن الإمارات وتم طردهم. وتحرير هؤلاء الأسرى هي عملية كبيرة وعملية وإنجاز كبير ونصر كبير لأبناء الشعب اليمني بأكمله.
0: الحمد لله على هذه النعمة العظيمة. كم حاول العدو ووسائل إعلامه التكتم والمماطلة طويلا في ملف الأسرى، لكن التطورات الميدانية في المخا حسمت الموقف وقامت بالإفراج عن الأسرى. أستاذ أحمد، أنتم في اللجنة الوطنية للأسرى، هل كانت لديكم معلومات سابقة عن أماكن احتجاز هؤلاء الأسرى في الساحل الغربي؟ وكيف تم التأكد من سلامتهم وتأمينهم فور دخول الموقع وتطهيره من أتباع المرتزقة وأتباع طارق عفاش؟
1: طبعا كان لدينا معلومات كافية ومعلومات عن هؤلاء الأسرى وعن أماكن تواجدهم وعن السجون الذين تم احتجازهم فيها ويقبعون فيها، وكان لدينا إحداثية بالأماكن التي يتواجد فيها هؤلاء الأسرى، وجميع هؤلاء الأسرى كانوا ضمن الصفقة وضمن ممن كان اعترف بهم العدو واعترف بهم يتم إخراجهم في الصفقة التي تم التوقيع عليها برعاية الأمم المتحدة.
0: نعم.
1: ونحن قدمنا في ذلك للأبطال القوات المسلحة إحداثية عن هذه السجون وعن أماكن تواجد الأسرى الذي يتواجد فيها أسرة الأبطال في سجون المخا وفي سجون الخوخة وفي سجون حيس وغيرها من السجون التي كانت تستخدمها الميليشيات المرتزقة العدوان في المعسكرات ويتم احتجاز الأسرى فيها.
0: نعم. أستاذ أحمد، الأسرى المحررون خرجوا من الساحل الغربي ومن المخا بعد سنوات من الاحتجاز، يعني بالأمس في وسائل الإعلام رأينا أن هناك أسرى لهم 5 سنوات وأسرى لهم 7 وأسرى لهم 8 سنوات كانوا تحت يد مرتزقة العدوان. ما هي شهادتكم الأولية أو التفاصيل التي نقلها الأسرى عن ظروف احتجازهم، عن المعاملة التي لاقوها من المرتزقة قبل لحظة تحريرهم؟
1: طبعا هؤلاء الأسرى الذي تم خروجهم بفضل الله وبمني وكرمه منهم من يعني تتراوح فترة حجزهم وأسرهم لدى مرتزقة العدوان لدى العدوان السعودي ومرتزقته ل5 إلى 8 سنوات، وكل هؤلاء الأسرى تعرضوا لأبشع أنواع الانتهاكات والتعذيبات التي مورست بحقهم من قبل السجانين من قبل العدوان السعودي ومرتزقته القائمين على هذه السجون. طبعا هناك معاملات لا أخلاقية، هناك معاملات ليست من الإسلام ولا من القيم ولا من المبادئ، مورست بحقهم أبشع أنواع التعذيب من صعق بالكهرباء وكذلك من ضرب وكذلك من تعذيب، وكل أبشع أنواع التعذيب مورست بحق هؤلاء الأسرى وكل الأسرى التابعين لدى مرتزقة العدوان. يقوم مرتزقة العدوان بتعذيبهم وممارسة الانتهاكات بحقهم.
0: نعم. بالأمس رأينا استقبالا رسميا وشعبيا لهؤلاء الأسرى المحررين، يعني العدد ليس بالعدد القليل، 210 من الأسرى. ما هي الرسالة السياسية والعسكرية التي يوجهها هذا الاستقبال للأعداء الذين كانوا يراهنون على كسر إرادة أسرانا وكسر إرادة شعبنا؟
1: المعذرة أستاذ، الصوت يتقطع.
0: نعم أستاذ، قلت لكم بالأمس كان هناك استقبال هائل ورسمي وشعبي للأسرى المحررين، ما هي الرسالة السياسية والعسكرية التي يوجهها هذا الاستقبال للأعداء الذين كانوا يراهنون على كسر إرادة أسرانا وإرادة شعبنا؟
1: ألو
0: أستاذ أحمد.
1: ألو
0: إذن مستمعين الكرام، أستاذ أحمد هل تسمع؟ انقطع الاتصال، سنعاود الاتصال بالأستاذ أحمد أبو حمراء بعد هذا الفاصل.

0: إذن مجددا معكم مستمعينا الكرام ومع ضيفنا العزيز الأستاذ أحمد أبو حمراء عضو اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة. أهلا وسهلا بكم مجددا أستاذ أحمد.
1: أهلا وسهلا بكم وبجميع المستمعين.
0: أستاذ أحمد، كنت قد سألتكم عن الاستقبال الرسمي والشعبي يوم أمس لهؤلاء الأسرى المحررين، ما هي الرسالة السياسية والعسكرية التي يوجهها هذا الاستقبال للأعداء الذين كانوا يراهنون على كسر إرادة أسرانا وكسر إرادة شعبنا؟
1: نأمل من العدو السعودي ومرتزقته أن يعتبروا من هذه وأن يقوموا بتنفيذ الصفقة التي تم التوافق عليها، وأن يقوموا بالإفراج عن الأسرى، لأنه بفضل الله وبمنه وبكرمه تمكأوا وتنصلوا، وقام أبطال جيشنا ولجان الجيش والقوات المسلحة اليمنية بتحريرهم وبتحرير المناطق المحتلة في الساحل الغربي. ونأمل من القوى السعودية من العدوان السعودي ومرتزقته أن يقوموا بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وأن يفرجوا عن الأسرى، وأن يقوموا بتنفيذ الصفقات والاتفاقات التي تم التوافق معهم برعاية الأمم المتحدة، وتنفيذ ما تم وتنفيذ الالتزامات الملقاة عليهم بتنفيذ هذه الصفقات وتحرير الأسرى من سجونهم.
0: نعم أستاذ أحمد، طالما أن الحل العسكري والحل الميداني أثبت جداوته في انتزاع الأسرى كما حدث في المخاء، ما هي كلمتكم لقوى العدوان والمرتزقة الذين يعرقلون الملفات الإنسانية وصنع الصفقات المفاوضة، يعرقلون ملف الأسرى منذ بداية جولة المفاوضات، فما هي كلمتكم لهم؟
1: طبعا الطرف الآخر في كل المفاوضات وفي كل الملفات يقوم بإدخال ملف الأسرى في الجانب العسكري ويستخدمه للابتزاز السياسي، رغم أن ملف الأسرى هو ملفا إنسانيا بحتا. نحن ننظر لملف الأسرى بأنه ملفا إنسانيا، وأن المتضرر الوحيد هم الأسرى أنفسهم وأهلهم الذين ينتظرونهم لسنوات وهم يتبعون في هذه السجون. لكن إذا أراد ذلك أن يقحم ملف الأسرى في الملف العسكري، فأبطال قواتنا المسلحة سيقومون بتحرير هؤلاء الأسرى وبإخراجهم من السجون وفك القيود عنهم. المرتزقة في كل المفاوضات وفي كل الاتفاقات يقومون بالتنصل واختلاق العراقيل ويتنكعون عن ما تم التنفيذ وعما تم التوافق عليه ومن اتفاقات ومن صفقات، لكن في كل بفضل الله ومنه وكرمه هذه بداية النصر الكبير المؤزر الذي هو موعود للشعب اليمني، وكذلك الخزي والعار هو والهزيمة للعدوان ومرتزقته من الغزاة والمحتلين لأرض اليمن.
0: نعم أستاذ أحمد، هل هناك ترتيبات، هل هناك إجراءات تقوم بها اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى حاليا بخصوص الأسرى الذين ما زالوا في سجون العدو؟ يعني في كل الأخبار وفي كل يوم تقريبا وإحنا بنسمع أن هناك جهود تبذلها لجنة شؤون الأسرى، هل لديكم صفقة جديدة؟ هل لديكم أسماء جديدة تفاوضون؟

0: من قائد المسيرة القرآنية سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظ الله، ومن القيادة السياسية ممثلة بالأخ المشير مهدي المشاط لمتابعة حديثة لعمل صفقات وكذلك لاتخاذ جميع الطرق والحلول لإخراج جميع أسرانا من السجون والبحث عنهم. ونحن نطمئنهم أن لدينا العديد من الأسرى وأن الورقة هي بيدنا وأننا سنعمل كل ما بوسعنا من طرق ومن حلول والبحث عن هؤلاء الأسرى وإخراجهم من جميع السجون.
1: نعم، إذن كل الشكر لكم الأستاذ أحمد أبو حمراء عضو اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، حفظكم الله وكتب الله أجركم وأجر كل من بيعمل في لجنة الأسرى لإخراج أسرانا من سجون العدو، وحمدا لله على سلامة من خرجوا إلى أهاليهم بخير وبعافية، وبإذن الله أن الأخبار المفرحة تأتي في الأيام القادمة. شكرا لكم.
0: شكرا جزيلا.
1: إذن مستمعينا الكرام، ما زلنا في هذه الفترة المفتوحة عبر أثير إذاعة آفاق FM، والانتصارات قادمة لا محالة.

0: إذن مستمعينا الكرام، في هذه الفترة المفتوحة سنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 77-288-2088. الرقم مرة أخرى 77-288-2088، أو بالرقم الثابت 01-330-801. كيف كانت نفسياتكم؟ كيف شعرتم عندما سمعتم بخبر تطهير المخاب، خبر تحرير 210 من الأسرى المحررين الذين كانوا يقبعون في سجون العدو؟ بالأمس الإعلام الحربي وزع مشاهد نوعية وجديدة لعملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. كيف رأيتم هذه العمليات؟ تقدروا تشاركونا باتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 77-288-2088. لدينا أول مكالمة في هذه الفترة، ونقول ألو. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، من معنا؟
1: أبو نادي المصاب الساحل.
0: أهلا يا أبو نادي.
1: أبو نادر، نادر.
0: أبو نادر، أهلا وسهلا، حياك الله يا أبو نادر. بصرت المشاهد اللي وزعها الإعلام الحربي أمس؟
1: أيوه.
0: كيف كانت نفسياتكم؟ كيف كانت معنوياتكم عندما سمعتم بخبر تطهير المخاء وتحرير الأسرى؟
1: الله الحمد لله، قوة القوة، ونتمنى التوفيق والنجاح للقوات المسلحة وجميع تطهير عدن وحضرموت وكل المدن
0: بإذن الله. إن شاء الله أنها تتطهر باقي المحافظات اليمنية اللي فيها مرتزقة
1: إن شاء الله بإذن الله. تحياتي لكم، تحياتي للسيد، تحياتي للقوات المسلحة، ونطلب زامل إذا عادوا عدنا.
0: إذا عادوا عدنا إن شاء الله نلبي طلبك. تحية لك يا أبو نادر.
1: شكرا جزيلا.
0: إذن لمستمعينا الكرام، تقدروا تتواصلوا معنا على الرقم 77-288-2000.

0: إذن مستمعينا الكرام مستمرون في هذه الفترة ولدينا مكالمة جديدة. أهلا وسهلا.
1: صباح الله بالخير من يعد عمكم عبد العظيم العاصمة سمع.
0: صباح الخير والانتصارات والعزة والكرامة إن شاء الله.
1: والعزة والسموح
0: إن شاء الله.
1: النصر من فضل الله سبحانه وتعالى من فضل الله وكرمه علينا.
0: حفظ الله السيد القائد إن شاء الله الله ينصره ويأيده.
1: الله يحفظه وينصره يا ربي الله. وما الأدوار الخارجية لا يعني تمام وكبوت دعسنا الأمريكيين ودعسنا الإسرائيليين ودعسنا السعوديين والإماراتيين ومدواتيسهم ودواعيسهم وباقي دعوة الأدوار الداخلي إن شاء الله أنهم يحاسبهم أن حاجة الأدوار الداخلية على السمم الخارجي مدسوء على الدين عبي وفي الناس وأطفال الناس ومخالف الناس ومصائل ومدورات وأشياء وشويات إن شاء الله على الأدوار الداخلية اللي كنت بينا متحاسبهم لا تتعاون معهم. والله يحفظكم ويحفظ الله السيد القائد يا ربي الله ويحفظ المجاهدين ويحفظ القوات المسلحة الباسلة ويحفظ المجاهدين في إيران وفي لبنان وفي العراق. والله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود الموت لإسرائيل. يحفظكم الله ويحفظ السيد القائد تحياتي لكم من المجاهد عمكم عبد العاطف.
0: حفظكم الله وشكرا لكم يا عم عبد عاطف. والله ينصر المجاهدين ويثبت أقدامهم ويأيدهم في كل الجبهات. وإحنا واجبنا واجب كبير واجب عظيم إن إحنا نقف جنبا إلى جنب بجانب أبطال القوات المسلحة اليمنية. الإنفاق مهم جدا في هذه المعركة وفي هذه المرحلة التاريخية والمفصلية. أذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل على الرقم 772-88-2088.

0: مكالمة جديدة من بنت الوطن. أهلا يا بنت الوطن، ومبروك لنا ولكم خروج الأسرى المحررين.
1: نقول السلام عليكم والرحمة والبركات والمزيد فعلا فعلا، ونسأل من الله أن يطهر ضد البلاد منهم كلهم هؤلاء. ما نقول أعوذ بالله من شياطين وأتباع شياطين الإنس والجن، والله إني ما شفناه ما يشوف الصدور الجنود، الله الله يحفظهم وهم بيطهرون، وكيف بي قال ينقضوا عليهم كالأسور، يعني الله يسلم الله يحميكم، والله إني انتصارات عظيمة والنصر فعلا القريب الأكبر هو لنا، هو قلب الأمة فلسطين، ويطهر بلادنا ويطهر البلدان كلها من الخبائث. هذا هو يد، يعني ما نقول يد بايع وطن، إلى يد وسخة جارة السوء، وجارة السوء يد وسخة للغرب، وهم كتاب لهم. نقول بني صهيون قريبا إن شاء الله، شفتوا أنها مهما كانت وبيوعدوكم وبينطقوا على ما في نفوسهم الله يحفظهم. طهرنا الأماكن هذه عن ظهر فلسطين وعن ظهر، وإن شاء الله حيطهروا
0: بإذن الله. بإذن الله دماء الشهداء لا يمكن أنها تصير هكذا كباء منثورة. دماء الشهداء عتحرر اليمن وعتطهر اليمن من دنس المرتزقة وأتباعهم.
1: فرق ما بين جنود الله وجنود الشيطان، شوفي فيهم عزة والله. نقول ما أجلكم إلا على الله، ونقدر الأرض اللي بتمشوا عليها، لأن أنتم عظماء في الدنيا وأرضهم الله العزة هذه. الله يزيدهم إلا عزة وثباتا، والله يحفظهم جميعا كاجراسنا ومن معهم الصادقين، يمد في أعمارهم، وإن شاء الله من النصر فعلا على أيديهم، نصر فلسطين ونصر الإسلام الحقيقي على العالم، رغم أنف ترامب بالمجرم وبايدن وكل من معهم هذا الشغل الخلق في هذا الزمان، من العرب وغيرهم، وتطهير بلادنا قريبا إن شاء الله، ويفك أسرى الأسرى اللي خرجوا وفرحنا لهم يفك جميع الأسرى
0: بإذن الله.
1: لأننا في فلسطين وأسرى فلسطين اللي ذي الأساس إذا اضطهرت والله إني النصر العالمي للأمة، وإن شاء الله قريبا النصر الأكبر فعلا، وتسلموا تسلموا، والكل فعلا يتوحد بكل شيء، بالدعاء بالمال بكل شيء، والله إني هذا واجب على الكل. وشوفي كيف يعني الإنسان لما يكون مع الله كيف على عزة إلهية، وإن شاء الله النصر قريب. وتسلموا تسلموا يا أستاذة بتول، تسلم هذه الإذاعة الذي هو نصر حتى لها بكل كلمة بتقولوها في كل شيء، وبكل من معكم في مثل هذه الإذاعات العظيمة. تسلموا وإن شاء الله قريب فعلا النصر، وتسلموا تسلموا فدعت الله حفظه.
0: في أمان الله، وشكرا لك يا بنت الوطن، ونسأل الله أنه يفرج عن باقي أسرانا وعن كل الأسرى في الوطن العربي في فلسطين، النساء الأسيرات، تلك المشاهد التي توجع قلوبنا في فلسطين. المعركة محتومة، والنصر والعزة والغلب دائما لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين. مكالمة جديدة من أمي تقية. أهلا وسهلا يا أمي تقية، ومبروك مبروك.
2: يا سبع الخير، يا سبع العزة والبراء، ويحفظك ربي وينور قلبك مع الجمعة.
0: الله يحفظكم، مبروك علينا وعليكم هذا الانتصار الذي حقق أبطال الجيش.
2: لا سمعنا العالم قسما بالله من الرجال القوى المسلعة والمجاهد من كل مكان، سمعوا العالم جابوا إلى اليمن، اليمن يماني والأخ يماني ما عايز ترام، كان قد تمعوا لناك والسكاكل يدخلوا يبطي العصر والنداء، كان كنا نحن نبطلوا مع ذي يأكلوا سعنا سوريا لما لكموا مع ذي بعيد عليك ما بعد من عين الشام كذا من الله إلهان بطع أمسع ما يبطعوا شفري لا نلا أطعبت سمعة بطبا ما يجروا سكاكل قلتهم يدخلوا يبطعونا مع التراو رجال الله بالنيتا والقوة الصرخة طارم درب مع الجوك والدهرية المدلعة العزيز الشعب اليمني مسلع من الشمال كامل إلى العديد إلى تعيد إلى كلها اليمن كامل مسلع نساء ورجال، والله ما نبقوا معاذ الجزم من الله يا نبنصهم زعمات نبو المبنادي زعمان عن طاوة عبدتهم والله العظيم ما عشترون إلا نخاف نخاف من نخاف إلا ما نخاف إلا الدني احنا بدنا نستطيع لكل ما تعرف والله اننا نستطيع اذا تعرفتم ذات المعطي بجارة وطن ميتا كل ما تجمعوا قالوا فهم كسوف كل ما جمعوا قالوا فهم كسوف سلام الله عليكم يا قوة المسلعة سلام الله عليكم يا مجاهدي سلام الله على الرب اللي تربطكم أماتكم أماتكم العزيزة عن أباد مدى السارة نتروا لا تنا عندهم دولاتنا ونا علمهم لسينا ذكرى ونزرع أي واحد عزيزنا محكم من هؤلاء المستجدين اللي لعبوا بعقولهم وصاروا معاهم ورجعنا انجزوا فلتهم راحوا انت تارد على بسادة زبرت عوشاء عليكم يا مرتزقين ما انزعتين ما انزعنا يعني حديد من نوع بقوة الله وقوة الشعب اليمني الأهرى مجاهدين في كل ما كان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام الله عليكم يا رجال اليمن يا رجال الأهرى يا رجال الإسلام والله ما يهدي لنا بسم الله إن إحنا متكوين متاعي أبدكم وإحنا نقع مسلمين ونجاهد مسمى كهاء وقرأ كتاب الله يزحفح كل إنسان مجرم خاين يحرب من دمر إلى ذات من رجل مطا مطا أتحي لك يا بنتي الغالية ولكلكم في الإذاعة آداء سلام الله عليكم أنت هذا الدين العظيم وهذا الإسلام العظيم ونقول الله أكبر الموت يا مكة الموت في إسرائيل اللعنة على اليهود النسل الإسرائيل بيت يا رسول الله بيت يا رسول الله هاي هاد من الجلة سلام الله على ذات حقنا العظيم رمز العالم رمز الإسلام وسلام الله عليكم وكل القنوات خمد كل الإسلام لا تنات اليهود الكذابين الدجالين نصحي لك أنت وللمخرجة من المخرجة
0: سوسن
2: حيا الله احفظك ربي يقولي لها زامل أمطار الناردي يحفظكم ربي
0: نوافي زامل ايش؟ ايش الزامل؟
2: أطلع المصري كلنا كل جمعة نحن كلنا يد واحد في طلعته
0: ما هو الزامل الذي تشتوه؟
2: ايوه يحفظك ربي يا جلزة
0: شكرا الله يدي لكم العافية في أمان الله. إذن مستمرين معكم مستمعين الكرام في هذه الفترة ونحن شعب حر وقوي ومؤمن.
3: المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: إذن مجددا معكم مستمعين الكرام ومكالمة جديدة من خالة فطوم. أهلا وسهلا خالة فطوم، ومبارك لنا ولكم والسيد القائد هذا الانتصار الكبير. صباح الخير والعافية والنصر المؤزر.
1: يا اسمعوا من التلفون، اغلق الإذاعة،
0: غلقوا الإذاعة واسمعوني بالتلفون عشان الصوت يقع.
1: ايوه نبدأ خلاص، يلا دحين سابر.
0: ايوه الآن سابر.
1: ايوه نبدأ.
0: كيف أيوة كانت مشاعركم وكيف كانت معنوياتكم لما سمعتوا اخبار الانتصار؟
1: والله احنا مزاجين مرتفعة، ينصر بني عبد الملك على كل عدو، والأسرة ذولي قدني فارحة حنخرجوهم امان يا بنتي. من على ما قلتي من 5 سنين، من 8 سنين، ما هو الإجرام هذا؟ ما يشتهوا مننا، ما يشتهوا، لكن والله أني كم يفرح الدولة حق اللي خرجهم يا بنتي. والانتظار حق باسمها بالمخا والحديده وأمثال الدو اللي دقموهم في حق باسمها ذكا أنوى أني أمس بين اسمها إذا أحدكم باسمها زكريا ومحمد النعمي.
0: أمس القوات المسلحة اليمنية عرضت مشاهد جديدة لعمليات والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.
1: الله ينكلهم وينتقمهم ويعجل بدغالهم، فلي باع بلده وشرفه وأرضه الله ينتقمه انتقام لا رد بكم عجل بالظلط حقه لمد ما يقرح رأسه ما عاد فعله. اللي بيانابا نقول يا بنت اللي بيخرب من حقنا من بلادنا الله ينتقمهم ويعجل بزوالهم يا بنت. أما السعودي ذي ابن الكل انتقموا ضابر بسنة، وأنا ولجان الشعبي أنا أشكره ما أحب التراب اللي بخطوه فيه يا بني.
0: نعم الله يثبت أقدامهم وينصرهم نصر عزيز مقتدر.
1: آمين.
0: إن شاء الله
1: الله ينصرهم وينصر بلادنا على كل عدو يا بنتي، وانت نكتب أجركين وينور قلوبكين ويصلح لكم كل عمل. دحين كلامي صح يا بنتي؟
0: كلامكم صح، ونسأل من الله أنه يحفظ المجاهدين، ونحن أقل ما نقدمه هو الإنفاق في هذه المعركة المفصلية، في هذه المعركة المهمة، في هذه المعركة اللي تحدد إن شاء الله مستقبل اليمن بكله والانتصار. شكرا لكم يا خالة فطوم، الله يدي لكم العافية.
1: البنات الغالية والرجال الغالية وكل والمدير وطاقم الإذاعة كتب الله أجركم كلهم، بني بني يومي بنت مع زكريا ومحمد النعمي العشي وكلهم اللي بيجوا العشي وأحمد الصنعاني وغرزار الحين لنا تعب ما عدستش أشارك معهم يا بنتي.
0: الله يدي لكم العافية
1: ونور قلوبك ويصلح لكم كل عمل ويجبر قلوبك وينصرنا على كل عدو وينصر ابني عبد الملك تجعل كلمتها العليا
0: إن شاء الله بإذن الله. ونسأل الله أنه يحفظ لنا السيد القائد هذه القيادة الكبيرة وهذه القيادة العظيمة التي توحدنا تحت رايتها. نقرأ لكم مجموعة من الرسائل اللي وصلت بشكل سريع جدا. رسالة هنا تقول: السلام عليكم، كيف الحال؟ نهنئ ونبارك للشعب اليمني وللسيد القائد حفظه الله وجميع المجاهدين في كل الجبهات على الانتصارات الكبيرة، وهي بفضل الله وبفضل السيد القائد حفظه الله، والله يحفظ المجاهدين، وإن شاء الله من نصر إلى نصر. تحياتي لكم هاجر صدام وزامل صنعاء بعيدة. رسالة جديدة تقول: أسعد الله أوقاتكم بالانتصارات، سلام الله عليكم يا رجال، والله في الميدان والله الشاهد أننا أمس شفت الصور وأثلجت صدورنا وأشفت صدورنا. تحياتي للجميع من الهنوف زايد القعود وزامل، المملكة هالكة والملك للرحمن. جنود ربي حماة الدار تتفاحة والجنة والإنس والأملاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. انتصارات متتالية أثلجت صدورنا وأزاحت همنا، شكرا لله، وإن شاء الله من نصر إلى نصر بإذنه تعالى. هنيئا لشعبنا العظيم، وأقول لحوثية حيس: أنت كنت تتنفسي الحرية عبر ذبذبات الأثير الإذاعي، والآن الحرية تسللت إلى كل بيت عندكم في حيس، ومبارك عليكم، معكم بنت الذوعاني من حجة من كحلان الشرف. مبارك لحيس ولكل أبناء حيس الحرية. رسالة جديدة تقول: السلام عليكم، كانت فرحة كانت فرحة مشوبة بحزن لأن المزج بهم في هذه المعركة من قبل العدوان هم أبناء الوطن، ولكنهم لم يعقلوا، فحسبنا الله ونعم الوكيل. تحياتي بنت العروبة. فعلا يا بنت العروبة، الواحد بيحس بألم على هؤلاء، لكن أعتقد أنه بعد 10 سنين 11 سنة ما عبش واحد مغرر به. الحق واضح والباطل واضح مثل الشمس، يا ليل يا نهار، يا حق يا باطل، ونسأل الله أنه يثبتنا مع الحق ومع أهله.

رسالة جديدة تشرق الوجوه اليوم ببشرى العودة وتختصر الدموع سنين الانتظار. في لحظة عناق انفتحت أبواب الظلم على مصراعيها فخرج منها رجال كالجبال لا تنحني. من سجون الاحتلال والارتزاق عادوا يحملون في أعينهم ضوء الحرية وعنفوان الصمود. ارتجفت زنازين القهر وهم يغادرون واهتزت قضبان الذل أمام شموخهم. الأمهات استقبلن فلذات أكبادهن بزغاريد تتعالى فوق كل الحزن القديم. الآباء وقفوا مرفوعي الرأس يقولون للعالم هذا نتاج التربية التي لا تكسر. في صدورهم فخر لا يوصف، في خطواتهم هيبة تملأ الشوارع فرحا وبهجة. عادوا لا يحملون إلا الكرامة وقد تركوا وراءهم كل محاولات الإذلال خائبة. اليوم نكتب بالفرح ما عجز الحبر عنه ونعلن أن الأسر أن الأسر كان محطة لا نهاية. طاب قدومكم يا تيجان الديار، فبعودتكم اكتملت الصورة وابتسم الوطن من جديد. تحية لك أستاذة بتول وسوسن، ولو سمحت إذا ممكن أمه واعية للمنشد حسين الطير من بيان عز الدين من الضالع المحتلة، وإن شاء الله الضالع تتحرر كما تحررت وتطهرت المخاف.

إذن آخر رسالة في هذه الفترة تقول: صباحكم نصر وعزة وثبات، خالص تحياتي للجميع. المرسل محمد محمد عولة من الحديدة، من اللحية، من قرية العولة. إذن تحية لكل من اتصل ولكل من شارك ولكل من تواصل معنا عبر الإذاعة. ما زالت الرسائل تصل إلى الإذاعة، وأعتذر من المجموعة التي لم نستطع قراءتها، لكن بإذن الله أنهم يقروها في الفترات القادمة. آخر رسالة هانا بتقول: السلام عليكم، نهنئ أنفسنا ونهنئ السيد القائد والشعب اليمني وكل المجاهدين، وأنا كمان أعتز وأفتخر إن ابني من المجاهدين، والله من كثر الفرح ما تسعنا الدنيا، نحمد الله على هذه القيادة الحكيمة من أم المجاهد. ستحيا لك يا أم المجاهد، والله يثبت أقدام ابنك وكل المجاهدين في كل الجبهات. في الختام أقول لمستمعينا الكرام: المعركة مفصلية والمسؤولية على الجميع، المجاهدين في الجبهات بيدوا أرواحهم. لا تقولوا أن الانتصارات جاءت بهذه البساطة. بالأمس أعلن العميد يحيى سريع أنه 70 غارة خلال تقريبا 12 ساعة شنها العدو الصهيوني، عشرات الشهداء ارتقوا في سبيل الله وفي سبيل هذه المعركة وتطهير الأرض والعرض والكرامة. أكثروا من الإنفاق، أكثروا من التسبيح، من الاستغفار، من الدعاء للمجاهدين، ولا نغتر، يجب أن لا نغتر وأن نسبح ونستغفر الله كثيرا. في الختام تقبلوا تحياتي، أنا بتول المنصور، ومن الإخراج سوسن مجاهد، ولضيفنا العزيز الأستاذ أحمد أبو حمراء، دمتم بخير.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق الخبر. آفاق الخبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في هذه الفترة في هذه البرنامج آفاق الخبر الذي نقرأ لكم فيه أهم وأبرز الأخبار والمستجدات. في زمن تكتب فيه جغرافيا اليمن بمداد العزة والتضحيات، ومن ساحل المجد الذي طالما راهن الأعداء على سلب هويته، تطل علينا المخ اليوم حرة أبية بعد أن طهرت أراضيها بفضل الله وبأس رجال الرجال في عملية عسكرية حاسمة حملت من القوة واليقين عنوانها والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. لم تكن المشاهد التي عرضها الإعلام الحربي مجرد توثيق لعراك ميداني، بل كانت ملحمة تجلت فيها صور الانهيار لصفوف العدو وسطوع فجر الحرية لأسران الأحرار الذين تنفسوا نسيم الكرامة فور تطهير الساحل ليتحطم على صخرة هذا الثبات كل رهان خائب. على أبعاد هذا النصر الاستراتيجي ودلالات المشاهد الميدانية وفرحة الحرية التي عانقت أرواح أسرانا، نسعدنا ويشرفنا في هذه الحلقة من برنامجكم آفاق الخبر أن نكون معكم في قراءة، ونبدأ هذا البرنامج بالمحور الأول حيث نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي.
1: آفاق الخبر.
2: أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة التي تدير العدوان في القاعدة العسكرية بمنطقة شرورة السعودية. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أن العملية نفذت بدفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والطائرة المسيرة، مؤكدا أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة وأن هذه الضربات تأتي ردا على استمرار العدوان السعودي على بلدنا. وجدد متحدث القوات المسلحة تحذيره للعدو السعودي بأن استمرار عدوانه سيقابل بعمليات أشد وأكبر في عمق أراضيه وستكون عواقبه وخيمة. وزع الإعلام الحربي للقوات المسلحة مساء أمس مشاهد نوعية توثق مجريات عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا التي حررت مديريات الساحل الغربي بمحافظتي الحديدة وتعز. وأظهرت التغطية الميدانية لحظات تسلق المقاتلين للمنحدرات وتكتيكات التمويه والتسلل للسيطرة على جبال الحاجب واقتحام مواقع تحشيدات العدو واغتنام عتادها بالتوازي مع ضربات المسددة للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير. نسفت تحصينات الفصائل السعودية وقطعت خطوط إمدادها. وثقت الكاميرا لحظات الفرار الجماعي لمرتزقة العدوان وانقلاب آلياتهم واصطدامها أثناء الهرب، إلى جانب تخلي القيادة عن عناصرها وتركهم حصيدا بين قتل وأسر رغم غارة الطيران السعودي التي عجزت عن إيقاف تقدم المقاتلين. أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن الطائرات العدو السعودي شنت خلال 48 ساعة الماضية 129 غارة جوية استهدفت 7 محافظات، مشددة على أن هذه الاعتداءات لن تمر دون رد وعقاب. وأوضح المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع أن الغارات توزعت على محافظات تعز ومأرب والحديدة والجوف وصعدة وعمران وحجة، ونفذتها مقاتلات F-15 وتايفون من قواعد خميس مشيط والطائف. وأكد العميد سريع أن جرائم واعتداءات نظام السعودي بحق الشعب اليمني ستواجه بالرد والردع الحتمي. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور أن جرائم العدو السعودي بحق أبناء اليمن ظاهرة وبينة، مشددا على أن مطالب صنعاء بوقف العدوان وإنهاء الحصار حقوق مشروعة وقانونية وليست منة من أحد. وأوضح بن حبتور في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن ضربات القوات المسلحة استهدفت تحشيدات العدو العسكرية، لافتا إلى أن وسائل الإعلام وثقت عسكرة السعودية لميناء المخا وتحويله لثكنة وعدوان على اليمنيين. ودعا بن حبتور أبناء المحافظات الجنوبية خاصة واليمنيين كافة إلى التحلي بالوعي وإفشال التضليل السعودي، مؤكدا أن وعي الشعب كفيل بإسقاط كل مشاريع الفتنة والتحريض. بارك عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي للسيد القائد والقوات المسلحة والشعب اليمني الإنجاز النوعي الكبير في معركة والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وأكد الحوثي أن بسط السيادة وتحرير الأرض استحقاق شعبي وهدف أصيل من أهداف الثورة والحرية والاستقلال، مشددا على أن المنطقة باتت على صفيح ساخن وأن أي حماقة ترتكب ضد اليمن ستواجه بحزم حتى لو امتد أثرها عالميا. أكدت وزارة الخارجية استعداد اليمن للنقاش مع مجموعة البريكس في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، مجددة التمسك بخيار الحل السلمي العادل. وعبر مصدر مسؤول بالوزارة عن متابعة صنعاء لقمة البريكس 18 في نيو دلهي وتأييدها لما ورد في بيان المجموعة بشأن حل النزاعات عبر الحوار والدبلوماسية، مؤكدا انسجام ذلك مع دعوات صنعاء لإنهاء العدوان والحصار. سجلت حركة الملاحة الدولية عبر البحر الأحمر وباب المندب عبور 73 سفينة خلال يومين فقط بنسبة بلغت 98.6% من متوسط العبور اليومي، مما يدحض مزاعم تهديد الملاحة البحرية. مصدر أكد في وزارة النقل أن الحظر اليمني يقتصر حصرا على السفن المرتبطة بالموانئ السعودية، بينما تمر كافة السفن الدولية بإنسيابية كاملة، وذلك تأكيدا على ما ورد في المجلس السياسي الأعلى بتأمين حرية الملاحة الدولية وفرض معادلة الحصار بالحصار على العدوان. ردت صنعاء على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن العمليات العسكرية في الساحل الغربي، واصفة إياها بالأكاذيب والروايات المضللة. وسخر عضو المكتب السياسي لأنصار الله حزام الأسد من ادعاء ترامب تلقي اتصالات من صنعاء، مؤكدا أن واشنطن تلجأ لتزييف والتهريج لمواراة الفشل الذريع لحلفائها وامتصاص صدمة السقوط الميداني السريع للفصائل الموالية للرياض بالساحل. أعرب النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف عن سعادته بانتصارات الشعب اليمني، داعيا حكام المنطقة إلى العقلانية والتحرر من التبعية. وأكد عارف في تدوينة له على أن تشكيل كتلة اقتصادية والسياسية إسلامية قوية مع مراعاة التمسك الإقليمي وحسن الجوار هو الضمان الحقيقي لمصالح الأمة الإسلامية. انتشلت طواقم الدفاع المدني في غزة رفات 13 شهيدا من تحت الأنقاض في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالقصف المدفعي وإطلاق النار على أحيائها. وأعلنت الوزارة عن ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان إلى أكثر من 73,000 شهيد و 174,000 جريح، مشيرة إلى وصول شهداء وجرحى جدد للمستشفيات، فيما جددت حركة حماس مطالبتها للوسطاء بتحمل مسؤولياتهم تجاه خروقات الاحتلال نفسه. إلى المحور الأخير في هذا البرنامج، نقرأ لكم جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وسياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث الأخيرة. بداية مع صالح أبو عزة، حينما تحدد القوات المسلحة اليمنية عبر بيان رسمي مصادر العدوان على المحافظات اليمنية، يعني ذلك أن هناك وجبة من الصواريخ والمسيرات سوف تطال أماكن انطلاق الطائرات السعودية للاعتداء على اليمن. ميزة اليمن أنه يحدد لعدوه أماكن القصف مسبقا، وكأنه يتحداه بأن يتصدى للقصف إن استطاع. السعودية رغم الدعم الاستخباراتي الإسرائيلي ورغم منظوماتها الدفاعية الجوية، إلا أنها دائما ما تفشل في التصدي للهجمات اليمنية الدقيقة. ضرار الطيب يقول: ربما يكون ترامب هو أكثر رئيس كذاب في التاريخ، هذه ليست مبالغة، ولكن إذا اختارت الأبواق السعودية والقطرية أن تصدق كذبته الأخيرة بشأن اليمن فستستطيع أن تتفهم ذلك، لأنه إذا كانت التريليونات المدفوعة لترامب لم تجلب أي حماية للخليجيين فستكون حتى الأكاذيب الرديئة صفقة جيدة بالنسبة لهم، أفضل من لا شيء. أثناء المواجهة مع الأمريكيين في البحر الأحمر، زعم ترامب كثيرا أن صنعاء تواصلت به وتوسلت، لكن التقارير الأمريكية نفسها كشفت لاحقا أنه هو من قرر البحث عن صفقة لإنهاء الحرب بعد أن كادت صواريخ يمنية تصيب حاملات الطائرات هاري ترومان بشكل مباشر وتسبب أكبر صفعات يمكن أن يتلقاها الرئيس الأمريكي. بعد معركة البحر الأحمر مباشرة أعلن نائب الرئيس الأمريكي للجنود البحرية بأن زمن الهيمنة الأمريكية على البحار انتهى. أنس القاضي يكتب: باتت صنعاء بعد سيطرتها المباشرة على باب المندب قوة حماية وتأمين للممر البحري وتفند حركة السفن الفعلية. خطاب الحكومة العملية والسعودية الساعي إلى استدعاء تدخل دولي بذريعة حماية الملاحة، فقد أكد مصدر في وزارة النقل عبور 73 سفينة خلال 48 ساعة بما يعادل 98.6% من متوسط العبور قبل الحظر اليمني. وتوضح هذه الأرقام استمرار الملاحة الدولية بصورة طبيعية واقتصار الإجراءات اليمنية على السفن المرتبطة بالسعودية حتى ترفع حصارها. وعلي القحوم يقول: اتخذت السعودية قرار الحرب والعدوان على اليمن الكبير بقرار معلن وحاسم، وعليهم أن يتخذوا قرار السلام بعزم وإصرار معلن، وعليهم أن يقبلوا بالواقع الجديد في اليمن ويقبلوا اليمن الجديد كدولة وقائد وثورة وتطلعات شعبية وإرادة وعزيمة يمنية لن تتغير ولن تتبدل إطلاقا مهما يكن. مصطفى عامر يقول: عندما يقولون مستحيل كيف حدث هذا، فاعلم أنه الله وأخبرهم أنه الله وتذكر أنه الله، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. أسامة ساري يقول: أمس اعترفت قناة CNN الأمريكية بوجود 100 مستشار عسكري وأمني أمريكي داخل الأراضي السعودية لإدارة المعركة ضد صنعاء. الأعداد أكبر من ذلك بكثير، ومعركتنا منذ بدايتها هي ضد أمريكا وإسرائيل، لكن غباء الأنظمة العميلة السعودية دفعتها للتحول إلى مترس لحماية الأمريكي وتلقي الضربات عنه. عبد القادر المرتضى يقول: استقبلنا أمس في صنعاء أسرانا الكرام الذين تم تحريرهم بعون الله وتوفيقه أثناء العملية العسكرية الكبرى، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا في الساحل الغربي. كان استقبالا شعبيا ورسميا عظيما يليق بتضحياتهم وصبرهم. ألف ألف مبروك لهم الفرج والحرية، ومبارك لأسرهم الكريمة تحرير أبنائهم ولما شملهم بذويهم، ونسأل الله الفرج لبقية أسرانا. وأخيرا مع سليم المغلس، حيث يقول: إلى أبناء تعز في جميع مديرياتها، أنتم أهلنا وشركاؤنا في الانتصار، ولا خصومة مع مواطن بسبب منطقته أو ظروفه أو موقفه السابق. الأولوية اليوم لحماية الأرواح والممتلكات ومنع الانتقام والثأر وصون النسيج الاجتماعي، وقيادتنا فتحت الطريق أمام عودة آمنة وكريمة للجميع ولكل من يكف عن القتال. إذن مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام برنامج آفاق الخبر، حيث قرأنا لكم أهم وأبرز الأخبار في الجانب المحلي والإقليمي والدولي. تقبلوا تحياتي من التقديم بتول المنصور، ومن الإعداد أحمد الصنعاني، نفذتها مباشرة على الهواء سوسن مجاهد. دمتم ودامت اليمن ولبنان وإيران والعراق وكل محور المقاومة بخير وبنصر مؤزر بإذن الله. في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: الرد الأعظم، وسيأتيك الرد الأعظم.
1: والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
2: السن بالسن والجروح قصاص، المطار بالمطار والحصار بالحصار.
3: ما بعد اليوم إلا إنهاء الحصار وإنهاء العدوان، شئت أم أبيت يا ابن سلمان.
4: فالشعب اليمني جاهز كله لتحرير اليمن شبرا شبرا.
5: خرجنا بأسلحتنا جاهزين، بأسلحتنا وجنابينا،
6: ونؤكد أن الشعب اليمني لن ينكسر.
2: بالعين بالعين والسن بالسن والميناء بالميناء، لا نريد أي سلم، نريد أن يذوقوا ما ذقنا.
7: يفهم هذا الكلام ويدرسه جيدا، فإنا والله مشتاقون للقائك.
8: هي رسالة واضحة من أبناء الشعب اليمني بأن الشعب اليمني رجالا وأفرادا ومجاهدين ومقاتلين في أتم الجهوزية والاستعداد التام لكم يا آل سعود، فإما أن نعيش سواء وإما أن نموت سواء.
9: إما أن نعيش حياة يسر لها الصديق، وإما أن نموت موتة تغيظ العدو باستشهادنا في سبيل الله. ونحن معكم يا شعب اليمن ومع كل أحرار الأمة حتى أن نلقى الله سبحانه وتعالى، أو النصر أو الشهادة في سبيله.
10: إننا كبار السن، إن احنا باذلين أنفسنا وباذلين أولادنا وباذلين أموالنا وباذلين يعني كل ما نملك دفاعا عن الدين وعن المقدسات وعن الأرض وعن العرض، فإننا لا نألو جهدا إن شاء الله، وإننا متوكلين على الله، وإننا لن نتقدم على أي يهودي ولا نصراني ولا منافق إلا بالله سبحانه وتعالى.
1: هل تظن منه أنه سيستسلم لك؟ هل تظن ذلك؟ محال. وستجد الشعب اليمني في ميادين القتال أبيا عزيزا، وقد رأيتاه وأنت تعرف ذلك، ولكن والله والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
7: يا سيدي والله أرواحنا فداء لك، أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت، فإن جئت البحر فنحن قروشها، وإن جئت السماء فنحن سفورها، وإن جئت الأرض فنحن أسودها. نقول لك يا سيدي أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما جئت.
9: نحن لروحك الفداء، نحن رؤوسنا وجماجمنا تحت حذائك يا سيدي ومولاي سيد القائد عبد الملك بدر الدين الخلفي.
1: نقول له يا سيدي لا أبقانا الله إن خذلناك، لا أبقانا الله إن خذلناك، فبإذن الله لن ترى منا إلا ما يسرك، لن ترى منا إلا ما يسرك.
11: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: من عمق الفكر والعلم، ومن صمت المكتبة، ومن بين دفات الرسائل الجامعية، يأتيكم برنامج حوار أكاديمي، نافذة أسبوعية على العقل الباحث. نستضيف فيها نخبة من الأكاديميين، نحاورهم في أطروحاتهم، نستنطق أفكارهم، ونقرب البحث العلمي من نبض المجتمع، عبر إذاعة آفاق FM. حوار أكاديمي، من إعداد وتقديم أحمد محمد الصنعاني، ومن الإخراج محمد علي هبة. جوهر البحث.
3: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حوار أكاديمي. اليوم نبحر معكم في عمق الملف التربوي والتعليمي، حيث لا يمكن لأي نهضة حقيقية أن تقوم إلا على قواعد بحثية صلبة تربط المشكلات الميدانية بالحلول العلمية القابلة للتطبيق. ولذلك اليوم نسلط الضوء على التحركات البحثية الأخيرة، وتحديدا الورشة العلمية التي نظمها مركز البحوث والتطوير الإداري أو التطوير التربوي لإحالة مخرجات الملتقى الوطني الأول للتعليم إلى أولويات ودراسات تسهم في دعم صناعة القرار وتطوير الميدان التربوي. ولمناقشة هذا الملف الهام بأبعاده الأكاديمية والعملية، يسعدنا أن نرحب بضيفنا القائم على رأس هذه المؤسسة البحثية، الدكتور إبراهيم المسوري، وهو رئيس مركز البحوث والتطوير التربوي. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا بكم.
4: يا حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام في أرجاء البلاد ويمننا السعيد.
3: أهلا وسهلا بكم دكتور. يعني سنتحدث أكثر حول الورشة التي أقمتوها ومضامينها أيضا ومحاورها، لكن بداية فقط أنا أريد أن أقدم نبذة مختصرة للمستمع من خلالكم حول هذا المركز الوطني أو مركز البحوث والتطوير التربوي.
4: نعم، كما ذكرت هو مركزا وطنيا يهتم ويرعى الجانب التربوي والتعليمي على مستوى اليمن ككل. هو مركز بحثي يهتم بالبحث التربوي ويهتم بالتطوير التربوي، مسارين أساسيين شاملة، هذين المسارين شاملة لكل مكونات العملية التربوية التعليمية. هذا المركز تم إنشاؤه لهذا الغرض، من أجل تطوير التعليم ومن أجل معالجة المشاكل والاختلالات بطريقة علمية ومنهجية وبحثية وليس عن طريق العشوائية. وهذا المركز يتكون من مجموعة من الدوائر والشعب التي لها اختصاصات ومهام واسعة وكبيرة بكبر آفاق العملية التربوية والتعليمية بكلها وبكل مكوناتها، من منهج، من معلم، من طلبة، من مشاركة مجتمعية، من وسائل تعليمية، من استراتيجيات تدريسية، شامل لكل شيء. وبالتالي المركز يقوم بهذه المهام وهذه الاختصاصات وهذه الأعمال، يقدم مجموعة من الحلول والمعالجات على شكل توصيات وإجراءات تنفيذية للجهات المختصة في الوزارة بقطاعاتها المختلفة، بعد أن يقوم بإجراء بحث أو أبحاث لدراسة الواقع لأي مشكلة كانت، إما انطلاقا من مهامه واختصاصاته، وإما من مخرجات ورش علمية أو مؤتمرات علمية، أو من خلال لقاءات حوارية، أو من خلال طلبات تقدم من قبل الجهات المعنية لدراسة إشكالية معينة في أي مجال من المجالات. فالمركز يعني بدراستها وتشخيصها ووضع الحلول المناسبة لها ورفعها في ضوء أو في شكل توصيات معينة ومحددة تستفيد منها الجهات المعنية. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أنه متابعة التطورات الموجودة على المستوى العام، عندما نتابع تطورات في أي مجال التكنولوجي، حتى فيما يتعلق بالمعلم، يعني من حيث تنميته وإعداده وتأهيله وتدريبه في أي مجال من المجالات. الجوانب التطويرية مركز البحوث يعني بها من خلال دراسة التجارب في الدول الإقليمية والدول العالمية، ويعمل على دراستها ويمننتها بحيث تكون مناسبة للتطبيق في الواقع اليمني من أجل تطوير العملية التربوية والتعليمية. مهام المركز مهام كبيرة جدا، ويقع على عاتق المركز هذه المهام المنوطة به. يوجد في المركز كوكبة كبيرة جدا من الباحثين والمهتمين والمختصين والعلماء والخبراء في المجال التربوي، أكثر من 120 باحث في, في, في, في المركز، نعم، بالإضافة إلى الموظفين الإداريين، لكن هذا العدد هم باحثين في المركز. والمركز يزخر بالخبرات العلمية والتجارب أيضا العلمية، وما نأمله هو أن يتم الاهتمام كون هذا يمثل فرصة كبيرة جدا لوزارة التربية والتعليم بأن تستثمر هذه القدرات، بأن توجه هذه القدرات في إطار المشروع القرآني وخدمة البلاد والعباد وتصحيح الوضع وتصحيح الاختلالات، دراسة الإشكاليات ووضع الحلول المناسبة والبدائل المناسبة، وأيضا السعي بإجراء دراسات تطويرية لتطوير مجالات العملية التربوية والتعليمية. نعم. هذا المركز باختصار.
3: نعم. ما شاء الله، يعني وكما أشرت أنا في دكتور في البداية، لا يمكن أن يكون هناك نهضة حقيقية في أي قطاع من القطاعات إلا بالبحث العلمي، نعم، بالدرجة الأساسية، وهذا المركز هو يعنى بالبحث العلمي في المجال التربوي. نعم. فيعطيكم ألف عافية دكتور. طبعا انطلاقا مما ذكرتم على ذكر في إطار حديثكم حول التعريف عن المركز، ذكرتوا أن هناك قد تقام ورش وهناك مخرجات ومؤتمرات وما إلى ذلك. انطلاقا من هذه الجزئية، أنتم أقمتم ورشة يعني مؤخرا، فيعني ما الذي دفعكم لتنفيذ هذه الورشة أنتم اليوم في مركز البحوث والتطوير التربوي في هذا التوقيت تحديدا؟ يعني ما الذي أردتم تحقيقه من خلال هذه الورشة؟
4: كما ذكرت لك سابقا أننا نتحرك في إطار توجهات الوزارة وتوجهات القيادة، هذا يعني أهم شيء بالنسبة لنا. وبالتالي جاءت هذه الورشة كنتيجة للملتقى الوطني الأول للتعليم الذي عقدته وزارة التربية والتعليم في 2 يونيو 2026 تحت شعار التعليم مسؤولية الجميع، وهذا هو الأساس الذي يجب أن نعمل عليه وفي ضوئه، أن التعليم مسؤولية الجميع، مؤسسات بحثية وجهات حكومية ومجتمع مدني وقطاع خاص، يجب أن نتحرك الناس كلهم في هذا الإطار. فنحن استشعرنا هذه المسؤولية وكوننا المعنيين في البداية على أن نحول مخرجات هذا الملتقى إلى ورش علمية تتبلور من خلالها أولويات بحثية لدراسة هذه المخرجات بطريقة منهجية وبحيث ومحورتها في أبحاث ودراسات علمية، ليتم معالجة الاختلالات التي خرج بها الملتقى الوطني في القطاع التربوي والتعليمي بشكل منهجي وعلمي وبحثي، لكي نتمكن من تعدي هذه الإشكاليات ومعالجتها بطريقة علمية ومنهجية. فعندما عقد هذا الملتقى حضر مجموعة من الباحثين، وكنت معهم ورؤساء الدوائر، وعملنا على دراسة المخرجات بشكل دقيق جدا، واستشعرنا المسؤولية، استشعرنا مسؤوليتنا أمام الله سبحانه وتعالى وأمام قيادتنا العظيمة بأن نقوم بدورنا في هذا المركز رغم الإمكانيات المتواضعة والمتواضعة جدا جدا بسبب العدوان والحصار على بلدنا، ودرسناها دراسة علمية تحليلية وحللناها، وفي ضوء هذه الدراسة والتحليل خرجنا بمقترح هذه الورشة وحولنا أو أخرجنا هذه الورشة في أوراق علمية محددة تتناول مجالات الملتقى بشكل كلي.
3: نعم. طيب عندما نتحدث دكتور وأنتم ذكرتم في سياق حديثكم عن الأولويات البحثية التربوية الوطنية، يعني المركز كيف يحدد يعني ما ينبغي أن يكون أن تكون أولوية، يعني انطلاقا من ما من من يعني من الواقع ومن الاحتياجات الواقعية، وكيف تتم الآلية يعني؟
4: طبعا كما ذكرت بالضبط هو انطلاقا من الأولويات في الواقع، لكن بالطريقة العلمية والمنهجية والبحثية ومن خلال مخرجات الملتقى الوطني الأول للتعليم تم محورتها في 4 محاور رئيسية، أولها المعلم، ثانيها المنهج الدراسي والكتاب المدرسي، ثالثها البنية التحتية والوسائل والمستلزمات التعليمية، ورابعها هي المشاركة المجتمعية. وفي إطار كل محور من هذه المحاور يندرج في إطاره مجموعة من الأولويات، مجموعة من الأولويات، فنحن ننظر من خلال تحليل علمي ومنطقي لهذه الأولويات بحيث أنها تعالج الاختلالات بشكل يعني بشكل بشكل بشكل سريع فيما يتعلق بالأشياء اللي هي يعني ضارة وتؤثر على العملية التعليمية بشكل مباشر.
3: نعم.
4: فيتم تحديدها كأولوية، ثم يأتي بعد ذلك تحديد الأولويات الثانوية فيما بعد. فمثلا في مجال المعلم احنا بنعاني من قصور في التأهيل، نعاني من من من من سوء في التوزيع، نعاني ايضا من عدم التحاق بكليات التربية بإشكاليات كثيرة جدا، نعاني ايضا من من من من عدد كبير من المتطوعين العاملين في الميدان الغير مؤهلين، هذه أولويات قصوى تستدعي التدخل السريع لمعالجتها. التدخل السريع لمعالجتها لا يأتي عبر أدوية مادية وإنما عبر البحث العلمي لمعالجتها. فنحن شخصناها كأولويات بحثية يتم دراستها ومعالجتها ليستفيد صانع القرار في وزارة التربية والتعليم من اتخاذ قرارات سليمة، قرارات إيجابية ناتجة عن دراسات وأبحاث علمية وليست بطريقة عشوائية.
3: نعم. وهذا طبيعة البحث العلمي ومخرجات البحث العلمي.
4: نعم.
3: يعني وهذا يعني أنتم تحدثتم طبعا في الورشة أن يكون المركز هو بيت خبرة ومرجع بحثي للوزارة، يعني وهذا يأتي تطبيق لذلك ويحقق هذا الدور، خصوصا كما ذكرنا في دعم صناعة القرار التربوي. طيب دكتور إبراهيم، يعني طبيعة الشراكة التي تسعون إليها ما بين المركز وما بين الوزارة ما بين الجامعات ما بين الهيئة أيضا العليا للعلوم، يعني بقية أيضا الجهات ذات العلاقة، كيف يمكن تحويلها إلى مشروعات بحثية مشتركة؟
4: نعم بالضبط، هذا واحدة من الأشياء التي ركزنا عليها، وأيضا هذا واحدة من جوانب القصور الكبيرة المخلة خلال الفترة الماضية، حتى أننا حددنا ورقة علمية خاصة بالشراكة بين المركز وبين الجهات ذات العلاقة، وهي الجهات التي أسلفت ذكرها أنت سابقا فعلا. وبالتالي الأمر يحتاج إلى تنسيق ما بين هذه الجهات. فمثلا مركز البحوث دوره هنا دور دعم فني ودعم علمي ومنهجي وأطر مرجعية، في حال أنه مثلا وزارة التربية والتعليم يكون دورها تنفيذي لهذه لنتائج هذه الدراسات وتوصياتها، الجهات الجامعية للتنسيق ما بين المركز وما بين الوزارة بحيث تكون عناوين البحوث سواء كانت بحوث ترقية ولا بحوث لطلبة دراسات عليا ماجستير ودكتورة أن تكون في نفس الإطار تخدم هذه معالجة هذه الفجوات الموجودة. التنسيق هذا مهم جدا، لأنه الآن بالآلاف مثلا رسائل ماجستير ودكتورة في الجامعة وبالذات في كلية التربية معظمها لا تلامس الواقع ولا تعالج الاختلالات، فمن ضمن الشراكة التي نحن بحاجتها أن يتم التنسيق ما بين مثلا مركز البحوث كجهة بحثية وداعمة للوزارة لصناعة قراراتها الرشيدة، وما بين كليات التربية في كل الجامعات اليمنية الحكومية، وأيضا ما بين الوزارة كجهة تنفيذية، من أجل أنه هذا التنسيق يخلق إيجابية في اتخاذ القرارات وتكون أيضا سليمة ومناسبة وتلامس الواقع وتعالج الاختلالات الموجودة. لكن عندما يغرد كلهم في فلك كلهم في وادي فهذا يؤدي إلى اختلال، وبالذات وزارة التربية، وزارة التربية هي المعنية الأول وهي المشرفة سواء على الجامعات أو على المركز. نحن تحت
3: بعد الدمج الإداري سهلت لكم هذه الجزئية.
4: بالضبط بالضبط. وبالتالي ما على الوزارة إلا أن تعمل بهذه الفرصة. هي فرصة كونها يعني هي المعنية بالتنفيذ وهي المشرفة، وبالتالي هذه الجهات أو المؤسسات هي مندرجة في إطارها تعمل على تنسيق الجهود، وإحنا عدينا ورقة علمية حددنا فيها ما الذي ينبغي وما الذي يجب أن يكون لتحقيق شراكة فعالة ما بين هذه الجهات، سواء قطاع خاص ولا مركز بحوث أو جامعات أو وزارة التربية والتعليم، وحتى المجتمع المحلي نفسه، وحتى القطاع الخاص، وحتى السلطة المحلية أيضا، لأنه بتكامل الجهود يعني ستحصل نقلة نوعية. اليوم مثلا نلاحظ أن هناك دور كبير جدا في الواقع العملي للمجتمع المحلي في الإسهام بدعم التعليم وتسيير التعليم، لكن هذا ليس بطريقة مؤسسية، وبالتالي لا نضمن هنا الاستدامة، لا تضمن الإسلام. الناس اليوم مندفعين أكيد بسبب العدوان والحصار، وبالتالي اندفع المجتمع وتفاعل مع هذه، لكن عندما يكون الموضوع في إطار مؤسسي نضمن في هذه الحالة الاستمرارية والديمومة في في في في عملية في العملية التربوية والتعليمية لمعالجة الاختلالات الموجودة أو للتطوير وكل مناحي الحياة. فهذا الموضوع مهم جدا، ونتمنى بإذن الله أن مخرجات هذه الورشة التي أقمناها في مركز البحوث، وبالذات فيما يتعلق بالشراكة بين المركز وبين الجهات المعنية، أن يتم تنسيقها وتحويلها إلى أرض الواقع، وأن تجد النور. وقد وعدنا معالي وزير التربية والتعليم بأنه سيحيل توصيات هذه الورشة إلى الجهات المعنية في الوزارة والقطاعات المعنية في الوزارة، والذي يهمنا هو هذا، أن تتحول هذه التوصيات إلى إجراءات عملية وإجراءات تنفيذية، وبالذات فيما يتعلق بموضوع الشراكة بين هذه الجهات
3: التي كلها تشرف عليها
4: وزارة التربية والتعليم جميعها.
3: طيب دكتور، يعني فرضا كان هناك استجابة من كل الجهات، وحصل أن هناك توجه بالفعل من الباحثين، وتم تخصيص عناوين بحثية رصينة وفق توجيهاتكم وفق يعني بناء على دراسة الواقع. وأسألكم هنا، كيف يمكن ضمان أن لا تبقى نتائج البحوث التربوية في الإطار الأكاديمي، يعني وإنما تصل إلى المعلم وإلى المدرسة وإلى الطالب وتتحول إلى ممارسة وحلول في الميدان؟
4: طبعا هذا كما ذكرت لك في السابق، وكما ذكرت تفضلت أنت بذكره في السابق، أنه موضوع الشراكة. يعني مثلا الآن إيش مهمة مركز البحوث؟ مركز البحوث بعد أن يتم تحديد مسار بحثي معين لدراسة مشكلة معينة، المركز يعمل على دراستها بطريقة علمية ومنهجية، ويشخصها ويصل إلى نتائج معينة، ويضع في إطارها ويستنتج من خلالها مجموعة من الاستنتاجات التي يضع في إطارها مجموعة من التوصيات. هذه التوصيات يتم تحويلها وتحويرها إلى إجراءات تنفيذية ومهام واختصاصات تضم إلى الجهات التي ستنفذها أو القطاعات التي ستنفذها، ويتم تسليمها رسميا إما للجهة سواء كان قطاع أو إدارة في عاملة في نطاق وزارة التربية والتعليم، أو إلى ديوان عام الوزارة، أو ديوان عام الوزارة هو الذي يتحمل مسؤولية التنفيذ في هذه الحالة. مثلا الآن عندما نجري أي دراسة أو نجري أي بحث، إحنا مهمتنا تنتهي بعد استكمال التوصيات وتحويلها إلى مسودة تنفيذية، وبالتالي ترفق
3: تسلم إلى صانع القرار.
4: بالضبط، ترفق برسالة تغطية أنه تم إجراء كذا وكذا، ثم بعد ذلك تم تحديد هذه التوصيات وفق الإجراءات. الإجراءات التنفيذية طبعا إجراء ممثلا بنشاط ممثلا بجهة مسؤولة عنه. إحنا بنحددها بشكل دقيق جدا، بحيث أنه تصبح الفكرة واضحة وما يكون فيها غموض ولا يكون فيها أي التباس. إجراء تنفيذي بنشاط بأنشطة معينة ومحددة وجهات معنية محدودة بالتنفيذ. في هذه الحالة المهمة تنتقل إلى وزارة التربية والتعليم، وأنا أعتقد أنه وزيرنا هذا ما لمسناه وما شاهدناه، أن لدينا قيادة في الوزارة، قيادة عظيمة ومؤمنة ومجاهدة وعملية متحركة، وهي تبحث عن مثل هكذا توصيات ومثل هكذا أبحاث. هذا ما لمسناه من خلال الورشة التي أقمناها، ارتياح كبير جدا من قبل الوزارة. هي تبحث عن مؤسسات بحثية سواء كانت جامعية أو مراكز بحثية لمعالجة الاختلالات. هي لا تريد أن تعالج الاختلالات الموجودة بعشوائية أو بارتجالية، وإنما بطريقة علمية. وما إقامة الملتقى الوطني الأول الذي أقامته الوزارة إلا نتيجة لحسن نية هذه القيادة العظيمة بمعالجة الاختلالات وتشخيص الواقع كما هو بإحصاءات وأرقام صحيحة وواقعية من الوزارة فيما يتعلق بالمعلم وفيما يتعلق بالمناهج والبنية المدرسية والمشاركة المجتمعية التي قدمت في هذا الملتقى إلا خير دليل على مصداقية تحرك هذه القيادة في معالجة هذه الاختلالات، وأيضا ما ارتياحها من قيامنا بهذه الورشة وتنفيذ هذه الورشة وإشارتها إلى البحث العلمي وأهميته إلا خير دليل أنهم فعلا يدركون أهمية البحث في ترشيد القرار وصناعة القرار التربوي. وكلنا ثقة أن ما سيتم إخراجه من أبحاث على شكل توصيات أن الوزارة ستعمل على تنفيذها، هذا إحنا واثقين نعم. بذلك ثقة مطلقة بإذن الله، ولن تخذلنا قيادتنا بإذن الله.
3: نعم. بطبيعة الحال دكتور يعني يفترض وهو القائم والواقع اليوم إنه الوزارة وهي المشرفة على الدراسة على الدراسات العليا بشكل عام الجامعات ومختلف القطاعات البحثية هي أكثر إدراكا بأهمية البحث العلمي يعني أكثر من غيرها من الوزارات لأنها هي المعنية بالدرجة الأساسية بهذا الإطار. وبهذا دكتور يعني نخلص إلى أنه البحث التربوي هو يحتاج إلى الانتقال من مجرد تشخيص المشكلات إلى اختيار واختبار حلول ميدانية وقياس أثرها في واقع قبل اعتمادها على نطاق واسع، وهذه مسؤولية البحث العلمي كما تفضلتم. طيب دكتور يعني في ضوء ما خرجت به الورشة من توصيات، الخطوة العملية التالية الأولوية التي سيبدأ بها مركز البحوث والتطوير التربوي خلال المرحلة المقبلة؟
4: طبعا الأولوية بحسب ما أشارت إليه قيادتنا قيادة الوزارة بأن نحول توصيات هذه الورشة إلى إجراءات تنفيذية، وهذه الإجراءات تحول إلى مجموعة من الأنشطة التنفيذية، وهذا سيتم من خلال مناقشته بشكل رسمي في المركز. يتم الاجتماع رؤساء الدوائر بالباحثين الموجودين لدراسة هذه النتائج دراسة علمية و تحويرها إلى إجراءات تنفيذية واعتمادها بمحاضر رسمية، ومن ثم رفعها إلى قيادة الوزارة، وبعد ذلك مباشرة سيتم تحويلها إلى مسودات بحثية يتم إجراؤها في الميدان العملي حتى نخرج بنتائج من الواقع من أجل نحدد العلاج الذي يتناسب مع هذه الاختلالات الواقعية لرفعها للوزارة لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها.
3: نعم.
4: هذا الذي سيتم بإذن
3: إن شاء الله تعالى موفقين في هذا الإطار. ونحن بالمجمل دكتور إبراهيم المسوري برنامج حوار أكاديمي بين أيديكم وتحت خدمتكم إذا ما أردتم توجيه في أي إطار. البرنامج طبعا هو يعنى بالدرجة الأساسية بالحديث حول أو بتركيز على القضايا البحثية الأكاديمية هذه، وأيضا استضافة الباحثين واستعراض أيضا أبحاثهم سواء كانت ترقيات أو طروحات دكتورة أو رسائل ماجستير. إحنا بخدمتكم في أي شيء يعني إن شاء الله قد يحقق التنمية الشاملة يعني في إطار التكامل ما بين الجهات المسؤولة التربوية والبحثية وما بين أيضا الجهات الإعلامية.
4: في الحقيقة هذا البرنامج مهم للغاية ونحن نفتقد إلى هذا الجانب، به توجه واندفاع نحو البحث العلمي ونحو الدراسات العليا. لو تلاحظ جامعة صنعاء الآن الأعداد الكبيرة المندفعة نحو الدراسات العليا كبيرة كبيرة جدا، بحاجة إلى من يوجهها، بحاجة إلى من يرعاها، بحاجة إلى من يتبناها، بحاجة إلى من يربط بين خبرات هؤلاء الطلبة والباحثين واحتياجاتنا من الواقع. لأنه بنلاحظ مثلا أنا دكتور في جامعة صنعاء، بنلاحظ مثلا طلبتنا طلبة الدراسة العليا سواء طلبة ماجستير أو طلبة دكتوراه بعيدين عن الواقع، يعني أبحاثهم عناوينهم نلاحظها أن معظمها مأخوذة من النت ومن واقع المواقع الإلكترونية،
3: هدف فقط إلى أخذ الترقية والدرجة العلمية.
4: الدرجة العلمية فقط ليس لهم هدف. وبالتالي أنا أركز مثلا أنه لابد لهذا الطالب أن وبالذات خاصة أن هؤلاء معظم هؤلاء الطلبة هم عاملين في المجال التربوي، معظمهم مدراء مدارس مدراء مناطق تعليمية معلمين أصحاب خبرات كبيرة جدا. وبالتالي أنا دائما أقول لطلبتي هكذا أنه لابد ما تنطلق في بحثك العلمي ودراستك العليا من الواقع، ويكون اختيارك لمشكلة من الواقع على أساس أنه تخرج بحلول تعالج هذه القضايا. لكن عندما يأتي اختيار مشكلة مثلا ليست في اليمن ولا ولا ولا ولا إمكانياتنا مثلا بعض الحين تكون دراسة تطويرية لا إمكانياتنا تسمح بتنفيذ هذا التوجه الذي بتدرسه أنت،
5: ما الفائدة من ذلك؟
6: ضياع الجهود فقط.
4: بالضبط، ضياع للجهود. فأنا أتمنى منكم وأرجو منكم أن تتحركوا في هذا الإطار فيما يتعلق بجامعة صنعاء، النزول إلى رؤساء الأقسام الأكاديمية، وبالذات فيما يتعلق بكلية التربية. الآن تعتبر كلية التربية من أكبر الكليات من حيث الالتحاق بالدراسة العليا. مثلا أدي لك أنا كنموذج، قسم الإدارة والتخطيط التربوي في كلية التربية جامعة صنعاء، هذا يعتبر من أكبر الأقسام على مستوى جامعة صنعاء كلها. يعني تخيل الآن أن الخريجين منه ماجستير يفوق 1500 طالب، عدد كبير جدا. الدكاترة يفوق 500، يعني 4 أو 5 دفع كبيرة أو 6 دفع كبيرة جدا، وما زالت الدفع الآن تتلاحق، وبالتالي كل في مجال التربوي. لو أن كل دراساتهم هذا مرتبطة بالواقع لعالجنا الواقع برمته. وبالتالي أدي لك كنموذج مثلا، أنه حصل في الأسبوع الماضي تقديم واحد من العناوين على أساس تعرف مثلا أنه هذا البرنامج مهم، والتوجه نحو البحث العلمي مهم، والربط بالواقع أهم من هذا كله. مثلا موضوع يدرس مثلا التنافسية للمدارس الأهلية، يدرس هكذا موضوع التنافس، وموضوع اللي يسميه الترويج مثلا للمدرسة.
5: نعم.
4: ترويج للمدرسة،
5: التسويق،
4: التسويق للمدرسة، هكذا التسويق للمدارس الأهلية.
5: نعم.
4: فأنت عندما تشوف مثلا الآن في الواقع، هل مشاكل مدارسنا الأهلية تعاني من ضعف في التسويق؟ هذه المشكلة ليست موجودة. العنوان مثلا عندما تقرأ العنوان، عنوان براق، عنوان يعني ضخم جدا، لكن لا ينطبق على هذه البيئة اليمنية. التسويق وعلاقتها بالتنافس، يعني حتى التنافس، مدارسنا هي بتنافس من حيث تخفيض الرسوم. يعني شيء طلبها كثير، تخفيض الرسوم، تخفضهم بيجوا عندها، كل الطلبة بيجوا عندها. ما وصلنا إلى مرحلة إن به تنافس بحاجة إلى تسويق عندنا في مدارسنا. تلاحظ هذا مثلا في مجتمع آخر.
5: نعم.
4: وبالتالي به مشاكل أخرى ألح من هذه المشكلة، نابعة من الواقع. فبرنامجكم مهم جدا، وأتمنى لكم من الله التوفيق، وأن يكون لكم دور في توجيه البحث العلمي سواء في مركز البحوث أو في الجامعات أو في أي مراكز أخرى، لكي تكون هذه الأبحاث نابعة من الواقع، وتعالج اختلالات موجودة في الواقع، وتطور حسب الإمكانيات المتاحة سواء كانت بشرية أو مادية أو غيره
5: إن شاء الله تعالى. ونحن يعني كما ذكرنا لكم دكتور في سياق التكامل ما بين الوسائل الإعلام وما بين أيضا المؤسسات البحثية المختلفة، سنكون إن شاء الله حاضرين بالقدر الذي نستطيع، ومن خلالكم أيضا أنتم ستكونوا حلقة الوصل وربطنا وربط البرنامج والإذاعة بوزارة أو ب كلية التربية تحديدا. يعني إن شاء الله تعالى
4: بإذن الواحد الأحد أوعدك وعد من الآن، أنه في أي وقت أنا استقلق مع طلبة، مع رؤساء أقسام، مع باحثين، مع دكاترة، لمتناول هذا الموضوع كونه مهم للغاية. حتى نلاحظ قيادتنا العظيمة، قيادتنا الثورية، السيد القائد يحفظه الله، مركز على موضوع البحث العلمي.
5: نعم.
4: وهذا يا أخي حتى عندما نشوف الآن الواقع من حولنا، حتى الكيان الصهيوني الزائل، ما سر تطوره وتقدمه على بقية الدول من حوله؟ البحث العلمي،
5: تخصيص ميزانيات من الدولة نفسها.
4: لو تلاحظ أنه ميزانية جامعة تل أبيب، جامعة تل أبيب لوحدها فيما يتعلق بالبحث العلمي لوحدها، بس ليس ميزانية الجامعة ككل، وإنما ميزانية البحث العلمي فيها لعام واحد بما يعادل ميزانية دول الوطن العربي مجتمعة لعامين. لإدراكهم بأهمية البحث. إحنا لو تلاحظ أنه به أبحاث بحجم وطن، يعني تعالج اختلال يعد المسار على مستوى الوطن كله، لا يجد من يرعاه، لا يجد من يتبناه، من يشجعه، من ينفذه. بعض الأحيان تلاحظ أنه إجراء دراسة ضخمة وممتازة ونتائجها ضخمة، وتعالج اختلال في الواقع، ومرجومة في رف أي مكتبة، ما بحد معبر لها ولا حد داري وينه. لكن الآن عندما تتكامل الجهود والتنسيق يتم بين الوزارة والجهات المعنية والمجتمع والجهات والقطاع الخاص، بإذن الله أن هذا سيكون له دور. وأيضا دوركم الإعلامي، الإعلام هو الأساس. الإعلام أكثر وسيلة تأثيرا في الوقت الحالي على المجتمع صغيرا وكبيرا.
5: صحيح.
4: فإذا ما تحرك الإعلام من هذا المنطلق باهتمامه بالبحث العلمي، فأنا متأكد أن البحث العلمي سيكون له دور وسيكون له ثمرة في الواقع، سواء في الجانب التربوي أو في المجال العلمي بكل التخصصات الأخرى.
5: نعم. ولهذا جاءت فكرة البرنامج قبل أكثر من سنة، وإحنا مستمرين أسبوعيا في هذا البرنامج، وهذه الحلقة هي تأتي في هذا السياق معكم دكتور.
4: ممتاز جدا، ونتمنى لكم من الله التوفيق والاستمرار، وكما قلت لك أنا مستعد أن أستغل
5: خلاص نشتغل مع بعض الآن، لأن البرنامج هو يعني تحت خدمتكم، وهو أيضا تحت أو في إطار اهتمامكم يعني بالدرجة الأساسية، فإحنا معكم سواء على مستوى المركز أو على مستوى الوزارة ككل أو على مستوى كذلك كلية التربية،
4: ونحن معكم بإذن الله جنود مجندة خدمة لله ولهذا الوطن وللأمة.
5: حياك برد دكتور، شرفتونا، وهذا الكلام يشرفنا كثيرا، وأيضا يعطي المستمعين بارقة أمل، وهناك تكامل لجهود، لا توجد هناك جهود يعني كل جهد يذهب في
4: اتجاه
5: مبعثر بدون أي فائدة مرجوة يعني.
4: نعم بالضبط.
5: شكرا جزيلا لكم دكتور،
4: شكراً،
5: شرفتونا اليوم في هذه الحلقة.
4: شكرا لكم، وشكرا لهذه الإطلالة العظيمة والمتميزة ولهذا البرنامج العظيم، وشكرا أيضا لمستمعينا الكرام، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى فعلا أن نهتم بالبحث العلمي وأن يصبح البحث العلمي في محل اهتمامنا باحثين ومهتمين وقيادات، من أجل أن نعالج كل الاختلالات الموجودة في الواقع، ومن أجل أن نطور بإذن الله رب العالمين.
5: نعم بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم إذن مرة أخرى الدكتور إبراهيم المسوري رئيس مركز البحوث والتطوير التربوي، كنت ضيف عزيز معنا في هذه الحلقة. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا الأكارم على طيب الاستماع والمتابعة، وعلى ضوء ما وعدنا به الدكتور إن شاء الله سيكون حلقة وصل بيننا وما بين الجهات البحثية الأخرى، تحقيقا للغاية الأساسية التي أنشأ ووجدت من أجلها فكرة هذا البرنامج حوار أكاديمي عبر أثير إذاعة آفاق FM. شكرا لكم مرة أخرى، ونلقاكم إن شاء الله على خير في الحلقة القادمة في رعاية الله.
2: كنتم مع برنامج حوار أكاديمي على إذاعة آفاق.
6: ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة، تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفسك.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يأوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقات للتوفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نتوفير إلى 123 مجانا. باقات نتوفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل ألف مشكلة ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

أنصح تحالف العدوان بإنهاء عدوانهم على الشعب اليمني وإنهاء الحصار والكف عن حرمان الشعب اليمني من ثروته النفطية والغازية التي هو في أمس الحاجة إليها للمرتبات وللصحة والتعليم والاحتياجات الإنسانية والخدمية والتنموية، وكذلك إنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب بإنجاز تبادل الأسرى وإعادة الإعمار، وإلا فإن الإصرار على مواصلة الحصار والعدوان والاحتلال ستكون عواقبه وخيمة على التحالف. فشعبنا العزيز يمتلك من عناصر القوة والتي أولها اعتماده على الله تعالى وقيمه الإيمانية وتمسكه بقضيته العادلة، ما يؤهله بمعونة الله تعالى للنصر والتنكيل بالأعداء. ولذلك فإن المصلحة الحقيقية لدول التحالف هو الاستجابة لمساعي السلام التي تقوم بها سلطنة عمان.

0: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
1: عالم الأسرة نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
0: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
1: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14 عصرا.
2: قادمون في العام السادس، معتمدين على الله، متوكلين عليه بمفاجآت لم تكن في حسبان تقالف العدوان.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام. وإحسان
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف يا تشارك جميع الكون.
2: اصبر ما تصبر،
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب وليت.
3: بث لي انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
3: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
5: لحظة، انت رقمك سبق فوق.
3: ايوة
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري
7: باقات سفري من سبافون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
0: سبافون، أصالة وتواصل.

0: وترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت هكذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: الله الله الله،
6: كلمات تروى ومعان تستحضر لنصنع من السيرة نورا ومن الاقتداء حياة. الأمالي، برنامج حديثي نروي فيه ما صح عن النبي المختار وننهل من فيض عطائه الفوائد والأحكام.

0: أنا
1: يخرجه للإذاعة محمد علي هبة.
2: ثم آل الهدى فوز أصحاب اليمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة آفاق في لقاء جديد يجمعنا بكم ضمن برنامجكم الحديثي

0: إن للصلاة في الإسلام شأن لا يدانيه شأن، فهي عماد الدين وقرة عين النبيين، وهي الصلة الوثقى بين العبد وربه. في حلقتنا اليوم نقف على أعتاب هذا الركن العظيم لنستمع إلى وصايا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار. كتاب الصلاة. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم. وفي صحيفة علي بن موسى الرضا عليه السلام عن آبائه بلفظ: لا يزال الشيطان ذاعرا من ابن آدم ما حافظ على الصلوات، ولفظ: وأوقعه في العظائم. ويتابع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تحذيره وتأكيده على مكانة الصلاة، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: حافظوا على الصلوات الخمس، فإن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة يدعو العبد فأول ما يسأل عنه الصلاة، فإن جاء بها تامة وإلا زخ في النار. وفي صحيفة علي بن موسى الرضا عليه السلام يروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه: لا تضيعوا صلاتكم، فإن من ضيع صلاته حشر مع قارون وفرعون وهامان، وكان حقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين، والويل لمن لم يحافظ على صلاته وأدى سنة نبيه. وفي الصحيفة نفسها يختم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: لا تزال أمتي بخير ما تحابوا، وأدوا الأمانة، واجتنبوا الحرام، وأقروا الضيف، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، فإن لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالسنين والقحط. فوائد وأحكام. والآن لنقف مع مستمعنا الكرام عند بعض الأحكام والفوائد المستقاة من هذه الجواهر النبوية. الفائدة الأولى: وجوب المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها، فإنها فريضة محكمة وعمود من أعمدة الدين. الفائدة الثانية: أن المحافظة على الصلاة تذل الشيطان وتذعره من المؤمن وتمنعه من التسلط عليه، فهي حصن المؤمن المنيع. ثالثا: أن تضييع الصلوات الخمس سبب لتجرؤ الشيطان على العبد وإيقاعه في عظائم الذنوب والكبائر. رابعا: الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فمن جاء بها تامة نجا، ومن فرط فيها ألقي في النار. خامسا: شدة الوعيد لمن ضيع الصلاة، حتى إنه يحشر مع قارون وفرعون وهامان، ويكون حقا على الله عز وجل أن يدخله النار مع المنافقين. سادسا: ترك الفرائض والإخلال بالأخلاق سبب ظاهر لنزول البلاء والقحط بالأمة. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أدى فريضة فله عند الله دعوة مستجابة. وعن الحسن: لما نزلت الآية الكريمة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
1: في كعبة العشق وقبلة الحب ومهوى الأفئدة حبيب الله محمد، خط الشعراء أجمل قصائدهم مديحا وثناء، فأطل النبي من ربوة بيان أبياتها، وفاح شذاه من بديع تعابيرها وعميق معانيها، سمت المدائح وشرفت القصائد بمديح سيد الكونين وبذكر خاتم النبيين. المديح النبوي، إطلالة على أشهر القصائد التي نظمت في الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المديح النبوي، إعداد وتقديم أيوب إدريس، إخراج الحسين عيشان.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من المديح النبوي. تكمن خصائص المديح النبوي في أنه شعر ديني ينطلق من رؤية إسلامية تطبعه الروحانية الصوفية من خلال التركيز على الحقيقة المحمدية التي تتجلى في السيادة والأفضلية باعتباره سيد الكون والمخلوقات، وأنه أفضل البشر خلقة وخلقا. ويتميز المديح النبوي أيضا بصدق المشاعر ونبل الأحاسيس ورقة الوجدان وحب النبي محمد بن عبد الله، طمعا في شفاعته ووساطته يوم الحساب الأكبر.

يعد المديح النبوي فنا قديما متجددا، أرسى قواعده كعب بن زهير وتبعه شعراء آخرون في بيان مناقب الرسول تعبيرا عن مشاعر الحب والإعجاب والرجاء، ومتنفسا ببؤس الحياة الإنسانية ووسيلة للشفاعة والتقرب من الله تعالى. وكانت قصيدة الشاعر كعب بن زهير التي بدأها بالتالي: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وقال كل خليل كنت آمله لا ألفينك إني عنك مشغول، حتى وصل إلى البيت: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. ومع انتشار الدعوة الإسلامية بدأ شعر المديح النبوي ينتشر، ويظهر شعراء تلو الشعراء ومن جميع الأقطار الإسلامية، وارتبط بالشعر الصوفي مع ابن الفارض وغيره. لكن هذا المديح النبوي لم ينتعش ويزدهر ويترك بصماته إلا مع شعراء المتأخرين، وخاصة مع الشاعر شرف الدين البوصيري في القرن السابع الهجري. كان الأنصار اليمنيون هم أول من استقبل رسول الله صلى الله عليه وآله بإنشودة طلع البدر علينا.

ومن اليمانيين حسان بن ثابت الأنصاري شاعر المصطفى، ولا يأتي عصر إلا وظهر فيه شاعر يمني مجيد يتغنى بحب سيدنا محمد. وبطبيعة الحال فإن المشارف الثقافية الإسلامية لليمنيين بمختلف مذاهبهم شافعية وزيدية وإسماعيلية يجمعون على إجلال مقام المصطفى وحب آل البيت عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام.

ومن اليمن ظهر العديد من شعراء المديح النبوي في فترات متعددة من التاريخ، منهم العارف بالله عبد الرحيم البراعي وأحمد بن علوان والشاعر الحسن الهبل والشاعر والملحن جابر رزق والعديد من الشعراء في العصر الحديث والمعاصر، أمثال الشاعر الكبير عبد الله البردوني وصالح سحلول والمحضاري وغيرهم. يتميز اليمن بامتلاكه تراثا نادرا وفريدا هو الأكثر حضورا في مختلف الأزمنة، وذلك لأن اليمني بفطرته يمتلك طاقة إبداعية متميزة، فقد ضمت الرقوق والمخطوطات في المكتبات والدور الرسمية والخاصة عشرات الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف من القصائد التي كان أبرزها قصائد المديح النبوي، وقد عمل المبدعون على مر التاريخ على إنشادها في موشحات وأناشيد يفضل اليمنيون استحضارها في مناسباتهم. وتختلف الأنماط الإنشادية بين المناطق اليمنية، ففي صنعاء تتخذ نسيجا ابتهاليا، وفي حضرموت يلتقي مع الأشكال الفلكلورية مثل الدان والعدة، بينما امتدت الموشحات والأناشيد الصوفية من تهامة إلى مرتفعات المناطق الوسطى ومراكز التصوف في تعز. ومن بين ذلك يبدو الموشح الصنعاني أكثر تمسكا بهويته التاريخية وأكثر تشددا في الحفاظ عليها، على عكس بقية المناطق التي سارت في ركب التطور إلى حد ما أو أدخلت الآلات الموسيقية على أناشيدها كحضرموت وتهامة. وهذا ما أكده المنشد علي محسن الأكوع رئيس جمعية المنشدين اليمنيين.

في حلقتنا هذا سوف نستعرض عددا من شعراء اليمن وقصائدهم والتي امتدحوا فيها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. منهم عبد الرحيم البراعي، وهو شاعر ومتصوف يمني من أبناء منطقة برع في تهامة اليمنية، عاش في فترة العصر الرسولي وله ديوان منشور. أغلب قصائده تصب في الثناء على الله وإظهار نعمه والدعاء والتضرع، إلا أن رب ديوانه المنشور في مدح المصطفى صلى الله عليه وآله، فمما جاء في قصيدة البراعي في مدح المصطفى قوله: كأني بزوار الحبيب وقد رأوا بيثرب نورا في السماء تصعدا، وهبت رياح المسك من نحو روضة أقام بها الداعي إلى سبل الهدى، محمد الحاوي المحامد لم يزل لمن في السماء السبع والأرض سيدا، فمالي ومأمولي ومالي وموئلي، وغاية قصدي حيث لم ألق مقصدا، شددت به أزري وجددت أنعمي، وأعددته لي في الحوادث منجدا. وجاءت أشهر قصائد البراعي التي قالها وأصابته في مقتل الشوق إلى الحج: يا راحلين إلى منى، حيث توفي قبل أن يصل إلى مكة بسبب الإجهاد والتعب. قال فيها: يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، أحرمتم جفني المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي، فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام إلى النبي الهادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي، ويقول لي: يا نائما جد السرى، عرفات تجلي كل قلب صادي، تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أبرك الأعياد، من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي، ضحوا ضحاياهم وسال دماؤهم، وأنا المتيم قد نحرت فؤادي، لبسوا ثياب البيض شارات الرضا، وأنا المتيم قد لبست سوادي، يا رب أنت وصلتهم صلني بهم، وبحقهم يا رب حل قيادي، بالله يا زوار قبر محمد، من كان منكم رائحا أو غادي، يبلغ إلى المختار ألف تحية من عاشق متفتت الأكباد، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما سار ركب أو ترنم حادي.

0: أغلقني وصوت الحادي. أحرمتم جفني البنا ما ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي.
1: الحسن بن علي الهبل. ولد الحسن بن علي ابن جابر الهبل في صنعاء في القرن السابع عشر الميلادي، ونشأ فيها محبا لرسول الله وآل بيته في بيئة أدب وعلم زيدية. كتب الهبل معظم أشعاره في محبة آل البيت، ويعد الهبل من أبرز الشخصيات الزيدية التي خلدت إرثا أدبيا مميزا في التراث الإسلامي والإنساني. وللهبل قصائد كثيرة في المصطفى وآل بيته، ومما قاله فيهم: قالوا امتدح سيد الكونين، قلت لهم يجل عن كلمي قدرا وأشعاري، ماذا عساه يقول المادحون وقد أثنى عليه بما أثنى به الباري. وقال الهبل في آل بيت رسول الله: مدحي لكم يا آل طه مذهبي، وبه أفوز لدى الإله وأفلح، وأود من حبي لكم لو أن لي في كل جارحة لسانا يمدح. وقال أيضا: أولئك أبناء النبي محمد، فقل ما تشأ فيهم فإنك لا تغلو، فروع تسامت أصلها سيد الورى، وحيدرة يا حبذا الفرع والأصل.
2: المديح النبوي. كنتم مع برنامج المديح النبوي.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام لابنه الحسن: يا بني احفظ عني 4 و4، لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل وأكبر الفقر الحمق وأوحش الوحشة العجب وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان، نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: تستمعون الآن إلى الجزء الأول من وثائقي البنيان المرصوص في الذكرى الرابعة.
1: البنيان المرصوص، برنامج وثائقي بمناسبة الذكرى لانطلاق العملية العسكرية التي حطمت أحلام وطموح مرتزقة العدوان في جبهة نهم مطلع العام 2020.
2: عاصبة الحزم انطلقت
3: نجاحا تلو الآخر.
4: ميليشيات الحوثية الآن تفتقد القيادة والسيطرة.
5: العدو مهزوم.
6: اتقي شر الحليمة إذا غضب.
5: العدو مدحور.
7: ميليشيات تعاني سكرات الموت.
8: عاصفة الحزم من عنوانها
3: نجحت بكل المقاييس.
8: ما راح تطلع
9: رسالة من اسمها.
8: نعم من عنوانها.
6: والله ردتنا الروح، بعدتنا الكبرياء والشموخ،
3: واقتربت من نهاية عملياتها العسكرية.
10: على نهاية شهر سبتمبر إن لم يكن أقل من هذه الوعدة، أقل من هذا الوقت، سنشرب عصير الرمان في جبل مران.
8: ما راح تطلع إلا حازمة كل شيء وحاصمة كل شيء.
11: فريق العمل وأنا ننتظر عصير الرمان.
4: عاصفة الحزم حققت أهدافها،
3: أنجزت جميع أهدافها المرسومة.
12: العام الماضي في مثل هذه الأيام هبت عاصفة الحزم.
13: عام من عاصفة الحزم،
14: عام من العزة والكرامة مضت.
15: الجماعات الحوثية الإرهابية أصبحت على شفا حفرة.
16: الحوثي يمر بأسوأ الفترات.
17: انهيار تام.
18: بدأت العملية بتحقيق أهدافها.
19: العدو الآن في مرحلة انهزام نفسي.
20: ميليشيا الحوثية تعاني من انهيار كامل
19: نفسي وروحي وعسكري.
15: أصبحت على هاوية الرحيل.
21: في مراحل نهايتهم.
19: سقوط كامل.
22: سيتحقق النصر قريبا، حل نهائي بحلول نهاية العام.
23: لن تمضي السنة الأخرى حتى يعود اليمن، يعود يمنا سعيدا.
12: ومرت سنتان حازمتان.
19: قرب هزيمة الحوثي.
18: انهيار تام.
20: لحظاتهم الأخيرة.
18: سقوط مدوي.
20: الحوثي في نهايته.
21: قد تسمى عاصفة الحسم.
18: الحوثي انتهى. انهيارات في كافة الجبهات.
20: أصبحوا في مساحة ضيقة، قمع السمسم أوسع منها.
18: انتهى. هو فقط مجرد وقت. القريب العاجل لشرب عصير الرمان.
20: قرب حسم معركة اليمن.
18: لن يأخذ أكثر مما أخذ من وقت
3: الحوثية. يعني في حالة رعب.
20: آخر نقاط الحياة، بقاء الحياة.
3: لا حوثية بعد اليوم.
20: النصر الحقيقي القادم في اليمن قريبا.
18: لن تأخذ بإذن الله أكثر من شهر.
24: أعلن الجيش الوطني اليمني اكتمال الاستعدادات الرامية لاستعادة العاصمة صنعاء.
2: هل دنت ساعة الحسم؟
25: طبعا تسير وفق الجدول الزمني وفق ما خطط لها.
2: سوف تتحرر صنعاء، شاء من شاء وأبى من أبى،
3: باعتبارها محاصرة.
2: الأجواء مسيطر عليها.
3: أعتقد مسقوطها سهل،
19: وهي مسألة وقت.
20: تحرير صنعاء رح يفاجئ الجميع.
12: ما نصب أول مدافع فوق جبال فرضة نيب، وهي بالمناسبة قادرة على استهداف ميدان السبعين.
26: يفصلنا عن أمانة العاصمة سوى 30 كيلومتر.
27: من يرى أضواء صنعاء ويرى جبال صنعاء أنها معنويته تكون إلا في الكبة.
28: اليوم أكثر شيء أسعدني حقيقة أني شفت جبال أرحب، جبل ضين، واللي أسعدني كثير أني شميت هواء صنعاء.
29: نحن على بعد 14 كيلو من بداية أمانة العاصمة، ونحن العاصمة صنعاء صارت قريبة جدا، ولا بد من صنعاء وإطالة السفر.
30: صنعاء أصبحت شبه ساقطة تماما.
31: مسألة وقت لا أكثر.
3: جيش الوطني قادمون.
32: نلتقي المرة القادمة في صنعاء.
3: واصل كملوها.
2: ماشي هروب. الموقف محسوب.
20: مجرد وصول قوات الجيش الوطني إلى مطار صنعاء، الانهيار أنا أتوقع أنه راح يكون حديث العدو.
3: الانهيار ممكن يكون متسارعا في لحظة واحدة.
33: نريد أن تضعنا في صورة هذه المعارك التي اندلعت من ذي يوم أمس هنا في نهم شرق صنعاء.
21: بالنسبة لدخول صنعاء هو ما في خلاف، لابد من دخول صنعاء، إن قبلوا سلما أو عسكريا. إحنا بالنسبة لنا جاهزين، إحنا كعسكريين جاهزين، وسننفذ الخطة التي رسمت لنا وسندخل صنعاء إن شاء الله. فنحن أمامنا، ليس أمامنا من خيار إلا أن ندخل صنعاء، فإن دخلناها سلما فيا مرحبا، وإلا فإخوانكم القوات المسلحة مستعدين لينفذوا الأوامر فورا.
1: البنيان المرصوص. شهدت جبهة نهم معارك ضارية طوال 5 سنوات من العدوان الشامل على بلادنا من قبل ما يسمى بالتحالف ومرتزقته. سطر خلالها أبطال الجيش واللجان الشعبية أروع صور البطولات والصمود والتضحية للتصدي لقوى العدوان، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
0: واهم الجيش واللجان الشعبية يتقدمون. شردوا يا ربي لك الحمد.
1: كان منتسبو المنطقة العسكرية المركزية عند مستوى المسؤولية التي ألقيت على عاتقهم حين أوكلت إليهم مهمة الدفاع عن العاصمة صنعاء أمام أطماع دول العدوان والاحتلال ومرتزقتهم، وكانوا بحق أهلا لها وسطروا أروع صور البطولات والتضحية والفداء. تكللت بفضل الله وعونه ورعايته عن ذلك النصر الإلهي الذي تحقق في عملية البنيان المرصوص الذي تحقق لاحقا على أيديهم وأيدي إخوانهم المجاهدين المشاركين في العملية من بقية المناطق العسكرية الأخرى الذين قدموا أرواحهم ودماءهم الزكية ومعهم الشرفاء من أبناء نهم وأبناء القبائل اليمنية الأخرى طوال سنوات العدوان دفاعا عن الدين والأرض والعرض ودفاعا عن العاصمة صنعاء بقيادة اللواء عبد الخالق بدر الدين قائد المنطقة العسكرية المركزية الذي تمكن ومعه أبطال المنطقة المركزية وأبناء قبائل نهم الشرفاء بفضل من الله وعونه وتأييده من تحقيق تلك المعجزة الربانية الفريدة من نوعها في تاريخ الحروب من بعد الحرب العالمية الثانية المتمثلة في عملية البنيان المرصوص.
0: اللهم المجاهدون يتقدمون يا ربي لك الحمد.
4: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العظيم. بعون الله تعالى تمكنت قواتنا المسلحة من التصدي لمسار عدواني كبير كان يستهدف العاصمة صنعاء وشنت على إثره هجوما معاكسا أدى إلى تحرير كافة مناطق نهم وتكبيد قوة العدو خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
0: شردوا يا رب لك الحمد.
1: وهنا نستذكر ما قاله السيد القائد العلم عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله عن جبهة نهم عندما قال: كلما عرضت لي جبهة نهم وخطورة العمليات العسكرية فيها تذكرت أن الأخ أبو يونس هناك فتطمئن نفسي، وكما تطمئن نفس القائد العلم تطمئن نفوس الجيش واللجان الشعبية ونفوس الشعب اليمني الذي حصد ثمار تلك الانتصارات العظيمة في كل الجبهات. يقول قائد المنطقة العسكرية المركزية اللواء عبد الخالق الحوثي عن عملية البنيان المرصوص التي نحتفل بمناسبة مرور عام عليها بأنها آية من آيات الله.
5: الحمد لله رب العالمين، وكانت عملية ناجحة على أرقى مستوى، يعني أعتقد أنها تعد آية من آيات الله. يعني من بعد الحرب العالمية وإلى الآن لم نسمع ب 18 لواء إلى 20 لواء تسقط في حوالي 5 أيام. الحمد لله رب العالمين.
1: على مدار السنوات الخمس التي سبقت عملية البنيان المرصوص، كان العدو يحشد المرتزقة ويجهز المعدات والتحصينات والخنادق، ويكثف من بناء التحصينات والتوسع في بناء وتجهيز مخازن الأسلحة على نحو يوحي على نية العدو بالقيام بعمل عدواني كبير وواسع، عمل عسكري يحفظ لهم ماء الوجه بعد الهزيمة المنكرة في وادي آل أبو جبارة، مما يفاكم الخطر على العاصمة صنعاء مع تعاظم استقدام الترسانة الهائلة من مختلف الأسلحة الحديثة والمتطورة. وبالرغم من سيطرة العدو الكاملة على أهم وأبرز المواقع الاستراتيجية والعوارض الحساسة في جبهة نهم، عن ذلك يقول القادة الميدانيون من المرابطين في الجبهة أبو محمد المراني:
6: كانت جبهة نهم تمثل السكين على الرقبة بالنسبة لصنعاء، كانت الجبال المطلة والاستراتيجية والعوارض الحساسة قد تم السيطرة عليها من قبل العدو بشكل كامل، وهو يرى الضوء ليلا ضوء صنعاء ويمني نفسه ليلا ونهارا للوصول إلى صنعاء، لأنها كانت جبهة حساسة جدا جدا جدا، وكان يضغط حتى في المفاوضات السياسية بجبهة نهم، وكان يمني نفسه، وقد جاء الكثير من الإعلاميين والأمريكيين وغيرهم والإسرائيليين وخططوا في نهم، وقتل الكثير من قادتهم القادة الألوية وقادة العدو على المنتزقة هناك، وكانوا مصممين 100%.
1: أبو عمار الحشحوش:
7: استخدم العدو كل أساليبه، كل قواته وحشده، واستخدم حتى كل فئات المقاتلين إلى مستوى حتى أنه استعان حتى بأوروبيين ضمن الاستطلاع، ضمن الدراسة، ضمن، وهذا لاحظنا حتى في كاميرا تم تصويرهم، وكان عندهم اهتمام على أساس اختراق من هنا أو هنا.
1: أبو خليل القطابري:
8: كان إعداد كبير من حيث العتاد والعدة، من حيث يعني الإمكانيات، من حيث على أساس إن كان كل أغلب يعني ما يقارب أغلب قوته كانت إلى هذه الجبهة.
1: ضيف الله المكراني أبو ثائر:
9: كان العدو في مواقع استراتيجية كبرى، ولديه يعني مثل ما تقول كل المواقع الاستراتيجية كانت بيده، ومحصن، ولديه أسلحة، ولديه عدد وعدة.
1: العميد محمد عبد الله أبو مهدي قائد الحرس الجمهوري:
10: ما قبل عملية البنيان المرصوص المباركة كان وضع العدو يعني مسيطر على أغلب الجبال وأغلب المواقع الاستراتيجية، كان الوضع يعني في دفاع، بس دفاع الحمد لله رب العالمين، كان أن الله هي يعني بعد ما تم النصر الكبير في عملية البناء المرصوص وبنتفكر في مواقع أهم، كل المواقع حقنا تحت مواقع العدو، وهو مسيطر على الجبال، مسيطر على يعني أغلب المواقع الاستراتيجية معه، في القرن، في القتب، في أيام، في أغلب المناطق.
1: هناك على مشارف صنعاء حيث وصل العدو بقواته وعدته وعتاده، رسمت القيادة الحكيمة خطا فاصلا بين الجيش واللجان الشعبية وبين العدو، مؤكدة وجوب توقف العدو عند ذلك الخط وألا يسمح بتجاوزه مهما كان حجم التضحيات في صفوف المدافعين عن صنعاء. أبو محمد المراني:
6: أنا أعتقد أن الجهد المبذول في جبهة نهم لم يبذل في أي جبهة أخرى، كان المجاهدين هناك يعملون في الليل والنهار في الهجوم، في الدفاع، في التحصينات، في استهداف العدو، لأن العدو لا يمكن أن يبقي لك ثغرة لعدة أمتار في نهم، إذا أبقيت ثغرة لعدة أمتار في نهم دون أن تزرعها بالخطوط الدفاعية وإلى آخره، فالعدو يتسلل منها. كانت جبهة نهم جبهة حساسة واستثنائية.
1: أبو خليل القطابري:
8: من حيث حساسيتها عنده وفي نفس الوقت حساسيتها عندنا كمجاهدين، العدو كان بيستخدم استراتيجيات في خلال ما هو ماسك الوضع، يعني كان كل سنة يعمل على تجهيز وتصعيد في وقت معين، بحيث أنه مثلا إذا ما استطاع أنه يتقدم يأخذ مثلا مسافات كبيرة وكذا، لأنه في الفترة الأخيرة توقف، يهتم ويجهز ويصعد في سنة كاملة ويأخذ موقع، مثلا تركز الزحوفات على موقع مثل ما حدث القتب ومثل ما حدث في تبة القناصين ومثل ما حدث في أيام
1: أبو ربيع المسعودي.
11: يعني بفضل الله وعونه أن المجاهدين في هذا الجبهة وفي غيرها مثل السلطة ولا جبهة أيام حولنا مسار العمليات للعدو من خطط ومسارات عملية، يعني فايق مثلا المجال وواسعة المسار بفضل الله أن المجاهدين حولوا أنه يكون يفعل عملية على مترس مترس واحد بدل ما يدي آليات ويدي طيران ويدي ذا على الأجل يقدم في مسار يقدر مثلا بخمسين كيلو ولا بعشرين كيلو. حولوا المجاهدين جبهة نهم إلى كابوس أنه كان يحلم بمترس أنه يطلع فيه يدخل فيه وكان يهب عملية ويحشد كل قواه ومرتزقته ويجي طيران يساند ولا يوصل به المدرس. حولوا المجاهدين الاستراتيجي إلى أنهم يفقد زمام الهجوم مهما كانت التضحية.
1: واستمرت تلك المعارك كرا وفرا عند ذلك الخط الذي رسمته القيادة الحكيمة لا يتجاوزه العدو أبدا ولو بمقدار شبر واحد مهما كانت التضحيات، فقد كان الشبر الواحد في جبهة نهم يساوي عشرات الكيلومترات في غيرها من الجبهات، وهو ما تم تنفيذه والالتزام به طوال سنوات الدفاع عن العاصمة صنعاء. أبو يحيى الشرفي.
12: في ذلك الوضع كان عدو كان يحاول في نهاية قبل عملية المرصوص بحوالي عام، يعني في عام 2019 نهاية 2018 كان عدو يحاول يبذل في كل جهده أنه يتقدم حتى شبر واحد، لأن الشبر كان في جبهتنا مثل كيلو في بقية الجبهات.
1: أبو عمار الحشحوش.
13: لكن رجال الله المؤمنين الصابرين الصادقين صدروا أعظم الملاحم وكسروا نفسية العدو في أنه يقوم بأي تقدم أو أنه يستطيع أنه زد يحاول أنه يخترق أي اختراق، وكان اختراقاته بسيطة جدا حتى بتستعد وبيجي له قتل كبير، وأكثر قياداته قتلت في نهم لأن أصبحت نهم كان تعتبر مقبرة القيادات، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى.
1: طارق الشريف.
14: لأن العدو قدهم ثبت وضعه له ما يقارب 6 سنوات وعنده معلومات يعني متضمنة من دراسات عليا من الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والسعودي والإماراتي، حسب ما يدعيه أن القوات الحوثية لن تستطيع أن تهجم إلا بقوة ما بين 13 فرد إلى 120 فرد. وفي عملية نصر من الله عملية البليان المرصوص تفاجأ.
1: جبران الداعي.
15: كان قد عدو عاد من أول من خلالها بيوم، كان قد ناوي زحف ويزحف على الكعكة، وقام الناس نحمد الله بالتعزيز من كل أماكن وصدوه وذا، ورجع في نفس ثاني يوم جاء توجيه من القيادة أن أماكن يلا يشتغلون، يعني من القرن من السلطة من أيام من تلك الأماكن.
1: زحوفات العدو المتتالية والمستميتة استمرت نحو صنعاء دون إحراز أي تقدمات حقيقية على الأرض للمرتزقة، ومن ورائهم تحالف العدوان الصهيو أمريكي سعودي وبعران الخليج، استمرت إلى قبيل يوم 19 من شهر يناير 2020. في ذلك الحين كانت القيادة تدرك الهدف الذي يسعى إليه تحالف العدوان ومرتزقته من التحركات الأخيرة وتركيز العدو الأخير على جبهة نهم، إذ لا شيء يعادل الهزيمة في الوادي سوى تحقيق النصر في جبهة نهم والدخول إلى العاصمة صنعاء، حيث كان ذلك واضحا وجليا في تصرفات العدو على مستوى الأقوال والأفعال. قائد المنطقة العسكرية المركزية.
5: عدوان كان ركز جهده بشكل كبير حول قضية صنعاء، وكانت هدف أساسي بشكل كبير لتحالف العدوان، والعدوان قام بعملية زحوف قبل هذه العملية بأيام. عند هذه العملية وعند إصرار العدوان على الدخول إلى صنعاء تم التكاتف والتعاون، وبفضل فضل الله وفضل أيضا الشهداء العظماء والأبطال المرابطين من جميع المناطق قام الأخوان الجميع بالعملية، والحمد لله كان الله بنجاح كبير.
1: عقيل اللبلوب.
16: العدو بالنسبة قبل من يوم مرصوص كان معد أن يهجم من الكعكة، هجم قبل يوم أو يومين تقريبا، هاجم وكعكة وفضل الله يعني استمرت لها يومين بدأ عملية البنية والمصوص.
14: بالرغم انه قد اعد بعد عملية نصر من الله مباشرة اعد وقام بالاعداد الالوية يشتي يزحب على المجاهدين لانهم دارين ومتأكدين ان بعد عملية نصر من الله التي حدث في وادي ابو جبارة انه بيكون اتجاه المجاهدين باتجاهنا. ضغط وزحف على ثبت الكعثة لكن كانت الطاف الله سبحانه وتعالى فوق ورعايته فوق ما يتخيله الناس.
1: من المعروف أن العدوان قد دفع بتشكيلات مختلفة من قواته خلال السنوات الماضية تصل إلى 17 لواء عسكريا وعددا من الكتائب وجهزها بمختلف أنواع السلاح الثقيل والمتوسط، وهناك قوات خاصة من قبل العدوان تتولى عملية الإسناد الناري والاستخباراتي لوحدات المرتزقة، كما عمل على إنشاء التحصينات القوية التي تعمل على إعاقة تقدم الجيش واللجان الشعبية. أبو عمار الحشحوش:
17: تصور إلى أن العدو عندها إلى ضمن المحاور والألوية إلى 18 إلى 19 لواء إلى 20 لواء ضمن الانتشار وضمن الجهوزية مع 20 كتيبة معد لهم إعداد كبير على أساس أنهم يجهزوهم كل، وهذا عملهم احنا بنلاحظه ومتابعتهم بيجهزوا من كل الألوية على أساس ضغط على أماكن ضعف لأنهم بيقوموا بدراسات عسكرية. احنا قمنا بهذا الجانب وعدينا ما استطعنا، يعني لاحظنا كل مشرف أعد ما استطاع من قواته، كانت القوات نهيئ أمورها في إطار الجانب الإيماني والتربوي والثقافي وكذلك الجانب العسكري والتنظيمي وكذلك التشكيل. فكان القيادات كان مسؤوليتي تجهيز وتدريب القيادات يعني من السرية للفصيل المجموعة وإعطائهم المهام المناسبة للتحرك والقتال في الجبال وكيف يكون يعني التعايش ضمن الحركة الجهادية ضمن التحرك في الجبال وكيف إطار التنسيق وضمن التأمين والحماية ضمن إعداد وتقسيم القوة إلى مراحل.
1: أبو خليل القطابري:
8: عدو كان محصن تحصينات كبيرة معد للمواقع حقته، يعني كان على مستوى المواشق في بعض المتارس كان يستخدم لها زجاجات يعني عريضة من ذيك الزجاجات المدرعة ضد الرصاص، يعني كان معد إعداد قوي في الخط الدفاعي حقها. الخنادق يعني كان خنادق بيعدها مثلا إذا جاء عليه ضغط في المستوى الأول أنه معاه متارس خلفية بعدها مباشرة، وكذلك أنه تنقل إلى 3 مستويات على مدى 4 سنوات من التحصينات من الإعداد من الخبرة دي قد استفادوها في خلال الحرب، يعني كان بها إعداد قوي.
1: أبو عمار الحشحوش:
17: وكان في تلك المرحلة يريد العدو إعدادات، كان معها إعدادات كبيرة جدا يريد أن يخترق، كان قد لدى العدو أكثر المبادرات للعمليات الهجومية بسبب أشياء كانت موجودة لدى المجاهدين في يعني وعورة وتضاريس المنطقة خلت تمنهم يقوموا بتحصين ودفاعي قوي.
1: وكان لهذه التحركات والتحشيد غير المسبوق للعدو توجه وتحرك مقابل للقيادة، وهو التوجه المعتمد في مواجهة هكذا ظروف، يتمثل باللجوء إلى الله الواحد الأحد العزيز الجبار ملك السماوات والأرض، والتحشيد إلى بناء أفراد الجيش واللجان الشعبية وإدخالهم في دورات تدريبية عسكرية وفق الإمكانات المتاحة، والالتحاق بالدورات الثقافية لبناء الحالة الإيمانية لديهم التي تمثل السلاح الفتاك الذي لا يمتلكه العدو ولا يوجد إلا لدى المجاهدين دون غيرهم.
18: حينما يحملون السلاح للعدوان علينا سنحمل السلاح، سلاح الحديد وسلاح الإيمان، وسلاح الإيمان هو السلاح الذي لا يمتلكونه لا يوجد لديهم، هو السلاح الأقوى، هو السلاح الفتاك، هو السلاح الذي يغير موازين المعركة بكلها، هو السلاح الذي يدمر قوة العدو مهما كانت.
1: راحت قيادة المنطقة تعد العدة تخطيطا وتدريبا وترسم المسارات والأهداف في سرية تامة عن العدو وعن المقاتلين أنفسهم وعن معظم القيادات الميدانية. أبو محمد المراني:
6: بدأت المعركة بتوجيه من السيد القائد عبد المنفذ الدين الحوذي حفظ الله ويرعاه. الخطوة الثانية الأخوة المجاهدين في بقية المناطق رفضوا بقوات إضافية لتعزيز الوضع هناك. احنا قمنا بالاستعانة بالله وبتوجيه من السيد المجاهد عبد الله بدر الدين الحوثي حفظه الله ويرعاه أبو يونس بتجهيز القوة البشرية معنويا بإقامة الدورات رفع المعنويات الزوار التجهيز الفردي تجهيز المجموعات الأدوار التجهيزات المصاحبة للعمل، وكان لهذا أثر كبير جدا جدا في معنويات واستبسال وأداء المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى.
1: العميد محمد عبد الله أبو مهدي قائد الحرس الجمهوري:
10: تم التجهيز وإعداد لعمليات البنيان المرصوص المباركة. تم التجهيز بفضل الله، دخلنا ورشات مسبقة قبل بدء العملية. الكل كان من إيجابية الورشة قبل عملية البنيان المرصوص أنها دخل. احنا كنا فيها يعني أحدثك الآن عن قوات الحرس الجمهوري وقوات العمليات الخاصة، هذا في الجيش فقط. فدخلنا الورشة كامل، وكان الإيجابية في الورشة أن يشارك فيها من قائد اللواء إلى أصغر جندي، الكل في موقع واحد لإعداد خطة واستكمال التشكيل والتدريب لبدء عملية البنيان المرصوص.
1: أبو هدى ذويب:
2: نحن قمنا بعملية البنيان المرصوص أولا قبل المولد النبوي، نزلنا على طوق صنعاء المديريات لحيث أن احنا نحشد، فجمعنا المشايخ وجينا بهم إلى دورات ثقافية، وكان هناك تجاوب وتفاعل من المشايخ لحيث أن احنا جمعنا عدة مشايخ من مديرية بني مطر والحيمة الداخلية والحيمة الخارجية عمدان بلاد الروس سنحان، يعني كل المديريات طوق صنعاء. فبدع الناس بالتوكل على الله واستشعار المسؤولية والرجوع إلى الله والتمسك بالقيادة، وهو سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: أبو ربيع المسعودي:
19: كانت العملية وبدايتها بإذن الله يعني سرية، يعني للغاية سرية للغاية، حتى أن بعض المجاهدين وبعض الأقسام وأغلب الكتائب ما عرفوا أنه بعملية من مرة، حتى أنه كان المسار الحقيقي للعملية هو التفاف ناجح حتى نصل إلى مفرق الجوف أو إلى ما خلف سلسلة جبال قرود. فبفضل الله وعونه عندما قررت القيادة قرار عملياتي يعني هجومي، وفي فترة وجيزة كان وحدة الاستطلاع والمعلومات قد تمت كل التجهيزات وكل الدراسات عن منطقة العمليات وقدمتها للأخوة في الأقسام والمحاور على أساس دراسة الوضع والعملية الهجومية وما يتخلل فيها من إسناد ومن قوة بشرية واحتياجات لوجستية.
1: ساجد الغري:
20: كنا نعلم بأن هناك يعني عملية مقبلة، ولكن يعني مثل ما نقول شهادة لله وللتاريخ بأن السرية التامة والكبيرة جدا هي التي طغت على الموقف، وبذلك أعتقد أنها كانت من أهم أسباب نجاح هذه العملية السرية التامة التي لم تكن إلا لدى القيادات المعنية.
1: وفعلا بدأ العد التنازلي للتصعيد، ومن ثم بدء العملية العسكرية التصعيدية باتجاه صنعاء في محاولات مستميتة لتجاوز الخط الدفاعي للجيش واللجان الشعبية من أفراد وقيادات المنطقة العسكرية المركزية. ولكن هيهات له ذلك، فقد كان الأبطال من الجيش واللجان الشعبية على أتم الجاهزية والاستعداد مستميتين في الدفاع عن صنعاء، ورسموا أروع صور البطولات، وثبتوا ثبوت الجبال ذودا عن الدين والعرض، وكانوا الصخرة الصماء التي تحطمت عليها آمال وأحلام وأمنيات تحالف العدوان ومرتزقته.
22: حينما يراهنون على قوى الأرض نراهن على قوة ملك السماوات والأرض.
1: كانوا هناك يدافعون ويعملون ويخططون ويتدربون ويتزودون بالتقوى والإيمان والأخوة الإيمانية، مستعينين بالله الواحد القهار. العميد محمد عبد الله أبو مهدي قائد الحرس الجمهوري.
10: تم استكمال التشكيل والتدريب والتأهيل ووضع خطة العملية ودراسة الأهداف، تحديد أقواس الرماية، وبعدها تحددت المهمة في مسار.
1: ساجد الغري.
3: بالنسبة للتجهيزات التي جهزت لها والاستعدادات، قمنا تجاه من قيادة المنطقة بإدخال أعداد من الأفراد في دورة مسارات تجهيز، وتم إدخالهم دورات.
1: أبو عمار الحشحوش.
4: الهم موقف أنهم مثلوا علي محسن ذي يقود المعركة، وعلى أساس أنه يقوم بالتقدم من 3 مسارات، وجمعوا له، وكان بيقول في بعض كلامه أنه بيضحي حتى ولو ب100 آلية لكن في التحلم الخط الإزفلتي يقدر يستطيع يدخلوا إلى مشارف الخط الذي يخرج إلى طريق أرحب، يكون ضمن تلك الأماكن التي يعتبر كان وبيأملون أنها لابد أن لديهم حاضنة لهم. لكن عندما رأوا المجاهدين بإيمانهم ثباتهم وصبرهم ورؤى التأييد الإلهي ودمرت مدرعات ماليات تم، رجع يراجع عموره وينكسر، ولا استطاع يتقدم إلا شيء بسيط في إرتاب كانت الحيدرات وأشياء هي ضمن أماكن بسيطة للعدو ضمن إمكانياته والطيران.
21: استمعتم إلى الجزء الأول من وثائقي البنيان المرصوص في الذكرى الرابعة.
1: البنيان المرصوص. ويتقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بثبات في محافظة صنعاء.
23: المقاومة الشعبية تتوغل في المناطق المحيطة بالعاصمة صنعاء.
24: بدأ معركة الأرض المفتوحة نحو صنعاء
25: ومنها إلى صنعاء.
26: أشهد أن معركة صنعاء
27: لن تكون صنعاء ولن يكون
28: إذا على أبواب صنعاء.
29: قدمنا شمالا باتجاه
30: مهما صنعتم هذا ما لم ولن تصلون إليه بإذن الله تعالى.
1: البنيان المرصوص.
31: برنامج وثائقي بمناسبة الذكرى لانطلاق العملية العسكرية التي حطمت أحلام وطموح مرتزقة العدوان في جبهة نهم مطلع العام 2020.
32: حربا وحصارا بحصار.
33: الحصار لم يرضي على الشعب اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
34: هي واحدة ماشي معانا ثانية كالمهلة والمولود بالطمه يعود.
33: قل والله والله إن احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموع، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
35: بسجلنا بفرق الصوت
36: سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم، وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
37: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعادو ولا متقبل متغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
38: حسابنا مع السعودية عسير عشير. أنا واحد من الشعب اليمني فقدم 3 شهداء أولادي.
39: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا، فاضرب بنا أن شئت، فقد فوضنا ولبينا وبايعنا حتى نلقى الله.
0: من جذورهم، أولئك الذين لم يستحرموا الجوار، الذين لم يأخذوا العبر والدروس من حياتهم.
2: فنقول تفويض لك يا السيد القائد وإعلان شامل للنفير العام، لجل الكرامة لو بقى واحد يرفع شعار النصر للإسلام.
5: نواجه كل مستكبر مع صبط النبي طه، تجي أمريكا يجي من جاء نقسم ما نخاف الموت.
6: الله أكبر.

أنتم تقصفون صنعاء، سنقصف الرياض ونقصف أبو ظبي. أنتم تعتدون على القصر الجمهوري في صنعاء، تصل صواريخنا البالستية إلى قصر اليمامة في الرياض. أنتم تعتدون على منشآتنا الحيوية والاقتصادية، سنقابلكم بمثل ذلك، السن بالسن والجروح قصاص.

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. أفسحنا المجال بالوساطة بالقدر الكافي. إذا لم يحصل تطورات إيجابية، إذا لم يحصل معالجة لتلك الإجراءات الظالمة بحق شعبنا، إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أنا في هذا المقام أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: 98.7 آفاق FM.

0: أحبتي المشاهدين والمستمعين حياكم الله.
1: كنت معكم في الحلقة الماضية عن يعني أدور حول الفوائد والعبر من فتح مكة، وذكرت بعضا منها، وصلت إلى الدرس الخامس أو العبرة الخامسة، وهي رسالة حاطب لأهل مكة يخبرهم بأن النبي سيزعف عليهم. فلما قال له النبي لماذا فعلت، قال ضع يا رسول الله أنا مؤمن، فأحسن المعالجة بالصدق والصرح وانتهى الأمر. لكن لو أنكر سيفضحه الله، سيتحمل الوزر واللعنة والطرد. فعليكم بالصدق، وعودوا أسركم وأولادكم على الصدق، ولا تعاتبوهم. لو مثلا كسر طفل أي حاجة لا تثوروا من أجل يتعود الصدق، لا يمكن. يقول أنا، يقول سامحك الله لا تكسرها مرة ثانية. من فعل هذا؟ يقول أنا سامحك. يعني القسوة أحيانا تحمل الأولاد والكذا على الإنكار، على الكذب، على الأيمة، فلا داعي للمعاملة القاسية. ففي الوسط امسكوا العصا من الوسط، لا تكن يابسا فتكسر ولا لينا فتعصر. لأن بعض الناس يثور ويقلب الدنيا من أجل أشياء ما تستحق، بعض الناس يكثر الليونة حتى إن يرتكب الأولاد والأسرة بعض الأخطاء بدون رقيب ولا حسيب. الأمر السادس في هذه النقطة التأني والحلم من أخلاق الرسل، عدم التسرع. وإلا في عرف البطاشي أرسل رسالة للعدو يبقى يعاقب، لكن صاحب هذا الخلق العظيم قال لحاطب لقد صدقت، أما هذا فقد صدقت، وعفى وتأنى وسأله ما هو الدافع، ما هو الحامل على هذا. قال أهلي في مكة، أحببت أن أعمل صنيعة ضعف بشر، والأمر ما يستحق القسوة، ويا دار ما دخلك شر. لطف الله، لطف. لكن أحيانا قلة العقل، كان بعض اللي نسميهم زمان عندنا أخدام، يعني يقوموا بالعمل فلا سواق، وكان يتميزون بخفة العقل وبالتهور والطيش، وما حصلوا عليه في يوم الربوع أو السبت أو ذا يأكلونه في نفس اليوم. أحدهم كان واقف على جرار فخة قدور، فمشى أحد الأبطال من العلماء مثلي، حرك جره، فقفز الخادم قال ماله، يعني قليل هكذا واحدة في واحدة، قال اهدأ. لطف الله، لطف الله. أخذ العود قال وإذا ما كان لطف الله، قال لطف الله ما وقع شيء ولا اكتسرت ولا شيء، قال ولا ما كان لطف الله، وفتح أنفه. وهذا بطل، قال لكن ما لطف الله كان يقع هكذا، وضرب واحدة في واحدة قلب لها الجرار بقت، والخادم ولا عد قلتها، قال لطف الله ما رضي يعقل. فالتأني الحلم المعالجة من شيماء الرسل والصالحين والأولياء، وأنتم ونحن منهم إن شاء. إذن هذه أمور نستفيد منها، عندما يحصل منا أي زلة نتداركها ونعترف بها، ولا سيما إذا كان فيها حبوب للآخر. نعم، وأتمنى على الأمن عندنا أن لا يلفق التهم بالباطل. فهذا النبي متهم حقيقي عفى عنه لأنه يستحق. هؤلاء قد يبرئون المتهم ويتهمون البري، وعصيد في كوس، عصيد في كوس، ويوهمونك بأنك عدو للبلد وأنت أحرص على البلد، ومن فوق البلد من ألف من هؤلاء ومن مليون من هؤلاء بل من ملايين من هؤلاء. والله يكفي، يفتتح الناس صفحة جديدة.

0: الشديدة ونوجه الحذر للعدو الحديد. الأمر السابع، يتفاوت الرجال في قدراتهم. نعم، عندنا مثل يقال البر بر، وله في كل ديمة علاج. البر واحد، لكن مرأة تصلح من البر كعك للعيد وكذا، وأخرى عصي، وأخرى خبز ملو، أي حاجة يعني. لكن من الناس من هو فنان، يحول القمامة إلى ديك. تتفاوت أقدار الناس وهمم الناس ومعرفة الناس، وتتفاوت يعني. من الناس من يحول التراب إلى ذهب، ومن الناس من يبهذل الذهب لا قيمة له عنده. نعم، أرسل النبي المجموعة علي والزبير والمقداد للمرأة، فاقتنع بتفتيش المتاع، ما وجدنا الرسالة مع الجارية، لأنها بكت وأنكرت وولولت وأنتم مسلمون اتقوا الله إلى آخره. لكن عليا بنظره الثاقب وبحزمه الصارم أخرج الرسالة من عقائصها. لماذا؟ لأن الذي أرسلهم لا يكذب، والذي أخبره لا يكذب، الله. ففي ذلك هذه قدرة. حتى قرأت أن قالوا انتقد الحجاج، لماذا أنت هكذا تستظرف لبعض أهل العراق من أعوانك وتهمل بعض أهل الشام؟ لأن الجند كان المخلص الحجاج لبني أمية أهل الشام. فمرت قافلة فأرسل واحدا من أهل الشام زمان، الآن ما أسجل مواقف لا لشام ولا لعراق، مجرد حكاية. لكن أيام زمان ينتقد أهل الشام الذين قاتلوا مع معاوية، والأمر قد تغير طبعا. العراق الذين نصروا عليا أجمل وأجود مثلا، ولكن الآن لا يتحمل المتأخرون. تغيرت الأوضاع، تتغير طبعا، والمتأخر لا يتحمل ذنب المتقدم، وقد تغيرت الناس والهجرات والحركات، مجرد فقط قصة. فأرسل هذا الشامي، اذهب إلى القافلة وأتني بخبره. رجع إليه قال ماذا رأيت؟ قال قافلة دماء. كم هي؟ قال لا أدري. لمن هي؟ لا أدري. إلى أين متجهة؟ لا أدري. ماذا تحمل؟ لا أدري. أرسل عراقيا ورجع قال القافلة ذاهبة من كذا إلى كذا. بماذا محملة؟ قال محملة بكذا وكذا. من صاحبها؟ قال فلان. كم عددها؟ قال كذا. يعني الإنسان الذكي يفهم الأمور. إخطاء إذا أرسلته إلى جهة يعطيك برقم معرفة، من هو المدير، من هو الوزير، من هو الكذا، من هو الفراش، من هو الطباخ، يعطيك معلومة ولو لم تقل له ذلك، أنه ذكي ذكي. أرسله إلى المستشفى يأتيك معلومات عن المدير وعن كذا وعن الأقسام وعن شعلة شعلة. ولكن عندما يغلب على الناس البلاهة والبلادة تصل إلى حالة الضجر. يعني أنت طالب علم، المفترض مذكرة وقلم، لا تفارقه، تقيد الشاردة والواردة. قد تكون أحيانا من أهل الصحافة، يأتيك خبر بدون أي استعداد، فعليكم بالسرعة، عليكم بالذكاء، عليكم بالفطانة. فارسلوا في أموركم أهل الكفاءة والدراية والفطنة. لاحظوا، قالوا من هذه الفطانة اشتكى شاب إلى قاضي أمير المؤمنين إلى شريح، كان والده مسافرا مع جماعة، ورجعوا وأخبروهم بأنه مه، والظاهر كان معه ثروة. فشريح قال حكم بموته وأمره أن يستلم ما بقي من الأغراض. فجاء إلى الإمام علي وأخبره بما فعل شريح. ما هذا يا شريح؟ فطلب المجموعة وأوقفهم أوقفا كلا على انفراد، وبدأ بأول واحد: أين صاحبكم هذا؟ قال: ما متى؟ سجلوا معي يوم كذا. أين قبرتموه؟ بمكان كذا. بما كفنتموه؟ كذا. ما خلف؟ كذا. ما فعل؟ سأله ودعا بالثاني، فاختلفت الحكاية. فقال علي: الله أكبر، وأمر به وقف. أتى الثالث واعترف، والرابع واعترف، والمجموع اعترفوا أنهم قتلوا وأخذوا ماله. فالإنسان الفطن يوصلك إلى حقك بشيء من الفطنة، تسأل وتحرى. لكن الذين ابتلينا بهم من أهل البلاء، مع احترامي للقضاء نوادر إذا بقي نوادر، اليوم ربما آتيه بلص لص من بيتي لص، ويقول هذا القاضي الأبله، مع احترامي للقضاء الذين هم غير هذا، لص، أو هذه وثيقتي مثل وجه السماء مثل الشمس، وهذا ليس معه شيء. لا يقول له: ما قولك؟ ما فعلت؟ ما كذا؟ وبمجرد كلمة يقطف القضية. لكن يقول للص أو كذا: استمعت ما قال، ما قلت أنا؟ نعم استمعت. قال: أجب عليه وموعدكم بعد شهر. اللص يستريح ويأخذ له فرصة ويلفق أي كلام، ويأتي بعد الموعد، والقاضي يقول: خذ الإجابة ورد عليها وميعادكم بعد شهر. مثل هؤلاء يستحقون الصفع، يستحقون أن يحولوا إلى مزارع تامة للحراثة والزرع، وليس للقضاء. بعض القوانين التافهة والباردة، بعض الإجراءات السامجة، التحقيقات في الشرطة ثم التحقيقات في النيابة، والمحكمة تبطلها، والحاكم أبله بليد، والتنفيذ معدوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا جرني إليه النباهة والفطرة. أخرج الرسالة وأتى بها إلى النبي هكذا. وكم أعدد لكم، أتمنى إن شاء الله عبر هذه القناة الحبيبة أن أقرأ لكم إن شاء الله هذا العهد، عهد الأشتر، سطرا سطرا وورقة ورقة، لتنميتكم ثقافيا وسياسيا واجتماعيا وزراعيا. هذا عهد الأشتر إن شاء الله، أتمنى ذلك. لأن الغرض ليس كل وسائل الإعلام تخدم المجتمع بما يرضي الله، مجرد مديح، نفاق، زوامل، برع، رقص، ذا كذب، نفاق، ذا جل حيل. أما إذا قيض الله للأمة قنوات جادة تتحرى الحق، ولا جمع الأمة وإرشادها وناقضتها، فهذا من أفضل الجهاد في سبيل الله. معروف أنه عن المنكر وإيصال كلمة الله نقية طاهرة صادقة من القلب إلى القلب وبالصدق. هذا ما نرجو من الله، أن يوفقنا ببركتكم أنتم الجمهور الكريم، الذين أنتم الضمانة، أنتم الجمهور هو الضمانة، المجتمع. ولذلك حياكم الله. الإسلام محفوظ من الله، لكن بحفظ المجتمع. الإسلام ما هو في عمامتي، أنت مسؤول وهذا مسؤول والكل مسؤول، من قرنه إلى قدمه كنتم غير أمة أنتم. وإنما فقط التخصص، تخصص. ما عندك معرفة اتصل قل لي أفتيك أنا أو غيري من يعرف، فقط هذا هو الذين تفاوتوا فيه. نعم، عندما تحضر الصلاة وأنا أحفظ منك قدمني، عندما يسألني الناس وأنا أعلم وأنت لا تعلم اسكت أنا وأجيب أنا، وهكذا وهكذا. إذن من هذه الدروس التي يستفيد منها المجتمع هي اللائقة في بعض أنشطة وسائل الإعلام. بقي معنا من العجائب في هذه الدروس أن الذي أذن يوم الفتح بلال الحبش، بلال الأسود الذي كان عبدا والآن يصرخ بصوت الإسلام العالي فوق أقدس بقعة على وجه الأرض فوق ظهر الكعبة. الله الله الله الله. إذن الإسلام هو دين الفطرة، لا فضل لعربي على عجمي إلا بتقوى. وقدم بلال الأسود أشرف من جبهة أبي جهل وأبي سفيان وأبي وأبي وأبي. نعم، لأنه مؤمن مؤمن. فلما صعد للأذان قال أبو سفيان وعتاب بن أسيد قبل أن يسلم والحارث بن هشام وهم جلوس حول الكعبة، قال عتاب: لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيب. عتاب طبعا أسلم بعد ذلك. قال الحارث بن هشام: لو أعلم أنه محق لاتبعته. قال أبو سفيان: لا أقول شيء، لو تكلمت لأخبرته عني هذه الحصى. أبو سفيان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأخبرهم بالذي قالوا أوحى الله إليه. فقال الحارث وعتى: نشهد أنك رسول الله، ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك. لاحظوا، لكن أبو سفيان حي رقضة. لا تقولوا أنا متحامل على أبو سفيان، ولكني مؤرخ، مؤرخ سيرة نبوية من مراجع تفوق العشرات بل المئة، ومن أناس ليسوا متهمين بل ربما ميالين إلى مدرسة أبي سفيان، لتكون صراحة يعني لنتعود قول الحق. أسلم الحارث وعتاب إسلاما صحيحا، وأبو سفيان مغمغة. من القصص والعبر أن فضالة بن عمير بن الملوح الليذي حاول قتل النبي وهو يطوف بالبيت، فلما دنا منه قال: فضالة؟ قال: نعم. قال: ماذا كنت تحدث به نفسك؟ لا إله إلا الله نبي الله. قال: لا شيء، كنت أذكر الله. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ثم قال: استغفر الله، ووضع يده على صدره فسكن قلبه. قال فضالة: والله ما رفع يده من صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه. لا إله إلا الله. هذا رحمة كله، وحزم وعزم ووقار وعصمة وحياء. والله صدقوني، أحياناً الغرب الذي يعترف بحقوق الإنسان، البطل العراقي الذي أنا قلت فيه قصيدة الذي رجم رئيس الأمريكي بالحذاء، أنتم تلعنون الأمريكيين، لكن لو رجم صدام حسين بالحذاء ما الذي كان سيحدث؟ ربما كان سيفني نصف العراق. رجم صدام بالحذاء، وهذا رجم الرئيس الأمريكي حبسه سنتين ثلاث وأطلق يعني، وهو ذلك الرجل الذي نكرهه. لكن يجب أن نعترف ببعض القضايا. صحيح مجرم تسبب في قتل، لكن قضايا أنا أقول جزئيات معينة ليس هناك سبحان الله. أما قضايا العدل عندهم، اليهود لا يظلمون اليهود هم، ولكن وجدوا شعوبا قابلة للاستحمار والاستعمار، فاستحمروا وما استعملوا. نعم، عندكم الآن يقدمون للأمريكان والصهاينة عجائب عجيب. وكانت الأمريكا إذا أرادت أن تضرب أحدا بطريقة سرية، وكانوا يترجونها أن يعلنوا الغضب والانتقاد وأن يلعنوا أمريكا في الظاهر. أما اليوم يشكرون ظاهرا وباطنا. طيب، رجع هذا فضالة ومر بامرأة كانت صديقته، فقالت: هلم إلى الحديث. فقال لها هذه الأبيات: قالت هلم إلى الحديث، فقلت لا، يأبى عليك الله والإسلام لو ما رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام لرأيت دين الله أضحى بينا والشرك يغشى وجهه الإظلام. طبعا لنا عودة إلى العبر والدروس، ولسنا في عجلة من أمرنا، فكثيرا ما تضيع أوقاتنا في قيل وقع. أما مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيا حي هلا ويا حبذا. إلى أن أراكم في الحلقة القادمة، أستودعكم خير حافظ، وسلام الله عليكم ورحمة وبركة.
1: أيها الأعزاء المستمعون، استمعتم إلى دروس في السيرة النبوية مع شهيد المنبر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري.
2: السعودي عندما يستكبر ويتجه إلى التصعيد الشامل، لأننا لا نقبل استمرار الحصار، فهو في موقف باطل ظالم معتد وغشوم. لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبه وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد لشعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية قوانيننا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هيا جعلها السعودي مشاكل معنا في البلد، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.
3: إذا جن النصر واليمن يخرج

0: وقفة إعلانية.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
3: الحصي والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه وبتشقال حالك في المزرعة؟ انجوا العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا على انفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قولي قولي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور قده محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بثلي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى بثلي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7-4؟
4: ايوه.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
9: آفاق الخبر. آفاق الخبر.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، هذه البرنامج آفاق الخبر الذي نقرأ لكم فيه أهم وأبرز الأخبار والمستجدات. في زمن تكتب فيه جغرافيا اليمن بمداد العزة والتضحيات، ومن ساحل المجد الذي طالما راهن الأعداء على سلب هويته، تطل علينا المخ اليوم حرة أبية بعد أن طهرت أراضيها بفضل الله وبأس رجال الرجال في عملية عسكرية حاسمة حملت من القوة واليقين عنوانها والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. لم تكن المشاهد التي عرضها الإعلام الحربي مجرد توثيق لعراك ميداني، بل كانت ملحمة تجلت فيها صور الانهيار للصفوف العدو وسطوع فجر الحرية لأسرانا الأحرار الذين تنفسوا نسيم الكرامة فور تطهير الساحل ليتحطم على صخرة هذا الثبات كل رهان خائب. على أبعاد هذا النصر الاستراتيجي ودلالات المشاهد الميدانية وفرحة الحرية التي عانقت أرواح أسرانا، نسعدنا ويشرفنا في هذه الحلقة من برنامجكم آفاق الخبر أن نكون معكم في قراءة، ونبدأ هذا البرنامج بالمحور الأول حيث نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي.
9: آفاق الخبر.
10: أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة التي تدير العدوان في القاعدة العسكرية بمنطقة شرورة السعودية. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أن العملية نفذت بدفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والطائرة المسيرة، مؤكدا أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة، وأن هذه الضربات تأتي ردا على استمرار العدوان السعودي على بلدنا. وجدد متحدث القوات المسلحة تحذيره للعدو السعودي بأن استمرار عدوانه سيقابل بعمليات أشد وأكبر في عمق أراضيه، وستكون عواقبه وخيمة. وزع الإعلام الحربي للقوات المسلحة مساء أمس مشاهد نوعية توثق مجريات عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا التي حررت مديريات الساحل الغربي بمحافظتي الحديدة وتعز. وأظهرت التغطية الميدانية لحظات تسلق المقاتلين للمنحدرات وتكتيكات التمويه والتسلل للسيطرة على جبال الحاجب واقتحام مواقع تحشيدات العدو واغتنام عتادها بالتوازي مع ضربات مسددة للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير. نسفت تحصينات الفصائل السعودية وقطعت خطوط إمدادها. وثقت الكاميرا لحظات الفرار الجماعي لمرتزقة العدوان وانقلاب آلياتهم واصطدامها أثناء الهرب، إلى جانب تخلي القيادة عن عناصرها وتركهم حصيدا بين قتل وأسر رغم غارات الطيران السعودي التي عجزت عن إيقاف تقدم المقاتلين. أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن الطائرات العدو السعودي شنت خلال 48 ساعة الماضية 129 غارة جوية استهدفت 7 محافظات، مشددة على أن هذه الاعتداءات لن تمر دون رد وعقاب. وأوضح المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع أن الغارات توزعت على محافظات تعز ومأرب والحديدة والجوف وصعدة وعمران وحجة، ونفذتها مقاتلات F-15 وتايفون من قواعد خميس مشيط والطائف. وأكد العميد سريع أن جرائم واعتداءات النظام السعودي بحق الشعب اليمني ستواجه بالرد والردع الحتمي. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور أن جرائم العدو السعودي بحق أبناء اليمن ظاهرة وبينة، مشددا على أن مطالب صنعاء بوقف العدوان وإنهاء الحصار حقوق مشروعة وقانونية وليست منة من أحد. وأوضح بن حبتور في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن ضربات القوات المسلحة استهدفت تحشيدات العدو العسكرية، لافتا إلى أن وسائل الإعلام وثقت عسكرة السعودية لميناء المخا وتحويله لثكنة وعدوان على اليمنيين. ودعا بن حبتور أبناء المحافظات الجنوبية خاصة واليمنيين كافة إلى التحلي بالوعي وإفشال التضليل السعودي، مؤكدا أن وعي الشعب كفيل بإسقاط كل مشاريع الفتنة والتحريض. بارك عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي للسيد القائد والقوات المسلحة والشعب اليمني الإنجاز النوعي الكبير في معركة والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وأكد الحوثي أن بسط السيادة وتحرير الأرض استحقاق شعبي وهدف أصيل من أهداف الثورة والحرية والاستقلال، مشددا على أن المنطقة باتت على صفيح ساخن وأن أي حماقة ترتكب ضد اليمن ستواجه بحزم حتى لو امتد أثرها عالميا. أكدت وزارة الخارجية استعداد اليمن للنقاش مع مجموعة البريكس في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، مجددة التمسك بخيار الحل السلمي العادل. وعبر مصدر مسؤول بالوزارة عن متابعة صنعاء لقمة البريكس 18 في نيودلهي وتأييدها لما ورد في بيان المجموعة بشأن حل النزاعات عبر الحوار والدبلوماسية، مؤكدا انسجام ذلك مع دعوات صنعاء لإنهاء العدوان والحصار. سجلت حركة الملاحة الدولية عبر البحر الأحمر وباب المندب عبور 73 سفينة خلال يومين فقط بنسبة بلغت 98.6% من متوسط العبور اليومي، مما يدحض مزاعم تهديد الملاحة البحرية. مصدر أكد في وزارة النقل أن الحظر اليمني يقتصر حصرا على السفن المرتبطة بالموانئ السعودية، بينما تمر كافة السفن الدولية بإنسيابية كاملة، وذلك تأكيدا على ما ورد في المجلس السياسي الأعلى بتأمين حرية الملاحة الدولية وفرض معادلة الحصار بالحصار على العدوان. ردت صنعاء على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن العمليات العسكرية في الساحل الغربي واصفة إياها بالأكاذيب والروايات المضللة. وسخر عضو المكتب السياسي لأنصار الله حزام الأسد من ادعاء ترامب تلقي اتصالات من صنعاء، مؤكدا أن واشنطن تلجأ لتزييف والتهريج لمواراة الفشل الذريع لحلفائها وامتصاص صدمة السقوط الميداني السريع للفصائل الموالية للرياض بالساحل. أعرب النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف عن سعادته بانتصارات الشعب اليمني، داعيا حكام المنطقة إلى العقلانية والتحرر من التبعية. وأكد عارف في تدوينة له على أن تشكيل كتلة اقتصادية وسياسية إسلامية قوية مع مراعاة التمسك الإقليمي وحسن الجوار هو الضمان الحقيقي لمصالح الأمة الإسلامية. انتشلت طواقم الدفاع المدني في غزة رفات 13 شهيدا من تحت الأنقاض في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالقصف المدفعي وإطلاق على أحيائها. وأعلنت الوزارة عن ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان إلى أكثر من 73 ألف شهيد و 174 ألف جريح، مشيرة إلى وصول شهداء وجرحى جدد للمستشفيات، فيما جددت حركة حماس مطالبتها للوسطاء بتحمل مسؤولياتهم تجاه خروقات الاحتلال نفسه. إلى المحور الأخير في هذا البرنامج، نقرأ لكم جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وسياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث الأخيرة. بداية مع صالح أبو عزة، حينما تحدد القوات المسلحة اليمنية عبر بيان رسمي مصادر العدوان على المحافظات اليمنية، يعني ذلك أن هناك وجبة من الصواريخ والمسيرات سوف تطال أماكن انطلاق الطائرات السعودية للاعتداء على اليمن. ميزة اليمن أنه يحدد لعدوه أماكن القصف مسبقا، وكأنه يتحداه بأن يتصدى للقصف إن استطاع. السعودية رغم الدعم الاستخباراتي الإسرائيلي ورغم منظوماتها الدفاعية الجوية، إلا أنها دائما ما تفشل في التصدي للهجمات اليمنية الدقيقة. ضرار الطيب يقول: ربما يكون ترامب هو أكثر رئيس كذاب في التاريخ، هذه ليست مبالغة، ولكن إذا اختارت الأبواق السعودية والقطرية أن تصدق كذبته الأخيرة بشأن اليمن فستستطيع أن تتفهم ذلك، لأنه إذا كانت التريليونات المدفوعة لترامب لم تجلب أي حماية للخليجيين فستكون حتى الأكاذيب الرديئة صفقة جيدة بالنسبة لهم، أفضل من لا شيء. أثناء المواجهة مع الأمريكيين في البحر الأحمر زعم ترامب كثيرا أن صنعاء تواصلت به وتوسلت، لكن التقارير الأمريكية نفسها كشفت لاحقا أنه هو من قرر البحث عن صفقة لإنهاء الحرب بعد أن كادت صواريخ يمنية تصيب حاملة الطائرات هاري ترومان بشكل مباشر وتسبب أكبر صفعات يمكن أن يتلقاها الرئيس الأمريكي. بعد معركة البحر الأحمر مباشرة أعلن نائب الرئيس الأمريكي للجنود البحرية بأن زمن الهيمنة الأمريكية على البحار انتهى. أنس القاضي يكتب: باتت صنعاء بعد سيطرتها المباشرة على باب المندب قوة حماية وتأمين للممر البحري، وتفند حركة السفن الفعلية. خطاب الحكومة العملية والسعودية الساعي إلى استدعاء تدخل دولي بذريعة حماية الملاحة، فقد أكد مصدر في وزارة النقل عبور 73 سفينة خلال 48 ساعة بما يعادل 98.6% من متوسط العبور قبل الحظر اليمني. وتوضح هذه الأرقام استمرار الملاحة الدولية بصورة طبيعية واقتصار الإجراءات اليمنية على السفن المرتبطة بالسعودية حتى ترفع حصارها. وعلي القحوم يقول: اتخذت السعودية قرار الحرب والعدوان على اليمن الكبير بقرار معلن وحاسم، وعليهم أن يتخذوا قرار السلام بعزم وإصرار معلن، وعليهم أن يقبلوا بالواقع الجديد في اليمن ويقبلوا اليمن الجديد كدولة وقائد وثورة وتطلعات شعبية وإرادة وعزيمة يمنية لن تتغير ولن تتبدل إطلاقا مهما يكن. مصطفى عامر يقول: عندما يقولون مستحيل كيف حدث هذا فاعلم أنه الله، وأخبرهم أنه الله، وتذكر أنه الله، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. أسامة ساري يقول: أمس اعترفت قناة CNN الأمريكية بوجود 100 مستشار عسكري وأمني أمريكي داخل الأراضي السعودية لإدارة المعركة ضد صنعاء. الأعداد أكبر من ذلك بكثير، ومعركتنا منذ بدايتها هي ضد أمريكا وإسرائيل، لكن غباء الأنظمة العميلة السعودية دفعتها للتحول إلى مترس لحماية الأمريكي وتلقي الضربات عنه. عبد القادر المرتضى يقول: استقبلنا أمس في صنعاء أسرانا الكرام الذين تم تحريرهم بعون الله وتوفيقه أثناء العملية العسكرية الكبرى، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا في الساحل الغربي. كان استقبالا شعبيا ورسميا عظيما يليق بتضحياتهم وصبرهم. ألف ألف مبروك لهم الفرج والحرية، ومبارك لأسرهم الكريمة تحرير أبنائهم ولما شملهم بذويهم، ونسأل الله الفرج لبقية أسرانا. وأخيرا مع سليم المغلس حيث يقول: إلى أبناء تعز في جميع مديرياتها، أنتم أهلنا وشركاؤنا في الانتصار، ولا خصومة مع مواطن بسبب منطقته أو ظروفه أو موقفه السابق. الأولوية اليوم لحماية الأرواح والممتلكات ومنع الانتقام والثأر وصون النسيج الاجتماعي، وقيادتنا فتحت الطريق أمام عودة آمنة وكريمة للجميع ولكل من يكف عن القتال. إذن مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام برنامج آفاق الخبر، حيث قرأنا لكم أهم وأبرز الأخبار في الجانب المحلي والإقليمي والدولي. تقبلوا تحياتي من التقديم بتول المنصور ومن الإعداد أحمد الصنعاني، نفذتها مباشرة على الهواء سوسن مجاهد. دمتم ودامت اليمن ولبنان وإيران والعراق وكل محور المقاومة بخير وبنصر مؤزر بإذن الله. في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بأطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14:00 على أثير إذاعة آفاق اف ام.
1: من صوب الرمية؟
2: يا الله سدد يا الله، وما رميت هذا رميته لكن الله.
1: من جذف الرعب في قلوب الأعداء؟ من قدم التسهيلات الكثيرة؟ من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب؟ ومن الله سبحانه وتعالى.

0: سيدي والله إن غضبك بالأمس إنه غالي علينا، ويعلم الله ويشهد الله يا سيدي أننا الأوفياء.
1: إن فداءك روحي ومالي وأولادي وما نملك كفرنا الظلم من ذل اليهود والنصارى. هل يبدو تبدحنا يا النصر أو شهادة؟
2: إننا نفوضك التفويض المطلق باتخاذ التدابير واتخاذ الخطوات التي تراها مناسبة.
1: هم اللي يبدو علينا حاتوا علينا وضربوا حنا ودمروا أراضينا. هذا لا يرضي الله ورسوله، لا نريد نموت على جبنا. بعد الله نستشهد وحنا رؤوسنا مرفوعة عند الله.

أعلنت الجمهورية الإسلامية في إيران استشهاد العالم الرباني الجليل مرشد وإمام الثورة الإسلامية القائد المجاهد العظيم الشهيد السعيد السيد علي الحسيني الخامنئي رضوان الله عليه، حيث اغتاله أعداء الإسلام والمسلمين طغاة العصر المجرمون المستكبرون الأمريكيون والإسرائيليون في عدوانهم الغادر على الشعب الإيراني المسلم بهدف التمكين للعدو الإسرائيلي من السيطرة على المنطقة. وفي هذا المقام نتوجه بأحر التعازي وخالص المواساة لأسرته الكريمة وللشعب الإيراني المسلم وكل مؤسساته الرسمية والحرس الثوري المجاهد وللأمة الإسلامية جمعاء بهذا المصاب الجلل الذي هو خسارة حقيقية للعالم الإسلامي.

0: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
2: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا، إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
3: قوتنا في قوة الله، وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.
3: ولد بن محمد، لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها، هيهات من الله.
4: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
5: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

أنصح تحالف العدوان بإنهاء عدوانهم على الشعب اليمني وإنهاء الحصار والكف عن حرمان الشعب اليمني من ثروته النفطية والغازية التي هو في أمس الحاجة إليها للمرتبات وللصحة والتعليم والاحتياجات الإنسانية والخدمية والتنموية، وكذلك إنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب بإنجاز تبادل الأسرى وإعادة الإعمار، وإلا فإن الإصرار على مواصلة الحصار والعدوان والاحتلال ستكون عواقبه وخيمة على التحالف. فشعبنا العزيز يمتلك من عناصر القوة والتي أولها اعتماده على الله تعالى وقيمه الإيمانية وتمسكه بقضيته العادلة، ما يؤهله بمعونة الله تعالى للنصر والتنكيل بالأعداء. ولذلك فإن المصلحة الحقيقية لدول التحالف هو الاستجابة لمساعي السلام التي تقوم بها سلطنة عمان.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

سعود نتحداك قل للسعودي كفى تظل يرفع حصاره ويرحل له يرفع قررنا كسر الحصار هذا قرار لا رجعة عنه.

فبدلا من أن يحمل السعودي نفسه الأعباء الكبيرة المكلفة ويتعب نفسه فيما لا يصل فيه في نهاية المطاف إلى النتيجة الحاسمة التي يسعى لها، وكذلك يتعب الآخرين، أتعب اليمنيين أيضا، أتعبهم كثيرا. بدلا من كل هذا، لو أنه يترك هذا النهج العدواني تجاه شعبنا العزيز ويتعامل على مبدأ حسن الجوار، كان في هذا الخير له والخير لشعبنا والخير للمنطقة بكله. ثم يترك المجال هناك الأمريكي والإسرائيلي ليكونوا هم من يواجه شعبنا بشكل مباشر، كما حصل في الجولات الأخيرة، جولات في مواجهة الأمريكي والمواجهة مع العدو الإسرائيلي بينهم وبين شعبنا اليمني. فليترك هذه المواجهة لتكون مباشرة.

قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

أعوذ بك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم.

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.

0: وقفات عرفانية ودقائق روحانية.
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق اف ام من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الاحترام والقبول. أقول فيها: احترامنا للمخالف لا يعني قبولنا بمعتقداته، وإنما يعني توفير المجال للحوار معه. فلا يمكن لشخص لا تحترمه أن يسمع لك أو يذعن. بهذه الكلمة إشارة إلى التفريق أو دعوة للتفريق بين الاحترام والقبول. مثال، نحن نقول في دائما في حواراتنا، نقول نحترم جميع طوائف المسلم. هذا لا يعني أننا نقبل كل ما عنده، يعني عندما نقول نقبل ما عندهم يصبح التناقض، لأن هناك أقوال لهذه الطوائف تتعارض فيما بينها، وربما نحن لا نقبلها، وربما نتحدث ونبرهن على أنها غير صحيحة. فعندما نقول للشخص أنا أحترمك، هذا لا يعني أنه يفرض علي ما يريد ويقول أنك لا تحترمني لأنك تخالفني. هذا قول الطائفيين، هم الذين يريدون أن يفرضوا رؤاهم واعتقاداتهم على الآخرين. لذلك هم يتبنون مثلا بعض الصحابة، يتبنون مثلا من يرونه صحابة، يتبنون مثلا معاوية، وتبني يعني بصورة غريبة، وكأن الصحابة قصرت عليه، وكأنه وحده الصحابي. فإذا رأى شخصا من طائفة أخرى يوبخه، يعاتبه أو ينتقده أو لا يقبله أو حتى ربما يلعنه، فلا يقول أنت تخالف، أنت لا تحترمه. من قال لك لا أحترمه؟ أنت لك رؤية في هذا الصحابي، وأنا لي رؤية أخرى في هذا الصحابي. أنت تتبنى روايات وأحاديث، وأنا أتبنى روايات وأحاديث. أيهما أكثر احتراما، أن نحترم رسول الله صلى الله عليه وآله، أم نحترمك أنت؟ وبالتالي الاحترام لا يعني القبول، الاحترام يعني التعايش فيما بيننا. لماذا نقول لأن معاوية مجرد شخص؟ لكن نحن فيما نتفق، نتفق في الله وفي رسوله وفي القرآن وفي الكثير جدا من الصحابة الصادقين الصالحين، وفي الكثير من وفي كل الأنبياء. لماذا أنت تختصر كل شيء في هذا الجانب وفي هذا الشخص؟ يعني هل هذا هو ليس هذا هو الاحترام، أو ليس هذا هو مفهوم الاحترام؟ يعني أنت مثلا إذا ذهبت إلى شخص واستضافك وقدم لك أنواعا من الطعام تعجبك، وقدم لك منها طعام لا يعجبك، هل تقول هذا الشخص لم يحترمني لأنه قدم لي طعام لم يعجبني؟ لا، أنت كل من الطعام الذي يعجبك ودع عنك الباقي. هكذا الأمر في الخلافة بين المسلمين. نقول نعم أحترم ما عندها من أشياء تتوافق مع ما تقول ومع ما تراه، وفي نفس الوقت أفسح المجال لهم ليختاروا ما يشاءون. يعني مرة أحد علماء المسلمين، يعني كان من دعاة التقريب بين المذاهب الإسلامية، فطبعا مصطفى السباعي، فقال: كنت أؤمن بالتقريب والوحدة الإسلامية، ودعونا إلى ذلك، واتفقنا مع إخواننا الشيعة على ذلك، لكنهم خالفونا. قيل له: فيما خالفوك؟ قال: كتب بعضهم بعد ذلك الاتفاق، كتب كتابا عن أبي هريرة، وناقش فيه الأحاديث الواردة عنه إلى آخره. ما الضرر في ذلك؟ يعني هذا هل يعني أنه يعني عندما يتوافق معك أو يقترب معك يعني يتخلص؟ وطرح هذا الأمر كمسألة علمية وكمسائل علمية، مع العلم أن مدرسة السنية نفسها كتبوا يناقشون هذه الأحاديث، يناقشون حديث أبي هريرة ويشككون في بعضها وفي الكثير منها. فلذلك لا يعني، البعض يتصور أنك عندما تريد أن تحترمه أو تقول تعالى نتعاون على نقاط مشتركة أنك لا تتحدث. حتى البعض يعني مثل ما تفعل الجزيرة والعربية وغيرها يذكرون، يعني ينظرون، يعني عندما يعني حزب الله أو الحشد الشعبي عندما يرسلون بصواريخهم ومسيراتهم يصلون على رسول الله، يقولون اللهم صل على محمد وآل محمد، فيبثون هذا الأمر ويقول تحت شعارات طائفية. يعني هؤلاء يضربون داعش مثلا، أو يضربون جهات إرهاب، أو يضربون أمريكا، ويقولون شعارات طائفية. يعني أصبحت اللهم صل على محمد وآل محمد شعارات طائفية. وبالتالي هؤلاء لا يعرفون معنى الاحترام ومعنى القبول. القبول يعني قبلت الفكرة بناء على الحجة التي تحتويها، ليس بناء على احترامي لك.
نحن نحترم الجميع. حتى عندما أتحاور مع النصراني أو أتحاور مع اليهودي يعني أتعامل معه باحترام. رسول الله صلى الله عليه وآله عندما جاء وفد نصارى نجران تقبلهم واحترمهم وتعامل معهم بلطف. والله تعالى ذكر ذلك عن موسى عليه السلام وهارون، فقولا له قولا لينا يعني باحترام لعله يتذكر أو يخشى. فهذا طبع المؤمن أنه يتعامل باحترام، والاحترام لا يعني القبول، لا يعني المداهنة. فرق بين المدارات، أن أداريه، أن أتعامل معه بأدب، أن أتعامل معه بلطف، لأن هذا من مقتضيات الأخلاق، وبين أن أخضع لما يقول، أخضع لما يكون له حجة ولما يكون له دليل. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك الاحترام لا علاقة له بالمقبولية. الشخص مثلا يحترم شخص لكبر سنه لا يعني أنه يقبل كل ما فيه، يحترم شخص مثلا لكذا أو لشيء آخر فلا لا. حتى الاحترام الذي هو التعامل الطيب نحن مأمورون به مطلقا، التعامل الطيب، القول الحسن، الأخلاق العالية. يعني يوسف عليه السلام وهو في السجن يعني كان يحترم السجناء، حتى قالوا له أيها الصديق، لأنهم رأوا فيه ذلك الصدق وذلك الأدب وذلك الاحترام. فهذا الأمر رسول الله صلى الله عليه وآله عندما جاء لدعوة عشيرته، أنذر عشيرتك الأقربين، قدم لهم طعاما ودعاهم إلى وليمة، وهذا احترام. هل هذا يعني أنه يوافقهم؟ ليس كذلك. فلذلك الذين يتصورون أننا عندما ندعو أو نقول أننا نحترم الآخر أو نحترم طوائف المسلمين يعني أننا نقبل بكل شيء أو لا نناقش الأفكار، هذا طبعا هذا كما يقال لا يفهم معنى الاحترام. الاحترام لا يعني أن الشخص، الاحترام هو الكلام الطيب، الكلام الهادئ، المعاملة الطيبة، ولكن الأمور العلمية تناقش وفق مهما كان، يعني أي قضية علمية تناقش وتضبط ويبحث فيها عن الحق. وهذا لا يعني الاختلاف أو عدم الاحترام الذي تخالفه. والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: لم تره العيون.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصارم وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيو بتشغال حالك في المزرعة؟ انجوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قلي قلي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمة قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: تتابعون الآن برنامج بأياد يمنية. بأياد يمنية تصطحبكم فيه بتول المنصور على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. صوت الوعي والبصيرة.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في يوم جديد عبر أثير إذاعتكم آفاق FM في برنامجنا الأسبوعي بأياد يمنية. هنا حيث تتشابك العزيمة بالإصرار وتتحول الأفكار إلى قمم سامقة من الإنجاز، نروي لكم قصصا حفرت بأصابع يمنية لا تعرف المستحيل. ففي كل شبر من أرضنا الطيبة هناك يد تزرع ويد تبني ويد تحرف وتضع من قلب التحدي نجاحا يشار إليه بالبنان. بأياد يمنية نفتح النافذة على العقول المبدعة والأنامل الذهبية التي تحدت الظروف، صنعت الهوية المحلية بأعلى درجات الجودة والإتقان. نسلط الضوء على المشاريع الوطنية والحرف الأصلية والمبادرات الفريدة التي تثبت يوما بعد يوم أن المنتج اليمني هو عنوان الصمود والتميز. كونوا معنا في هذه الحلقة المتميزة لنتعرف معكم على قصة جديدة، على إبداع جديد يقف هذا الإبداع شامخا يجسد رؤية وتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله وأيده الله في تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات. نرحب بكم اليوم مع ضيفة عزيزة تكون معنا في هذه الحلقة، نموذج للعطاء والصمود. إنها الأخت أم شرف الدين محمد، صاحبة مشروع ألبان البادية.
2: من أهم ما نحتاج إليه فيما يتعلق بالإنتاج الداخلي هو السعي لتقليل الكلفة وتحسين الجودة. المزارع بحاجة أن يري ذلك، الشركات والمؤسسات الإنتاجية التي يمكن أن تنشأ لتحرص على ذلك، كيف تسعى لأن تكون الكلفة أقل والجودة تكون على مستوى جيد لتنافس المنتج الخارجي. ثم أيضا السياسات التي يلزم بها التجار في أن يتجهوا إلى العناية بالمنتج الداخلي وتسويقه، وأن لا يضربوه بالمنتج الخارجي، فتصبح حالة التعاون المدعومة بالسياسات والتوجهات والإجراءات على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي تصبح مثمرة مجدية، لها بركتها تعالج الكثير من المشاكل على المستوى الاقتصادي، تعالج حالة البؤس والحرمان، تحد من مستوى البطالة، وتعالج حتى ظاهرة التسول. مع الاهتمام بالزكاة، مع الاهتمام بالصدقات، مع الاهتمام بالإنفاق، كل ذلك يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى إنتاج، يحتاج إلى تحرك اقتصادي استثماري.
7: إذن مجددا أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، ومع ضيفتنا الأخت الكريمة أم شرف الدين محمد، صاحبة مشروع ألبان البادية. أهلا وسهلا بك أستاذة أم شرف الدين عبر أثير إذاعة آفاق إف إم، ونرحب بك في هذه الحلقة من برنامج بأياد يمنية.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا نشكركم على إتاحة لنا الفرصة بهذه الفرصة لمعرفتكم بمنتجنا وحدثنا.
7: ولنا الشرف كذلك بك أخت أم شرف الدين. بداية أم شرف الدين، ونحن نتحدث عن مشروع ألبان البادية، كيف جاءت لك الفكرة؟ يعني كلمة البادية نتذكر أنها تكون القرية أو الأماكن الذي بتوجد فيها الحيوانات الطبيعية، فكيف جاءت لك الفكرة حتى تنطلقي في هذا المجال؟
8: أولا جاءت الفكرة بسبب ضيق الحصار الغاشم على بلادنا، وخطرت فكرة عند زوجي أن نبدأ بترويج لبيع الجبنة البلدية، حيث أننا من منطقة إنتاج الجبنة البلدي. أيوه، دخلنا هذا المشروع وبدأنا نشتري من يعني الأسرة اللي في البلاد تنتج هذا المنتج الجبنة البلدي.
7: يعني بلادكم نفسها كانت بتنتج الجبنة؟
8: أيوه تنتج. أيوه،
7: فقررتوا أن أنتوا تشتغلوا هذا الشيء أنه موجود؟ أيوة. عندكم
8: موجود في القرية.
7: طيب،
8: لأن أكثر المناطق مش متعرفين على أهمية الجبن البلدي، إنه طبيعي وصحي وإنه من ألبان الأغنام والأبقار.
7: يعني بيكون طبيعي وصحي، مش هو مثل الذي بنجي نقراه شبيه الجبنة.
8: أيوة شبيه الجبنة، هذا جبن طبيعي. يعني من أيام الأجداد والآباء ما كانوا يعرفوا الجبن الصناعي هذا اللي هو موجود الآن في السوق، كان عندهم الجبن البلدي والسمن البلدي، أي شيء بلدي.
7: أستاذة أم شرف الدين، اللحظة أو الشرارة الأولى التي جعلتكم تقررون التحول نحو الإنتاج المحلي، ما هي هذه اللحظة التي جعلت أم شرف الدين وزوجها وأبنائها ينطلقوا في مشروعهم الخاص ألبان البادية؟
8: بعد أن اقتنعنا بأن المنتج يستحق أن يظهر بشكل أفضل وأن يخرج خارج الإطار الأسواق الشعبية، تم التواصل بأسرنا في القرية التي نحن فيها، واتفقنا معهم بكيفية إنتاج الذي تشدنا أن تكون هناك غرف خاصة لإنتاج الجبن المحلي، يعني حاجة بسيطة، والمحافظة على النظافة، وجبنا لهم العلب وزودناهم بالأشياء الضرورية، يعني حاجة بسيطة. بسيطة، واعتمدنا على شيء أساسي هو أخذ المنتج وترويجه إلى المدن، إلى المدن يعني يعرف قيمة الجبن البلدي.
7: أستاذة مشرفة الدين، قبل كم بدأتوا في هذا المشروع، وما هي أول خطوة اتجرأتوا وفعلتوها وأسستوا بها المشروع؟
8: كيف نجعل هذه من الأسرة المنتجة؟ الخطوة الأولى بديناها كيف نجعل من الأسرة المنتجة في القرية أسرة تستفيد، تستفيد من منتج الجبن البلدي، حيث نقوم أن المنطقة الذي فيها الجبن تشتهر بإنتاج أجود أنواع الجبن البلدي. يعني منطقة مقبنة هي المنطقة فيها أجود أنواع الجبن البلدي.
7: يعني ما شاء الله بلادكم مقبنة مشهورة بالجبن البلدي والجبن الصحي. خطوتش الأولى بدأت إنش من أرضش ومن بلادش ومن قريتش قررتي تنطلقي بهذا المشروع.
8: أيوة.
7: طيب بدأتي وانطلقتي في مشروع الألبان الطبيعية أو الجبن الطبيعي، على أيش اعتمدتي في أول خطوة؟ يعني في مرحلة مبكرة من المشروع، هل كان الاعتماد فقط طريقة التغليف والتسويق وبعدها بدأتي تطوري المشروع أكثر وأكثر؟
8: نتمنى نفتح مصنع في هذه المنطقة لإنتاج الأجبان البلدية، وهي الأجبان من الحليب الأغنام وحليب الأبقار. نتمنى نفتح مصنع
7: إن شاء الله بإذن الله. الأيام القادمة أيام خير والأخبار الجميلة والانتصارات
8: التي حققها الجيش والسيد حفظه الله عبد الملك الحوثي حفظه الله. الحمد لله إن شاء الله إن شاء الله ستقوم البلاد في أحسن حال إن شاء الله وتزدهر إن شاء الله في
7: بإذن الله. ونبارك للجميع كل الانتصارات التي يصدرها أبطال الجيش واللجان الشعبية والمجاهدين المؤمنين. أستاذة أم شرف الدين، أستاذة أم شرف الدين، لا شك أن طريق التأسيس والانطلاق في ظل ظروف عدوان حصار ظروف محفوفة بالتحديات 11 عاما ليست بالفترة القليلة يعني من الصعوبات، أنت في مشروع ألبان البادية، ما هي أبرز الصعوبات والمعوقات التي واجهتك في بداية المشروع وما زلت تواجهينها يعني في هذه الفترة، يعني من مثلا طريقة تغليف، طريقة تسويق، تبريد، ما هي أبرز الصعوبات والمعوقات؟
8: أبرز المعوقات التي واجهتنا أن كانت أول شيء المنطقة التي تنتج فيها الأجبان كانت منطقة اشتراكات، وكان لبعض الأحيان يتم قطع الطريق من قبل المرتزقة، والحمد لله بعد الانتصارات هذا إن شاء الله يكون أفضل. والصعوبة الثانية الترويج المنتج، نعاني كثير من هذه المسألة حيث لدينا مشكلة في حملة البلدية، إنه مش معنا التصريح التي يقوم، يعني كان مع ابن باص صغير يعني يوقف بعد في بعض مناطق فيطلبوا منه التصريح، أي فنجد مضايقات من البلدية. ونتمنى أن يتسهل هذا الأمر، ونتمنى من الجهود من الجهات المختصة إيجاد لنا حل.
7: مع أن السيد دائما بيتحدث أنه صغار المكلفين المشاريع الصغيرة لا تأخذوا منهم، بالعكس كونوا لهم الداعم، لكن لكن يعني في الآونة الأخيرة في يعني نظرة إيجابية، في التفاف كبير حول المشاريع المحلية من المهرجانات حتى من الوعي المجتمعي، يعني بنحس أن الناس قد تغيروا.
8: أيوة يعني الحمد لله. بعدين زدنا كذلك بحاجة إلى ثلاجة لتبريد الجبن، لأن شفتي جبن بلدي أي أنواع الجبن حتى الخارجي يحتاج إلى ثلاجة وتبريد. إحنا نواجه بعض الأحيان نأخذ ترمس ونضع بعض الثلج لنحافظ المحافظة على جودته. فقط هذا
7: إن شاء الله أن هذه الصعوبات أنه من كان بيصعب عليكم يسهل عليكم بإذن الله. الجهات المعنية كذلك موجهة بشكل رسمي من السيد القائد ومن قيادات الدولة بالتسهيل للأسر المنتجة والمشاريع المحلية، كذلك هيئة المشاريع الصغيرة نلاحظ أنها تساعد وتدعم الأسر المنتجة مش ماديا يعني حتى بالتسهيلات في السجل التجاري وما شابه وفي هذه الأشياء. أستاذة أم شرف الدين، مشروع البان البادية، من الداعم الأساسي ومن الركيزة الأولى التي استندتم عليها لتجاوز العقبات والاستمرار في هذا المشروع؟ هل بهجها دعمتش أم أنه دعم ذاتي منش أنت وزوجش وأسرتش فقط؟
8: لا، دعم ذاتي، دعم ذاتي، اعتمدنا على نفسنا وعلى اللي هم في القرية، بسر ناخذ منهم الأجبان في القرية.
7: يعني نقدر نقول أنه دعم ذاتي فقط.
8: أيوة،
7: بين شتي
8: أيوة، لأخذ منتجاتهم نروجها في الأسواق، وبعد ما يتم بيعها نقوم بإرسال لهم المبالغ لهم.
7: يعني عشتي دور وسيط، وهو شيء جميل عندما تروجي المنتج المحلي البلدي.
8: أيوة، نأخذ من عندهم الأجبان وإحنا كوسيط ونبيعهم في ال... طبعا نحن من الأسر المجاهدة حاليا، فزوج مجاهد جبهات، وبعد أن من الله علينا بالانتصارات الحمد لله الكبيرة وتحرير مديرية مقبنة الحمد لله، وإن شاء الله بقية المحافظات الأخرى ننظر للمنتج صناعة الأجبان في منطقتنا على أنها ثروة مهدورة يجب استغلالها بشكل أفضل. وكل هذا الأفكار جاءتنا بعد توجيهات السيد القائد حفظه الله عبد الملك الحوتي، فهو ملهمة لنا للاستفادة من ما هو حولنا من منتجات محلية.
7: نعم، لك الحمد ولك الشكر يا رب
8: أن
7: أعطيتنا هذه الانتصارات وهذه الأرض الطيبة، فقد ذكرها الله في القرآن ببلدة طيبة ورب غفور. هذا هو الرب الغفور الذي يمن علينا بالخير وبالبركة، وهذه هي الأرض الطيبة التي أنعم الله علينا بها بالتربة الخصبة، بالمناخ، بالثروة الحيوانية، كل شيء في بلادنا. أستاذة أم شرف الدين، اليوم نعيش مرحلة فارقة تتطلب منا جميعا التحرك نحو الاعتماد على الذات والاكتفاء الذاتي. أنت صاحبة مشروع، انطلقتي في الميدان، خرجتي إلى الشارع، إلى السوق، تعرفتي إلى المشاريع المحلية، كيف ترون أهمية الاكتفاء الذاتي في مجال الألبان والمنتجات الغذائية ومشتقاتها في ظل استمرار الحصار والعدوان والتصعيد الأمريكي الإسرائيلي؟
8: الحمد لله، الحمد لله أن الإنتاج المحلي والثروات بلادنا أفضل من الخارج، يعني منتجات الألبان، جهات التمن البلدي، البيض البلدي، يعني حبها طبيعية كثيرة أفضل من الخارج، زي فيها المواد الحافظة، الأكل، الحيوانات غير الصحية، يعني يمن الحمد لله منطقة خضراء، يعني أكثر من الطبيعة، يعني لا نحط معها لا هرمونات، ويعني أكلهم أفضل.
7: نعم أستاذة أم شرف الدين، الاكتفاء الذاتي مهم جدا، وكل أسرة لما يكون معاها مصدر دخل ما عاد بتعتمدش على حد، شيء جميل جدا، يعني لا عاد راعي لا الراتب ولا الأوضاع ولا الشيء، إنما تكتفي ذاتيا من الخيرات التي أنعم الله بها علينا من هذه الأرض. كيف نستلهم من توجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي النهوض بالإنتاج الزراعي والحيواني، وكيف انعكست تلك التوجيهات على مسارك أنت في مشروعك؟
8: الاستفادة من الموج، نستفيد من الموج من حولنا، يعني من أي حاجة موجودة داخل بلادنا نحاول نستفيد منها بأكثر شيء ممكن، سواء في المواد الغذائية، سواء في الصناعة، سواء في أي شيء. اليمن ثرواتها كثيرة جدا جدا جدا.
7: نعم،
8: وهذا على حسب توجيهات السيد القائد حفظه الله في الملك الحوثي الله يحفظه.
7: نعم أستاذة أم شرف الدين، ننتقل إلى محور مهم جدا، نقاط البيع أو الجانب الفني والإنتاجي. قبل نقاط البيع، ما هي أنواع المنتجات اللي بتقدموها في مشروع ألبان البادية؟ هل هي الجبن البلدي فقط أم أن هناك أنواع أخرى تقدمونها للمستهلك؟
8: هناك يعني أشياء كثيرة اللي موجودة حاليا في بلادنا، مثل مثل البيض، الدجاج البلدي، التمور، السمن البلدي سواء سمن غنمي أو سمن بقري. كذلك يوجد عندنا العسل، يعني معانا هناك عسل في البلاد، وكذلك السمسم، نزرع السمسم في القرية ونعصر زيت السمسم. يعني منتجاتنا كثيرة، وكذلك أشغال يدوية، كذلك الأشغال اليدوية من سعف النخيل، يعني منتجات كثيرة.
7: نعم،
8: ونحن حاليا نركز بشكل كثير برعاية الأسر المنتجة للجبن البلدي ورفع من مقدراتهم المالية.
7: شيء جميل إن تلتفتي
8: حتى ينتقل لمرحلة أفضل.
7: نعم،
8: لمرحلة أفضل بتجميع المنتجات، نجمع المنتجات من القرية كامل، ونتمنى من جميع والقرى إن شاء الله المحيطة بها، ونعمل معمل صغير لهم برفع مستواهم المادي بإذن الله.
7: بإذن الله. شيء جميل أن تلتفتي للأسر التي في القرى، التي لا تستطيع أنها تخرج للشارع إلى هنا إلى المدينة.
8: أيوة.
7: وتقدم منتجها، فأنت تعملين على ترويج المنتج المحلي ودعم.
8: إن شاء الله تقع منتجنا إلى خارج البلاد بإذن الله.
7: إن شاء الله.
8: أفضل جبن في منتجات اليمن
7: حتى
8: بشكل
7: الدكاترة.
8: عام أفضل منتجات داخل.
7: نعم، حتى
8: اليمن.
7: الدكاترة بيشكروا الجبن هذا البلدي أو المعروف بالجبن التعزي، إنه بيكون صحي جدا، يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم الذي عندهم. نعم، نقص في الكالسيوم أو في الفيتامينات. يأكلوا هذا الجبن البلدي والمستخلص من الثروة الحيوانية، صحي 100%.
8: إن شاء الله.
7: أم شرف الدين، ما هي نقاط البيع والميزات التنافسية التي تعتمدون عليها؟ هل لديكم نقاط بيع في بقائل، في سوبر ماركتات، أم أنكم تعتمدون فقط على سوق الخميس؟
8: لا، للأسف لا يوجد معنا نقاط بيع، بس نقاط البيع هو ابني مع صيدلية صغير فقط، يعني يحاول يبيع في الشوارع، في المناطق، يعني في المناطق البيع، يعني مرة في كل منطقة يحاول يبيع، لأنه ما تتوفرش معنا ثلاجة، هو يأخذ في ثلج كبير موضع فيه ثلج، يحط الجبن ويبيع. حاليا نبيع عبر صفحتنا على فيسبوك، التنمية الزراعية والحيوانية، يعني أغلب بيعنا يكون عن طريق الفيسبوك.
7: نعم، طريقكم بيتم عبر الترويج الإلكتروني؟
8: أي، عبر صفحتنا،
7: عبر صفحتكم
8: التنمية الزراعية والحيوانية.
7: اسم الصفحة التنمية الزراعية والحيوانية. طيب، الذي بيستمعوا إلينا اليوم في هذه الحلقة وخوروا جبنه يعني ومش قادرين يزوروكم في سوق الخميس، هل معاكم رقم تواصل تقدروا يعني يطلبوا هذه الجبنة وتوفروها خدمة توصيل؟
8: أيوة،
7: يعني
8: يوجد معنا رقم
7: رمزية.
8: تواصل ونقوم بتوصيل بمبلغ رمزي.
7: كم الرقم؟
8: الأرقام 7715927، أو على الرقم 7111334488، كذلك الرقم 7370594408.
7: الرقم الأخير
8: 7370594408.
7: إذن لمستمعين الكرام، تقدروا تتواصلوا مع البان البادية، تقدروا تطلبوا الجبن التعزي أو الجبن البلدي 100% على الرقم 7715925257. يعني عفوا أستاذة، عيدي الرقم الأول الموبايل.
8: 7715925257.
7: الرقم ناقص، تأكدي من الرقم لأنه 8 أرقام فقط. نروج لمستمعين الكرام الأرقام الثانية: 7715334488، أو بالرقم الآخر 7370594408. أستاذة أم شرف الدين، الرقم الموبايل
8: 7715625 7715.
7: 571 كان ناقص الواحد.
8: أيوه.
7: إذن لمستمعينا الكرام 7715925571. الرقم مرة أخرى 7715925571 أو الرقم 7111334488 أو الرقم الآخر 7370594008. هذه أرقام خاصة للتواصل بمشروع ألبان البادية، أو تقدروا تزوروهم في سوق الخميس في ميدان التحرير بإذن الله. عيتواجدوا، جربوا الجبن الصحي، الجبن البلدي لذيذ يقدم بين الزحاوق. كيف طرق أكله أم شرف الدين؟
8: أيوة عندك طرق مع الجبن المالح، يعني يدخل في أي زحاوق، لكن الجبن الغير المالح الغنمي تأكلي مع الطحينية مع العسل، وكذلك والله نحن نسوي حتى في المعجنات، في البيتزا، في الكروسان، بأي معجنات نضيف الجبن البلدي.
7: إذن لمستمعينا الكرام جربوا الجبن البلدي الصحي لصحتك أنت وعيالك وأولادك، حافظوا على صحتكم. أسنان الأطفال هذا الأيام منتهية بسبب ضعف الكالسيوم، فخذوا الكالسيوم من مصادرها الطبيعية. أم شرف الدين، نجي لموضوع مهم جدا. أنت الآن بتروجي لمنتج محلي صحي وبلدي 100%، خرجتي تعرفتي على منتجات محلية، أكيد اليوم أنت موجودة في سوق الخميس وبتشوفي أيوة. منتجات محلية أخرى، ملبوسات، مأكولات، ملابس، منظفات، كل شيء. كيف وجدتي نظرتك أنت للمنتج المحلي ونظرة الناس والمجتمع للمنتجات المحلية من الألبان إلى الملابس إلى المنظفات مقارنة بالمستورد أو بالخارجي؟
8: والله أن المنتجات المحلية أفضل من المنتجات الخارجية بكل شيء، في حتى الشناط، الشناط في حتى فول السوداني، العسل، التمور، كل المنتجات تجدها في سوق الخميس، منتجات محلية مضمونة وجيدة وأشياء طبيعية موجود في سوق الخميس.
7: نعم.
8: وصناعات تراثية حتى، يعني كل شيء موجود، والمنظفات يعني الحمد لله الحمد لله. الشعب اليمني يعتمد على نفسه واكتفى ذاتيا بسبب هذا الحصار الغاشم على بلادنا، والحمد لله إن شاء الله اليمن تطلع إلى أفضل دول في المنطقة بإذن الله. هذا كل شيء بيد الله تعالى، وإن شاء الله الله يحفظ السيد القائد السيد عبد الملك الحوثي على جهوده وتعبه في المحافظة على أمن ونهضة البلاد
7: إن شاء الله بإذن الله.
8: إن شاء الله إن شاء الله تكون اليمن في أحسن حال بإذن الله قريبا بإذن الله، والانتفارات إن شاء الله تحرير اليمن كامل من العدو السعودي والصهيوني والأمريكي بإذن الله.
7: بإذن الله
8: نتمنى الشعب اليمني كله يبقى يد واحدة لمحافظة على بلاده من الاعتداء الخارجي بإذن الله.
7: أكيد سنكون صف واحد في المعركة في المواجهة ضد العدو السعودي، ضد العدو الإماراتي، ضد العدو الأمريكي والإسرائيلي الذي ما يشتي لنا الخير أبدا. أستاذة أم شرف الدين، أنت أسرة منتجة تخوض هذه التجربة القوية، تقريبا أول أسرة نستضيفها، يعني تفكر في الآخرين كذلك، يعني تنطلق إلى الأسر في القرى وتروج منتجهم، خطوة قوية وخطوة جبارة جدا. ما هي الكلمة والرسالة التي توجهينها عبر أثير إذاعة آفاق وفي برنامج بأياد يمنية إلى الجهات المعنية؟ كلمة من مشروع صغير، من صاحبة مشروع صغير، إلى الجهات المعنية، إلى المسؤولين، إلى رجال المال والأعمال، لدعم وتطوير منتجاتكم مشاريعكم الصغيرة.
8: نتمنى إن شاء الله نشوف تنمية المشروعنا حتى نصل إلى إن شاء الله إقامة معمل لصناعة الجبن، وكذلك كل أسر تتمنى تدفع من منتجاتها، نتمنى من من الدولة وأصحاب الأموال إنهم يدعموا الأسرة المنتجة كامل، وكل واحد على حسب احتياجاته بإذن الله.
7: بإذن الله بإذن الله. إذن كل الشكر لك أستاذة أم شرف الدين محمد، مشروع ألبان البادية. نسأل الله لكم التوفيق في مشروعكم، مشروع ألبان البادية، الأجبان الصحية والطبيعية 100%. لمستمعين الكرام، تقدروا تزوروا ألبان البادية في سوق الخميس، أو تقدروا تطلبوا منهم بالطلب المباشر عبر الأرقام المخصصة 771-592-571. الرقم مرة أخرى 771-592-571، أو الرقم 711-33-44-88، أو الرقم 737-059-408. كل التوفيق لك يا أم شرف الدين، شكرا لك، شكرا على هذه المعنويات العالية، على هذه الروح المكافحة التي تحملينها. وبإذن الله ألبان البادية نشوفه اسم على الأجبان اللي بتتوزع على كل المحافظات اليمنية، وبإذن الله حتى نصدرها إلى الخارج.
8: نشكركم على استفادتكم الكريم بترويج مثل مشاريعنا التي تعود بخير للوطن والخطوة للاكتفاء الذاتي. شكرا لكم.
7: شكرا لك.
8: والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله.
7: شكرا لك أم شرف الدين.
8: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود،
7: والنصر للإسلام بإذن الله. شكرا لك أم شرف الدين، شكرا لكفاحك، شكرا لصمودك ومواجهتك في هذه الظروف الراهنة بهذا المشروع المحلي الذي بيدعم الاقتصاد الوطني، بيدعم الثروة الحيوانية، بيدعم الأسر الريفية. فكل التوفيق لكم في ألبان البادية.
8: شكرا جزيلا لكم، والنصر إن شاء الله لليمن إن شاء الله
7: بإذن الله. إذن مستمعين الكرام من الأستوديو، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير في هذه الحلقة، ومن ثم نعود وإياكم إلى تسجيل من الميدان مع الزميل محمد عز.

0: إذن في هذه اللحظات مستمعين الكرام ننتقل وإياكم إلى مقطع صوتي للزميل محمد عز من سوق الخميس مع أسر منتجة جديدة ومع مشاريع جديدة. نتعرف اليوم على مشروع جديد أو مشروع قابلنا مع سابقا لكن طور مشروعه أكثر وأكثر في هذا المقطع الصوتي للزميل محمد عز.
1: اهلا وسهلا بكم مستمعين الاعزاء الى هذا البرنامج، برنامجكم بايادي يمنيه في حلقه جديده واسبوع جديد في سوق الخميس عبر برنامجكم الطيب بايادي يمنيه. محمد عزم الميدان بطول المنصور من الاستوديو. نتعرف اليوم اكثر على هذه المشاريع المنتجه وعن جديد الاسر المنتجه هنا في هذا السوق. لدينا هنا الاعلاميه في اللجنه الاعلاميه في مصر بنيان في هذا السوق الطيب الاستاذه أنا الماخذي. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام
1: أستاذ أنا، إيش الجديد في هذا السوق؟
2: أولا نرحب بكم في سوق الخميس. الإقبال جدا ممتاز في هذه الفترة بسبب حضور أسر جديدة ومتميزة في السوق.

0: ويبصروا المشاريع الجديدة المتميزة ودعم المنتج المحلي.
1: جميل. شكرا لكم أستاذة أنا الماخذي. إذن ما زلنا معكم مستمعنا الأعزاء في هذه اللقاءات الميدانية هنا في سوق الخميس لدينا أولى الأسر المنتجة. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله. عرفونا إيش اللي بتبيعه.
2: أهلا وسهلا. نبيع خمارات، هو ملابس بشكل عام بس على الطلب، يعني خمارات براقع.
1: نعم.
2: الحمد لله بنشارك في سوق الخميس.
1: خمارات وبراقع. وكيف أسعارك منافسة للسوق؟
2: طبعا، وحتى الجودة والخامة
1: الله يحفظك. نتمنى لك التوفيق.
2: طيب التواصل معنا 720-943-119.
1: جميل. مرة أخرى الرقم
2: 720-943-119.
1: أنت فقط هنا في سوق الخميس؟
2: أيوة.
1: إذن نتمنى لك التوفيق. شكرا جزيلا.
2: ما أروج إلكترونيا ولا معي مثلا موقع ولا حساب، ما عندي. يعني
1: إن شاء الله إحنا بنسوق لك عبر الإذاعة، والزبائن إن شاء الله يتولك إلى سوق الخميس في هذه الخيمة.
2: نشكركم على تعاون رواسي.
1: رواسي. نتمنى لك التوفيق.
2: حياكم الله.
1: على رأسي، في أمان الله. إذن ما زلنا معكم في هذه اللقاءات الميدانية. لدينا هنا الأستاذ مهاب المنصور، مسؤول التدريب في مؤسسة بنيان، يتكلم معنا اليوم عن مشروع القطنيات هنا المتواجد في سوق الخميس الأول مرة على ما أعتقد. السلام عليكم أستاذ مهاب.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لديكم مشروع طيب متواجد هنا في سوق الخميس، إيش اللي بتسوقه هنا عبر المؤسسة؟
3: طبعا في البداية هو مشروع القطنيات من أهم المشاريع في الرؤية الوطنية، حيث أنه يمثل سلسلة القيمة لمشروع سلسلة القطن، وهذه كانت حلقة من حلقات سلسلة القطن بشكل عام التي هي إنتاج المنتجات الوطنية في سلسلة القطن، بتتمثل في الملابس القطنية الداخلية. وكانت حلقتنا وتدخلنا في الحلقة هذه عن طريق التدريب الكوادر أو الجهات المختصة والجهات المستهدفة من أسر الشهداء في إنتاج سلسلة القطن الملابس الداخلية من القطن الخالص. طبعا المرحلة هذه تعتبر مرحلة مهمة جدا، بحيث أنه بدأنا فيها بتعزيز دعم الأسر المنتجة وتمكينها، بحيث أن تكون الأسر المنتجة متمكنة وتعتمد على نفسها ذاتيا. فكان التدريب بيتمحور على المراكز أو المنتجات القطنية الداخلية مثل الرجالي والنسائي والأطفال والنسائي والولادي،
1: يعني متوفر لجميع الأعمار.
3: لجميع الأعمار نعم، بالمقاسات مختلفة. وطبعا قطن 100% حاليا بيستخدم القطن الخارجي، على بال ما نجهز سلسلة القطن أو نجهز المنتج القطن المحلي، ونستخدم محلي يكون محلي 100% في جميع مراحله إن شاء الله.
1: جميل. أنتم فقط متواجدين هنا في سوق الخميس أم لديكم نقاط بيع أخرى؟
3: حاليا متواجدين في سوق الخميس مبدئيا، على بال ما يتم تجهيز المعمل الخاص بمنطقة بيان حارث، حيث تم استهدافها كأول مديرية في سلسلة القطن، وسيتم فتح مركز أو نقطة بيع في نفس المديرية بني الحارث.
1: جميل جدا. طيب كلمة أخرى توجهها لجميع المستمعين، مستمعي إذاعة آفاق، أن يزوروا هذا السوق في بادرة تشجيعية للأسر المنتجة وهكذا، تشجيع المنتج الوطني.
3: أكيد. طبعا المنتجات الوطنية هي التركيزة الأساسية للدائرة الاقتصادية بشكل عام، فإذا كلنا اتجهنا إلى الأسر المنتجة وأعناها فهي تحرك العجلة الاقتصادية بما يعيننا ذاتنا بذاتنا، بدل الاكتفاء على المنتج الخارجي وعلى الفاتورة الخارجية. فنحاول نحن نقلل فاتورة الاستيراد بشكل كبير جدا عن طريق الأسر المنتجة. الأسر المنتجة هي النواة الأساسية لاقتصاد قوي وبناء مجتمع متماسك.
1: شكرا لكم أستاذ مهاب المنصور. شكرا لكم. ما زلنا معكم مستمعين الأعزاء في إجراء هذه اللقاءات الميدانية هنا في سوق الخميس لهذه الحلقة في برنامجكم بيادين أمانية. لدينا هنا أسرة جديدة متواجدة في هذا السوق، أعتقد أول يوم هنا متواجدة في هذه الخيمة، صحيح؟ نعم. أنت أول يوم؟
4: نعم أول يوم بالنسبة لنا.
1: جميل. إيش اسم المنتج؟ عرفينا على منتجك، إيش اللي بتبيعي؟
4: غصن ضلمة عبارة عن ورق عنب.
1: غصن المعبر.
4: ضلمة ضلمة.
1: ها ضلمة.
4: يا.
1: عادي من جديد.
4: غصن ضلمة. يعني اسم المنتج هكذا. طبعا أول تواجد لنا اليوم. ويعني حابين بس أكثر شيء ترويج، نشتي الناس تذوق المنتج، لأن أكيد لو ذاقوا بيرجعوا لنا. يعني إحنا هدفنا أكثر شيء إنهم يتذوقوا. طبعا مطبوخ بعناية ومختار ورق العنب من أفضل أنواع. زيت الزيتون البكر الخام من أجود الأنواع بنختارها، دبس الرمان، الرز المصري، يعني معمول بعناية. والوصفة الأساسية يعني مش مأخوذة عشوائية، كمان أخذنا أكثر من وصفة وحاولنا نضيف لها ونطلع أفضل منتج.
1: جميل. ورق العنب وش كمان جنبه؟ ذي البهارات.
4: هذا عبارة عن صوصات، معنا صوص حار وصوص بارد، ميكس يعني يتاكل معاه، يعني مثلا محبين الصوص الحار بيفضلوا هذا اللون الأحمر، ومعنا الأبيض. ايوه مضافه له يعني الوان وهكذا.
1: جميل. هل قد بعتي من الصباح بعض الاوراق؟
4: الحمد لله الحمد لله، يعني لحد الان في اقبال، ومثلا احاول اذوق الناس او الزباين، واول ما يذوقوا على طول يرجعوا لنا. طيب يعني اقول خذوا فكره حتى عادي ما تشتري.
1: احنا ايش الفوائد الصحيه لاوراق العنب هذا؟
4: والله ورق العنب طبعا حلو، هو اكثر شيء مشتهر طبعا في مصر، في الشام، في اليمن. احنا كنا نهتم بالعنب ونرمي الورق، فدحين صار عندنا فكره وتوسع محشي. اوكي محشي ورق العنب، فبدانا نتوجه لهذه الاشياء. طبعا التكنولوجيا والانترنت بتبين لنا اشياء، كمان السفر لما الواحد يطلع على الثقافات الدول الاخرى يعني يطعم اشياء غير المالوفه، غير اللي متعود عليها، فبيحب ينقل تجربته وخبرته للعيال، يعني لبلده.
1: لبلده صح.
4: فاهم. ايوه
1: جميل. طيب ورق العنب بتوفروا كميات طلب معين اذا حد طلب منكم؟
4: نعم.
1: لا معنا.
4: اكيد احنا بدانا تقريبا لنا اسبوعين شغالين، بدانا حاولنا نجرب مع شركه توصيل والحمد لله لقينا رواج. معنا الكيلو يتباع بسعر معين، ونص الكيلو يعني اكل الاسعار.
1: جميل. طيب أيوه. ارقامكم كيف بدنا نتواصل معكم اذا حد استمع لكم او اشتي يزوركم؟ هنا متواجدين دائما في السوق صح؟
4: هذه اول تجربه، اذا لقينا يعني لحد المغرب اذا شفنا المنتج مشي والامور طيبه ان شاء الله بنكون نتواجد تقريبا كل خميس باذن الله. ايوه. وعلى صفحتنا.
1: ايوه
4: معنا صفحتنا غصن ظلمه موجود، وهذا رقمنا في الواتس وفي الواتس وكل التطبيقات. 7801256999. متجر غصن.
1: مستمعين الاعزاء، متجر غصن الالكتروني، وايضا متواجدين هنا في سوق الخميس. لمن اراد التواصل معهم 7801256999. نتمنى لكم التوفيق باذن الله. متجر غصن.
4: شكرا لزيارتكم. شكرا.
1: في امان الله. اذا ما زلنا معكم مستمعين، يبدو اننا وصلنا الى نهايه هذه الحلقة أو نهاية هذه اللقاءات الميدانية التي نشرها لكم من سوق الخميس عبر برنامجكم بأيادي اليمنية. هذا محمد عز، العودة إلى الاستوديو مع الزميلة بتول المنصور.
5: إذن مجددا معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة، استضفنا مشروع ألبان البادية مع أم شرف الدين محمد، واستمعنا إلى مقطع صوتي من سوق الخميس مع الزميل محمد عز. قبل أن أختم معكم مستمعين الكرام، أدعو الجميع مع هذه الأجواء الجميلة، مع هذه الانتصارات العظيمة، بالذهاب إلى سوق الخميس. المعنويات عالية، خرج أنت وزوجتك وأولادك، شوفوا المنتج المحلي وجربوا المنتج المحلي 100%. حتى أن سوق الخميس يتميز بخيمة خاصة بتصوير الأطفال بلقطات رائعة ومميزة، ذكريات لا يمكن أن تنتسى، ذكريات تحفظ وتصاغ في ذكرياتك وذكريات أولادك. ألبان البادية، لمن أراد أن يتواصل معهم على الرقم 7715925271. الرقم مرة أخرى 7715925271، أو الرقم 7111334488، أو الرقم 7370594008. تواصلوا معهم بواحد من هذه الأرقام أو زوروهم في سوق الخميس. في الختام مستمعينا الكرام، نتقدم بالشكر والتقدير لضيفتنا الأخت أم شرف الدين محمد، صاحبة مشروع ألبان البادية للألبان الطبيعية، على ما قالته وما قدمته لنا وللمستمعين من تجربة ملهمة في الصمود وفي الإنتاج. الشكر موصول أيضا لكم مستمعينا الكرام ولمحمد عز ولكل الأسر المنتجة في سوق الخميس ولكل الزائرين والقائمين على هذا السوق. نؤكد دائما لمستمعينا الكرام أنه بالإنتاج والعمل والتوكل على الله سنبني يمن الإيمان والحكمة والاكتفاء. نلتقيكم في حلقة قادمة من برنامج بأياد يمنية. أكثروا من التسبيح والاستغفار، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبلوا تحياتي أعدادا وتقديما بتول المنصور، رافقتني إخراجا سوسن مجاهد. في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: أدعو شعبنا العزيز إلى تراص الصفوف.
1: امضي بنا يا سيدي، فوالله أننا فوضناك وفوضناك وفوضناك، فنحن اليد الذي تضرب بها والسلاح الذي تنكل به أعداء الله.
2: نحن قوم أول قوة وأول بأس شديد،
3: حاضرون. إننا مفوضون لك وكل هذا الشعب مفوضون لك وجاهزون لكل الخيارات.
4: نحن في يدك اليمنى، خذ بنا أينما تشاء.
1: ووالله العظيم إننا عصاك التي سنغرق أمريكا في هذه البحر.
0: والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى.
1: نحن معك يا سيدي، عبر منا ما شئت، في البحار، في البر، في أينما أمرت بنا فنحن طائعون لك.
5: فأمر بنا حتى نخوض البحر.
6: أبا جبريل، نمد لك اليمين لنقسم لليمن قسما عظيما بأننا في لواءك سائرين مدى التاريخ جيلا بعد جيلا وحتى الموت. فلنصل بلينا.
7: الشعب اليمني اليوم أصبح أقوى من ذي قبل، أصبح قوة ضاربة، قوة إيمانية، قوة لا ترهب إلى الله، قوة لا تخشى إلى الله،
8: لأننا متوكلين على الله، معتمدين على الله، واثقين بنصره، ونمضي على أساس هديه تحت راية أوليائه، لا نخاف أحدا إلا الله.
0: والاستمرار بنشاط واهتمام المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: ذات شعار وآتوا حقه يوم حصاده. دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق FM 98.7 و98.5.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. في سياق الحديث عن التقوى وعما هو من لوازم التقوى والإيمان، يأتي الحديث في القرآن الكريم عن الزكاة وعن الإنفاق. وكما أشرنا في المحاضرة السابقة، كثيرا ما يقترن ذلك بالصلاة، عندما يأتي الأمر بالصلاة في القرآن الكريم يقرن الصلاة بالأمر أيضا بالزكاة أو بالإنفاق. تكرر هذا في القرآن الكريم في آيات كثيرة. مما هو معروف أن الزكاة هي أيضا ركن من أركان الإسلام، وفريضة عظيمة ومهمة وأساسية من أهم فرائض الله عز وجل، وهي أيضا كما قلنا من مواصفات المتقين ومن لوازم التقوى والإيمان. يترتب عليها في إخراجها في العناية بها النتائج والآثار الطيبة والمهمة، كما هو شأن الأعمال الصالحة والفرائض المهمة التي فرضها الله وشرعها الله، ويترتب أيضا على الإخلال بها أو الجحود لها أو التنكر لها والتهرب منها الآثار السيئة جدا على الإنسان في نفسه، في دينه، في دنياه، في أموره، في علاقته ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. في القرآن الكريم تكرر كثيرا قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمر من الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يأمرنا بإقامة الصلاة، ويقرن مع إقامة الصلاة الأمر بإيتاء الزكاة. وآتوا الزكاة، وإيتاء الزكاة يعني المبادرة من الإنسان لإخراجها، إنما يتعين عليك الحق في الزكاة، أصبح لديك نصاب من الأنصبة التي تجب فيها الزكاة من أموالك، فعليك أن تبادر أنت برغبة منك، باهتمام منك لإخراج زكاتك، لا أن تنتظر حتى يأتي من يخرجها قسرا وإرغاما وبدون طيبة من نفسك، مع محاولتك قبل ذلك التهرب والتمنع. هذه حالة ليست إيمانية بالمطلق. وأقيموا الصلاة، مثل ما هو الأمر بالنسبة للصلاة، أن نحرص على العناية بها وأن نؤديها قيمة، كذلك فيما يتعلق بالزكاة أن نسعى للمبادرة بإخراجها. ومما ورد أيضا في القرآن الكريم في هذا السياق الذي يقول فيه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، يشمل ذلك الإنفاق، الإنفاق في سبيل الله، الإنفاق فيما وجه الله سبحانه وتعالى وحث على الإنفاق فيه. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ينبهنا في هذه الآية المباركة أن ما نقدمه بالصلاة القيمة، بإيتائنا للزكاة، بإنفاقنا، بأعمالنا الصالحة، إنما نقدمه لأنفسنا، لأن الله غني عنا، غني عن أعمالنا، غني عن صلاتنا، غني عن إنفاقنا، غني عن زكاتنا، لا يحتاج إلينا ولا إلى شيء منا، والغني الحميد. ولذلك فنحن من نستفيد فيما نقدم، بما نعمل، بما ننفق، بصلاتنا وزكاتنا، كل ذلك لنا نحن في آثار التربوية التي نحتاج إليها في واقعنا النفسي، في مسيرة حياتنا، في واقع حياتنا، نحتاج إلى ذلك كله لمصلحتنا، وكله يفيدنا فيما هو حاجة لنا على المستوى النفسي وعلى المستوى العملي وعلى مستوى واقع الحياة وظروف الحياة وعلى مستوى الآخرة فيما يأتي في الحياة الآخرة الأبدية. وما تقدموا لأنفسكم، فأنت تقدم لنفسك، إذا كان الشح والطمع والبخل قد يؤثر على الإنسان ويسبب له أن يمتنع، لأنه يعتبر نفسه يقدم شيئا للآخرين ويخرجه من نفسه، يعني يعتبر نفسه يخسر، يعتبر ما يقدمه مغرما غرما وخسارة، وأنه شيء قد فات عليه ولم يستفد منه شخصيا، لأنه أعطاه هنا وهنا حيث أمر الله وحيث وجه الله سبحانه وتعالى. فهي نظرة خاطئة، إذا نظر الإنسان من هذا المنظور نظرة خاطئة. عليك أن تتيقن أن ما تقدمه سواء في زكاتك، في صدقاتك، في إنفاقك في سبيل الله، أنت تقدمه لنفسك أنت، وحسب لك، والذي تكسبه منه هو المهم على نحو عظيم وبدون أي مقارنة في مقابل ما كنت ستصرفه فيه على نفسك. إذا كنت ستصرفه مثلا لتوفير أشياء مادية أو أغراض معينة لنفسك، فأنت ستحصل في المقابل عندما أخرجت هذا زكاة أو أخرجته صدقة أو إنفاقا في سبيل الله، أنت ستحصل على ما هو أهم بكثير. أنت تؤمن لك رصيدك فيما ستكسب به النتائج العظيمة في الدنيا والخير العظيم العظيم العظيم في الآخرة. في الآخرة قد تكون في بعض الظروف والأوقات الحساسة قيمة الإنفاق، لأن يكون ما أنفقته تكسب به قصرا في الجنة، تكسب به في جنة الخلد الشيء العظيم والشيء المهم والشيء الكبير. فأمنوا مستقبلك الأبدي فيما تضيفه من أعمال صالحة، من إنفاق إلى إنفاق، اجتمع ذلك كله فيكتب لك به السعادة الأبدية والحياة العظيمة، إضافة إلى فوائده العاجلة في الدنيا كما يتضح لنا من خلال ما سنتحدث عنه. أيضا في القرآن الكريم، إضافة إلى الأمر المباشر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وآتوا الزكاة الذي تكرر كثيرا، يأتي أيضا في المواصفات الإيمانية للمؤمنين المتقين الذي أيضا يقترن بالصلاة ويبين أن ذلك من لوازم التقوى والإيمان، في قوله تعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فتتكرر أيضا في القرآن الكريم الذين يقيمون الصلاة، ويأتي إلى جانبها يقرن بها قوله تعالى ويؤتون الزكاة، إنها قوله تعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، من صفات المؤمنين المتقين ومن لوازم التقوى والإيمان. وتفيد هذه العبارة في ويؤتون، هذه الصيغة صيغة المضارع في ويؤتون، الاستمرارية، ليسوا ممن قد يترجح له في بعض الأحيان بعد أن يسمع الكثير من المواعظ ويأتيه الكثير من الإلحاح والتأكيد والحث والأمر والنهي والملاحقة فيخرج الزكاة، لكن فيما لو غفل عنه، فيما لو لم تحصل تلك الملاحقة والأخذ والرد والضغط والإحراجات والضجة والتوبيخ، فسيستغنم الفرصة لأن تخرب من ذلك. والشيء مؤسف، شيء مؤسف على الكثير من الناس تجاه ركن عظيم من أركان الإسلام، من أهم فرائض الله سبحانه وتعالى، إما لا نجاة لهم إلا بأدائه، مما يتسبب تهربهم من أدائه وتقصيرهم فيه ومغالطتهم فيه إلى أن لا تقبل منهم صلاتهم، وأن لا يقبل منهم صيامهم، وأن لا تقبل منهم أعمالهم التي هي أعمال صالحة لا تقبل، لأن هذا بعيدا عن التقوى، لأن هذا خروج عن حالة التزام التقوى. وتجد الكثير من الناس على هذا النحو، يعني نسبة الذين يؤتون الزكاة من المصلين، وأكيد لأنهم لا يقيمون الصلاة يصلون، لكنها ليست صلاة قيمة لم تترك أثرها في أنفسهم. فالأغلبية هم ممن إما يحاول أن يخرج بعضا من زكاته وأن يبخل ببعض آخر، لا يخرج زكاته كاملة، هذا غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى، يبقى عليك الإثم والوزر وتجلب لنفسك سخط الله سبحانه وتعالى، وهو تصرف غير مبرر من جانبك أن تحتفظ بجزء من الزكاة وأن لا تخرج إلا جزءا منها ثم تستهلك الجزء الآخر. فلربما القليل من المؤمنين المتقين الذين يبادرون برغبة من أنفسهم، باستشعار للمسؤولية، إقبال إلى الله سبحانه وتعالى، بوعي بأهمية إخراج الزكاة وما يترتب على ذلك من الخير والبركات، ثم يخرجونها أيضا كاملة ويحرصون على ألا يبقوا ولا مثقال ذرة ولا شيئا يسيرا منها يستهلكونه، يدركون أهمية أن يخرجوها كاملة وألا يسوفوا وألا يؤجلوا، أن يبادروا بذلك فيما يتعلق مثلا فيما أنبتت الأرض، فيما يتعلق بزكاته، وآتوا حقه يوم حصاده، المبادرة المسارعة، كذلك فيما يتعلق بالحول بالعام، اكتمال العام، الأموال أموال التجارة ونحوها، المبادرة في ذلك دون تسويف دون تهرب. التهرب وحالة مذمومة غير مبررة، إلا أنها تعبر فعلا عن نقص في الإيمان وعن بعد عن تقوى الله سبحانه وتعالى وعن سوء فهم وعن تأثر بوساوس الشيطان الذي قال الله عنه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وساوس الشيطان التي يصور للبعض من خلالها وكأنه إذا أخرج الزكاة أفلس، وكأنه تورط وخسر كل شيء، والمسألة ليست كذلك أبدا. فيما تلوناه في المحاضرة عن الصلاة وإقام الصلاة فيما يتعلق بالأنبياء عليهم السلام، قال الله تعالى: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وإيتاء الزكاة فقرنها بالصلاة كما يقرونها في كثير من المواطن، كما يقرونها في كثير من التوجيهات، وبنص صيغة التأكيد والاستمرارية وإيتاء الزكاة لأهمية المسألة تفرد بالذكر تخص، ويأتي التأكيد عليها والتأكيد على أهميتها، فهي قربة عظيمة تقرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى إذا أداها وفق ما ينبغي، وهي من الأشياء الثابتة في شرع الله المستمرة على مر الرسالات والتاريخ مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مسألة ذات قيمة إيمانية عالية جدا وأثر إيجابي وقربة عظيمة إلى الله سبحانه وتعالى. من أهم ما فيها أيضا هو أثرها التربوي، والإنسان بحاجة إلى ما يساعده لتزكية نفسه لإصلاح نفسه، يحتاج الإنسان إلى هذا. النفس البشرية إذا تدنست، إذا خبثت، إذا تجذرت تغيرت، وأصبح الإنسان يحس بصعوبة تجاه فعل الخيرات، وأصبح ميالا إلى حد الهيجان نحو الشهوات والخبائث والسيئات والعياذ بالله. فالإنسان بحاجة إلى أن يعمل ما يساعده ويفيده في تزكية نفسه، في تربية نفسه، في إصلاح نفسه، في تنمية مشاعر الخير في نفسه، وهذا متاح أتاحه الله سبحانه وتعالى، ويأمرنا ويدلنا ويرشدنا على ما يساعدنا على تطهير أنفسنا، على تزكية أنفسنا، على تنمية المشاعر الطيبة والإيجابية في أنفسنا، وهذا يساعدنا في أن ننطلق في الأعمال الصالحة بكل رغبة، وأن نبتعد عن الأعمال السيئة، وأن نمقتها، نكرهها، أن نبغضها، أن نبتعد عن الميل إليها. وهذا شيء عظيم وشيء مهم من جانب، هو سمو للإنسان وشرف كبير له، ومن جانب هو على المستوى العملي مفيد جدا للإنسان، لأنه ينطلق تلقائيا بكل رغبة وبكل اعتزاز وبكل راحة في الأعمال الصالحة في الأعمال العظيمة، نفسه بزكائها تسمو وبعودتها إلى فطرتها وتنقية الفطرة من الشوائب والترسبات الخبيثة والسيئة، فهو يتجه برغبة كبيرة نتيجة لهذا الطهر، لهذا الصلاح، لهذا الزكاة في الأعمال الصالحة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بأمر الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة لها هذه القيمة التربوية، هذا الأثر الطيب على مستوى تربية النفوس وتخليصها من الشوائب التي تمثل عائقا أمام الإنسان تجاه الكثير من الأعمال. البعض من الناس مثلا يجد في نفسه تغيرا سيئا، تغيرا غير طبيعي، تجاه البعض من الأعمال الصالحة باتت نفسه أصبحت نفسه تنفر منها، وهي أعمال عظيمة أعمال صالحة، وتتثاقلها، وأحيانا يجد في نفسه كذلك استصعابا لكثير من الأمور التي ليست في أصلها صعبة، إنما كانت الصعوبة في نفسه. هذه الشوائب ترسبات دنست نفسه، أثرت على نفسه حتى إلى تطهير هذه النفس. من فوائد الزكاة الصدقة الزكاة، والصدقة بشكل عام والإنفاق بشكل عام، أنه يساعد في تطهير نفسية الإنسان المؤمن مع الصلاة مع الأمور الأخرى التي أرشد الله إليها. فهنا يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فلها هذا الأثر المهم جدا، التطهير والتزكية، التطهير للنفس والتزكية للنفس. وهي مسألة مهمة جدا، كم هي الشوائب والترسبات التي تدنس نفسية الإنسان، وبالتالي ينتج عنها تنامي المعاني السيئة في وجدانه من أطماع من أهواء من رغبات وميول خبيثة من توجهات مادية من أشياء سيئة تؤثر على الإنسان وعلى أعماله بشكل كبير. أيضا فيما يتعلق بالوعيد على ترك الزكاة وعلى الإخلال بها، والإخلال بها يعتبر من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب التي تسبب أن يحبط عمل الإنسان فيما قد عمل من أعمال، ثم أيضا لا يقبل منه أي عمل يقدمه من الأعمال الصالحة، حتى صلاته حتى صيامه كل ذلك لا يقبل منه. أضف إلى ذلك أنها كفيلة يعني يدخل نار جهنم والعياذ بالله، تسبب الإنسان سخط الله غضب الله جل شأنه، أمر رهيب ومخيف. ولذلك يأتي الوعيد في القرآن الكريم من ضمن ذلك، طبعا هناك الوعيد الشامل للعصاة الذي يتكرر في القرآن، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم ومن يعص الله، تتكرر هذه العبارة في القرآن، الوعيد للعصاة والإنسان الذي لا يخرج زكاته أو لا يخرج إلا جزءا منها ويستهلك الجزء الآخر ويبخل به، يدخل ضمن الوعيد من العصاة، أصبح عاصيا عاصيا لله سبحانه وتعالى. ويأتي أيضا قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، الذين لا يؤتون الزكاة، الويل لهم. والويل عندما يقول الله ويل ويعبر عن عذابه الشديد عما أعده من شديد العذاب لهم، أمر رهيب على كل الذين لا يؤتون الزكاة أو لا يؤتون إلا جزءا منها ويستهلكون البعض الآخر، أن يخافوا من الله، أن يتقوا الله وأن يخافوا من عذاب الله من الويل. وويل لما يقولها الله ماذا تعني من شديد العذاب، ماذا وراءها من العقاب الشديد، والله شديد العقاب. فيما يتعلق بالأسباب الرئيسية لدخول النار، ما سلككم في سقر، سؤال لأهل جهنم يسألهم أهل الجنة، ما الذي ورطكم هذه الورطة الرهيبة المخيفة التي تمثل خسرانا أبديا؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. أيضا من أهم ما في الزكاة هو العناية بالفقراء والمساكين، حصة رئيسية لهم في الزكاة. عندما يبخل بها الناس هم يبخلون بهذا الحق الذي يتضرر أهله، من مثل هذه النتيجة ولم نكن نطعم المسكين. يأتي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ليؤكد اقتران الزكاة بالصلاة، حتى في قبول العمل، حتى في قبول الصلاة. فعن النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: لا تتم صلاة إلا بزكاة. الذين عليهم حق الزكاة ثم لا يخرجونه لم تتم صلاتهم ولم تقبل صلاتهم. وفي رواية أخرى: لا تقبل صلاة إلا بزكاة، ولا تقبل صدقة من غلول. مما ورد عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: مانع الزكاة وآكل الربا، حرباية في الدنيا والآخرة. فنجد هذا التأكيد الكبير جدا على مسألة الزكاة وأهميتها، وأيضا ما يترتب عليها من البركات والخيرات في الأموال في الغيث. من أهم ومن أكبر الأسباب التي تسبب للناس الجدب وانعدام الأمطار وانعدام البركات وغوران المياه بخلهم بالزكاة، بخلهم بالزكاة أمر خطير عليهم، سبب لهم أن يخسروا. ولذلك نحن نقول: الذي قد يبخل بالزكاة نتيجة طمعه المادي وجشعه الهائل وبخله الشديد وحرصه على المال إلى حد جنوني، حتى بالحسابات المادية، حتى بحساب المصالح المادية، إذا أردتم الخيرات، إذا أردتم البركات، فاتقوا الله في إخراج الزكاة. لا تبخلوا بالزكاة، إنما تصبح ظاهرة

فيخسرون بركات السماء الأمطار التي هم بحاجة إليها، كل بحاجة إليها. سبب هذا المعاناة الكبيرة للناس. نحن في هذه المرحلة ونحن في بلدنا نعاني من الجذب الشديد، مما لا شك فيه أن من ضمن الأسباب الرئيسية هو التقصير في إخراج الزكاة، من ضمن الأسباب الرئيسية. ومن التوبة إلى الله ومن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى العناية بإخراجها، العناية بإخراجها. ومن الغريب جدا أن تصبح المسألة بالنسبة لدى البعض مشكلة، كيف يقال لهم أن أخرجوا زكاتكم، كأنه يقال لهم أخرجوا أنفسكم من أجسادكم، يعني مشكلة علي كبيرة. في مسألة الزكاة أيضا الإنفاق يقترن بالصلاة، ويقترن أيضا بها من حيث الأهمية، كقربة عظيمة إلى الله سبحانه وتعالى، لها شأن عظيم في الأجر والفضل والمنزلة عند الله جل شأنه، ولها أيضا الأثر التربوي. الزكاة هي ترتبط بالنصاب، النصاب فيما أنبتت الأرض، النصاب في أموال التجارة والحول في أموال التجارة وما أشبه ذلك من التفاصيل، النصاب أيضا في الثروة الحيوانية وفق أرقام معينة معروفة على الإنسان الذي أصبح مكلفا بالزكاة أن يعرف، وأن أيضا يتجاوب مع الجهات المعنية التي تبين له والتي تتابعه والتي تعينه في إخراج زكاته. وفي نفس الوقت الإنفاق دائرة أوسع من مسألة الزكاة. الإنفاق جزء منه يتعلق بالإنفاق في سبيل الله تعالى، وأتى الحث عليه في القرآن الكريم كثيرا، من مثل قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأنفقوا في سبيل الله، أمر من الله سبحانه وتعالى بالإنفاق في سبيله، يشمل ذلك الجهاد في سبيل الله وما يتصل به، ما يرتبط بالجهاد في سبيل الله، وهو جانب أساسي يدخل أيضا ضمن الجهاد بالمال. أليس في القرآن الكريم يتكرر الأمر كثيرا، الأمر لنا من الله: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فهو ضمن أيضا المسؤوليات، الإنفاق في سبيل الله هو ضمن مسؤولياتنا والتزاماتنا الإيمانية والدينية، وهو لا يقترن بنصاب معين، لا يرتبط بنصاب معين، بحسب حالة الإنسان، بحسب ظروفه، بحسب إمكاناته. إنسان الذي ظروفه متوسطة بحسب حاله، ظروفه ميسورة بحسب حاله، بل يبادر حتى الإنسان الذي إمكاناته بسيطة وبحسب حاله، جعلت مسألة مرتبطة بمستوى ظروف الإنسان بحسب حاله، ولكنها أيضا من المسؤوليات، من الالتزامات الإيمانية، من الالتزامات الدينية، لأن علينا أن نجاهد في سبيل الله، وجهادنا في سبيل الله هو بالمال كما أكد عليه القرآن الكريم في كثير من الآيات، والنفس. فالتزامنا المتعلق بالمال كما قلنا بحسب حال أي إنسان منا، بحسب ظروفه. والأمة في هذه المرحلة وشعبنا العزيز في هذه المرحلة في مرحلة تحديات، مرحلة من أهم المراحل للجهاد في سبيل الله بالنفس والمال. والبخل فعلا يسبب للأمة الهلاك، لأن الأمة إذا بخلت فستضعف حركتها في الجهاد في سبيل الله. إذا نقص التمويل، لم يتوفر التمويل لذلك، معنى ذلك تتوقف الحركة في ذلك، معنى ذلك يتغلب عليها أعداؤها، يسيطر عليها أعداؤها، فتكون هي ببخلها وتنصلها عن مسؤولياتها وشحها عن العطاء فيما أمرها الله به
تسبب لنفسها الهلاك وسيطرة أعدائها عليها وعن هلاك في دينها، يضاف إليه الهلاك في دنياها أيضا. مسألة خطيرة جدا، يتكرر اقتران الإنفاق بالصلاة، وأكثر من ذلك في بعض الأحيان اقترانه بالإيمان نفسه، يعني حتى بما هو أكثر وأعم وأكبر من مسألة الصلاة، والصلاة شأنها عظيم، هذا لا يقلل من أهميتها وشأنها، لكن عنوان الإيمان هو العنوان الرئيسي قبل كل ذلك. فيأتي الإنفاق أحيانا مقترنا بعنوان الإيمان لأهمية المسألة. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا فيما يتعلق بالإنفاق: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فنجد هنا كيف قرن الإنفاق بالصلاة، وأيضا بصيغة تفيد الاستمرارية: ومما رزقناهم ينفقون، فهم يستمرون على ذلك، لأنه يرتبط بمسؤولية مستمرة هي الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فيقرن الإنفاق ليرفع من مستوى أهميته إلى مستوى الإيمان، فيقترن بالإيمان. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالمال الذي أعطاكم الله هو نعمة من الله، وأنتم وما بأيديكم ملك لله سبحانه وتعالى، هو المالك الحقيقي لكم ولأموالكم وللسماوات والأرض، وهو استخلفكم فيما أعطاكم لكي تعملوا فيه وفق مسؤولياتكم، هذا جزء من مسؤولياتكم. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، هم من يستفيدون، الأجر على ذلك هو أجر عظيم كبير جدا، منه ما يأتي في الدنيا من البركات يخلف الله لهم، يعوضهم الكثير، يقدم لهم الرعاية الواسعة في جوانب كثيرة، ومنه ما يتعلق بمستقبلهم الأبدي والعظيم.

0: صعوبة الإنفاق عليهم، فيقدم ضمانة على أن يعوضهم، على أن يخلف لهم، على أن يمن عليهم بالأجر الكبير، وأن يعطيهم أكثر مما أنفقوا كثيرا وكثيرا، إضافة إلى الأجر الكريم، كريم في مستواه الكثير الكثير جدا، وكريم في كيفيته، قدم لك بكرامة وبتكريم. ما الذي نريده من الله بعد ذلك إلى درجة أن يسمي لنا إنفاقنا قرضا، وأن يقدم له هذا العنوان لكي نطمئن أنه سيبدل لنا الكثير والكثير والأفضل والأحسن، وأن ما نستفيده أكثر وأعظم مما قدمنا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يقدمه وفق تعليمات الله سبحانه وتعالى برغبة إيمانية من المال الحلال بطريقة فيها إخلاص وفيها احترام وفيها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، سليمة من المفسدات، سليمة من المن، سليمة من الأذى والمحبطات، فيضاعفه له، سيعطيه الله سبحانه وتعالى ما هو أكثر منه بكثير، وله أجر كريم. ذلك يقول في مسألة الصدقات، وطبعا ليس فقط صدقة الزكاة، هناك صدقات غير صدقة الزكاة، الصدقات التي تقدم أيضا للفقراء والمحتاجين. إن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله قربا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، بنفس العبارة المضاعفة والأجر الكريم. فما الذي تريده أكثر من ذلك إذا كنت ستحصل على الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى والكريم، كريم في كثرته وكريم في أن يقدم إليك ويصل إليك بتكريم لك أيضا. هذا يبين لنا أهمية الإنفاق واقترانه بالصلاة في آيات، واقترانه بالإيمان في آيات أخرى. والإنفاق له علاقة بالإيمان من جوانب كثيرة، ويبين ومحك إيماني يبين مدى مصداقية إيمانك بالله سبحانه وتعالى. أولها ثقتك بالله، الله يأمرك بالإنفاق وفي نفس الوقت يعدك بأن يضاعف لك، يسمي إنفاقك قرضا، يعدك وعدا صادقا أن يضاعفه لك وأن يبدل لك عنه الأجر الكريم. فإذا بخل الإنسان بعد هذه الضمانة من الله، بعد هذا الوعد الصادق من الله سبحانه وتعالى، من الله الذي لا يخلف وعده، فماذا يعني ذلك؟ بكل صراحة يعني ذلك أنه لم يثق بوعد الله، لم يثق بوعد الله. أما إذا كان مستجيبا بثقة بوعد الله وتصديق بوعد الله فهذه حالة إيمانية، لكن إذا بخل معنى ذلك أنه لم يثق بوعد الله، وهذا خلل في إيمانه، معناه مشكلة عنده في إيمانه. الله يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وعد مؤكد. ألا تثقوا بوعد الله؟ في مسألة الإنفاق في سبيل الله، جزء من الإنفاق في سبيل الله يعود إلى الإعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، حتى إعدادك على المستوى الشخصي يحسب إنفاقا في سبيل الله، لما تشتري لك سلاحا لتجاهد به في سبيل الله، وذخائر لتجاهد بها في سبيل الله، حتى على المستوى الشخصي هو من الإنفاق في سبيل الله. للترغيب في ذلك فيأتي في آخر الآية المباركة في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يقول في آخرها وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أيضا علاقة الإنفاق بالإيمان أنه من الأعمال الرئيسية في الإيمان التي لا يمكن أن تصل إلى مرتبة الإيمان الصادق ومواصفات المؤمنين والمتقين إلا بها، لا يمكن أن تكون في صف الأبرار وفي عدادهم إلا بها. يقول الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الإنفاق أيضا يعتبر شاهدا على تقديرك لنعمة الله عليك وتأثرك بنعمة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي توجهك برغبة لأن تشكر الله سبحانه وتعالى، وهو القائل: لئن شكرتم لأزيدنكم، لأن ما بين يديك من المال والإمكانات وما رزقك الله به في أي مستوى كان هذا الرزق بحسب ظروف الناس المتفاوتة هو من الله، هو من الله، تشكره عليه. جزء من هذا الشكر يتعلق بماذا؟ بالإنفاق. أنت تنفق ما تنفق وأنت تشكر الله المنعم الكريم الذي كل ما لديك من النعم فهي منه سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. بينما الحالة المختلفة التي تبخل فيها وتشح عن الإنفاق وتمتنع عن الإنفاق هي حالة تعبر عن كفرانك للنعمة، عن عدم تقديرك لنعمة الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة مهمة جدا. أيضا من أهم الدوافع وذات الصلة بالجانب الإيماني للإنفاق هي الأثر التربوي المميز للإنفاق في تثبيت النفس، تثبيت القيم الإيمانية، الأخلاق الإيمانية، المعاني الإيمانية في نفسية الإنسان، تثبيتا من أنفسهم ابتغاء القربة إلى الله سبحانه وتعالى والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى، وفي تطهير نفسيتك من الشح. لا تتحول نفسيتك إلى نفسية خبيثة تترسخ فيها إلى العمق حالة الشح التي خطيرة جدا على الإنسان، يجمع فيها بين البخل والحرص، البخل في المال والحرص عليه، فتكون الحالة هي حالة الشح. الله يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حالة الشح حالة خطيرة جدا، هي وراء الكثير من المفاسد والجرائم، الجرائم التي يصل إليها الإنسان نتيجة أطماعه الشديدة، أطماعه الكبيرة، توجهه المادي الجنوني المفرط الرهيب، جشعه المادي الشنيع جدا، حالة ناتجة عن الحرص، بخله عن كل الحقوق، أطماعه التي يسبب بها أن يأخذ الكثير من الحرام وأن يأكل الحرام وأن يتاجر بالحرام وأن يجمع الحرام الذي يخلده في نار جهنم والعياذ بالله. فللإنفاق الأثر التربوي الإيجابي الذي يخلص الإنسان، يخلص نفسيته من الشح، أي مسألة مهمة جدا الإنسان بحاجة إليها. من حيث الرغبة في الأجر العظيم الذي وعد الله به، من أعظم الأعمال قربة إلى الله في الأجر والفضل وما يقابل ذلك عند الله فيما يقدمه لك، فيما يمن به عليك في مستقبلك في الآخرة وفيما له أثره العظيم في الدنيا، هو الإنفاق، بدءا بالإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. الله يقول في القرآن الكريم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإنفاق في سبيل الله يضاعف الله الأجر عليه إلى حد عجيب. الإنسان ينبهر، يذهل الإنسان أمام هذا الأجر العظيم، أمام هذه المضاعفة الواسعة جدا. فالحد الأدنى من المضاعفة يصل إلى 700 ضعف، هذا هو الحد الأدنى. يعني لو أنفق الإنسان مثلا 1000 ريال مثلا، فكأنه أنفق 700,000 في الأجر. لو أنفق التاجر مثلا 1,000,000 فكأنه أنفق 700,000,000. المضاعفة في الأجر مضاعفة هائلة جدا جدا، الأجر العظيم، وهذا هو الحد الأدنى. الله قال بعد ذلك والله يضاعف لمن يشاء. كتأت المضاعفة لعوامل واعتبارات، منها طبيعة الظروف التي أنفق الإنسان فيها، مستوى إخلاصه وإقباله إلى الله وبعده عن المحبطات والمفسدات واستقامته، مستوى استقامته، طبيعة ظروفه التي أنفق فيها وإقباله إلى الله سبحانه وتعالى، اعتبارات أخرى للمضاعفة تتضاعف فيها الأجور إلى أكثر بكثير من ذلك. في بعض الروايات حتى تصير اللقمة مثل جبل أحد، اللقمة الواحدة مثل الجبل الكبير. فالأجر العظيم الذي وعد الله به لا بد للإنسان المؤمن أن يرغب فيه، لأن الإنسان المؤمن هو يرجو الله ويرغب فيما عند الله ويعي قيمة ما يقدمه الله وما يعرضه الله عليه عروضا مغرية جدا. يعرض الله علينا عروضا مغرية جدا جدا، فكيف لا يرغب الإنسان؟ إذا لم يرغب فهو قليل الإيمان، ممن لا يرجو الله سبحانه وتعالى أو لا يثق بوعده. كل هذا له أهميته الكبيرة إضافة إلى الآثار الاجتماعية للإنفاق بين أبناء المجتمع، لأن جانبا أساسيا من الإنفاق أيضا يتجه إلى من؟ إلى المجتمع. كل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. تأتي هذه الفئات في المجتمع بدءا من محيط الإنسان من قرابته، وهو يصلهم، وهو يعطف على فقيرهم، وهو يواسي محتاجهم، ثم تتسع هذه الدائرة في الوسط الاجتماعي إلى اليتامى، إلى المساكين، إلى ابن السبيل، إلى الفقراء، وهو يعطيهم، فيكون لهذا الأثر العظيم بين أبناء المجتمع. أولا هو في واقع الحال ظاهرة إيمانية وإنسانية، حالة التراحم بين أبناء المجتمع، حالة الإحسان فيما بينهم، حالة العطف والرحمة، هي حالة إيمانية من لوازم الإيمان. الله يقول عن عباده المؤمنين رحماء بينهم، يقول عنهم وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فيهم يعني مع الجانب الإيماني إنسانية، فلديهم الضمير الحي والعاطفة الإنسانية والدافع الإيماني الذي يجتمع مع بعض فيشكل حالة من المواساة، من الإحسان فيما بينهم، فيعطفون على فقيرهم، على محتاجهم، يتألمون لظروف بعضهم البعض. ليست ضمائرهم ميتة، ليست مشاعرهم متبلدة، فيرون الحالات الإنسانية المأساوية فيما بينهم فلا يبالون تجاه بعضهم البعض، يشبع ويتخم بما شبع، ويرى الآخر جائعا يتضور جوعا، يبحث عن من أين يأكل حتى من القمامة، يرى جاره يعاني لا يتوفر لديه القوت الضروري، وهو هناك يأكل وقد يصاب بأمراض نتيجة لكثرة ما أكل، وينتج عن ذلك أضرار صحية، فهم إبطان وحوله جائعون. يشاهد في المشاهد العامة حالات البؤس، الحرمان، الفقر، العناء لكثير من الناس، فلا يكترث، وكأنه يحمل صخرة، حجرا، صلبا، ولا يحمل قلبا ومشاعر إنسانية. الحالة الإيمانية هي تختلف، هي حالة تراحم، هي حالة كما قلنا اجتمع فيها الضمير الحي، اجتمعت فيها المشاعر الإنسانية، اجتمع فيها الدافع الإيماني، فتتوفر كل الدوافع للتراحم، للمواساة، للتألم، لحال البائسين، لحال الجائعين، لحال المعانين. فاتجه الإنسان بمواساتهم بكل تقدير، بكل محبة، بكل حرص، بكل رغبة. بل الحالة الإيمانية قد ترقى بالإنسان إلى درجة أن يؤثر على نفسه في بعض الأحيان، في أحيان حساسة حتى، ويطعمون الطعام على حبه. هذا الأثر التربوي له أهميته كظاهرة إنسانية وإيمانية لها أثرها العظيم في التراحم بين المجتمع، بالتالي في التآخي بين المجتمع، في المحبة بين أبناء المجتمع، في دفع الكثير من المفاسد والأضرار. إذا أصبح الفقير البائس المعدم يرى الآخرين من حوله ممن متمكنون ولديهم الثروة والإمكانات المادية لا يبالون بحاله البائس، لا يكترثون لمعاناته الشديدة، لا يلتفتون إلى جوعه وجوع أسرته، لا يبالون بوضعه صعب جداً، حتى على مستوى الزكاة، حتى على مستوى فعل الخير والبر، فقد يمتلئ قلبه بالمشاعر السلبية تجاههم، يرى فيهم حالة البخل، الشدة، الشح، اللا إنسانية، فيكرههم في أقل الأحوال. أما البعض فقد يحقد عليهم، قد يتجه البعض إلى ارتكاب جرائم سيئة، جرائم السطو، جرائم النهب، جرائم السرقة، ولكن في أقل الأحوال لدى البعض الآخر أن يكرههم، يرى فيهم أناسا متوحشين، ليس فيهم أي خير، ليس فيهم إنسانية، ليس لديهم ضمير. هكذا في أقل الأحوال، فتنتشر بين المجتمع هذه الحالة من الفرقة والتباين. ومن أسوأ الأمور أيضا عندما تحصل مثل هذه الظواهر السلبية لدى المجتمع، ثم تأتي منظمات أجنبية لتقدم نفسها بصورة مختلفة، فكأنكم يا أيها المسلمون لم يعد لديكم ضمير، وليس فيكم إنسانية، وليس فيكم خير، وليس فيكم إحسان. وتأتي المنظمة الأجنبية من بلدان اليهود والنصارى والكافرين والمشركين، فيقدمون أنفسهم بصورة إحسان وصورة فعل خير وصورة صورة إنسانية، وأنتم بعيدون عن ذلك، فيكسبونهم تعاطف ذلك الفقير الذي يرى المجتمع من حوله لا يلتفت إليه ولا إلى بؤسه ولا إلى معاناته. تكون صورة خطيرة، ولو أن المنظمات تأتي أصلا بدوافع سياسية وبأهداف شيطانية ومآرب شيطانية. ولذلك لا يليق بالمجتمع المسلم أن يكون مجتمعا بخيلا، وأن يكون مجتمعا تنعدم فيه الرحمة والإنسانية والمواساة، لا يجوز ولا يليق. والبديل عن الإنفاق، عن العطاء، عن فعل الخير هو البخل والشح. البخل حالة سيئة جدا، من أقبح ما يمكن أن يتصف به الإنسان، حتى أنه يدخل ضمن عنوان الفحشاء لقبحه وبشاعته وسوءه. يقول الله سبحانه وتعالى في وعيده للذين يبخلون: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. لأن الذي يبخل، الكثير منهم لا يكتفي بأنه يبخل، إنما يثبط الآخرين، يثبطهم عن إخراج زكاتهم، يثبطهم عن الإنفاق في سبيل الله، يأمرهم بالبخل عن الإنفاق في سبيل الله، عن الإحسان إلى عباد الله، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله حتى يتهرب من إخراج زكاتهم الإنفاق فيه، فهو يكتم بهذا الهدف. فهم ضمن الوعيد الإلهي وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، هذا من الكفر للنعمة، من الكفر للنعمة ومن الرفض للالتزامات الإيمانية، فالله أعد لهم العذاب المهين لأنهم يستحقون الإهانة ويستحقون العذاب، إضافة إلى ما يخسره الناس من البركات والخيرات. فأخذناهم بما كانوا يكسبون بعد أن تنعدم البركات، تنعدم الخيرات. ولا في واقع الحال البخل بالزكاة مثلا هو خيانة للأمانة، لأن الله قد جعل الحق للفقراء ولتلك المصارف في ماله في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فأنت تأكل حقهم وتخون أمانتك. المسألة خطيرة جدا. فيما يتعلق بمجالات الإنفاق يقول الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، من خير يشمل أي خير مما أعطاك الله وأنعم به عليك، فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يقول أيضا: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم ويعلم وسيجازيكم عليه الخير مما وعد به لا يخفى عليه ما أنفقتم فينساكم سبحانه وتعالى. يقول عن الإنفاق في سبيل الله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يقول عن الزكاة: صدقة الزكاة ومصارفها إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، أن يرحم شهداءنا الأبرار، أن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء. ونسأله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين. قال عليه السلام لابنه الحسن: يا بني احفظ عني أربعا وأربعة لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت

قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

بك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان، نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أن يتقلق

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره حمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا، وأذكره مسبحا.
الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله.

البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعز به، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر.

يبصرون. اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

قلبك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات. ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء. ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان. نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أي

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن الخلق.

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

0: الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.
1: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم.
2: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان، رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة، فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدي من كان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته، حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته، ورجل قمش جهلا، موضع في جهال الأمة، عاد في أغباش الفتنة، عم بما في عقد الهدنة، قد سماه أشباه الناس عالما وليس به، بكر فاستكثر من جمع ما قل منه، خير مما كثر، حتى إذا ارتوى من ماء آجن واكتثر من غير طائل، جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غيره، فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشوا رثا من رأيه ثم قطع به، فهو من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت، لا يدري أصاب أم أخطأ، فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ، وإن أخطأ رجا أن يكون قد أصاب، جاهل خباط جهالات، عاش ركاب عشوات، لم يعض على العلم بضرس قاطع، يذر الروايات ذرو الريح الهشيم، لا ملي والله بإصدار ما ورد عليه، ولا أهل لما قرض به، لا يحسب العلم في شيء مما أنكره، ولا يرى أن من وراء ما بلغ مذهبا لغيره، وإن أظلم عليه أمر اكتتم به، لما يعلم من جهل نفسه، تصرخ من جور قضائه الدماء، وتعج منه المواريث، إلى الله أشكو من محشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا، ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه، ولا عندهم أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر.
3: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
4: مفردات القرآن الكريم. القرآن
5: الكريم. المخبتين. المخبتين. المخبتين من مادة الخبت، وأصل الخبت هو المكان المنخفض، ثم استعير للمتواضع فقيل له مخبت، فالمخبت إذن هو المتواضع الذي لا تكبر عنده. وقد وردت هذه المفردة في الآية 34 من سورة الحج، قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. يخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه قد جعل لكل أمة من الأمم الماضية متعبدا وموضعا يتقربون فيه إلى الله جل وعلا، يذبحون فيه نسائكهم، حين جعل لنا البيت الحرام ومنا موضعا لتعبد وذبح النسك فيه، ثم أخبر أن جميع أهل الملل المختلفة إلههم واحد، فيجب أن يتواضعوا وينقادوا له. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية التالية 4 صفات للمخبتين، فقال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
6: الوساوس تأتي أحيانا لصد الإنسان عن الحق، عن الحق كموقف، عن الحق كثقافة، عن الحق كفكر كعقيدة، عن الحق كسلوك، عن الحق كعمل، وأحيانا يعني لصدك ابتداء من البداية عن ذلك، وأحيانا قد تأتي فيما بعد، قد تسير في طريق الحق، وهذا يحدث للكثير، قد تسير في طريق الحق ويكون لك رصيد وافر من العمل، وتكون لك المواقف البارزة والمشهورة، وقد لا تكون، تسير بشكل طبيعي إلى مرحلة معينة، تواجه مشاكل معينة، قضايا معينة، ظروف معينة، فتأتي الوساوس في تلك الحالة فتترك تأثيرها السيء على نفسك لدرجة أن تجمدك، أن توقفك عن مواصلة المسير، عن مواصلة العمل مهما كانت أهمية هذا العمل، مهما كان عظيما، ومهما كان قربة إلى الله سبحانه وتعالى، ومهما كان موقعه على مستوى المسؤولية، قد يكون من أهم المسؤوليات التي حملنا الله إياها، والتي تقع على عاتقنا لا فكاك لنا منها يوم القيامة إلا بالقيام بها، فتقعد وتتخاذل وتجمد وتتنصل عن المسؤولية، ثم تغرق في كل تفكيرك، في كل نظرتك، في كل اهتماماتك النفسية في إطار تلك الوساوس، تتعاظم تلك الوساوس وتكبر، وتبقى في الكثير من الأوقات وفي الكثير من الأحيان، في أوقات فراغك، في جلستك قبل نومك، في أوقات كثيرة، وأنت تتفاعل مع هذه الوساوس، تعيدها في ذهنك وتتفاعل معها، فإذا بها تكبر وتتوسع، والوساوس من البلاءات القابلة للتوسع والتعاظم، تنمو ويأتي المزيد والمزيد من الأوهام، والمزيد والمزيد من سوء الظن، تسوء نظرتك إلى إخوتك المؤمنين أو إلى إخوتك في القرابة أو إلى محيطك الاجتماعي أو إلى ذلك الطرف الذي وقعت لك معه مشكلة وحدثت لك معه مشكلة معينة، تكبر المشكلة بأكثر من حجمها أضعافا وأضعافا وأضعافا، يكبر عندك التفاعل، يكبر عندك الموقف، ليكاد البعض أن يغرق في وسوسته، لم يعد له أي اهتمام آخر ولا أي التفات إلى أمور أخرى، يبدأ يحلل من جديد، يستنتج عن كثير من المواقف ويعطيها التفسيرات المقلوبة والتفسيرات الخاطئة، الكثير من الكلمات، الكثير من التصرفات، ثم يدخل في حسابات مغلوطة وخاطئة وهكذا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: لم تحذر وإذا لم تعمل فنحن جاهزون ومستعدون والله على ما نقول شهيد.
1: فنحن نحذرهم أشد تحذير.
2: لن نصمت،
3: لن نتنازل عن مبدئنا وعن قيامنا وعن جهادنا.
1: المطار بالمطار، الميناء بالميناء،
0: سيسمع صواريخنا وطائراتنا ومن بطون بناتكنا
4: الجهاد الجهاد
5: خرجنا في هذا اليوم تلبية للسيد القائد يحفظه الله.
6: فيا سيدنا أبا جبريل خذ بنا،
7: اضرب بنا يا سيدي أينما شئت.
4: فور الله فور الله فور الله فور الله يا قائدنا.

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. إذا لم يقلع السعودي عن سياساته الغذائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج الغذائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب تشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نعمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قلي قلي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور قده محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمة قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات، إيش عندك عيد؟
5: أنت وينك؟ العالم كله محتفل، سبأفون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
4: 25 عام؟ والله عمر كبرنا مع سبأفون. وأيش العروض؟
5: تخيل لو اشتركت بباقة أنت 7 جيجا أو باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد إضافي مجانا فوق باقتك.
4: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبأ كاش وأنا سبأفون ما بش عروض عليهم؟
5: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة أنتر 6 جيجا. وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبأ كاش وأنا سبأ فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
4: والله إنه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
6: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبافون ربع قرن من التواصل. كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
7: سبافون أصالة وتواصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة أفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: مرحبا بكم مجددا أعزائنا متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الاستجارة الجائرة. أقول فيها: أجهل الناس بل أغباهم من استجار بالمستكبرين ليقضي على المستبدين. هو كمن يرقع الثوب بالسكين أو كمن يطفئ النار بالبنزين. لهذه الكلمة إشارة إلى ما يقوم به الكثير من الأغبياء الجهلة الحمقى الذين لا يمكن وصف مدى جهلهم وغبائهم وحمقهم حين يتعاونون مع أمريكا أو مع الكيان الصهيوني أو مع بريطانيا أو مع فرنسا أو مع أي دولة من الدول التي ثبت استكبارها واستبدادها وظلمها، يتعاون معهم لأجل إزاحة حاكم يحكمه مهما كان ذلك الحاكم مستبدا. فإذا خالفتهم قالوا أنت مع المستبد. إذا خالفتهم في هذا الأمر تقول لهم كيف تفعلون هذا، يقول أنت إذن مع المستبدين. وأنت نقول لهم نعم أنا ضد المستبدين ونحن ضد الاستبداد، ولكن لا يمكن أن ترقعوا أو تواجهوا الاستبداد بالتعاون مع الاستكبار. لا يمكن أن تطهروا النجاسة بالنجاسة أشد منها وأقذر منها وأخطر منها، لأن هؤلاء المستكبرين أخطر من المستبدين. ورأينا ذلك في الواقع. في ليبيا مثلا كانوا يقولون عن القذافي أنه مستبد وأنه ظالم، وأفتى القرضاوي بقتله وأفتى هؤلاء جميعا. قلنا لا بأس، يمكن للشعب أن يثور، أن يستعمل الحيل المختلفة، أن يستعمل الحوار، أن يستعمل أي شيء لإزالة هذا الحاكم، وكان في إمكانهم ذلك، خاصة عندما وصل الأمر كما يقال إلى خط مسدود ولم يستطع. فماذا فعلوا؟ بدل أن يلجأوا إلى هذا الأمر الإخوان المسلمين والتيارات التي كانت السعودية وغيرها توجهها، فلا، استعانوا بالناتو، استعانوا بالغرب لإزاحة هذا الحاكم. فكان الغرب، كانت الطائرات، طائرات الناتو، طائرات الغربية تقصف في طرابلس، تقصف المسلمين، تدمر البيوت وتقتل، وهؤلاء يستبشرون بأنهم سيقضون على ذلك المستبد. وحينها قال القرضاوي عندما ذكر القذافي حينها بأن هذه حرب صليبية على ليبيا، قال له لا، هذه ليست حرب صليبية، وأننا يمكن أن نستعين بالكافرة وبغير المسلمين لضرب المستبدين. في الأخير ما هي النتيجة؟ هل استقرت ليبيا؟ الليبيون أنفسهم إلى الآن يذكرون أن واقعهم أشد خطرا مما كانوا عليه. كانت لهم مرتبات، كانت أموالهم نعم بعضها ينهب، ولكن لا نسبة لما ينهب الآن مع ما ينهب قبل ذلك. وصارت ليبيا مهددة بالتمزيق ووحدتها ممزقة. لماذا؟ لأنهم استعانوا بالمستكبرين، لم يلجأوا للحكمة، لم يلجأوا للقادة الراشدين، ولم يتقدموا لإزالة المستبد بقائد. لا يمكن أن يزيل مستبد إلا قائد رشيد صاحب مشروع، هم تقدموا من دون مشروع. في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لماذا نجحوا؟ لأن الشاه واجهه الخميني، وهو عالم حكيم له خبرة وله تجربة وله تعرض للأذى وكان يمارس الدعوة بكل الوسائل ولسنوات طويلة إلى أن بث الوعي في نفوس الناس، ولم يستعن لا بأمريكي ولا بروسي ولا بغيره، بل هؤلاء أنفسهم حاربوه. وهو نفسه كان شعاره لا شرقية ولا غربية، إسلامية إسلامية. فلذلك نجحت تلك الثورة وقضت على الاستبداد وتخلص المستضعفون. لكن الذين يستعينون بالمستكبرين ما هي النتيجة؟ رأينا ذلك في ليبيا، رأيناه في العراق عندما أيضا جاءت أمريكا. هل تركت أهل العراقيين في سلام؟ بقيت تحاصرهم، بقيت تؤذيهم، بقيت تتصرف في أموالهم، فرضت عليهم دستورا طائفيا بالمحاصصة، دائما تبقى الصراعات بينهم. وهكذا في سوريا الذين استعانوا بالأمريكان واستعانوا بقطر واستعانوا بالإمارات الذين هم خدم وخول للغرب وخدم للاستكبار. ما هي النتيجة؟ تدخل مباشرة بعد دخولهم، دخل الكيان الصهيوني ليقضي ما شاء له أن يقضي من الأراضي السورية. وأمريكا أخذت جزء كبير من آبار النفط
والأراضي الخصبة من سوريا، وتركيا أخذت ما تشاء. وبالتالي هؤلاء المغفلون لأجل إزاحة حاكم قضوا على بلاده، كما يقال يعني من أجل أن يبني قصرا هدم مصرا، وهكذا فعلوا. ولذلك العاقل هو الذي لا يفعل هذا الأمر، لا يستعين بالمستكبرين. المستكبرون يفكرون في مصالحهم. ولذلك يعني حتى السعودية ودول الخليج العربي الذين تعاونوا واستعانوا بأمريكا عندما دخل صدام إلى الكويت، فما هي النتيجة؟ أصبحت أمريكا تتصرف فيهم كما تشاء. كانت تتصرف فيهم قبل ذلك، ولكن وضعت نفسها موضع المحامي عنهم وتصرفت في كل شيء، وأخذت من أموالهم ما تشاء. وافتقر الشعب السعودي بعد الغنى، وصار لا يملك أي قرار، بل صار تحت الوصاية الأمريكية. لذلك الذين يستجيرون بهؤلاء المستكبرين كالمستجير، كما يقال، يريد أن يطفئ النار بالبنزين، مثل ما فعل المرتزقة في اليمن الذين يستعينون بالسعودية وأمريكا وغيرها، وهم يعلمون أن هؤلاء أعداء لهم، هؤلاء ينهبون ثرواتهم، هؤلاء يذلونهم، وبالتالي لا يريدون لهم الخير. أمريكا لا تفكر إلا في مصالحها، وهكذا كل من يكون معه من العرب، كل هؤلاء في الحقيقة هم طباعهم طباع أمريكا، أخلاقهم أخلاق أمريكا، لا علاقة لهم لا بالعروبة ولا بالإسلام. ولذلك الاستجارة هو أن نستعين بالله ونتوكل على الله ولا نركن إلى أي جهة. كل الذين ركنوا إلى أمريكا حصل لهم كما يقال المتغطي بأمريكا عريان. أمريكا لا تفعل شيئا ولا تقدم أي شيء إلا عندما ترى أن ما تجنيه أكبر مما تقدمه. هي البخل، هي الشح، هي الحرص، هي الحقد، هي الكبر، هي الطغيان بكل معانيه. ولذلك الذي يستجير بها كمن يستجير بالشيطان، كمن يستجير بجهنم حتى تنقذه من جهنم من الجنة. ولذلك هذه الاستجارة عواقبها في الدنيا وخيمة، وعواقبها في الآخرة أوخم، لأن هذا الذي يستجير بالظالمين سيصبح مواليا لهم وسيصبح محبا لهم. وقد سمعنا القرضاوي وهو يثني على أمريكا، ومع علمه أن أمريكا هي سبب كل أو أكثر الجرائم في العالم. وبالتالي هؤلاء يعني لا يقضون على دنياهم فقط، بل يقضون على أخراهم أيضا. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: هذا حبيب اليمنيين.
1: نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله:
2: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
3: ابشر بعزك،
4: ابشر بعزك،
5: ابشر بنا في الميادين في الساحات في الشباب،
6: فأنت تأج رؤوسنا
7: وترة أعيننا.
2: نقول له: بيض الله وجهك،
8: بيض الله وجهك،
9: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم
10: كما بيضنا وجهك وصرنا ألوف التحالف العربي.
11: وضم على السلام القراء والله،
10: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
12: رحنا رقابة سيد والله،
13: لقد أعددنا العدة وشحذنا الهمة،
14: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
15: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
16: الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
17: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
18: الصباح الله للمؤمنين أجمع.
19: الله يعز فقروسنا، أنا نعتبر فقروسنا.
20: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي.
21: مفوض للتفويض مطلق، ونحن معك.
22: فراهن بنا،
23: راهن بنا،
24: نقابلك الوفاء بالوفاء.
9: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.

0: الحالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا، حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير لن يوقفنا أبدا، لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عملياته، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية، هذا غير مبرر أبدا.
1: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، أليست هذه الكلمة يقولها الكثير من ضعفاء النفوس وضعفاء الإيمان؟ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ضعيف الإيمان كما أسلفنا هو من يرتبك. عندما ترتبك وأنت مؤمن، وأنت مؤمن يعني أنت مصدق بالقرآن، ما الذي يدعوك إلى أن ترتبك أو أن تقلق أو أن تخشى؟ هل أنك لم تجد في كتاب الله ما يشد من عزيمتك، ما يرفع معنوياتك؟ هل القرآن أهمل هذا الجانب؟ لم يهمل، وما أكثر ما تحدث عنه داخل الآيات التي تحث الناس على الجهاد، على المواجهة، على البذل، على الاستبسال، يؤكد أنه مع الناس، مع أوليائه. هو من بلغ الأمر فيه إلى درجة أن يفضح أمامك واقع أعدائك أكثر مما يمكن أن تصل إليه بجهازك الأمني بمخابراتك. ما هي مهمة المخابرات؟ ما هي مهمتها؟ أليس من مهامها أن تتعرف على العدو وتتعرف نقاط الضعف فيه وتتعرف على الفرص المواتية لضربه، لتعرف أنه بإمكانها، بإمكان هذه الجهة أن تضرب تلك الجهة؟ الله قد كشف لك الموضوع كاملا بطريقة مؤكدة. قد تكون تقارير المخابرات غير حقيقية، قد يكون فيها نوع من المبالغة، قد يكون فيها أخطاء، وهي تعمل على أن تكشف لك ضعف جانب عدوك لتضربه. أما الله فإنه هو الذي أكد بالشكل الذي يجعل عدوك مفضوحا أمامك في واقعه، مهما كان لديه من قوة، مهما كان لديه من إمكانية، مهما كان لديه من وسائل يلهو بها. إذا ما كنت أنت من أعد نفسه الإعداد الجيد في إيمانك، في ثقتك بالله، وفي إعداد ما يمكنك أن تعده أيضا، حينها الله قال لك عن عدوك من الكافرين، عن عدونا من اليهود والنصارى، لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.

0: هذه الوثائق تابعة للقوات السعودية كمان تابع. أيضا هذه وثائق تتبع القيادة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع وأيضا رئاسة الأركان.
1: المسيرة تكشف عن وثائق خطيرة عثرت عليها داخل مقر القيادة والسيطرة السعودي في ميناء المخا، وترصد خسائر التحشيدات السعودية بين ذباب وباب المندب.
2: الرابطة بين ذباب وباب المندب نجد العشرات من هذه الأنواع من الآليات المختلفة.
1: صعود اليمن يربك العدو الصهيوني وسط دعوات صهيونية لسد الفراغ والتقدم نحو تحالف أمني أوسع مع الرياض. أضرار في قاعدة عسكرية سعودية في شرورة، وتحذيرات من نفاد وشيك لمخزونات التصدير السعودي في ظل تعطل شريان أرامكو. الأسرى المحررون يروون قصصا مؤلمة لجانب من سنين العذاب بالطريقة الأمريكية في سجون الساحل الغربي. الزكاة تدشن توزيع 15,000 سلة غذائية، والحديدة تستقبل أكثر من 320 ممن شملهم العفو الرئاسي. العدو السعودي يجدد غاراته على صعدة وتعز والجوف، وتحشيداته تقطع الطريق على المواطنين بين تعز والحوبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة بسم الله الرحمن الرحيم. زلزال الساحل الغربي لليمن لا يزال لليوم الثالث على التوالي يضرب بارتداداته على الفوالق المحلية والإقليمية نتيجة ضغطه المستمر على الأعداء نفسيا وميدانيا. ففيما تكشف حقائق الميدان بالصوت والصورة والوثائق حقيقة الدور السعودي القذر في الساحل الغربي، تتكشف الخسائر تباعا في عديد وعتاد السعودية وتحشيداتها. وضمن هذا السياق نستعرض في نشرة الأخبار جانبا من المدرعات والآليات التي حشدت للعدوان على الشعب اليمني وانتهى بها المطاف في منعطفات الساحل وشعابه، إما مدمرة أو معطوبة أو غنيمة، على أن نجاح الخطوة اليمنية المتقدمة في إسقاط مخطط العدو السعودي لا يقتصر فقط على محاور التقدم، بل يمتد إلى إعادة فرز المحاور محليا وإقليميا ودوليا، ويثبت من جديد أن التحشيدات في الساحل لم تكن مجرد تحشيدات سعودية فحسب، بقدر ما كانت حاجز صد للدفاع عن المصالح الأمريكية والإسرائيلية أولا والسعودية تاليا. ويعزز ذلك تصاعد مخاوف الصهاينة بعد الزلزال العسكري والتحول الاستراتيجي وليس قبله، كما لو أنه مسهم جنون البقر أو حالة هستيرية نتيجة مزيج معقد من العوامل في حالة مرضية تتقاطع إلى حد التماهي مع الحالة المرضية لدى مملكة قرن الشيطان، حتى بات قادة سابقون في الشباك الصهيوني يدعون إلى مزيد من تشبيك العلاقات مع الرياض لتأسيس تحالف صهيوني سعودي أمني أوسع يسد ما يصفونه بفراغ تراجع الرهان على تدخل أمريكي أو تركي باكستاني مباشر. ومثل هذه الطروحات الصهيونية تسقط قناع الحرمين والدين والإسلام عن حكام الرياض وتدخلهم في مأزق أخلاقي، كما أدخلوا مملكتهم في مأزق استراتيجي أوصلهم إلى حد تعطل شريان أرامكو وتضييق منافذ ومسارات النفط السعودي، وتقرب البقرة الحلوب أو تقترب من مرحلة الجفاف مع تصاعد التحذيرات من نفاد مخزونات التصدير السعودية خلال أيام بسبب توقف خط أنابيب شرق غرب الذي استهدف مؤخرا ليرتد سلاح النفط على من أحرق به أو من أحرق به الأشقاء الأقربين والأبعدين.

0: صاروخ ليلة أو ساعة التحشيدات، نحن سندخل إلى باب المندب تحديدا. قبل ساعات شهدنا عبور العديد من السفن في هذا المضيق من باب المندب لحشامي المسير.
1: من المظاهر العسكرية داخل ميناء المخا، وهذه الغرف والأماكن التي كان الجنود السعوديون يتواجدون فيها،
0: والاستعداد والإعداد لمواجهة العدوان وأدنى به.
2: تفاصيل الحياة في مديرية حيس بعد تحريرها من قبل أبطال القوات المسلحة اليمنية.
0: المخا تتنفس السعداء برحيل المشروع الخيالي.
3: حصلت المسيرة على وثائق تتضمن برقيات وتوجيهات صادرة عن وزارة الدفاع السعودية ورئاسة هيئة الأركان، تخاطب فيها مختلف قواتها العسكرية في ميناء المخا، وتعتبره قاعدة عسكرية إلى جانب وثائق متعددة. مراسلنا أجرى جولة ميدانية في مقر القيادة والسيطرة السعودية في ميناء المخا، وعاد بالتقرير التالي.
1: هذه واحدة من أكبر المنشآت العسكرية والأشد تحصينا داخل ميناء المخا كما نشاهد. بإمكاننا في هذه اللحظات أن نجري جولة داخل هذا المقر، والذي كانت تتواجد فيه قيادة القوات السعودية المتعلقة بالقيادة والسيطرة العسكرية داخل هذا المقر.

0: هذه وثيقة أيضا تثبت تواجد القوات السعودية العسكرية في قلب ميناء المخان. هناك العديد من البرقيات الصادرة من وزارة الدفاع السعودية وقيادة الأركان في هذه الوثائق التي حصلنا عليها داخل مقر القيادة والسيطرة في ميناء المخان كما تثبت هذه الوثائق والمشاهد أيضا. هذه أيضا نتابع برقية عاجلة صادرة عن رئاسة هيئة الأركان العامة قيادة القوات المشتركة، قيادة قوة شرور الدعم والإسناد بالداخل اليمني، قيادة مفرزة الخوخة. كما نشاهد هذه الوثيقة أيضا التي حصلنا عليها في هذه الأماكن. في كل متعلقات العمليات العسكرية من مخازن وقوات وتجهيزات واستعدادات، نكتشف كلما مررنا من مكان إلى آخر وجود العديد من الغرف والأماكن التي كانت تتواجد فيها قوات العدو السعودي في قلب ميناء المخان. إذا نخرج في هذه اللحظات إلى أماكن أخرى بداخل ميناء المخاء، وأيضا ما يميز هذا الموقع أنه يقع بالقرب من مطار المخاء، مطار المخاء الذي يقع في الجهة المقابلة. هذه هي البوابات الخاصة بالدخول إلى هذه الثكنات العسكرية كما نشاهد، وهذه التكسرات والتهدمات هي ناتجة عن العديد من الضربات الصاروخية التي نفذتها قواتنا المسلحة للقوات السعودية المتواجدة في ميناء المخاء. كما نشاهد هذه التهدمات، وهذه هنا محل الضربات الصاروخية، نتابع حجم الضربات الصاروخية التي تعرضت لها القوات السعودية في داخل المخاء. هذه بعض آثار الدمار والشظايا للصواريخ اليمنية. ننتقل مشاهدينا الأعزاء إلى داخل هذه الأماكن والتحصينات لنتعرف أكثر يبدو أن هذا المكان كان خاص بالاجتماعات العسكرية. هذه صور آل سعود في هذه الغرفة التابعة للقيادة والسيطرة في ميناء المخا. هذا طبعا أكبر الأماكن التي زرناها منذ تواجدنا في مدينة المخا والتحديد في ميناء المخا، وعجبا لادعاءاتهم عند استهداف قواتنا المسلحة لهذه الأماكن على أنها كانت أماكن مدنية، كانوا يتباكون عن إصابات في صفوف المدنيين. وما نشاهد الآن هي أكبر ثكنة عسكرية بحرية، هي بالإمكان والتأكيد أن نؤكد أنها قاعدة بحرية كاملة التجهيزات والاستعدادات من مختلف النواحي.
1: تكشف مشاهد عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا حجم الخسائر التي لحقت بتحشيدات العدو السعودي بعد تدمير وإعطاب عدد كبير من المدرعات والآليات العسكرية واغتنام أخرى خلال تقدم القوات المسلحة في محاور العملية. الزميل حشامي رصد جانبا من هذه الخسائر.
2: على طول هذه الطريقة الرابطة بين ذباب وباب المندب نجد العشرات من هذه الأنواع من الآليات المختلفة، عموما من المدرعات التي كان يحشد بها العدو السعودي منافقي هذه الجبهة، وربما أشكوش وصناعة أمريكية مختلفة وغربية أعطبت إما بسبب الهروب الكبير الذي حصل قبل ساعات من الآن على هذه الرمال والكفار الرملية، والسبب الأكثر هو بسبب نيران مجاهدي القوات المسلحة اليمنية الذين لاحقوا هذه التجمعات وشردوا بها على هذه الخبوث. هذه أيضا واحدة من الآليات ربما التي اغتنمها مجاهدي الجيش واللجان الشعبية، وهي في طريق تجميعها هذه الانتصارات واتساعها ربما لا نستطيع أن نلم بحجم المشهد وأطرافه ما بين الآليات التي اغتنمها أو الآليات التي شاركت في الزحوفات. كل ما يعنينا هو أن نواكب قوات الجيش والقوات المسلحة في مرامي هذه الأرض المترامية الأرض.

هذه المدرعات بأصنافها بألوانها بأنواعها تتواجد منها العشرات. كذلك الحال بالنسبة للأسلحة والمخازن والعتاد والآليات والذخائر في هذه الجبهة من الغنائم ما لم يحصل عليه المجاهدون في عملية عسكرية من قبل.

هذا النوع من المدرعات بعدة خصائص: القوة، المتانة، المرونة التشغيلية، القتالية العالية، لكنها تفقد كل خصائصها حين تكون في مواجهة رجال الرجال. اليوم وقد صارت في عهدتهم، قد تعود لها بعض تلك المزايا. الله

0: إذا نشاهد في هذا المكان آثار غارتين من طيران العدوان حاولت أن تضرب بعض المدرعات، الآلية المدرعة التي يغتنمها مجاهد القوات المسلحة اليمنية. نلاحظ حجم الحفرة التي تسببت بها الغارة ولم تصب مباشرة المدرعتين، هذه المدرعة الأولى والمدرعة الثانية. ونشاهد الآن بالقرب منا آثار لغارات جوية في تلك المنطقة. نلاحظ الدخان والغبار يرتفع من مكان قريب منا حوالي كيلومتر، ونحن نصور هنا في هذا المكان.
1: والله والله والله أن هذه الانتصارات التي تحققت والخزي الذي أنزلها الله بالأعداء والهلاك والعذاب لهو بقدر تخاذل أعداءنا عن قضية فلسطين الواضحة.
0: في العام 2015 وقفت في مشهد مماثل لهذا على متن دبابة برامز سعودية في منطقة جيزان، احترقت بأيدي الجيش واللجان الشعبية في حينه. اليوم أقف على متن هذه المدرعة من نوع شكوش وهي تحترق في أقصى نقطة من أرض الجزيرة العربية في باب المندب. بين ذلك التاريخ وهذا اليوم نهاية للوصاية الأمريكية، وكتب موت كامل للنفوذ السعودي في اليمن.
2: المشاهد الأولية التي وزعها الإعلام الحربي كشفت عن جانب من تفاصيل الطوفان في جبهة الساحل الغربي، حين كانت القوات المسلحة في سباق مع النتائج المبهرة بفضل الله وعونه.
3: تقوم بفضل الله وعونه، أكمل الهمم جاهدين بعون الله وبركاته.
4: الرعب يسبق زحوف القوات المسلحة. هنا تكشف المشاهد عن حالة الذعر والهلع التي دفعت بآليات العدو إلى التخبط والاصطدام ببعضها في محاولة بائسة للفرار من كمين محكم أطبق عليهم من حيث لا يحتسبون.
3: هذاك الطقم واحد، وهذه بحرق اثنين، وهذا الهيلوكس الثالثة، وهذا الرابعة، وهذا الخامس، وهذا السادس، وهذا السابع، وهذاك الثامن، وذاك التاسع، وهذه في المفرق العاشر.
4: انقشع غبار المعركة عن كارثة محققة وخسائر فاقت التوقعات في عديد وعتاد التحشيدات التابعة للعدو السعودي.
5: هذا أحد المرتزقة،
3: هذا الثالث،
6: هذه أحد جثث المرتزقة ماشية.
7: هؤلاء مرتزقة العدوان.
8: هيا بدي لك تشش. الله يكتب أجرك يا ولي الله.
9: ايدي صغار
10: مع هذا،
9: مع
10: هذا تم قبضهم الان.
11: اسرى العدو، هؤلاء اسرى المرتزقه،
12: هؤلاء اسرى المرتزقه.
4: ظهر مقاتل القوات المسلحه في سباق مع نتائج العمليه الكبرى. انهيار الكثير من خطوط دفاع العدو كان يسبق وصول المجاهدين إلى المعسكرات والمواقع المحصنة المكدسة بالآليات والمدرعات الحديثة والترسانات العسكرية المتنوعة.
13: هذه غنائم المرتزقة التي تركوا بعد الفرار.
14: تم استدراجها يار 37.
4: الغنائم التي حصلت عليها القوات المسلحة تكشف أن الجبهة لم تكن محصنة بالجبال الوعرة والمعسكرات فحسب، وإنما بالإمكانات العسكرية من مدرعات وأنظمة حماية وغيرها.
13: هذه هي غنائم العدو، فضل الله سبحانه وتعالى تم السيطرة عليها ونحن من مواقعهم. طبعا الغنائم حق العدو فضل الله تم.
4: سقطت كل الترتيبات التي استمرت لسنوات. كان يراد لهذه الجبهة أن تتشكل كدويلة تمثل رأس حربة للهيمنة الأمريكية وحارسة لأمن الكيان الغاصب.
15: هذه إحدى غنائم المرتزقة، فلتوا أو شردوا، يا ربي لك الحام.
16: كما تشاهدون هذه منظومة لا دارات واغتنمونا المجاهدين في معسكر طارق.
17: هذه الآلية
4: ما حصل يؤسس لإنجازات مماثلة حتى تتحقق لليمن الحرية والاستقلال الكامل وينعم بثرواته وخيراته.
2: تكشف التغطية الإعلامية الصهيونية أن إنجازات القوات المسلحة اليمنية في الساحل الغربي وباب المندب رفعت منسوب القلق والانزعاج داخل كيان العدو بالتوازي مع اتساع المأزق السعودي وتراجع الرهان على الدعم المباشر الأمريكي والتركي والباكستاني، وهو ما دفع مسؤولين سابقين في الشباك إلى الدعوة لاستغلال الفراغ والتقدم نحو تحالف أمني أوسع مع الرياض.
9: يكشف الخطاب الإعلامي في كيان العدو حجم القلق من التحول الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية في الساحل، باعتباره تحولا استراتيجيا يضع صنعاء في موقع أكثر تأثيرا على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، ومع دحر التحشيدات التابعة للعدو السعودي من الساحل الغربي للبحر الأحمر، انتقلت تغطية العدو الإعلامية من توصيف الإنجاز إلى التحذير من واقع جديد يمنح اليمن قدرة أكبر على التحكم بالمعادلة في البحر الأحمر.
10: هناك قلق في إسرائيل وقلق في الجيش الإسرائيلي عقب سلسلة النجاحات التي حققها الحوثيون في اليمن بالسيطرة فعليا على كامل خط الساحل والسيطرة على مضيق باب المندب، والجيش الإسرائيلي يتابع سلسلة نجاحات الحوثيين مع إظهار السعوديين والأمريكيين حالة من الضعف.
9: وفي مقابل هذا القلق تكشف تغطية إعلام العدو للحدث باعتباره مأزقا سعوديا يتسع مع إحجام واشنطن عن الانخراط المباشر وتعثر الرهان على تركيا وباكستان، وهو ما دفع مسؤولا سابقا في جهاز الشباك إلى طرح كيان العدو كبديل يسعى لاغتنام الفرصة وملء هذا الفراغ عبر التطبيع واتفاقات أمنية أوسع.
17: يجدر بالسعودية أن تعيد النظر في التحالف الذي عقدته مع باكستان وتركيا، فنحن لا نرى كثيرا من المساعدة من جانبهما، وهي بحاجة إلى تغيير الاتجاه والتفكير في مسار اتفاقات أبراهام. لو كانت السعودية قد وقعت عليها لكان من الممكن أن تحصل على مساعدة استخباراتية أو على شكل آخر من المساعدة من إسرائيل، ولن أتفاجأ إذا ساء الوضع بالنسبة للسعودية، لأنكم أوردتم تقريرا عن خط الأنابيب الذي تعرض للهجوم، ولا تزال هناك خطوط أنابيب أخرى، ولدى الحوثيين وسائل كثيرة تسمح لهم بمهاجمة السعودية بصورة أكثر قوة.
18: תיאוריה נוספת שלא פחות מזה שהחותים לא רוצים להילחם בארצות הברית זה טראמפ שלא רוצה.
19: اسمح لي أن أقول في الحقيقة ليس الحوثيون من لا يريدون القتال مع الولايات المتحدة، بل إن ترامب هو من لا يريد القتال مع الحوثيين. يبدو أن السعوديين بقوا شبه وحيدين في مواجهة هذا التهديد، وهم عسكريا لا ينجحون في التعامل معه.
18: ودام بتصفيت هم لو مصليخين لتمدد إمزة.
20: نعم، أولا أنت محق بالفعل، هناك نوع من الشعور بأن الحوثيين مرتدعون من كلام ترامب، لكن هذا غير صحيح قطعا. علينا أن نفهم أنه في هذه الساحة فإن المجتمع فيها لا يردع، لأنه يتحرك انطلاقا من أبعاد دينية جهادية، وبالطبع لا يمكن الاستخفاف بهذه الأمور. وترامب يحاول هنا تهدئة الساحة، لكن الحوثيين سيذهبون في الطريق حتى النهاية.
19: لكننا سمعنا عن ذلك التحالف الدفاعي للسعودية مع تركيا وباكستان، ألا يساعدهم في المواجهة؟
20: نعم، لدينا هنا فرصة، إسرائيل لديها فرصة، ولا شك في أن علينا استغلالها، ويجب أن يكون ذلك بموافقة الأمريكيين. نوع من التفاهم ونوع من الاتفاق مع السعوديين هو الأمر التالي الذي يجب علينا القيام به. السعوديون يبحثون عن حليف، وإسرائيل يجب أن تكون هناك من أجل ذلك وأن تستغل فرصة ملء هذا الفراغ.
9: وبين الانزعاج الصهيوني من اتساع الحضور اليمني في باب المندب والبحث السعودي عن مخرج من مأزقه الميداني، تتطابق المصالح بين كيان العدو الإسرائيلي والرياض في الحد من صعود اليمن كقوة قادرة على فرض معادلات جديدة في المنطقة.
2: نلفت إلى الخبر العاجل الذي ورد قبل قليل عن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى السري، حيث قال إن العدو السعودي شن 58 غارة جوية خلال 24 ساعة الماضية بطائرات F-15 أقلعت من القاعدة الجوية في خميس مشيط، وأضاف بأن غارات العدو السعودي استهدفت محافظات تعز ولحج والجوف وحجة والبيضاء وصعدة. في سياق النشرة، أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن صنعاء ترحب بجميع أبناء الوطن، داعي من لا يزالون في صف أعداء اليمن إلى العودة والاستفادة من العفو الرئاسي. وقال عبد السلام إن العفو الذي أصدره الرئيس مهدي المشاط يؤكد حرص القيادة على حقن الدماء وإنهاء الاحتراب الداخلي، محذرا من أن استمرار التجنيد والتحشيد مع الأطراف الخارجية المعادية لا يجلب سوى مزيد من الدمار واستنزاف أبناء اليمن ويخدم مشاريع الحصار والاقتتال، مشيدا بمن غادروا المعسكرات التابعة للسعودية وعادوا إلى أهلهم. استقبلت السلطة المحلية في الحديدة الأسرى المخدوعين ممن ألقوا السلاح وشملهم العفو الرئاسي حرصا على حقن الدماء وإنهاء الاحتراب الداخلي، آملين عودتهم إلى جادة الصواب وتغليب المصلحة الوطنية العليا بعيدا عن الارتهان للخارج.
1: استقبلت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة 322 أسيرا ممن أسروا خلال تحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي وجزيرة زقر وجزيرة حنيش الكبرى والصغرى، بعد تجنيدهم من مناطق متفرقة في الساحل والجزر اليمنية.
21: أنا أنصح أخواني الذي في صفوف المرتزقة وطارق عفاش أن يعودوا إلى حضن الوطن وأن يرجعوا إلى يد أنصار الله، وما رأينا منهم إلا كل خير، استقبلونا بما يرضي الله.
22: عمل قيصرية في جزيرة حنيش، استقبلونا أنصار الله أحسن استقبال وعملونا أحسن معاملة وأكرمونا، فأنا أشكرهم لكل الشكر وأدعو أخواننا المغرر بهم الباقي الصفوف المرتزقة أن يعودوا إلى رشدهم بين أخوانهم.
23: أقدم رسالتي إلى الزملاء الباقين الذي شاردوا مع أركان الكتيبة، هل أنت عدكت أمان إن أنت تتعسكر معهم أو ترابط معهم وهو من تركنا بالجزر وشارد هو حق المرافقين؟
24: تمت البيعة من القيادة حقنا سيبوا حالحانا ونحن سلمنا ينصر الله،
25: سلمنا والأمور طيبة وحصلنا حفاوة واستقبال وكأن احنا بين أخواننا، وفعلا احنا بين أخواننا بالنهاية كلنا يمنيين
26: كلهم فحطوا
27: ما لا خير كذا
28: ما لا القيادات حقكم
26: ايوه كلهم فحطوا
28: خلوا لكم حالكم
26: وحنا قد احنا بجرينا قد شفنا بكل شيء،
29: وأنصار الله ما شفنا منهم إلا كل خير واستقبلونا بكرمهم وشيمتهم، وإن شاء الله ما شفنا منهم إلا كل خير.
30: أشرنا لهم بالراية البيضاء عشان يقول عندنا أقول سلمنا نستحنا وعاملوا إحنا معاملة أخوة عاملة ملوك، عاملوا إحنا أحسن ما كان يعاملوها قادتنا،
31: وننسى على أخوانه اللي قاعد في صفوف المرتزقة أن يعودوا إلى جدة الصواب.
1: وخلال حفل الاستقبال دعا محافظ الحديدة اللواء عبد الله عطيفي الأسرى إلى العودة إلى جادة الصواب والتبرؤ من قوى العدوان، فيما أكد قائد قوات الدفاع الساحلي اللواء محمد القادري تسهيل عودتهم إلى منازلهم ومحافظاتهم، داعيا إلى مراجعة المواقف ورفض استخدام أبناء اليمن في خدمة مشاريع العدو السعودي، خصوصا في وقت تخوض فيه القوات اليمنية مواجهة مع العدو الصهيوني وتفرض عليه الحصار البحري.
32: اليوم نعمة كبيرة نأتوا بإخوتكم وفي بلدكم، رغم ما كان العدوان المرتزقة الإسرائيلي السود والأمريكان وإسرائيل تدمر الأبناء بلدكم وأبناء جدتكم.
0: فلذلك يا أخواني أجل أريد أن كل واحد يسمع نفسه ويراجع نفسه. أنت في بلدك في وطنك صف حساباتك مع نفسك مع نفسك وثق بالله وخلي ولاك لله. أنا أنصح الرجوع إلى أولا وجلس وحاسب نفسك كلم صفحاتك.
1: يحمل استقبال الأسرى وتسهيل عودتهم رسالة للمغرر بهم بأن طريق العودة إلى الوطن ما يزال مفتوحا في مقابل مشاريع التحشيد التي تدفع بأبناء اليمن إلى جبهات تخدم مصالح خارجية. من محافظة الحديدة، أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
2: التقت المسيرة بعدد من الأسرى الذين رووا جانبا من سنين الأسر وتناوب السجان السعودي على التعذيب نفسيا وجسديا على الطريقة الأمريكية في سجون الساحل الغربية.
3: ما بين الأسر والتحرير ملاحم من الصبر سطرها الأسرى أمام وحشية السجان وإفراطه في الإجرام. الأسرى المحررون يروون جانبا من صنوف التوحش وأشكال التعذيب التي مورست بحقهم في سجون العدو السعودي بالساحل الغربي.
4: تم تعذيبنا في داخل السجون 3 شهور و6 أيام تعذيب أشد التعذيب.
5: 7 أيام جلس في التعذيب حتى ورمت رجولي ما عرفش الأرض معلق بس هكذا يبين بين طاقة كلمة هذه حتى رجولي هزين هكذا قابل فوق جسمي فوق الماء ما خلوناش حتى راح أبل.
6: ما فيش أكل ما فيش نوم. الماء الله يعزك بالكاس السفري في اليوم يعني كاس ونص أو كاسين
7: إلى حلقنا هذا وقف.
4: كهرباء في رقبتي وفي رجولي لما أغمى علي مدة 4 أيام وفاقد الوعي وصعبونا لأخبر حقهم تضعهم لأجل تعالج. بعد 4 أيام صحيت من الغيبوبة اللي أنا فيها ورجعونا تعذيب من جديد.
5: تعذيب ما بش عندهم يعني رجولة ما بش كرامة ما بش إنسانية ما بش هذا ضاع النهاية منهم ما بش عروبة.
3: تعددت السجون والأسلوب واحد. جنود العدو السعودي أشرفوا ومارسوا وتفننوا التعذيب وأسرفوا في الحقارة وتعمدوا الاحتقار دون رادع ولا وازع.
6: السعوديين زادوا الطين بلة ربطوا لنا رجولنا وأيادينا وما فيش نوم يعني من الصباح أنت مسنب إلى الساعة 8 بالليل. الساعة 8 بالليل يودوك للتحقيق ضرب تعذيب تعليق شوي نار وفي الأرض يسخنوا لك تراب حامي ويسكب عليه ديزل. والله العظيم يعني لو كذبت ربي لا يخليني يسكب عليه ديزل. تقول له اعطيني ماء يديك يعطيك ماء حامي يسكب لك على وجهك وعيونك مغمضه.
5: سعودي يسب لك عارك يدعسك على راسك يهين كرامتك يعني يستحقرك من جميع الجهات. اذا اجنك زياره يجي يسحبك من عند الحرمه حاطك هيا هكذا معامله يعني يهو صحاين.
6: دخلونا في شواية كده غرفة حامية قالوا خلعوا ملابسكم يا جماعة الخير خلعنا ملابسنا الله يعلم انهم صورونا انهم شعبنا. دخلونا في مكان ساخن كلنا الستة وخرجونا من هناك وعلى الدينا قال لي انا اللي ضربتك وانا اللي بأحرقك بالسجارة في عينك والسجارة دي اغلى منك يعني مش انك اكذب عليك.
5: سعودي
6: قال سعودي قال لي والله احرق يعني اطفيها في عينك والسجارة دي اغلى منك عندي.
5: هذا سعودي
4: ما يعاملوا أبناء شمال الحال وأبناء جنوب الحال كل عذابنا عذاب واحد ما يرحمهم ما فيهم رحمة ولا فيهم ذرة رجولة.
3: سجون المظلمة على الطريقة الأمريكية تعذيبا وعزلة وإدارة في الساحل الغربي. التعذيب نفسيا وجسديا وهذه الآثار ما زالت شاهدة حتى الآن.
5: جلست في أبو موسى 4 سنة يمكن 3 أشهر بعدين شلحنا لها سجن سجن يعني مرتب أمريكي من سجن حقا حصلوا المجاهدين شلحنا بالليل بدون ما حد داري، ممنوع الزيارات، ممنوع الاتصالات. وقعت اسمع صوت كلب، وكلب ما اسمعش صوت كلب، يعني فقدت صوت الكلب الحيوان
8: معزول
5: نهائيا، يعني تعقدنا من الحياه تماما. يجي الصباح يقول لك انت نهايتك في هذا السجن، انت زنبيل. كان احنا موضحنا في هذا السجن، كان احنا قلنا عادوا كان في ابو موسى في امل، اما وضحنا في هذا السجن الذي ما نشوفه الا في الافلام.

0: التي رسمت في وجيه الأسرى تشهد على فظاعة الإجرام وانحطاط المسوخ، تؤكد على حتمية دحر الغزاة وتحرير ما تبقى من البلاد. محمد الجبلي، المسيرة.
1: وعبر عدد من الأسرى المحررين عن امتنانهم وفرحتهم الغامرة بخروجهم من سجون أدوات العدو السعودي بعد تحرير الساحل الغربي، فيما تقدم لهم الكوادر الصحية الرعاية الطبية اللازمة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: الأسرى المحررون من أبطال قواتنا المسلحة يتنفسون عبق الحرية بعد سنوات من الأسر في انتصار إنساني يتوج الانتصار العسكري بطرد التحشيدات السعودية من الساحل الغربي. سنوات من الأسر رافقها تعذيب وحشي ومعاملة لا إنسانية تبقى تفاصيلها المرعبة عالقة في ذاكرة الأسرى، يصعب عليهم نسيانها. وهنا يروون جانبا منها.
3: تعرضنا للضرب والهيانة من كل أنواع الأبعاد، وحاجات يعني ما تقدر تتكلم بها.
2: لم يكن هؤلاء الأسرى وحدهم من ذاق مرارة العذاب وقسوة السجان، بل أكثر من 200 أسير تعرضوا لصنوف التعذيب الجسدي والنفسي والحرمان في سجون تنعدم فيها شروط السلامة الصحية.
4: وفي ناس عندنا في البحرية فعلوا لما قال الصليب الأحمر طلعوهم لقبل النار لعند السعوديين، تم تعذيبهم أشد العذاب 9 أيام وهم يعذبوهم أنواع التعذيب. قالوا لعندنا خدوا واحد معور هنا، واحد يده مخلص من هنا، يعني شوف يمني يروح ودي يمني لعند سعودي تعذبهم جد العبل معذبهم ليش.
2: كثير من الأسرى المحررين يخضعون اليوم للفحوصات والعلاج في مركز صحي متكامل بصنعاء خصص لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.
5: طبعا أول ما يوصل الأسرى عندنا بيتم تسجيل بيانات كامل، بعد ذلك يتم تسجيل الاحتياجات والإجراءات اللازمة لهم، مثلا معالجات يتم عرضهم على الدكاترة متخصصين في كافة الأقسام، يتم أخذ كل الفحوصات والعينات إجراءها في المختبر وعرضها على الدكاترة، ثم ذلك يتم لهم صرف العلاجات.
6: نحن بفضل الله سبحانه وتعالى جهزنا فريق طبي متكامل من مختلف التخصصات الطبية نقوم بفرز الحالات ومعاينتها وفحصها وتقديم الخدمات التشخيصية اللازمة عن طريق المختبر، فحوصات مخبرية وفحوصات أشعة وأيضا أشعة تلفزيونية وإضافة إلى تخطيط قلب وغيرها من الإجراءات الطبية اللازمة لفحص الجرحى ومعاينتهم وتنسيق لهم في المستشفيات المختلفة الذي يحتاج إلى عمليات أو الذي يحتاج إلى رقود في المستشفيات، وأيضا صرف الأدوية التي يحتاجها الجرحى.
2: تحرير الأسرى هذه المرة لم يكن عن طريق التبادل كما جرت العادة، وإنما جاء بفعل عملية عسكرية طردت التحشيدات السعودية من مناطق الساحل الغربي وأخرجت الأسرى من زنازين الظالمين والمعتدين. وبذلك تبقى الرسالة واضحة للأعداء بضرورة المضي في صفقة التبادل، الكل مقابل الكل باعتباره ملفا إنسانيا هاما.
7: لكن هناك لديه فرصة لتحقيق هذه وإفراج عن الأسرى الكل مقابل الكل، لأن ملف الأسرى هو ملف إنساني، من المتضرر الوحيد من بقائهم هم الأسرى أنفسهم وأهاليهم الذين ينتظرونهم لسنوات.
2: النصر العظيم في تحرير الساحل الغربي لم يقتصر على تحرير الأرض، وإنما امتد ليعيد للأسرى حريتهم وينهي سنوات من المعاناة والتعذيب والمعاملة القاسية خلف القضبان.
1: نفى مصدر عسكري مزاعم العدو السعودي باستهداف مسجد بصواريخ من اليمن، مؤكدا أن الأضرار في المسجد ناجمة عن صواريخ الاعتراض السعودية. وفي تصريح لوكالة سبا أكد مصدر أن ما تروج له قنوات العدو السعودي عن إصابة مسجد بصواريخ من اليمن اتهام عار عن الصحة، مشيرا إلى أن تأثير الصواريخ اليمنية كبير ومعروف، وما لحق بالمسجد هو نتيجة سقوط صواريخ دفاعية فشلت في اعتراض الصواريخ اليمنية وتساقطت على المدن السعودية. نفذت القوات المسلحة عملية عسكرية نوعية استهدفت مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة التي تدير العدوان على اليمن في القاعدة العسكرية بمنطقة شرور السعودية. متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أوضح أن العملية نفذت بدفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله وعونه، وجاءت ردا على استمرار العدو السعودي المجرم في عدوانه على بلدنا. وأكد متحدث القوات المسلحة للعدو السعودي المجرم أن استمرار عدوانه على شعبنا سيقابل بعمليات أشد وأكبر في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته. وأظهرت صور أقمار اصطناعية أضرارا كبيرة في القاعدة العسكرية التي تدير العدوان على اليمن في منطقة شرور السعودية. الصور أظهرت آثار حريقين في موقع مخصص لصفح المركبات يضم العشرات من ناقلات الجند المدرعة والشاحنات. وتأتي هذه الصور لتؤكد دقة الضربة التي نفذتها القوات المسلحة واستهدفت مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة التي تدير العدوان على اليمن في القاعدة العسكرية بمنطقة شرورة. حذرت وكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة من اقتراب نفاذ مخزونات التصدير السعودية خلال أيام بسبب توقف خط أنابيب شرق غرب بعد استهدافه مؤخرا، وسط مخاوف من ضياع 4% من الإمدادات العالمية وتفاقم أزمة التضخم وأسعار الطاقة.
8: تفقد السعودية طوق النجاة الوحيد لتصدير نفطها بعيدا عن مياه الخليج بعد توقف خط أنابيب شرق غرب إثر الهجمات الأخيرة، لتجد الرياض نفسها عاجزة تماما عن تمرير شحناتها عبر البحر الأحمر. ومع تهاوي مخزونات التصدير لمستويات حرجة تنذر بنفادها خلال أيام، يواجه سوق الطاقة العالمي خطر فقدان 4% من إمداداته وسط شلل شبه تام لحركة الصادرات السعودية. وكالة رويترز أفادت عن مشترين نفط ومتعاملين سعوديين أن مخزونات المملكة من النفط المخصصة للتصدير ستنفد إذا لم تستأنف تشغيل خط أنابيبها الرئيسي شرق غرب المؤدي إلى البحر الأحمر في غضون أيام، محذرين من إمكانية فقد ما يصل إلى 4% من الإمدادات العالمية بسبب التوقف. رويترز أشارت إلى أن أي انخفاض آخر في التدفقات السعودية سيفاقم أزمة نقص الإمدادات العالمية التي تسببت بالفعل في وصول أسعار الوقود عالميا إلى مستويات قياسية مرتفعة وزيادة نسب التضخم في أنحاء العالم ورفع عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية عام 2008. وبخصوص حجم الأضرار التي تعرض لها خط أنابيب شرق غرب، أوضحت رويترز أن الرياض لم تقدم تفاصيل كاملة عنها أو المدة التي سيظل فيها الخط متوقفا، ولم يرد مركز التواصل الحكومي السعودي ولا وزارة الطاقة حتى الآن على طلبات للتعليق، فيما قدم مصدران لرويترز تقديرات متفاوتة عن المدة التي يمكن إصلاح خط الأنابيب خلالها ليكون جاهزا تماما. ونقلت الوكالة عن 4 مصادر مطلعة من القطاع أنه مع توقف خط الأنابيب عن العمل لا يوجد في ينبع الآن سوى مخزون يكفي للحفاظ على الصادرات لمدة تتراوح بين 5 و7 أيام فقط، بالإضافة لمخزون لا يكفي إلا لأيام في مينائي عين السخنة على البحر الأحمر وسيدي كراير على البحر المتوسط في مصر. وحول التأثيرات العالمية، نقلت رويترز عن وكالة الطاقة الدولية قولها إن إمدادات النفط السعودية انخفضت بالفعل في أغسطس الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 3 عقود بسبب تراجع التدفقات عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر، وأن إمدادات النفط العالمية ستنخفض هذا العام بمقدار 5.7 مليون برميل يوميا أو حوالي 6%. ولفتت أن الشرق الأوسط كان يزود العالم بنحو 22 مليون برميل يوميا من النفط قبل العدوان الأمريكي على إيران، مشيرة إلى أن التدفقات عبر مضيق هرمز تباطأت لتصل إلى ما بين 6 ملايين و9 ملايين برميل يوميا فقط.
1: أظهرت صور أقمار اصطناعية خروج منشأة أرامكو في أبها عن الخدمة بعد تدمير 6 خزانات وتضرر 8 آخرين في وقت لا يزال فيه أضخم وأهم مشاريع البنية التحتية للطاقة في العالم خارج الخدمة، ما ينذر بعواقب مدمرة ستعصف بمملكة قرن الشيطان.
9: شريان الطاقة السعودية متوقف وصمام أمانها الجيوسياسي متوقف. تعليق عمليات ضخ إمدادات النفط في خط شرق غرب ينهي يومه 3 وسط تقديرات أن يطول تعثر استئناف نشاطه، وهو ما يعني احتمال تراجع قدرة مملكة أرامكو على نقل الخام من مناطق الانتاج في شرق البلاد إلى المصافي وموانئ التصدير في غربها، وهذا أثر مزدوج يضرب الداخل قبل الخارج. الإعلان السعودي عن توقف الخط تحت وسم الإجراء الاحترازي لا يعني أن الطريق سالكة أمام تدفق الذهب الأسود من هذا الخط في حال انتهت عمليات الفحص والإصلاح وضمنت سلامة الأنبوب ومحطات الضخ وأنظمة التشغيل. فالحظر اليمني يتربص به على ساحل البحر الأحمر وفيه، وهو ما يفسر الإحجام عن كشف حجم الأضرار في هذا الخط والمدة المتوقعة للتوقف. غير ذلك لا يستبعد أن يكون عدم الشفافية السعودية بهذا الشأن مرتبطة بتعرض الخط لأضرار هيكلية دائمة، وهذا الاستنتاج يتسق مع صور الأقمار الصناعية لبؤر الحرائق وعددها وقدرتها الإشعاعية وبصمتها الحرارية وامتداد أعمدة وسحب دخانها المنبعثة من محطة ضخ تلاشت تماما، وهو ما يرجح أن عقدة أرامكو ورأسها الحيوي المتمثل بمنشأة بقيق فقدت بديل تنفسها في وقت يخنقها إغلاق مضيق هرمز نتيجة حرب أمريكا. هذه أزمة مركبة أمام البقرة الحلوب، ما تصدره عبر مياه الخليج والبحر الأحمر لا يتدفق ولا يبحر في الوقت الراهن، وادعاء خلاف ذلك كذب أمريكي لا يجيده سوى ترامب ولا يحتفي به إلا إعلام الخليج، فيما تظهر المعلومات تحديات مكثفة أمام الرياض تشمل غير ما سبق خروج منشأة أرامكو في أبها عن الخدمة، وسبقتها إلى هذا المصير منشأة جيزان. لأول مرة يرتد سلاح النفط على من أحرق به الأشقاء الأقربين والأبعدين، وينذر أبرز من وظفه بالسلب ضد أمته أن يستعد لمخاطر وعواقب شتى لا تقف عند حد حتى يترك كل بلد وشعب وشأنه يقرر مصيره كيف شاء. فإن يفعل ذلك النظام السعودي ينجو ما لم يسعه أن يرى اقتراب نهايته كعادة القتلة على مر التاريخ.
1: جدد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو رأس التأكيد على استعداد صنعاء لتحقيق السلام العادل وقدرتها بعون الله على إنهاء العدوان والحصار المفروض على اليمن. وأشار أبو رأس خلال لقائه عبر الاتصال المرئي بالمبعوث الأممي هانس كرانبرغ إلى أن عدم تعاطي النظام السعودي مع دعوات صنعاء أوصل الأوضاع إلى ما هي عليه، وحمله مسؤولية النتائج مؤكدا استسباب الوضع في مديريات الساحل الغربي وقيام الحكومة بواجبها الإنساني هناك، كما شدد على أن الملاحة البحرية آمنة وأن الحظر يقتصر على الملاحة السعودية وسبق الأحداث الأخيرة، فيما أكد جراندبرغ التزام الأمم المتحدة بخفض التصعيد وتحقيق السلام حد تعبيره. دشنت الهيئة العامة للزكاة بمدينة المخا في محافظة تعز اليوم مشروع توزيع السلال الغذائية لأبناء المديريات المحررة، ويشمل المشروع في مرحلته الأولى توزيع 15,000 سلة غذائية، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القائد تخفيفا من معاناة أبناء هذه المديريات وتأكيدا على مبدأ التكامل الاجتماعي. وخلال تدشين المشروع أكد مدير فرع الهيئة بالمحافظة شوقي مغلس على الدور الأخلاقي والإنساني الملقى على عاتق هيئة الزكاة، خاصة في ظل المرحلة الراهنة والانتصارات المتلاحقة التي تحققها القوات المسلحة ضد تحشيدات العدو السعودي.
10: توجيهات القيادة السيدي ومولاي عبد القدر الدين الحوثي والقيادة السياسية بالنزول إلى المديريات المحررة وتفقد أوضاعهم. الهيئة العامة للزكاة في محافظة تعز تنزل اليوم لهذه المديريات المحررة وتدشن توزيع 20,000 سلة غذائية، قيمة السلة الغذائية 20,000 لجميع أبناء المناطق المتضررة في هذه المديريات، مديريات الساحل. وهذا هو واجب علينا، والحمد لله رب العالمين أن خير الزكاة دائما، وحتى كان يصل إلى بعض المناطق يعني في المخاء، وعد كان العدو لا زال يعني مسيطرا يعني في هذه المناطق، واليوم الحمد لله بعد تحريرها وبعد هذا النصر العظيم نحن ندشن هذه السلال الغذائية، وهذا هو أقل الوفاء لأبناء هذه المناطق الذي تنفسوا الصعداء وشموا الحرية.
11: نحن اليوم بفضل الله عز وجل وبكرمه أن من علينا بهذا النصر العظيم وبهذه الفتوحات العظيمة. فأولا قبل كل شيء نتوجه بالشكر وبالحمد لله عز وجل على هذا الفتح العظيم الذي حصل في هذه المديريات. ونحن في الهيئة العامة للزكاة بناء على توجيهات السيد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية ورئيس الهيئة العامة للزكاة والأخ محافظ المحافظة، ها نحن نواكب هذه الأحداث أولا بأول ونبدأ في هذا المشروع الذي يشكل 20,000 سلة غذائية من الهيئة العامة للزكاة للمحتاجين في هذه المناطق. وما هذا المشروع إلا أول قطرة غيث لهذه المناطق، فهذه المناطق يكاد إنها من أشد المناطق فقرا واحتياجا في محافظة تعز، وبإذن الله سيكون لمكتب الهيئة العامة للزكاة في محافظة تعز البصمة الكبيرة في للفقراء والمحتاجين، وبإذن الله عز وجل وبجهود الأخوة المجاهدين إن شاء الله سننجح هذه المشروع.
1: اطلع نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بارد بادر اليوم على احتياجات مديريتي حيس والخوخة في الحديدة من مشاريع المياه وخدمات الكهرباء، وتفقد ومعه عدد من المسؤولين في الوزارة محطتي كهرباء حيس والخوخة ومشاريع المياه في المديريتين ومتطلبات تعزيز ضخ المياه وتوليد طاقة الكهربائية للسكان في المديريتين عقب طرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي منهما واستعادة الأمن والاستقرار فيهما. وخلال الزيارة أكد نائب وزير الكهرباء والمياه أن قيادة وزارة الكهرباء تضع ضمن أولوياتها تحسين خدمات المياه ومشاريع الكهرباء في حيس والخوخة بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين في ظل استمرار العدوان والحصار. بدوره أكد مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء الدكتور مشعل الريفي أنه تمت إعادة تأمين مواقع توليد الطاقة الكهربائية ومحطات التحويل في الخوخة وحيس بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء والسلطة المحلية في الحديدة. زار القائم بأعمال محافظة تعز القاضي أحمد أمين المساوى ومعه مساعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة ورئيس مصلحة الجمارك ومدير عام جمرك الراهدة زاروا ميناء المخا. الزائرون اطلعوا على أجزاء الميناء المختلفة والمباني والمخازن التابعة له وما تعرض له خلال الفترة الماضية من عمليات تهميش وعسكرة وتحويله من قبل تحالف العدوان إلى قاعدة للقرصنة البحرية والخطط الرامية، وأيضا ناقش الخطط الرامية إلى إعادة تأهيله كواجهة اقتصادية وتنموية، كما زاروا خلال جولتهم مطار المخا. مع استمرار تعنت العدو السعودي بزج تحشيداته لاحتلال بعض الأراضي اليمنية، قامت قناة المسيرة بزيارة ميدانية إلى جبهة الزاهر في محافظة البيضاء وعادت بالتقرير التالي.
12: لم تكتفي تحشيدات العدو السعودي من دروس ما مضى هنا في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، محاولة بائسة لتلك التحشيدات للسيطرة على بعض المواقع، لكنهم اصطدموا بمجاهدي اليمن الأبطال وقبائل البيضاء الأبية.
13: لكوا عربوا عربوا جردوا جردوا يا رسلك العمت ولهم المرتزق أجردوا.
12: ساعات فقط حتى سقط العشرات منهم ما بين قتيل وجريح وأحرقت آلياتهم وفر من بقي منهم.
14: حولكم المجاهدون يا ربي لك الحمد.
15: الموت لإسرائيل واللعنة عليهم والنصر لإسرائيل.
12: المسيرة اليوم في زيارة ميدانية لجبهة الزاهر لمواكبة المشهدية. من الخط الأمامي بجبهة الزاهر بمحافظة البيضاء وبجانب تبت الخزان نرصد سويا رسائل المجاهدين في هذه الجبهة وكذلك المشهدية هنا، فلنتابع.
16: لأننا اليوم في تبت الخزان وهذا ذم خشب والحميقان ومديرية ذي نعم بأن أبناء مديرية ذي نعم والحميقان بأنهم صفا إلى جانب الجيش واللجان الشعبية وأننا لن نسمح بأي غازي يقول أنه سيدخل محافظة البيضاء إلا على جثثنا وإنها عصية عليهم. محافظة البيضاء لن يقدروا أن يدخلوا محافظة البيضاء، القبيلة يد بيد مع الجيش واللجان الشعبية لا يمكن ينفصلوا في مترس واحد ضد العدوان وضد العدو الأمريكي والسعودي والإسرائيلي وكل مرتزق. أبدا أبدا أبدا لا يقبلوا ولا نقبل ما دمنا على قيد هذه الحياة.
12: إذن أعزائي المشاهدين في كل مكان برفقة المجاهدين الأبطال في هذه الجبهة نحن على مقربة من رأس تبت الخزان لنواكب هذه التغطية الميدانية في هذه الجبهة.
17: لن يرضى أي قبيلي هنا في مديرية الزاهر ومديرية ذي نعم وقبائلها الشرفاء هنا يدافعون جنبا إلى جنب مع الجيش واللجان الشعبية إسنادا لهذه القوات المسلحة
18: لأمريكا وإسرائيل وأذرابها من السعودية والإمارات ومن عاونهم. نقول لهم خسئتم، اليمن أرض الأحرار ومهد الرجولة وبيت البطولة والشرف والنخوة والكرم، لن تقبل الظلم ولن تقبل الاحتلال بأي شكل كان. نحن واقفين لهم بالمرصاد وستتحداهم وستصد لهم بنادقنا ومن بطونها.

0: الآن من على رأس تبة الخزان برفقة الأخوة المجاهدين في هذه الجبهة. بفوهات البنادق يستقبل أبناء القبيلة اليمنية كل غاز ومحتل، فالبيضاء عصية على الانكسار. من أعلى جبل تبة الخزان بجبهة الزاهر بمحافظة البيضاء، إسماعيل المضواحي، المسيرة. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. هيهات من الدلة، هيهات من الدلة، هيهات من الدلة.
1: وزار محافظ البيضاء عددا من المواقع في مديرية الزاهر واطلع على أحوال المجاهدين المرابطين هناك.
2: حين يعجز العدو عن تغيير الواقع يحاول تغيير الرواية، غير أن أكاذيبه لا تصمد أمام حقيقة الميدان بل تغدو شاهدا على إفلاسه. في مواقع الشرف بمديرية الزاهر حيث الثبات أبلغ من الادعاء، تفقد محافظ البيضاء أحوال المرابطين في زيارة تكشف حقيقة الميدان وتدحض مزاعم العدو بشأن تقدمه والسيطرة على عدد من مناطق المديرية.
3: هذه المديرية الصامدة والمجاهدة والتي تعتبر الصخرة التي تكسر عليها كل مؤامرات الأعداء، ونحن من هنا من منطقة الزاهر، من منطقة الحبج، من هذه الجبهة العظيمة، نرسل رسالة لإخواننا في الحد ياثة المحادين لهذه المنطقة أننا نرجو منهم ونأمل منهم أن ينأوا بأنفسهم وأن لا يكونوا وقود لحرب ليست بيننا وبينهم، وإنما هي بيننا وبين العدو السعودي. ونقول لهم نحن يمنيين ومهما تشاكلنا سوف نصل إلى حلول، لكن السعودي يجب أن ننتزع منه حقوقنا انتزاع كامل. وهذا الحرب هي مرحلة أو حرب وجود وحرب كرامة وحرب استقلال وحرب عزة.
2: ومن موقع القوة دعا المحافظ ومعه عدد من مشائخ المديرية المغرر بهم إلى تحكيم العقل والعودة إلى جادة الصواب، وألا يكونوا أداة تحشيد واقتتال بين الإخوة والجيران، فذلك هو ما يريده العدو السعودي المجرم، أن يقاتل اليمني أخاه ليحصد هو ثمرة الدم.
4: نرسل من هنا رسالة لأخواننا في الحد ونقول لكم إننا نحن وأنتم تربطنا صهارة وجورة، ونحن وأنتم على اتفاق منذ الأزل، اتفاق على الجورة والمخوة وعلى حسن الجوار.
5: ونرسل عبركم رسالة للسيد القائد وللقيادة السياسية وللقيادة العسكرية أننا صامدين في هذه المواقع وفي هذه الجبال، صمود الجبال الرواسي، ولن نتزحزح ولن نكل ولن نمل ولن نخضع لهذا العدو الصهيوني، هذا العدو الذي يقود معركة عمياء لخدمة الصهاينة ولخدمة أمريكا ولخدمة إسرائيل. ليس لديهم مشروع إلا خدمة أمريكا وإسرائيل.
2: ميدان ثابت يهزم الرواية وعقل راشد يقطع الطريق على الفتنة، فلا يخدم العدو أكثر من يد ترفع على أخيها.
6: في كل معركة هنالك كر وفر، هنا في جبهة الزاهر لم يرى من التحشيدات السعودية إلا الفر والفر، ولا أثر لأي كر يذكر. من مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، عباس حسين، المسيرة.
1: أقدمت التحشيدات التابعة للعدو السعودي في تعز على إغلاق جولة القصر الرابطة بين المدينة والحوبان في خطوة إجرامية فاقمت معاناة المواطنين وسخطهم. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا من هناك.
7: نتواجد الآن في منفذ جولة القصر لرصد هذا الازدحام الكبير بسبب قطع الخط من قبل مرتزقات العدوان الذين يسعون في الأرض فساد. اليوم سننقل لكم هذه الصورة المأساوية والمعاناة الكبيرة بحق المسافرين هنا الذين باتوا عالقين على الطرقات والأرصفة في مثل هذا الوقت من ظهيرة هذا اليوم.
1: في
7: في خطوة عدوانية للتضييق على المواطنين، أقدمت التحشيدات السعودية على إغلاق الطريق الرابط بين وسط مدينة تعز ومنطقة الحوبان، وفرضت إجراءات تفتيش مشددة على المواطنين والمسافرين، ما تسبب في تعطيل الحركة ومضاعفة معاناة المرضى والعالقين، في خطوة تعيد تقطيع أوصال المدينة وتحول أحد شرايينها الرئيسة إلى نقطة معاناة يومية يدفع ثمنها المواطنون.
8: المواطنين يعانون من زحمة من الساعة صباحا إلى الآن الساعة 12:30، ما زالوا الناس أمراء والأرض يفتحوا الخط.
9: ماسكين طابور طابور،
10: يعني الدخول
9: صعب، يفتشوا دقيق، يعني جالسين على سيارة على سيارة على سيارة من 10:30 وأنا جالس
11: من الساعة 27:00 لا عد الحين، والبابور عاقد ومحرك ليش؟ الساعة الحين 12:55.
12: دخلوا من قطعكم الخاصين دخول.
13: لا يقونا، احنا كنا نقول ان تم الغلطانين.
14: والحقيقة؟
13: والله.
14: والحقيقة ايش
13: طلع؟ الان ظهر على الشارع، ظهر على الملا. انا تعبان.
7: كاميرا المسيرة رصدت حالة واسعة من الاستياء والإدانة بين المسافرين والمرضى الذين حملوا مرتزقة العدوان مسؤولية إغلاق الطريق وتعطيل مصالح المواطنين، مؤكدين أن الواقع على الأرض تكشف الطرف الذي يفرض القيود ويغلق المنافذ في الوقت الذي تستمر فيه قوى العدوان وأدواتها في استغلال ملف طرقات تعز إعلاميا وسياسيا ومحاولة تقديم نفسها خارجيا بوصفها متضررة من أزمة أسهمت في صناعتها واستمرارها.
15: ومن وين واقين؟
16: احنا سارحين اني مريضة عالق وذي ما قزعناش.
15: ما خلوكمش تقزعوا؟
16: احنا شقلنا كيف احنا. الله يحفظكم.
15: وايش رسالتك ايش تقول لهم هذا يرحموا الناس؟
16: شو يسخرهم الله؟
15: ها؟
16: الله يهديهم يسخرهم. خلوا الناس يمشون.
17: هذا جارتنا يعني خالتنا. تعبان ولي من الصبح هنا. ماشيين ندخل تعز لنا ساعتين من الساعة 10:00. وعنا هنا واقفين. الآن لقيت 12:30.
15: ولا زالوا الناس عالقين
17: والناس عالقين والخط واقف.
15: ولا زالت بضائعهم كما تشاهدون أعزائي المشاهدين.
18: الخط يا ابني.
15: مقطوع. كم لكم هنا؟
18: نحن 3 ساعات.
15: 3 ساعات. شاء
19: الله
20: من القاعدة من الحيمة.
15: تدخلوا المدينة؟
20: ندخل المدينة، احنا مرافقة، احنا مواتين.
15: وايش رسالتك؟ ايش تقول لهذا اللي يعرقلوا الخط؟ ايش تقول لهم؟
20: الله يهديهم يسخرهم.
15: نسأل الله
20: ان شاء الله ان ربي يسخرهم وخلونا ندخل.
15: كيف حالتكم الان؟
20: احنا حالتنا احنا خلاص منتهيين.
7: تؤكد هذه الممارسات ان معاناة ابناء تعز لا تزال ورقة تستخدمها ادوات العدوان للضغط والابتزاز، غير أن صمود المواطنين ووعيهم بحقيقة الأطراف المتسببة في قطع الطرقات يبددان

0: مواجهة العدوان الأمريكي، معربا عن التطلع لتعزيز العلاقات الثنائية، فيما بارك السفير الإيراني الانتصارات اليمنية وثمن موقف صنعاء الداعمة لإيران ومحور الجهاد والمقاومة، مؤكدا وقوف طهران إلى جانب اليمن لإنهاء العدوان والحصار وتحقيق السلام. إلى إيران، حيث أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم أن أي دولة لا تستطيع بمفردها مواجهة التحديات الراهنة، داعيا تجمع بريكس إلى تحويل قدرات دول الجنوب العالم المتفرقة إلى قدرة مشتركة، مشددا على أن المرونة الاقتصادية لا يمكن أن تكون مستدامة من دون الأمن والسلام. وفي كلمة له خلال الدورة 18 لقمة بريكس بلس، قال بزشكيان إن الموقع الجيوسياسي لإيران وقدراتها في مجالي الطاقة والعبور يمكن أن يؤدي دورا مؤثرا في تطوير مسارات التجارة والطاقة بين دول التجمع. وفي الشأن الإقليمي، قال بزشكيان إن العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران أظهر أن استهداف البنى التحتية الاقتصادية والطاقة والتنمية في أي دولة يمكن أن تتجاوز تداعياته حدودها سريعا وتنعكس على المستويين الإقليمي والعالمي. وأشار إلى أن سكان غزة ولبنان لا يزالون يواجهون تداعيات الجرائم والإبادة الجماعية الصهيونية، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن القانون الدولي في ظل غياب رد دولي فعال على العدوان العسكري وقتل المدنيين وتدمير حياتهم. بزشكيان أكد أيضا على صمود الشعب الإيراني ورفضه لسياسات القوة والترهيب. من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن جدول أعمال اجتماع يوم غد الاثنين في سلطنة عمان يركز على المسار البحري الجديد في هرمز. عراقجي شدد على أن شرط إيران لإعادة فتح هرمز هو عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب مذكرة إسلام أباد. صرح الرئيس الأمريكي المجرم دونالد ترامب من دبلن بأن أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة ستهوي بشدة وسرعة فور انتهاء الانتخابات أو انتخابات التجديد النصفي حد زعمه، وذلك في ظل تسجيل جالون الديزل أرقاما قياسية بتجاوزه 6 دولارات وجالون البنزين 4 دولارات إثر تصاعد الصراع في المنطقة. واعتبر المجرم ترامب ارتفاع الأسعار ثمنا مقبولا لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي حد تعبيره، متهما إياها بمحاولة إطالة الصراع لإلحاق الضرر بحزبه خلال انتخابات التجديد النصفي في محاولة لتلافي السقوط في هذه الانتخابات والبحث عن مبررات لفشله العسكري. وقالت بلومبرغ إن العديد من الاحتياطات النفطية التي ساعدت في تخفيف حدة نقص إمدادات الطاقة العالمية خلال الأيام الأولى من الحرب بدأت في التلاشي، وأوضحت أن مخزونات النفط الأمريكية انخفضت بشكل حاد في وقت استنفد فيه بالفعل معظم الاحتياط النفطي الطارئ الذي ضخته الحكومات في الأسواق. إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم جراء غارة نفذتها طائرات العدو الإسرائيلي استهدفت سيارة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، بينما أصيبت فتاة برصاص العدو في بيت لاهيا شمال القطاع. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن حصيلة الاستهداف بلغت 213 مصابا، مشيرا إلى أن طواقمه نقلت عددا من المصابين إلى المستشفيات بينهم حالات خطيرة. وأشن طيران العدو غارة من مسيرة بالقرب من مدرسة ناصر غرب مدينة غزة. في الضفة الغربية، ومع تجدد المداهمات والاعتقالات، فرضت سلطات العدو منع التجوال في حارة جابر بالخليل اليوم الثاني، كما منعت الطلبة من التوجه إلى مدارسهم بحجة الأعياد اليهودية، في حين أعلنت محافظة القدس اقتحام نحو 480 مغتصبا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم. وفي سياق الانتهاكات اليومية اقتحمت قوات العدو الحي الشرقي في مدينة جنين وفي محيط مستشفى الرازي وقرية دير أبو ضعيف، كما اقتحمت محيط مفترق جامع السلام غرب نابلس ومخيم العين وبلدة بيت فوريك ومنطقة نابلس الجديدة وبلدة بيتا. وطالت الاقتحامات بلدة عزور شرق قلقيلية ووسط رام الله وبلدة طمون جنوب نابلس، فيما اقتحم مغتصبون صهاينة أراضي قرية صفا شمال غرب رام الله، في حين اقتحمت قوة صهيونية بلدة حزمة شمال القدس المحتلة. في لبنان تجددت الاعتداءات الصهيونية، حيث شن الطيران العدو غارات على البلدات الجنوبية مستهدفا مرتفعات علي الطاهر ومحيطها وأكفر تبنيت والنبطية الفوق، في حين تعرضت بلدات أخرى لقصف مدفعي. وأفادت مصادر لبنانية عن إحراق جيش العدو المنازل في بلدة بيت ياحون وتنفيذ تفجيرات في بلدتي المنصوري والخيام بالتزامن مع قصف مدفعي طال بلدتي حولة وصربين ووادي السلوقي وأطراف زوطر الشرقية ومفدون ودوحة كفر رمبان والمنصوري. وتزامنت هذه الاعتداءات مع إعلان مسؤول أمريكي إرجاء الجولة المرتقبة من المفاوضات بين كيان العدو ولبنان في العاصمة الإيطالية روما إلى شهر أكتوبر المقبل. إلى رحاب الشهداء، حيث شيعت محافظة عمران كوكبة من الشهداء الخالدين الذين ارتقوا إلى ضيافة الله خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
1: بعزائم حيدرية لا تلين ولا تستكين، زفت محافظة عمران كوكبة من شهدائها العظماء. البداية من مديرية بني صريم والتي شيعت بموكب جنائزي مهيب جثمان الشهيدين المجاهدين محمد حارث علي العلوي وزياد محمد صالح شويط، فيما شيعت مديرية بكيل السواد جثمان الشهيد المجاهد علي مكيك يحيى العيدي. ومن الجموع هنا تأكيد بمواصلة الدرب الجهادي المقدس.
2: أنا أبو الشهيد زياد محمد صالح شويط أفتخر إني قدمت ولدي شهيدا.
3: وهم من جسدوا قول الله تعالى ومن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله فهم باعوا أنفسهم بهذه المقايضة الرابحة من الله المولى سبحانه وتعالى.
4: أنا على دربهم ماض وعلى نهجهم سائرون وعلى خطاهم ثابتون، وأن كنا أوفياء لدمائهم، ونقول للأعداء خبتم وخابت آمالكم وخابت مساعيكم.
5: ننصح الأعداء أنهم يزاحوا من حقنا ويسلموا حقوق اليمن ونتخالص كلنا من الثاني ولا بقي بيننا شيء.
1: مديرية حوث كانت على موعد لزفاف ثلة من رجالها الخالدين، حيث استقبلت الحشود جثمان الشهيد المجاهد محمد صالح حسين الذيب والشهيد المجاهد كهلان سلطان صالح الجرافي والشهيد المجاهد محمد حسين أحمد فارع. وسط مشاعر الفخر والاعتزاز من أقارب الشهداء بعظمة المشروع وعظيم التضحية،
6: قول للمرتزقة لن تخيفنا مهما قتلتم ومهما دمرتم، فنحن سنقدم الشهداء وسنقدم القوافل من الشهداء حتى يتحقق لنا النصر بإذن الله سبحانه وتعالى.
7: رسالتي للأعداء، الله والله العظيم لو ما تزيدونا إلا عزة وفخر وشجاعة. رسالتي لسيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي، اضرب بنا يا سيدي أينما شئت فاحنا سيوفك البتارة.
8: إن شاء الله أن هذه الدماء ستجرف كل أولئك الظالمين، كل أولئك المستبدين، كل أولئك الظالمين لهذا الشعب.
9: نحن جاهزون وفي دمع الجهوزية، والله لا يتخلف منا رجل واحد، ليس أول شهيد ولا آخر شهيد.
1: يرتقي المجاهد اليمني شهيدا وفاتحا، وتتهاوى أمام بأسه المستمد من بأس الله عروش وممالك الكفر والنفاق واحدة تلو أخرى، وما النصر إلا من عند الله.
0: وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة .net. السلام عليكم ورحمة الله.

أطلقت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبمشاركة كبيرة من أبناء شعبنا وقبائله الحرة في 3 سبتمبر الجاري عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وقد حققت العملية النتائج التالية: أولا، طرد تحشيدات العدو السعودي من 6 مديريات من محافظتي تعز والحديدة بمساحة إجمالية بلغت 5400 كيلومتر مربع، وأصبحت بفضل الله آمنة مستقرة. ثانيا، ضرب 7 فرق عسكرية من تحشيدات العدو السعودي بقوام 38 لواء عسكريا، وقتلوا وأسروا وجرحوا المئات من منتسبيها. ثالثا، تحرير عدد من أسرانا الأعزاء المتواجدين لدى مرتزقة العدو السعودي منذ سنوات في الساحل الغربي. رابعا، تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من تنفيذ 32 عملية تصدي للطائرات الحربية السعودية وإسقاط 9 طائرات

يقول جل شأنه: وما النصر إلا من عند الله. النصر هو من عند الله فقط، لا يمكن أن تراهن على التعزيزات ولا على الإمكانات ولا على القدرات ولا على أي شيء آخر، هي كلها وسائل، هي مهمة كوسائل، وعليك أن تعد فيها ما تستطيع وأن تقدم فيها الممكن والمتاح، لكن لا تراهن عليها، هي لا تعلق عليها أملك، لا توجه إليها رجاءك. ليكن أملك بالله، رجاؤك في الله، توكلك على الله، اعتمادك على الله، التجاؤك إلى الله. لأن البعض من الناس عندما تصل إليهم مثلا تعزيزات أو تصل إلى أيديهم وسائل معينة تساعد في الموقف العسكري، أنواع معينة من السلاح، إمكانات معينة، قدرات معينة، قد يطمئنون إليها بأنها هي ستساعدهم على حسم المعركة وكسبها، فيقل التجاؤهم إلى الله ويضعف شعورهم بالاعتماد والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، برهانهم على كثرة عدد أو على توفير عدة وتحصيل إمكانات وتوفر قدرات. ضعف اعتمادهم على الله وكبر اعتمادهم على تلك الإمكانات أو تلك التعزيزات أو تلك القدرات أو تلك الخطط أيا كانت، فأثر عليهم سلبا، فتكون النتيجة هي أن يخسروا المعركة، أن يخسروا المعركة، أن يتراجعوا وأن يفشلوا في تلك المهمة العسكرية. فلا بد من أن يكون الالتجاء في كل الأحوال، في الوقت الذي أنت تشعر فيه بقلة العدد، بقلة العدة، بضعف الإمكانات، بالظرف الصعب والحساس، بكبر التحديات، في هذه الحالة تلتجئ إلى الله وتعتد بمعيته وتؤمل فضله وترجو نصره، وتبقى في حالة استغاثة ودعاء وعمل. أو في الحالة التي توفرت لك فيها التعزيزات وتوفرت لك فيها إمكانات وقدرات، وأعددت فيها الترتيبات التي تعتبرها ترتيبات عملية ناجحة، في هذه الحالة أيضا لا بد أن تبقى في حالة التجاء إلى الله، شعور بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، شعور بالعجز، أنك لا شيء من دون الله، والقوة بالله سبحانه وتعالى وبتأييده وبنصره. فلا غرور عند توفر التعزيزات والإمكانات والقدرات، وعند استتمام واستكمال الترتيبات التي تعتبر ترتيبات يعول عليها في النجاح، ولا انهيار أمام المخاوف، أمام الظروف الصعبة والمعاناة، أمام التحديات الضاغطة. وما النصر إلا من عند الله، فالنصر بيده سبحانه وتعالى، وهو جل شأنه الذي يتخذ القرار بالنصر ويمد بالنصر، حتى ملائكته لا تمتلك ذلك من دونه أبدا، إن الله عزيز حكيم. ومن عزته ومن حكمته أن ينصر عباده المؤمنين الذين هم في موقف الحق، إذا استجابوا له وأدوا ما عليهم والتزموا بتوجيهاته وأخذوا بأسباب النصر. من عزته أن ينصرهم، ومن حكمته أن ينصرهم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: ارفع الراس يا تاريخ هذه البلاد، واتخذ من ثوانيها دليل العقود. كانت الأمس معروفة بذات العماد، واصبحت للملوك اليوم ذات الوقود. نار تلفح وتتوقد أشد التقاد، والطواغيت في الدنيا عليها قعود. معركة خاضها الشعب الكريم الجواد، بلطحت في رحاحتها كبار اليهود. لو حسبنا خسارتهم حساب اقتصاد، التقشف ضرب قواتهم في العمود. كل ما زادت الأعداد والدعم زاد، واجهوا فقر مدقع في ثبات الجنود. هاغتنم مسلحتهم والطقوم الجداد، والموان والجيوب الدافية بالنقود. يا ابن سلمان،
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: شعار وآتوا حقه يوم حصاده. دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
2: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
1: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
2: كيف؟
1: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجاناً.
3: سبافون، أصالة وتواصل. كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع محمد حسن النعمي.
1: الحمد لك والثناء والشكر لك يا رب، أنت العزيز القدير القاهر الغلاب، بك انتصرنا وسيطرنا على المندب وميون وحنيش وزقر والمخاء وذباب، وما بقي للصهيونية مهرب من قبضة الله وانصاره وسود الغاب. إرادة الله، إرادة الله تتحكم على الكوكب والبحر، يا في يده والباب والبواب والشرق والغرب يتريث ويترقب لأعظم رقابة إلهية على أبواب. اليوم اليوم يتعلم العالم ويتأدب، اليوم يتعلم العالم ويتأدب ويردد الله أكبر فوق ما وتراب. قل للعجم والعرب ذي ما قد استوعب، القادم أكبر من المدرك والاستيعاب، وقلوا لذي ما حسبها صح بايح نب، حشرهم الله ونادى جمعهم بكتاب. لا يركب الشعب ولا يركن على مركب في بحر، رد القوى العظمى على العقاب للخلف يا حلف، للخلف يا حلف بن سلمان در واسحب، صدقت ومسيلمه ومسيلمه كذاب. صنعاء بعيدة، صنعاء بعيدة عليكم والرياض قرب، صنعاء بعيدة عليكم والرياض قرب، بانحرب صنامها، بانحرب صنامها ونحرر المحراب بالضربة الحيدرية، نقطع المحسب ونعيد القطاع، القطاع غزة ونعيد القطاع غزة، غزوة الأحزاب ونطهر القدس من خيبر ومن محب ومن مرحب، بعد استباحة قلاعه واقتلاع الباب، من بعد ميدي لنا، من بعد ميدي لنا ميدان يتأهب، تأهب شبابنا، تأهب شنابنا للخارق الشباب. الليل خل الرمال القاح لا تشرب، يأس الدمارب ورد الزرب للمحطاب، ازهم جنوب اليمن بالوعي يتجنب حرب الوكالة ويتحرر من الأجناب. الضالع بين عدن شبوة لضاها شبي المهرها ولحج، حد الحضرمي يهطاب ذي ما ضميره بدا يصحى ويتأدب، ذي ما ضميره بدا يصحى ويتأنب، ثأر اليمن بايح الطم مخلبه والناب، الارت في النار، الارت في النار والسالب على الموجب، والزر الأحمر على الكباس والضراب، والزر الأحمر على الكباس والضراب. يا رب يا رب وانت المدد وانت السند يا رب، من التمس نصرك الموعود ما يرتاب، من التمس نصرك المرعود ما يرتاب. تحية الشعب المجاهد عاقل بالصبر
2: يغير احوال البشر في ضمه، بنادى ضمم رهنة ما يقضي، ونقال للشيء كن يقوم في لحظه.
1: اي والله

0: السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم إلى فترتكم المسائية آفاق هذا المساء. ومن غيره يصحبكم إعداداً وتقديماً أنا محمد النعمي من الإخراج والتنفيذ المباشر المبدع زميل العزيز محمد الديلمي.
1: برد سماح النات بعوده والتواسى حالتها مهل المطاعم النات.

لله الحمد على نصره وعلى فضله وعلى ما أيدنا به من انتصارات عظيمة بفضله سبحانه وتعالى في ميادين العزة والكرامة. وما شاهده شعبنا اليمني العظيم بالأمس من مشاهد عظيمة تثري صدور قوم مؤمنين، وما هي إلا مشاهد أولية، وما هي إلا مشاهد أولية. أيها المجاهدون الأبطال لأولئك العظماء، وبقلم الكاتب عبد القوي السباعي، أيها المجاهدون الأبطال، نستهل هذه المسائية إليكم أيها العظماء في السهول والصحاري والجبال والوديان، يا رجال الله، يا رجال الرجال في عموم جبهة العزة والكرامة، في كل مترس وموقع، في كل خندق ورتب، يا من رسمتم بثر الميدان خارطة الانتصار العظيم والمجد المتجدد، وكتبتم ببارود البأس اليماني نهاية أوهام الغزاة وأدواتهم، وصببتم فوق رؤوسهم جحيم الثأر والغضب حتى ارتجفت تحت أقدامهم الأرض وزلزلت. وها أنتم اليوم وقد شارفوا على الانتهاء والتلاشي، تكتبون السطر الأخير من قصة زوالهم الحتمي. نعم أيها الميامين، في كل ميادين العزة والشرف وفي كل جبهاتنا من جبهات اليمن العزيز، زمجروا في الميادين كالصواعق واشددوا من وطأتكم على أعناق أعداء الله وأعدائكم، فقد جاءت ساعة الحسم التي لا تبقي للخونة مجالا ولا للغزاة مفرا. إن اندفاعاتكم وصمودكم الحيدري في ثغور العزة قد أسقط أقنعة الخيانة وجندل مشاريع العمالة، وأظهر أولئك المرتزقة عراة بلا موقف، بلا ثمن، بلا شرف، بلا قضية، ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا أحذية للعدوان الأمريكي السعودي الصهيوني وأدوات رخيصة في يده. لقد ظن العدو أن بمقدوره بالمال السعودي شراء اليمن وبالسلاح الأمريكي إركاع أبنائه، فجاءهم بأسكم كالموت العاصف يثبت للدنيا أن التراب اليماني لا يقبل الدنس، وأن البقاع التي تحرسها عيونكم وتطأها أقدامكم هي المقبرة الأبدية لكل خائن وعميل ومحتل أرعن. لقد أثبتتم أن عروش الاستكبار أيها العظماء، أن عروش الاستكبار والطغاة التي بنيت بالمال والنفط والعمالة ستتحطم كالزجاج تحت أقدامكم، وأن الأساطيل والتجهيزات ستنهار كالهباء أمام عقيدة حيدرية لا تعرف السجود إلا لباريها. نعم يا أمل الأمة ومفخرتها، أتموا هدم حصونهم وأوثقوا قبضتكم على زناد بنادقكم واقطعوا دابرهم، فما لأدوات البغي والعدوان اليوم إلا الذل والهوان، وما لرجال الرجال إلا النصر والتمكين بإذن الله تعالى. أروهم من بأسكم ما يوصيهم وساوس الشيطان أبستين، واجعلوا من موقعهم عبرة لمن اعتبر، وطهروا أرضكم من رجس الغاصبين وخيانة المتربصين وعمالة الموبوئين المنتفخين بالفساد والإفساد، ليبقى اليمن عزيزا حرا كريما شامخا. اليوم بات قدرا على هذه الأرض المقدسة أن تلفظ أرجاس الخيانة وتبركن تحت أقدام المتصهينين حمما لا تبقي ولا تذر، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ودكوا جحور وتحشيد حتى يرتدع أربابهم في أمريكا والكيان المؤقت. أضرموا النار في أوهامهم ومشاريعهم في البر والبحر، وجندلوا حشودهم واجعلوا من أدواتهم أشلاء تبعثر في الهواء وجحيما وجيفا تعفر في الرمال. وليعلم كل خائن مرتهن أن ثمن بيع الوطن هو الخزي الأبدي والقتل الزؤام.
يا أبطال قواتنا المسلحة الأشاوس، أتموا اقتحاماتكم الأسطورية للمعسكرات والثكنات للسوادر والتحصينات، وطهروها وتقدموا بواجبكم الجهادي المقدس بثبات عيبان وشمسان وبعث ذي الفقار، حتى يطهر التراب اليمني كاملا وترفع راية السيادة والكرامة خفاقة فوق كل شبر فيه. قال الله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله.

لله الحمد، لله الحمد، لله الشكر، لله المنة على ما من به علينا من عظيم انتصاراته. ونسأل الله أن يتم هذه النعمة حتى يتطهر كل ربوع الوطن من دنس الغزاة وعملائهم وتحشيداتهم. يا رب سدد رميات المجاهدين وضرباتهم المنكرة بالعدو السعودي وتحشيداته، سواء في الداخل أو في مواقعه في عقر داره. يا رب طهر أرضنا من دنس الغزاة والمحتلين، فهذه الأرض مقدسة، هذه الأرض أنت تعلم بها يا أرحم الراحمين. هؤلاء قوم آباؤهم وأجدادهم انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستجابوا لدعوته، وأنت أعلم بذلك، وقد أنزلت قولك تعالى في صورة كاملة لنبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.

0: كلما خسرت السعودية منذ دخولها المخال اليوم، وهي جبهة واحدة كان كفيلا بتحرير فلسطين. ولذلك من الطبيعي أن ترتد خسائر هذا النظام عليه حسرات وهزائم، لأنها في المكان الخطأ، وفيها اختبار يمتاز به الخبيث من الطيب. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم. الخسائر العدوان التي شاهدناها جميعا بمئات المدرعات، بآليات، بأسلحة متنوعة، بأحدث الأسلحة الأمريكية وغيرها من الأسلحة لدول المستكبرة والتي تدعم ويشتري منها العدو السعودي، رأيناها في المخا. ربما ما اغتنمه أبطال جيشنا الباسل في هذه المعركة يفوق ما تم اغتنامه خلال المعارك السابقة، خلال الجولات السابقة. جزء من هذه الغنائم أو من هذه الحديث عنها، نستمع إلى هذا التقرير بعنوان بصوت الأستاذ بندر الهتار عن الغنائم.
1: الرعب يسبق زحوف القوات المسلحة، هنا تكشف المشاهد عن حالة الذعر والهلع التي دفعت بآليات العدو إلى التخبط والاصطدام ببعضها في محاولة بائسة للفرار من كمين محكم أطبق عليهم من حيث لا يحتسبون.
0: هذا يتحدث عن الخسائر والتخبط. نعم.
2: وهذا الرابعة وهذا الخامس وهذا السادس وهذا السابع وهذاك الثامن وذاك التاسع وذي في المنطقة العاشر.
1: انقشع غبار المعركة عن كارثة محققة وخسائر فاقت التوقعات في عديد وعتاد التحشيدات التابعة للعدو السعودي.
3: هذا أحد المرتزقة،
2: وهذا الثالث،
4: هذه أحد جثث المرتزقة ماشية.
5: هؤلاء مرتزقة العدوان.
6: هيا بدي لك تشش. الله يكتب أجرك يا ولي الله.
7: ايدي صغار
8: مع هذا، مع هذا قبلهم الان
9: اسرى العدو.
10: هؤلاء اسرى المرتزقه.
11: هؤلاء اسرى المرتزقه.
1: ظهر مقاتل القوات المسلحه في سباق مع نتائج العمليه الكبرى. انهيار الكثير من خطوط دفاع العدو كان يسبق وصول المجاهدين إلى المعسكرات والمواقع المحصنة المكدسة بالآليات والمدرعات الحديثة والترسانات العسكرية المتنوعة.
12: أهلا عليكم وهذا غدام. يا الله يا رب يرحمكم.
13: هذه غنائم المرتزقة التي تركوا بعد الفرار.
14: تم السيطرة على يعرف 37.
1: الغنائم التي حصلت عليها القوات المسلحة تكشف أن الجبهة لم تكن محصنة بالجبال الوعرة والمعسكرات فحسب، وإنما بالإمكانات العسكرية من مدرعات وأنظمة حماية وغيرها.
13: هذه هي غنائم العدو، فضل الله سبحانه وتعالى تم السيطرة عليها ونحرم من مواقعهم. طبعا الغنائم حق العدو فضل الله تم
1: سقطت كل الترتيبات التي استمرت لسنوات. كان يراد لهذه الجبهة أن تتشكل كدويلة تمثل رأس حربة للهيمنة الأمريكية وحارسة لأمن الكيان الغاصب.
15: هذه إحدى غنائم المرتزقة فلتوا وشردوا. يا ربي لك الحمد.
16: مشاهدين، هذه منظومة الأدارات أغتنمون المجاهدين في معسكر طارق. هذه الآلية
1: ما حصل يؤسس لإنجازات مماثلة حتى تتحقق لليمن الحرية والاستقلال الكامل وينعم بثرواته وخيراته.
0: إذن جوز هذا بتحدث الآن بمدر هتار عن الخسائر. الآن برصد أيضا تقرير نستمع له يا حشامي إذا كان جاهز بالأخير يا محمد. إذا كان جاهز هناك تقرير للإعلامي الزميل الإعلامي المجاهد يحيى الشامي لقناة المسيرة حيث رصد فيها خسائر المدرعات والآليات في صفوف تحشيدات العدو السعودي. جاهز يا محمد؟ عدو بطيء صح؟ إن شاء الله بنستمع عليه في وقت لاحق من هذه الفترة المسائية. من الأخبار مستمعين الأكارم بالأمس وفي وقت متأخر من الليل أو عند الساعة 12:28 صباحا العميد يحيى سريع وفي بيان مكتوب يعني في قناته يعني غير مش فيديو هذا مش صوتي ردا على استمرار العدو السعودي المجرم في عدوانه على بلدنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة التي تديرها أو يديرها العدوان على بلدنا وشعبنا في القاعدة العسكرية بمنطقة شرور السعودية. وقد نفذت العملية بدفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله تعالى وعونه. نؤكد للعدو السعودي المجرم أن استمرار عدوانه على شعبنا سيقابل بعمليات أشد وأكبر في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته. هو الله.

0: والآن أيضا عن عدوان العدو السعودية، ينشر العميد يحيى سري حيث يقول شن العدو السعودية المجرم 58 غارة جوية خلال 24 ساعة الماضية، استهدفت محافظة تعز ولحج والجوف وحجة والبيضاء وصعدة، وذلك من خلال طائرات F-15 أقلعت من القاعدة الجوية بخميس مشيط. هذه المرة ملاحظ في بيانات العميد، وقفة إعلانية ثم نعود، ابقوا معنا.
1: يا كامل الحسن والأوصاف، يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
2: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى وما حد كل شيء.
2: خيل العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0، أصالة وتواصل.
9: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

عاجل عاجل عاجل عاجل عاجل. وردنا الآن من كهبوب وعبر مساطر خاصة للمسيرة، مصرع 4 وإصابة 5 من قيادات تحشيدات تابعة العدو السعودي في كهبوب بباب المندب. يا الله، من بين قتلى التحشيدات تابعة العدو السعودي قائد كتيبة وقائدا فصيلين، ومن بين مصابي التحشيدات التابعة للعدو السعودي أركان حرب اللواء الرابع وأركان الفرقة الأولى وأركان الكتيبة الثانية. هو الله. إذن مساطر لقناة المسيرة، مسرع 4 وإصابة 5 من قيادات تحشيدات تابعة للعدو السعودي في كهبوب بباب المندب، من بين قتلى التحشيدات تابعة للعدو السعودي قائد كتيبة وقائدا فصيلين، ومن بين مصابي التحشيدات تابعة للعدو السعودي أركان حرب اللواء الرابع وأركان الفرقة الأولى وأركان الكتيبة الثانية. إلى جهنم.

عدد من قيادات التحشيدات التابعة للعدو السعودية اليوم الأحد مصرعهم، وأصيب آخرون في عملية نوعية للقوات المسلحة اليمنية في باب المندب. وأفادت مصادر خاصة للمسيرة بمصرع 4 وإصابة 5 من قيادات تحشيدات تابعة للعدو السعودي في قهبوب بباب المندب. وأوضحت المصادر أن من بين قتلى التحشيدات التابعة للعدو السعودي قائد كتيبة وقائد فصيلين. ونوهت إلى أن من بين مصابي التحشيدات التابعة للعدو السعودي أركان حرب ما يسمى اللواء الرابع، وأركان ما تسمى الفرقة الأولى، وأركان ما تسمى الكتيبة الثانية في التحشيدات السعودية. وبهذه الضربات تواصل القوات المسلحة اليمنية تكبيد العدو السعودي وأدواته خسائر فادحة تتمثل في ضرب القيادات البارزة، ما يقود لمزيد من الانهيارات في صفوف التحشيدات السعودية. يا رب سدد يا الله.

0: السعودي الصهيوني وأدواته في المخا أنه ميناء مدني، وأن الحوثي بيضرب المدنيين ويضرب الميناء المدني الذي بيستقبل البضائع المدنية. واضح؟ واضح. تبين اليوم أنها كانت ثكنة عسكرية، بل قل قاعدة عسكرية بكل ما تعنيه الكلمة. وجدت القناة المسيرة ومراسلها الزميل العزيز سمير المترب وثائق، وجدت وثائق جاهز، وجدت وثائق لأوامر وإصدار أوامر. أقول لكم نستمع للتقرير مع نستبقش. استمعوا. سعودية سعودية
1: من أكبر المنشآت العسكرية والأشد تحصينا داخل ميناء المخا كما نشاهد. بإمكاننا في هذه اللحظات أن نجري جولة داخل هذا المقر والذي كانت تتواجد فيه قيادة القوات السعودية المتعلقة بالقيادة والسيطرة العسكرية داخل هذا المكان. إذن هذا هو أول الأماكن التي نجري فيها هذه الجولة كما نشاهد. هنا أيضا مكان آخر لأماكن تواجد الجنود والقوات السعودية كما نشاهد. مشاهدينا الأعزاء، قائد القاعدة متقدمة بالمخاء والوثيقة صادرة عن المملكة العربية السعودية، وزارة الدفاع، قيادة القوات المشتركة، رئاسة هيئة الركن للقيادة المشتركة، التخطيط والميزانية، قسم الاحتياج. هذه وثيقة أيضا تثبت تواجد القوات السعودية العسكرية في،
0: يعني ما بنتبلش احنا على السعودية.
1: هناك العديد من البرقيات الصادرة من وزارة الدفاع السعودية وقيادة الأركان في هذه الوثائق التي حصلنا عليها داخل مقر القيادة والسيطرة في ميناء المخا كما تثبت هذه الوثائق والمشاهد. أيضا هذه أيضا نتابع برقية عاجلة صادرة عن رئاسة هيئة الأركان العامة، قيادة القوات المشتركة، قيادة قوة شرور الدعم والإسناد بالداخل اليمني، قيادة مفرزة الخوخة كما نشاهد. هذه الوثيقة أيضا التي حصلنا عليها في هذه الأماكن. في كل متعلقات العمليات العسكرية من مخازن وقوات وتجهيزات واستعدادات، نكتشف كلما مررنا من مكان إلى آخر وجود العديد من الغرف والأماكن التي كانت تتواجد فيها قوات العدو السعودي في قلب ميناء المخا. إذا نخرج في هذه اللحظات إلى أماكن أخرى بداخل ميناء المخا. وأيضا ما يميز هذا الموقع أنه يقع بالقرب من مطار المخا، مطار المخا الذي يقع في الجهة المقابلة. هذه هي البوابات الخاصة بالدخول إلى هذه الثكنات العسكرية كما نشاهد. وهذه التكسرات والتهدمات هي ناتجة عن العديد من الضربات الصاروخية التي نفذتها قواتنا المسلحة للقوات السعودية المتواجدة في ميناء المخا كما نشاهد. هذه التهدمات، وهذه هنا محل الضربات الصاروخية، نتابع حجم الضربات الصاروخية التي تعرضت لها القوات السعودية في داخل المخا. هذه بعض آثار الدمار والشظايا للصواريخ اليمنية. ننتقل مشاهدينا الأعزاء إلى داخل هذه الأماكن والتحصينات،
0: قاعدة
1: لنتعرف أكثر
0: كان الله في عونكم.
1: يبدو أن هذا المكان كان خاص بالاجتماعات العسكرية. هذه صور آل سعود في هذه الغرفة التابعة للقيادة والسيطرة في ميناء المخا. هذا طبعا أكبر الأماكن التي زرناها منذ تواجدنا في مدينة المخا والتحديد في ميناء المخا. وعجبا

0: ادعاءاتهم
1: اي والله
0: عند استهداف قواتنا المسلحه لهذه الاماكن على انها كانت اماكن مدنيه، كانوا يتباكون عن اصابات في صفوف المدنيين.
1: ضربت مطعم يا حوته.
0: الان هي اكبر ثكنه عسكريه بحريه، هي بالامكان والتاكيد ان نؤكد انها قاعده بحريه كامله التجهيزات والاستعدادات من مختلف النواحي.
1: نعم، قاعده عسكريه مجهزه كان يتواجد فيها السعودي، ولا غرابة حتى لو سمعنا في قادم الأيام عن وجود وثائق لتثبت وجود الأمريكي ووجود الصهيوني في تلك القاعدة. لأن عندما الواحد يلاحظ تلك التجهيزات، هذه التجهيزات للسعودي أمريكي صهيوني، للسعودي أمريكي صهيوني، تجهيزات لدى القاعدة، تجهيزات عالية وفيها منافذ ومخارج، فيها مداخل وفيها مخارج للهربة، عندما يجي الضغط يهربوا. الانتصارات عظيمة والانتصارات كبيرة، ومن أين نبدأ الحديث عن هذه الانتصارات؟ لله الحمد، نحمد الله على لنا في الله سبحانه وتعالى، لو نحمده ليل ونهار ولو نسجد سنوات سجود شكر ودعاء، لن في الله ولو نعمة من نعمه التي أنعم بها علينا. انتصارات عظيمة، تحرير أراضي، اغتنام أسلحة كثيرة جدا، اليمن محاصر، الجيش محاصر من البر ومن البحر ومن الجو، ما معه إلا ما صنعه وأعده، والله عز وجل بيجعل فيه البأس شديد، وربي يزد عمل قوات المسلحة لهذه الغنائم. وتحررت أراضي، والآن في أيدينا سلاح باب المندب، المضيق المهم، سلاح مهم. أيضا عن الأسرى اللي لهم من 8 سنوات واللي لهم من 5 سنوات والذي عانوا ولاقوا الويلات والتعذيب، نموذج بس، نموذج من تلك المعاملة السيئة الوقحة الكذرة الداعشية الصهيونية. يعني الذي بتشاهدوه من بن غفير بحق إخواننا وأعزائنا وأحبائنا من الأسرى الفلسطينيين، لا تستبعدوا أن يعمله أذنابهم وأحذيتهم بحق أسرانا في سجون الهارب طارق والسعودية. نستمع وبعدين نرجع نقارن بين أخلاقنا وأخلاقهم. نعم،
2: ما بين الأسر والتحرير ملاحم من الصبر، سطرها الأسرى أمام وحشية السجان وإفراطه في الإجرام. الأسرى المحررون يروون جانبا من صنوف التوحش وأشكال التعذيب التي مورست بحقهم في سجون العدو السعودي بالساحل الغربي.
3: تم تعذيبنا في داخل السجون،
1: استمعوا،
3: 3 شهور و6 أيام تعذيب أشد التعذيب،
4: 7 أيام جلس في التعذيب، حتى ورمته رجولي ما عرفش الأرض معلق، بس هكذا يدين بينهم.
1: حول الله ولا قوة إلا بالله،
4: حتى رجولي هزم قبل فوق جسم فوق المعلق، ما خلوناش حتى راح أبل.
5: ما فيش أكل، ما فيش نوم، الماء الله يعزك بالكاس السفري في اليوم يعني كاس ونص أو كاسين، إلى حلقنا هذا وقف.
3: كهرباء في رقبتي وفي رجولي لما أغمى علي مدة 4 أيام فاقد الوعي، وسحبونا إلى مخبر حقهم تبعهم لأجل أتعالج. بعد 4 أيام صحيت من الغيبوبة اللي أنا فيها ورجعونا تعذيب من جديد.
4: تعذيب ما بش عندهم يعني رجولة، ما بش كرامة، ما بش إنسانية، ما بش هذا ضاع النهاية منهم، ما بش عروبة.
2: تعددت السجون والأسلوب واحد، جنود العدو السعودي أشرفوا ومارسوا وتفننوا التعذيب وأسرفوا في الحقارة وتعمدوا الاحتقار دون رادع ولا وازع.
5: السعوديين زادوا الطين بلة، ربطوا لنا رجولنا وأيادينا وما فيش نوم يعني من الصباح أنت مسنب إلى الساعة 8 بالليل، الساعة 8 بالليل يودوك للتحقيق، ضرب تعذيب تعليق شوي نار وفي الأرض سخنوا لك تراب حامي يسكب عليه ديزل. والله العظيم يعني لو كذبت ربي لا يخليني، يسكب عليه ديزل، تقول له أعطيني ماء يديك يعطيك ماء حامي يسكب لك على وجهك وعيونك مغمضة.
4: سعودي
5: سعودي
4: سبلك عارك يدعسك على راسك يهين كرامتك يعني يستحق لك من جميع الجهات. إذا أجنك زيارة يجي يسحبك من عند الحرمة حاطك هيا هكذا معاملة يعني يهو يهو صهاينة.
5: دخلونا في شواية كذا غرفة حامية قالوا خلعوا ملابسكم يا جماعة الخير، خلعنا ملابسنا الله يعلم أنهم صورونا أنهم مش عملوا، دخلونا في مكان ساخن كلنا الستة وخرجونا من هناك وعلى الدينا قال لي أنا اللي ضربتك وأنا اللي بأحرقك بالسجارة في عينك والسجارة دي أغلى منك يعني مش إني أكذب عليه
4: سعودي
5: سعودي قال لي والله أحرق يعني طفتيها في عينك والسجارة دي أغلى منك عندي
4: هذا سعودي
5: سعودي
3: ما يعاملوا أبناء شمال الحال وأبناء جنوب الحال كل عذابنا عذاب واحد ما يرحمون ما فيهم رحمة ولا فيهم ذرة رجولة.
2: سجون المظلمة على الطريقة الأمريكية تعذيبا وعزلة وإدارة في الساحل الغربي، التعذيب نفسيا وجسديا وهذه الآثار ما زالت شاهدة حتى الآن.
4: جلست في أبو موسى 4 سنة يمكن 3 شهور بعدين شلحنا لها سجن يعني مرتب أمريكي سجن حقه حصلوا المجاهدين فراحوا هنا هناك شلحنا بالليل بدون ما حد داري ممنوع الزيارات ممنوع الاتصالات وقعت أسمع صوت كلب وكلب ما أسمعش صوت كلب يعني فقدت صوت الكلب الحيوان
6: معزول هي
4: نهائيا يعني تعقد من الحياة تماما. يجي الصباح يقول لك أنت نهايتك في هذا السجن أنت زنبيل كان يعني مود نحن في هذا السجن كان يعني قلنا عادوا كان في أبو موسى في أمل أما ود إحنا في هذا السجن الذي ما نشوف إلا في الأفلام.
1: هذا اللحظة لحظة الإفراج عن الأسرى عندما سمعوا تكبيرات المجاهدين وسمعوا المجاهدين أنهم وصلوا إلى معتقلهم إلى السجون التي هم فيها فرح المجاهدون الأسرى فرحا شديدا وأطلقوا تلك الصرخة المدوية فرحا بالتحرير. نعم
2: تؤكد على حتمية تحرير الغزاة وتحرير ما تبقى من البلاد. محمد الجبلي المسيرة.
1: الحمد لله على سلامتكم.

0: إذن بالله عليكم ما هذه المعاملة الآن؟ هذه قصة نماذج بس من الذي تعذبوا. ما يحتمش علينا أن احنا نحشد قوانا ونطهر أرضنا من هؤلاء؟ وش يقول لك واحد مسلم يقتل مسلم؟ أين الإسلام من هؤلاء؟ أين الدين؟ أين المعاملة الأسير؟ المشركين بأي أمر ما كان يعاملوا الأسرى بهذا الشكل؟ كبه قبيلة بحراف بأسلاف، هؤلاء لا عرفوا لا عرف ولا سلف ولا قبيلة ولا دين ولا فيهم شيء. صهينا عيني عينك، الشجارة أغلى من آدمي يطفيها في عينه ابن أبوه. عبد أقصد أنه عبد حتى ولا هو ابن أبوه ما يستضيف على شيء، كان هذا عبد عنده يتعبث به، ولا العبد ما يجوز لك أنك تفعل به هذا الفعل. لكن بصرنا مشاهد بالأمس كيف كانت معاملة أبناء القوات المسلحة. نحن انتصرنا ميدانيا عسكريا وننتصر أخلاقيا، وما زالت المشاهد والحكاية للانتصارات الأخلاقية تتوالى. شاهدنا بالأمس في المشاهد التي بثها الإعلام الحربي ذلك الأسير الذي كان يضمد جراح أسير محرر، يضمد جراح أسير من المرتزقة، أسير محرر سابقا بيتحدث وهو بيضمد جراح المرتزق الأسير الذي عنده، بيقول والله أني جلست عندهم 6 سنة ومدري كم ذا أشهر ما عاملوني هذا المعاملة، لكن قال هذه أخلاقنا. والثاني بيقول والله أنه يؤلمنا أن احنا نراهم بهذا الحال وهم منا وفينا، بنتألم بنقاتلهم وإحنا بنتألم عليهم. اليوم 322 من الأسرى الذي تم ترتيب لهم وسلموا أنفسهم في محافظة الحديدة بيتم الإفراج عنهم. بسروا واسمعوا كيف الفارق بين المعاملة الدينية، معاملة القرآن للأسير ومعاملة شياطين إبستين للأسير. الآن قبل قليل استمعنا كيف معاملة أولئك الملاعين، الآن استمعوا لمعاملتنا. حتى أولئك الذي عاده بينظر لأنصار الله بنظرة شزر يتق الله في نفسه ويبصر، يتق الله في نفسه ولا ما هو ما عيضرش لا أنصار الله ولا عد يضر الأحرار بحقده وغله وما في نفسه على هؤلاء على الطرف الذي يكرههم، إلا لنفسه هو يقارن بين الحق وبين الباطل ليسلك طريق الحق، ليسلك طريق الحق. لا عجيش عنده حقد وغل عنصري هكذا شيطاني. ليش يا أخي تحقد على الناس؟ به جنة ونار، به عذاب وبه نعيم، وأنت اختار الطريق التي توصلك إلى النعيم أو الطريق التي توصلك إلى العذاب. من اليوم وعرف الحق من اليوم وعرف الباطل من اليوم، وبه شواهد واقعية وحقيقية. الآن أعطيناك بعض الشواهد وبصر لها في المشاهد، بصر كيف أثر التعذيب على وجوه الأسرى الذي تم تحريرهم، وبصر وجوه من تم أسرهم من قبل الجيش اليمني من قبل أنصار الله، وكيف على معاملة بيعاملوهم بمعاملة القرآن بمعاملة نبوية علوية. لنستمع على التقرير. هذا هم بيصرخوا.
1: استقبلت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة 322 أسيرا ممن أسروا خلال تحشيدات العدو السعودي في الساحل الغربي وجزيرة زقر وجزيرة حنيش الكبرى والصغرى، بعد تجنيدهم من مناطق متفرقة في الساحل والجزر اليمنية.
2: أنا أنصح أخواني الذي في صفوف المرتزقة وطارق عفاش أن يعودوا إلى حضن الوطن وأن يرجعوا إلى يد أنصار الله، وما رأينا منهم إلا كل خير. استقبلونا بما يرضي الله.
3: عمل قيصرية في جزيرة حنيش،
0: هي قيصرية هذا قيصرية
3: الله أحسن استقبال وعملونا أحسن معاملة وأكرمونا، فنظرا أنا أشكرهم لكل الشكر وأدعو أخواننا المغرر بهم الباقي الصفوف المرتزقة أن يعودوا إلى رشدهم بين أخوانهم.
4: أقدم رسالتي إلى الزملاء الباقين الذي شاردوا مع أركان الكتيبة، هل أنت عدكت أمان إن أنت تتعسكر معاهم أو ترابط معاهم؟ وهو من تركنا بالجزر وشارده والحق المرافقين.
5: تمت البيعة من القيادة حقنا سيبون حالحانا، ونحن سلمنا ينصر الله.
6: سلمنا والأمور طيبة، وحصلنا حفاوة واستقبال، وكأن احنا بين أخواننا، وفعلا احنا بين أخواننا. بالنهاية كلنا يمنيين.
7: كلهم فحطوا.
8: القيادات حقكم؟
7: ايوه كلهم فحطوا.
8: خلوا لكم حالكم.
7: وحنا قاعد شفنا بكل شيء. وانصار الله ما شفنا منهم الا كل خير، واستقبلونا بكرمهم وشيمتهم، وان شاء الله ما شفنا منهم الا كل خير.
9: اشرنا لهم بالرايه البيضاء عشان يقول عندنا. اقول سلمنا نستحنا وعاملوا احنا معامله اخوه، معامله ملوك عاملوا احنا.
0: معامله ملوك. تروا على شهاده معامله، عملونا معامله ملوك.
1: وخلال حفل الاستقبال دعا محافظ الحديدة اللواء عبد الله عطيفي الأسرى إلى العودة إلى جادة الصواب والتبرؤ من قوى العدوان، فيما أكد قائد قوات الدفاع الساحلي اللواء محمد القادري تسهيل عودتهم إلى منازلهم ومحافظاتهم، داعيا إلى مراجعة المواقف ورفض استخدام أبناء اليمن في خدمة مشاريع العدو السعودي، خصوصا في وقت تخوض فيه القوات اليمنية مواجهة مع العدو الصهيوني وتفرض عليه الحصار البحري.
10: اليوم نعمة كبيرة نأتوا في إخوتكم وفي بلدكم، رغم مكان الأدوان المرتزقة الثاني السود والأمريكا وإسرائيل كانوا يمر التحريض ويغرّوكم ضد أبناء بلدكم وأبناء جلدتكم.
11: لذلك يا أخواني أجل أريد أن كل واحد يسمع نفسه ويراجع نفسه. أنت في بلدك في وطنك صفي حساباتك مع نفسك وثق بالله وخلي ولاك لله. أنا أنصح الرجوع إلى أولا وجلس وحاسب نفسك كلم صفحاتك
1: الله. يحمل استقبال الأسرى وتسهيل عودتهم رسالة للمغرر بهم بأن طريق العودة إلى الوطن ما يزال مفتوحا في مقابل مشاريع التحشيد التي تدفع بأبناء اليمن إلى جبهات تخدم مصالح خارجية. من محافظة الحديدة أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
0: إذا مستمعينا الكريم بعض هذا التقرير نذهب وإياكم إلى وقفة إعلانية قصيرة ثم نعود، تفضلوا بالبقاء معنا.
12: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين الله بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نأمن؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
4: تسلي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه. ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتى بثلي ساعه بس.
6: لحظه، انت رقمك 7-0؟
4: ايوه.
6: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.

0: ماذا يريدون منا؟ أن يموت شعبنا جوعا ومرضا وفقرا وبؤسا؟ أن يصل للانهيار؟ أن يصل لوضعية يتمكن فيها العدو من احتلاله بشكل كامل والسيطرة عليه بشكل تام؟ أن تصادر حرية هذا الشعب؟ نحن نعي واقع الدنيا من حولنا، نعي التوجهات السياسية لمعظم الأنظمة العربية والإسلامية، مواقف تافهة ليس لها موازين، لا تعتمد على مبادئ الحق ولا عدل ولا قرآن ولا نبي ولا فطرة بشرية ولا شيء. مواقفهم مهما كانت المظلومية والقضية والمسألة، مواقف تأتي في المجاملات السياسية في مقابل أثمان مادية وغير ذلك، ولا نستوحش أبدا،
1: لا نستوحش أبدا، لا نستوحش، ما دامت احنا مواقفنا مع الله سبحانه وتعالى، وما دام اولئك مواقفهم مع مصالحهم مع السياسه مع المال مع ما يوافق هواهم، مهما كانت المواقف ضدنا لا نستوحش، احنا مع الله ولنا مظلوميه ولنا حق ولنا قضيه عادله ومعانا هدف اكبر واسمى اللي هي قضيتنا الاولى فلسطين وتحرير المقدسات، والله ناصرنا الله المعين، ورأينا تجليات ذلك في الميدان. عودة إلى أخلاقنا وانتصارنا الأخلاقي، نشر الأستاذ عبد الرحمن الأهنومي مدير المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون في صنعاء تغريدة له عن جانب من الانتصارات الأخلاقية وتحت عنوان انتصار أخلاقي، قائلا: عندما فر عناصر تحشيدات العدو السعودي ترك معظمهم عوائلهم وأولادهم وأسرهم في إحدى المدن السكنية في المخار، فحت وفلت أهله، فلت عارة وتركهم في البيوت. ليش ليش تتخيلوا؟ واحد يسأل نفسه لماذا هؤلاء القيادات فروا من المخار وتركوا أولادهم وبناتهم ونساءهم في المخار في المدينة السكنية؟ لأنهم عارفين في داخل قرارة أنفسهم أن للأنصار أخلاق وأن لهم دين وأن لهم عقيدة وأنهم بالفعل قرآنيون لا يعتدون على الأعراض، لا يعتدون على الأعراض. أدخل صفحات المرتزقة تجد السب والشتم والقذف والسحل حتى على مستوى السيد سلام الله عليه وعلى أهله، بيسبوا حتى السيد سلام الله عليه، يسبوا كل القيادات. أنت لا نشرت تغريدة أو فيديو بتتحدث عن واقع حقيقي، يدخل يسبوا عارك ويشتموك ويقذفوك ويتوك كل الكلام كل البذاءة، يعني وصلوا في الفجور في الخصومة في الفجور في الخصومة إلى حد لم يصل إليه أحد عبر التاريخ، وفي نفس الوقت عارفين بقرار أنفسهم بنا قياداتهم قياداتهم وبينشروا بذاءة الكلام فينا والتهم والتلفيق على أفرادهم، ينشروها لأجل يكسبوا ولاءهم إليهم، لأجل لا ينفل يتركوهم، مثل ما سمعنا الآن قال فلتوا فلتوا وفحطوا. هل عد واحد عد يركن على شخص قال فلتك وراح لا تتجند وتعسكر معه؟ نكمل التغريدة: عندما فر عناصر تحشيدات العدو السعودي ترك معظمهم عوائلهم وأولادهم وأسرهم في إحدى المدن السكنية في المخا، ومن ذلك الحين يقوم أبطالنا، هل قاموا باعتقالاتهم كما قالت الجزيرة وروجت الجزيرة الملعونة، الجزيرة التي روجت للفجور والظلم والمجازر التي ارتكبها الجولاني بحق السوريين، تلك المجازر التي ارتكبت بحق العلويين بالذات وبحق معظم السوريين من سحل وقتل وذبح واغتصابات واعتقالات ذلك الجولاني الملعون التكفيري هو وزمرته الذي شنعوا ببشر بما فيه من إجرام بما فيه من إجرام بما فيه من مساوئ إذا كانت فيه، ولا نستبعد ولا نستبعد أنه ما كانوش مجرم، لكن كيف تنتقد شخص مجرم وتوصل أنت أجرم منه؟ وبالفعل كنت أجرم منه. الجزيرة كانت تروج له، تروج لها الانتصارات، واليوم مقصودها أن اليمن أنها سوريا بعيد يا تميم أنت وقناتك العبرية، يروج أن احنا بنعتقل، دخلنا المدينة وروعنا المواطنين حسب صحيفة التلغراف. أنت عارف أن احنا ما بنفعل شذية، وأنت داري ومراسلك بيبعثوا لك بهذا الشيء، ليش عاد تنشر كلام التلغراف وتروج أن احنا بنعتقل ونفعل؟ هيا استمعوا. من ذلك الحين يقوم أبطالنا بتوفير الاحتياجات الغذائية وغيرها لهذه الأسر، وبكرم ومروءة وأخلاق النبلاء يقومون بتوفير حاجات هذه الأسر دون ضجيج، لا يريدون جزاء ولا شكورا، لا يريدون جزاء ولا شكورا. هذه هي أخلاقنا، وهذه هي مبادئنا، وهذه هي قيمنا. ولا ينصر الله إنسان إلا لديه أخلاق عالية قرآنية. أما أصحاب البذاءة من مجرد ما تقرأ حتى تغريدتهم تعرف أنهم مهزومين مهزومين مهزومين، لأن الله حاشاه تعالى أن ينصر مثل أولئك.

0: لا الله يكتب أجرك يا ولي الله.
1: هذا واجبنا. واحد
2: يفهم ليش؟ أنا بسمعك بحكي كيف أخلاق المجاهدين مع الأسرى. ممكن تعيدها حتى محمد.
0: لا الله يكتب أجرك يا ولي الله.
1: هذا واجبنا.
2: هو بيجار أسير بيجار. جلس على جم ست سنوات ما عاملونها هكذا.
3: والله نحن بنتألم عنا هكذا. وهم من أبناء جلدتنا.

0: عمل دين عمل قرآن. والجزيرة تنشر خبر ان احنا صرنا بنعتقل ونختطف ونفعل ونترك.
1: بيتألم
0: عندنا
1: هكذا وهم من ابناء جلدتنا.
0: والله ان احنا نتألم عندما براهم هكذا وهم من ابناء جلدتنا. والله يعني بيتكلم من حرقة من داخل قلبه. والله ان احنا بنتألم عندما براهم هكذا وهم من ابناء جلدتنا. يؤلمنا والله يؤلمنا. تخيل مناظر اليوم على 322 لما يقول لك تركني وفحط وهرب. تترك فردك أنت قايد يعني بتدهده لكم بأبناء الناس إلى المحارق بالكذب والدجل يعني أثر فيك يا محمد صح؟ الزميل محمد الديرمي ذرفت عيناه

بعد ما نشر القوات المسلحة عن مقتل 9 من أولئك، الآن بينشروهم مقتل 10 حوثيين وتدمير آليات وذخائر 10، يعني معاهم خراطين والله ما غير كذا إياك بتخجوف وخجف. الله ما احنا عز عشق لنا بيعشق الناس الشهداء عشق بيقفوا فوق الشهداء كبا. الله عارف انه في طريق الحق بيدافع عن ارضه وعرضه وشرفه وكرامته، بيدافع عن امه، بيدافع عن امه، لان المخطط الذي الان بيدافع عنه مخطط خطير جدا، ما هوش لا من اجل استعاده شرعيه ولا اي شيء شرعيه في فنادق، ولا من استعاده الجمهوريه. كيف انسان مرتمي في حضن كهنوت وملكي ويجي يستعيد جمهوريه؟ كذب ابوه. هذا مخطط كبير صهيوني، لوبي صهيوني، يراد أن يسيطر على الجغرافيا اليمنية، الجغرافيا التي بمقدورها إذا تمكنت القيادة من بسط سيطرتها على كامل وتحرير الأرض من دنس الغزاة والمرتزقة، أن نخرج العدو الصهيوني والأمريكي ونحرر أراضينا العربية. لو كان هناك كل الفصائل التي بتقاتل تحت السعودي ترجع إلى حضن الوطن وتعلم أن به قضية، أبو عدو يريد أن يكمنا جمعة، به عدو يريد أن يأكلنا جمعة، يريد جميعا أن يبيدنا، يريد أن يستعبدنا جميعا. لا، ها مقصودكم أن احنا نبقى مثل ما أنتم عبيد؟ لا والله، نكبع فوق الموت. أشهد أعز لنا باطن الأرض أشرف لنا من ظاهرها أن نكون عبيدا لعبيد إبستين.

شردوا يا ربي لك الحمد. شردوا شردوا شردوا بفضل الله وقوة الله. نصر الدين عامر لنا شر صورة والكمال، ربما أنها الكمال الشرف كاريكاتير، وعنوانها بشردوا، وعنوانها بشردوا. إن شاء الله باتم الشردة نهائيا من اليمن، يشردوا جميعا بإذن الله تعالى، تطهر بلادنا بالكامل. انطلقنا في هذا المشروع ولن نتراجع أبدا. الريوس عندنا مفصول، مفصول الريوس.

بعون الله يا ربي لك الحمد سمعناها مع عرض المشاهد. بعون الله يا ربي لك الحمد سمعناها مع عرض المشاهد. بعون الله يا ربي لك الحمد أساس النصر للشعب المجاهد. بعون الله يا ربي لك الحمد وفي الميدان تتجلى الشواهد، وفي الميدان تتجلى الشواهد. شاعر ضيف الله سلمان.

إذن عن الخبر السابق عن مصرع عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة أو تحشيدات العدو السعودي، نشر في حصيلة أولية الأستاذ محمد الفرح عضو المجلس السياسي لأنصار الله حصيلة أولية عن عدد القتلى والجرحى من التحشيدات التابعة للعدو السعودي المسمى درع الوطن في مواجهات باب المندب كهبوب بالاسم مصرع المنافق ماجد يوسف الحميدي قائد كتيبة تابعة للواء الرابع درع الوطن ومعه كل من المنافق عبود مهيوب ترك أبو رحمة قائد فصيلة، المنافق عبد الكافي فيصل ناصر، المنافق نايف عبدو حسن العده أو العدة قائد فصيلة، المنافق عواد ردمان الجحيلي هميس، المنافق علوي والمنافق راني، وإصابة كل من المنافق جمال القعلولي أركان حرب اللواء الرابع، والمنافق وسيم سليم أركان الفرقة الأولى درع الوطن، والمنافق أحمد الحمزة أركان الكتيبة الثانية اللواء الرابع الفرقة الأولى درع الوطن، المنافق فاروق باري، المنافق عبد الفتاح حواش قائد فصيلة في كتيبة من الفرقة الأولى درع الوطن، مع عدد آخر من مرتزقة الفرقة الأولى درع الوطن بين قتيل وجريح نتيجة أيضا مواجهات مع المجاهدين في كهبوب.

نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم مستمعينا الكرام على الرقم 7228 88. بعد هذا السؤال لحكيم، سؤال حكيم: من هم أجبن العرب؟ قال: ما لا يعترفون بأن طيرانهم هو الذي يضرب في اليمن، ولشدة خوفهم يقولون عنه طيران يمني. من يصيحون كل يوم بأن الحرس الثوري يستهدفهم من العراق واليمن، ومن تحرق يوميا سفنهم في هرمز وفي البحر الأحمر، وهم ينادون بالدبلوماسية ولا يجرؤون على رمي حجر على الحرس الثوري. من يقتلون عضلاتهم على النساء والأطفال والمدنيين، ويحاصرون الشعب اليمني بينما يقدمون الغذاء والدواء والسلاح للعدو الإسرائيلي. هؤلاء هم أجبن العرب.

0: اتصال يا مرحبا. الو.
1: نعم نعم يا مساء الخير والاجزاء والكرامه.
0: علينا وعليك.
1: يا مساء الانتصارات. تحياتي لكل جميع المستمعين والجميع العطاله في جميع الجبهات.
0: حياكم الله.
1: ما شيء مبارك
0: لك. ارحب يا رميش.
1: بذلك النصر العظيم. النصر المحقق.
0: نعم. لله الحمد.
1: ياتي للعميد يحيى سريع وان شاء الله ننكل بهم ولا نفرط في شبر من ارض هذا الشعب اليمني
0: باذن الله باذن الله.
1: والرد على ما اعتدى اليوم العدو السعودي على بلادنا فهو عادل لا محاله.
0: اكيد اكيد اكيد.
1: المجاهدين يفعلون ما يغيظ الكفار وما يغيظ المنافقين وما يشفي صدور الأبطال والنشامة من أحرار الأمة العربية والإسلامية. ونحن أصلا قضيتنا الأولى هي قضية فلسطين ولم ننسها ولم ننسها.
0: نعم.
1: وتحياتي لكم ممكن زامل.
0: ابشر
1: يا على العز يا شعبي فاركم لا تخلونا.
0: ابشر بعزك. ابشر بعزك في أمان الله.

أنباء عن استهداف تحشيدات عسكرية بصواريخ بالستية وذلك في منطقة رأس العرب لحج. هذا ما يتم تداوله الآن. يا الله سدد رميات المجاهدين يا رب يا الله.

0: اي والله الروح للعز مش لاقى.
1: سبحان سبحان ما نسرى فوق العالم.
0: معنا اتصال محمد. نعم معنا اتصال الشيخ الشيخ صالح الجيد. يا مرحبا. حياكم الله.
2: وكذلك على الأخوة المستمعين والمشاركين. سلام الله عليكم وعلى قواتنا المسلحة والبحرية وخطر السواحل والأمن والمخابرة.
0: سلام الله عليهم جميعا. نعم.
2: الحمد لله الذي عافانا. الحمد لله الذي نصرنا. الحمد لله الذي هزع أمريكا وإسرائيل وآل سعود. وعندما وصلنا يعني هم مدرجين من 2014 من عندما كانت ثورة 21 سبتمبر وانتهت ضد الحين استاذ جلد ترى مجنون وتجندوها يعني الاسرائيلي مجنون ومهتر من عندنا يعني ثورة 21 سبتمبر والان استاذ جيران وقالت اكثر تتهم الله ان يقلقكم وان يغرقكم في البحار وكلام الله على قوات المسلحه الذي يا سيدي اغلقت امريكا واسرائيل وآل احرقت نفطها وكذلك تواهبها العسكرية سواء في خميس مشايد او كل ابها او في نجران او في كل التواهب واخيرا امس الليل يعني ضربوهم يعني في شروع وقضوها قوام الله على القوات المسلحة والصواريخ والطيران المسير قوام الله على من استقروا وعلى من صنعوا
0: سلام الله عليهم لله الحمد
2: على السيد الجائد حفظه الله نصره الله طور الله في عمره
0: يا الله
2: كل من استشعر المسؤولية من القادة ومن المشرفين ومن الجنود الأبطال الذي ريحونا والذي أمنونا بعد الله سبحانه وتعالى فهذا عقب الله يا أستاذ محمد
0: لله الحمد لله الحمد
2: تفضل سيدي
0: لله الحمد
2: الحمد لله ولكل ابن سلمان يا واطي يا محمد ابن سلمان فريد أن تكون إمبراطورية يعني تعدد دور يمن وتريد أن تتهم اليمن يا واطي يا حداث يا حداث إسرائيل وأمريكا إحنا السند والمدد لرسول الله يعني من عهد رسول الله إلى يومنا هذا وأن الكفار المنافقين الذي قاتلوا رسول الله وأجدادك يعني إن إحنا الأوس والخزرج
0: نعم
2: الشعب اليمني المؤمن الذي تاريخ لا يجل عن 7000 سنة إن تاريخك لا يزداد عن 100 سنة وأنت الكافر وأنت الخاسر الذي جدك يعني نصبة الطريفانية يا محمد بن سلمان سلام الله على المؤمنين وعلى كل المذيعين وعلى كل الصحابين
0: تسلم يا شيخ
2: الجمهورية اليمنية وفي العالم العربي والإسلامي منهم يا سيدي قطع أمريكا وإسرائيل على محور المقاومة وعلى كل مؤمن وفي الأخير تكبر تحياتي العنيفة تكبر حزي الأمر كرف من الجميع اليمني
0: في أمان الله وأنت من الخير في أمان الله

0: اتصال ابو خالد، يا مرحبا.
1: مرحبتين يا سيدي محمد،
0: حياكم الله.
1: الله يحييك ولك تحيه كبيره سيدي محمد مع اذاعه الاطباق العظيمه الوطنيه، مع جميع الاذاعات الوطنيه.
0: نعم حياكم الله،
1: تحيه لكم دائما وابدا، وتحيه لجميع الاحرار المتصلين.
0: نعم.
1: دائما نقول نحمد الله ونشكره على هذه الانتصارات، على هذه الابتهاجات، على هذه الضربات المباركة الحيدرية الذي يحتويها ابن سلمان الصهيوني ومرتزقته وخونه والعملاء. فنحن الآن في حرب يا سيدي محمد على الشعب أن يعلم نكون أو لا نكون، نعيش أو لا أو نموت، أو نموت ميتة الأحرار أو نعيش، أو نموت ميتة الأبرار أو نعيش عيشة الأحرار. هذا مصير محتوم
0: بإذن الله، ستكون الحياة الكريمة بإذن الله في الدنيا وفي الآخرة.
1: نعم نعم، ونحن أبناء الجنوب منتظرونكم على أحر من الجمر، نريد الجنوب أن يسيطر عليه سماحة السيد عبد الملك بدر الدين حفظه الله.
0: ليس المعنى السيطرة أن يحرره بإذن الله تعالى.
1: نعم، إحنا السيطرة نتكلم عليها من ناحية إيش، من ناحية السيطرة الأخوية.
0: نعم،
1: ليس السيطرة العدوانية الذي سيطر بها السعودي الصهيوني، سيطر وسرق الذهب وسرق المال.
0: حتى المصطلحات، لأن العدو بيستغل هذه المصطلحات عندما بيقول حيس والمخا والخوخة والذباب عادت إلى حضن الوطن، عادت إلى حضن، طهرت من قبل المرتزقة وأذنابهم.
1: نعم، والفضل الله عز وجل أولا وأخيرا ثم لهذا السيد الكريم، الرجل الذي نحن مقتنعين فيه، رجل يريد مصلحة هذه الأمة العربية الإسلامية، يريد
0: نعم.
1: أن يوحدهم على القرآن الكريم
0: سلام الله عليه،
1: لا إله الله. فيستحق يا أخي هذا الرجل الاحترام والتقدير، ويستحق أن أرواحنا تذهب فداء له، فداء لهذا الوطن، ولن نخذله. أبناء الجنوب الأحرار، أنا أتكلم عن الأحرار تمام، لن نخذله، وسوف نلاقي الله عز وجل ونحن شامخين الرأس بهذا الانتصار العظيم. والسعودي الصهيوني اليوم الذي سحب قواته من بيحان شطوة إلى منطقة شرورة اللي هي منطقة الصواعر الصعري، وما أدراك ما الصعري، أنا أتمنى الصعري.
0: يعني هذا يا أبو خالد، هذه أنا بصرت يعني بعض المقاطع الفيديوهات، لكن لم يأتي بعض من قنواتنا الرسمية، هل هذا الخبر مؤكد؟
1: لا خبر مؤكد، رجل عسكري مسؤول على خبري متأكد تماما.
0: يعني انسحابات من شبوة؟
1: نعم من شبوة، أنا أكلمك وأتكلم على الهواء مباشرة، أنا في يوم من الأيام كنت عسكري سعودي.
0: نعم
1: أنا أعترف بهذا الشيء. أنا كنت ما قبل الحرب هذه كنت في حراسة الملوك الذين يتواجدون هناك، زوجة الملك عبد الله. أول مرة أعترف صراحة هذا الاعتراف في قناة في إذاعة آفاق، لكن لا أخاف إلا الله عز وجل. فأنا أتكلم عن مصدر مثل ما في أعين موجودة للسعودية الصهيوني داخل اليمن، والله معانا أعين موجودة داخل السعودية تتابع كل التحركات، وهذا كل شيء مرصود عند أنصار الله في بنك المعلومات. فنحن نتكلم في انسحابهم وفي اجتماعاتهم الليلية الذي تحصل من إسرائيل وبريطانيا والاتصالات المكثفة في رجوع المخا، راحت عليهم المخا خلاص.
0: نعم.
1: داخلين على عدن بإذن الله، بعزة الله وبقدرة الله داخلين على عدن، وسوف نحرر حضرموت بإذن الله والمهرة، وبعدها بإذن الله بإذن واحد تتوحد اليمن بشطرها الشمالي والجنوبي، من ثم عيننا على فلسطين وعيننا على حزب الله الغالب في لبنان وعلى الحشد العراقي، لن ننسى وحدة الساحات على رأسها إيران.
0: ستلتحم بإذن الله كل الجبهات لتحرير أقصانا العزيز والغالي. نعم. ترى الأرضنا المقدسة بإذن الله ستلتحم الجبهات وتطهر المقدسات، سواء في بلاد نجد والحجاز أو في فلسطين، كل فلسطين بإذن الله.
1: نعم لكن للعلم أنا لا أريد أن أضيل، السعودية في وقت ضيق كل قواتها تنسحب إلى منطقتها التي هي تثق فيها الوديعة. السعودية الآن لا تثق في أي مناطق إلا الوديعة، طبعا هي موجودة عندنا في محافظة المهرة في المطار، مطار المهرة موجود سعوديين وموجود إسرائيليين وموجود بريطانيين، حجة أنهم أمريكان، وموجود أردنيين وموجود باكستانيين، لا يخفى هذا على أنصار الله. فأنصار الله ألم وأنعم عليهم بدقة هذه الحرب وبمصداقية هذه الحرب والمعلومات الصحيحة التي تصلهم، لأننا نحن جزء منهم أصحاب حق، نحن أصحاب باطل، نريد أن يرجع الحق لنا، نريد أن يرجع السلام والاستقلال للشعب اليمني، نريد أن ترجع الحرية للشعب اليمني، ويأبى من يأبى ويجرح من جرح، والخوان والعملاء يا سيدي محمد رجعوا سلام الله عليهم، وإن لم يرجعوا فالقبور جاهزة لهم كل الحيلات. من سوف يخون الوطن لو كان أخوي الذي خرج من وطن أمي وسوف يخونني في ظل هذا الوطن؟ فوالله العظيم لن أرحمه، يشهد الله في سماء
0: والله يكون لها بني
1: والله نعم. العظيم لأن يا سيدي محمد كلمة أخيرة بدون مجاملة، من يرضى على وطنه بالخيانة فهو يرضى عن أرضه بالخيانة.
0: أكيد أكيد. وهذا ما شاهدناه الآن قبل قليل، مدير المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الأستاذ عبد الرحمن الهنومي يتحدث عن أن المرتزقات تركوا عوائلهم في المخا.
1: نعم نعم.
0: يعني بيترك أرضه لا، ورغم ولكن هذه يعني بتعتبر هي شهادة لنا، لأنهم يعرفون بأخلاقنا. تعتبر شهادة يعني ما عاد يوثقوش في ساداتهم وقاداتهم. لو أخذوا عوائلهم إلى تلك المناطق ربما سيتعرضون للإذلال أسرهم، لكن تركوها، عرفوا أن احنا نحمل الأخلاق القرآنية فتركوا عوائلهم في المخا، كما كثير من القادة عوائلهم تتواجد في صنعاء وفي غير المحافظات.
1: نعم نعم، هذه من نعمة الله عز وجل، لأن الجنوب في الوقت الحالي لم يستقبل قوات عفاش المفحط في الدرجة الأولى، وغير هذا كله تمام. ما نريد أن يفهم هذا الشعب بأن هذا نصرنا وهذا الكرم وهذا العطاء، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وقال الله تعالى حقا علينا نصر المؤمنين، هذا كلام الله الواحد القهار. فالحق الحق نقول بإذن الله بأن ما ظهر من سماحة ورحمة سماحة السيد عبد الملك والمشاق، كانوا يتوعدوننا في الجنوب بأننا سوف نقطع رؤوس صنعاء، ونحن استقبلناهم بالعفو.
0: الآن يا أبو خالد قبل ما تغادر بشار، الآن أمامي مقطع فيديو نشر عبر ما تسمى بقناة صابرين نيوز، بعد أن أرادت تحشيدات العدو السعودي التقدم وانطلقت من عدن للتحرك نحو باب المندب.

0: العم عبد العاطف يا مرحبا. الخير والعافية.
1: ابو خالد
0: المهري
1: يا
0: الحب
1: الشريف،
0: نعم
1: الله يحفظك يا ابو خالد من مجاهد عمك عبد العاطف يا احلى يا احلى مجاهد، ويحفظ السيد القائد يا رب يا الله
0: يا الله،
1: ولك الحمد يا ربي على الانتصارات هذه العظيمه والكبيره، هذا هو من فضل الله وكرمه على الشعب هذا،
0: لله الحمد
1: ولله الحمد، والله يحفظك ويحفظ السيد القائد يا رب يا الله، ويحفظ ومع المجاهدين في انحاء المعموره والتحديات القوات المسلحه الباسله،
0: والتحيه لك
1: هؤلاء المرتزقه ودواعش ومجاسسين يا رجال،
0: التحيه لك يا مبدو. نعم
1: الله اكبر.
0: الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الاسلام. في امان الله، في امان الله، وانت من اهل الخير. رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى. الطرف الآخر يتعامل مع ملف الأسرى كأداة الابتزاز وإرضاء أصياده في الرياض ولا يتعامل بإنسانية. الاهتمام الأكبر لدى الطرف الآخر انصب على اختيار الأسرى السعوديين. الطرف الآخر اختار 580 أسيرا من إجمالي أسراه لدينا. مماطرة الطرف الآخر وتعنته لن تجديه، وإرادة الله قد تخلق واقعا جديدا كما حدث في العديد من الجبهات. نسعى لتحرير أسرانا بأي ثمن مهما كانت العوائق التي يضعها الطرف الآخر. يعني بيختاروا اختيار 580 فقط من الأسرى كلها بالآلاف.

0: ارسل الرسائل. ابو عمار يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارحب يا ابو عمور. حياك. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارحب يا ابو عمار. حياك حياك. صلوات الله عليه وعلى اله. اكيد الله سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا.
1: نحن يا استاذ محمد جميعا على حق على حق، يعني نقول هذا جارك السوء، هذا يعني خلي حوض رفاه، هذا ربي لا تستعد من كابو بريطانيا واسرائيل، والله ما انها ما حفظ الله على جارك السوء، مهما حسدت مهما جمعت مهما انفقت اموالها مهما دعزت المغتل الدواعش والجرمين والفعاليق الذي جمعته من القاعة السنة، لكن اهلي فاشل السعود نزل وانا على السهل بالله عليك، لما يعني حرف مع اليوم دول الله الفعالية فعالية العرب هذا جارك السوء اتنا عشرة ما لا حققت السعودية، هل حققت شيء؟ هل انتصرت؟ فيها جائم في يعني كثر يعني كثر عرفة في جميع الجبهات، كم انفقت كم انفقت بالمليات مليارات جاية بخاري، لكن نحسب اللي من يذهب للمصر
0: بإذن الله تعالى.
1: يا أحباب البخاري يا أهل السعود والله أن أنتم حاضرين وأنتم يعني في عن عمالة مع اليهود والنصراني، نحن تعلمون نحن هذا الناس ليس رب العالمين الطائرات والسلاء السعودي يا حقير يا أنزل الحفجر ما نازل إلا اليمن، أخرج من اليمن ارحل من اليمن
0: سيرحل بإذن الله تعالى. سلمك ربي يا عم أبو عمار. نعم بإذن الله تعالى. سلمك ربي يا أبو عمور. يا منقلبين قلبي الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام في أمان الله.
2: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد، الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلد إرم ذات العماد.

أهنئكم بهذه الانتصارات العظيمة، ذلك وعد ربي وبشر الصابرين. سبحان الذي إذا ذكره ذكرك. اسمع وفهم جيد يا سعودي، إذا كنت تظن أنك أهم أو أفضل من الآخرين فأنت واهم، لا تجرؤ على إظهار وجهك المزيف، احترم نفسك ولا القادم أعظم بإذن الله تعالى. تحياتي لكم جميعا، وزامل على الباري توكلنا فضلا وليس أمرا. نجمة أرحب، التحية لكم أخت نجمة أرحب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحيي القوات المسلحة والعملية حياة سريع والمجاهدين المرابطين في كل جبهة، وأقول لهم الله يسد رميكم ويبارك فيكم ويبارك نصركم. عوض البريهمي أو نصر عوض البريهمي وزامل هو الله، التحية لك نصر عوض البريهمي وبشر بعزك، سلام ربي عليك. الرسالة تقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء عزة وكرامة وثبات، ومساءكم شموخ وتمكين وانتصارات. التحية كل التحية لأولئك الأبطال الذين أروا العدو من بأسهم شدة، ثم التحية لمن وقف وكف الرجال وناصر الأبطال وساند بما استطاع. نبارك لكل أسرة عاد إليهم أسيرهم حرا عزيزا شامخ الهامة رافع الرأس. وإذا أمكن زامل يا قوة الله في مساحل، واه واه يا قوة الله في مساحل لبشر. وخالص تحياتنا لكم أستاذ محمد النعمي ومحمد ديلمي من محمد عولة الحديدة، اللحية قرية معولة. تحية لك يا ابن العولة محمد ولكل الأحرار في قرية معولة خاصة وفي ملحية بأكملها والحديدة، عزكم الله.

الله الحمد معظم الحمد لله الذي أيد شعبنا بالنصر، ونقول آل سعود القادم أعظم، ونقول كل مرتزق وعميل أن تنفعكم سعودية وأذنابها ومن نصر إلى نصر بإذن الله تعالى. فشكر لله ولقائد مسيرتنا وقواتنا المسلحة والجان الشعبية والخزي والعار والهزيمة على السعودية وأذنابهم. أبو مصطفى قطيش من الجميمة، تحية لك يا أبو مصطفى ولكل أعزائنا المستمعين والمستمعات في الجميمة. عشتم يا شامخين.

0: المشرد ومن جبهة طالع جبل غارب جبهة العزة والكرامة من المجاهدين أبو غزوان الكدهي وأبو عدي محمد ناجي وحامد الشرعبي والقائد ماجد حادن. مبارك للشعب اليمني والمجاهدين. هذا الاتصالات بتوجيهات الله عز وجل. يا ربي لك الحمد والشكر ولكم أيضا أيها المرابطون في جبهة الضالع. قال مساء النصر لشعبنا العزيز وكائدنا الشجاع الرجل والرجال الأبطال وهم يخوضون على تراب المخا بدموع الشوق بدموع الشوق وما الشهداء اللي عيونهم تلمع بالفرح والدمعة على القلوب اللي تفطرت من كثر الصبر وربي فرجها بأعظم نصر. رمال الساحل تشهد على دموع الرجال وسجادات الشكر التي اهتز لها عرش السماء. تحياتي لكم حوثي يتب. التحية لكم أخت حوثي يتب ولكل الأعزاء المستمعين والمستمعات في إب الإباء. مساء الخير مساء النصر مساء العزة والكرامة وحفظ الله سيد القائد يا الله سيد القائد عبد الملك بدر الدين. نحمد الله على الانتصارات بفضل الله والمجاهدين الأبطال والمجاهدين الأبطال سلام الله عليهم. المجاهد أبو جلال التركي تحية لك يا أبو جلال التركي. نحن لا شيء بدون الله نحن لا شيء إلا بالله. محمد عبد المؤنس يقول طالب القوات المسلحة الأخذ بالثار وتأديب السعود الجبان إلا بشروب عزكم التأديب له جاري دائما. تحية لك يا ابن مؤنس.
1: بحمد ربك سبح جاءك النصر
0: جاءك النصر سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. لامت يا حجة على الساحل دفاع وهجوم والقبائل تنكف نكف الصوب جبهة الشرف كما نحمر عين شمر معتلي ظهر الطقوم بان خوض المعركة من طرفها للطرف جنب جيش ابن بدر الدين عبد الملك عالي المقام. ما رضينا بالمذلة للسعودي المنحرف لو تطير المهج 16 والميج لو تطير الميج 16 فوقها طارت رجوم وحدة التصنيع تسلم كل يد وكل كف عاد صحن الجن يشهد والعمالة تنزف. كلمات طارق عامر الأسلمي صح ربي لسانك يا طارق الأسلمي والتحية لك ولكل الأحرار في حجة.
2: سلام
0: تحية لكل القبائل الحرة أعقنتم كم وأفكارهم لما طهروا الساحل الغربي لما يوصل جدة كله حقنا كله حقنا مدخل ابن هذا قال والمريخ حقنا ما هو قال ابن هذا كذي قال والمريخ حقنا ولا وهي ياما الأرض هي لأولياء الله يورثها من يشاء. قالت مكن العادي اتمكن العادي من الغير ممكن والغير عادي صار في قيد الامكان تمكين سبحان الذي قال له كن لولا شديد البطش والاخذ ما كان القائد الركن القائد الراكن على خير مركن راكن على رب القياده والاركان في الناس لا في كوكب الارض يسكن ويفوق وحده كوكب الارض سكان يجعل بما بيدي من ايمان ويكون بأس الرصاص مثل قاهر وبركان. احنا صداع الرأس واحنا المسكن ونقول لا وخشامنا خشام فولكان وحجم قدرتنا بحجم التمكن وامر الملك من فوق امر المريكان حظر الملاحة ما يفكه بلينكن ولا يغلق في اليمن باب دكان الغرب مشرف والتحالف مزكن على ابناء واعداد واعمار وسكان اعوام اعدوا كل ما باي يمكن وخلال ساعات اصبحوا في خبر كان وخلال ساعات اصبحوا في خبر كان. تحيه الشعب المجاهد.

في نهاية فترتنا المسائية نوه أن الاتحاد الشعراء والمنشدين وتحت عنوان وفاء لدماء الشهداء العظماء ولتضحيات المجسمة في سبيل الله ندعوكم لحضور تشييع الشهيد لكل الأحرار في محافظة صدى، ندعوكم لحضور تشييع الشهيد المجاهد عبد الغفار خالد حسن حسين الطير ابن أخو المنشد والإعلامي والمصوم الحسين الطير، تحية لهم وهنيئا لهم هذا الوسام والشرف العظيم. وذلك صباح يوم غد الاثنين 3 ربيع الثاني انطلاقا من جامع الإمام الهادي إلى روضة الشهداء في المرازم. سلام الله على كل شهدائنا العظماء وعلى أرواحهم الطاهرة. لكم كل التحية في الختام مستمعين الأكارم، مني أنا محمد النعمي ومن زميلي العزيز محمد الديلمي، نلقاكم بإذن الله تعالى في فترات قادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

يا دهر يا تاريخ يا دنيا صرخي وتعجبي صيحي معي نادي الخلايق في الجهات الأربعة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
6: 98.7 آفاق FM تقدم.
7: أسعد لحظاتنا عندما نكون في ساحة القدوة العظمى مع عظيم العظمى وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
6: دروس في السيرة النبوية، مع شهيد المنبر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.
7: أحبتي المشاهدين والمستمعين، حياكم الله.
8: كنت معكم في الحلقة الماضية يعني أدور حول الفوائد والعبر من فتح مكة، وذكرت بعضا منها، وصلت إلى الدرس الخامس أو العبرة الخامسة، وهي رسالة حاطب لأهل مكة يخبرهم بأن النبي سيزحف عليهم. فلما قال له النبي لماذا فعلت، قال ضع يا رسول الله أنا مؤمن، فأحسن المعالجة بالصدق والصرح وانتهى الأمر، لكن لو أنكر سيفضحه الله، سيتحمل الوزر واللعنة والطرد. فعليكم بالصدق، وعودوا أسركم وأولادكم على الصدق، ولا تعاتبوهم. لو مثلا كسر طفل أي حاجة لا تثوروا من أجل يتعود الصدق، لا ينكر، يقول أنا، سامحك الله، لا تكسرها مرة ثانية. من فعل هذا؟ يقول أنا سامحك. يعني القسوة أحيانا تحمل الأولاد كذا على الإنكار، على الكذب، على الأيمة، فلا داعي للمعاملة القاسية. ففي الوسط امسكوا العصا من الوسط، لا تكن يابسا فتكسر ولا لينا فتعصر، لأن بعض الناس يثور ويقلب الدنيا من أجل أشياء ما تستحق، وبعض الناس يكثر الليونة حتى إنه يرتكب الأولاد والأسرة بعض الأخطاء بدون رقيب ولا حسيب. الأمر السادس في هذه النقطة التأني والحلم من أخلاق الرسل، عدم التسرع، وإلا في عرف البطاشي أرسل رسالة للعدو يعاقب، لكن صاحب هذا الخلق العظيم قال لحاطب: لقد صدقت، أما هذا فقد صدقت، وعفى وتأنى وسأله: ما هو الدافع، ما هو الحامل على هذا؟ قال: أهلي في مكة، أحببت أن أعمل صنيعة ضعف بشر، والأمر ما يستحق القسوة، ويا دار ما دخلك شر، لطف الله لطف. لكن أحيانا قلة العقل، كان بعض اللي نسميهم زمان عندنا أخدام يعني يقوموا بالعمل في الأسواق، وكان يتميزون بخفة العقل وبالتهور والطيش، وما حصلوا عليه في يوم الربوع أو السبت أو ذا يأكلونه في نفس اليوم. أحدهم كان واقف على جرار فخة قدور، فمشى أحد الأبطال من العلماء مثلي حرك جره، فقفز الخادم قال: ماله يعني قليل هكذا واحدة في واحدة، قال: اهدأ. لطف الله. أخذ العود قال: وإذا ما كان لطف الله؟ قال: لطف الله، ما وقع شيء ولا اكسرت ولا شيء. قال: ولا ما كان لطف الله؟ وفتح أنفه، وهذا بطل. قال: لكن ما لطف الله كان يقع هكذا، وضرب واحدة في واحدة قلب لها الفرار بقت، والخادم ولا عد قلتها. قال: لطف الله، ما رضي عقل. فالتأني، الحلم، المعالجة من شيء ما الرسل والصالحين والأولياء وأنتم ونحن منهم إن شاء. إذن هذه أمور نستفيد منها، عندما يحصل منا أي زلة نتداركها ونعترف بها، ولا سيما إذا كان فيها حبوب للآخر. نعم، وأتمنى على الأمن عندنا أن لا يلفق التهم بالباطل، فهذا النبي متهم حقيقي عفى عنه لأنه يستحق. هؤلاء قد يبرئون المتهم ويتهمون البريء، وعصيد في كوس، عصيد في كوس، ويوهمونك بأنك عدو للبلد وأنت أحرص على البلد، ومن فوق البلد من ألف من هؤلاء ومن مليون من هؤلاء بل من ملايين من هؤلاء. فيكفي، يفتتح الناس صفحة جديدة، ونوجه الحذر للعدو الحقيقي. الأمر السابع: يتفاوت الرجال في قدراتهم. نعم، عندنا مثل يقال: البر بر وله في كل دايما علاج. البر واحد، لكن مرأة تصلح من البر كعك للعيد وكذا، وأخرى عصي، وأخرى خبز ملو، أي حاجة يعني. لكن من الناس من هو فنان يحول القمامة إلى ديك. تتفاوت أقدار الناس وهمم الناس ومعرفة الناس، وتتفاوت يعني من الناس من يحول التراب إلى ذهب، ومن الناس من يبهذل الذهب لا قيمة له عنده. نعم، أرسل النبي المجموعة علي والزبير والمقداد للمرأة، فاقتنع بتفتيش المتاع، ما وجدنا الرسالة مع الجارية، لأنها بكت وأنكرت وولولت وأنتم مسلمون اتقوا الله إلى آخره. لكن عليا بنظره الثاقب وبحزمه الصارم أخرج الرسالة من عقائصها. لماذا؟ لأن الذي أرسلهم لا يكذب، والذي أخبره لا يكذب، الله ففي ذلك هذه قدرة. حتى قرأت أن قالوا انتقد الحجاج: لماذا أنت هكذا تستظرف لبعض أهل العراق من أعوانك وتهمل بعض أهل الشام؟ لأن الجند كان المخلص الحجاج لبني أمية أهل الشام، فمرت قافلة فأرسل واحدا من أهل الشام دماء. الآن ما أسجل مواقف لا لشام ولا لعراق، مجرد حكاية. لكن أيام زماء ينتقد أهل الشام الذين قاتلوا مع معاوية، والأمر قد تغير طبعا. العراق الذين نصروا عليا أجمل وأجود مثلا، ولكن الآن لا يتحمل المتأخرون، تغيرت الأوضاع، تغير طبعا، والمتأخر لا يتحمل ذنب المتقدم، وقد تغيرت الناس والهجرات والحركات مجرد فقط قصة. فأرسل هذا الشامي: اذهب إلى القافلة وأتني بخبرها. رجع إليه قال: ماذا رأيت؟ قال: قافلة دماء. كم هي؟ قال: لا أدري. لمن هي؟ لا أدري. إلى أين متجهة؟ لا أدري. ماذا تحمل؟ لا أدري. أرسل عراقيا ورجع قال: القافلة ذاهبة من كذا إلى كذا. بماذا محملة؟ قال: محملة بكذا وكذا. من صاحبها؟ قال: فلان. كم عددها؟ قال: كذا. يعني الإنسان الذكي يفهم الأمور، يخطأ. إذا أرسلته إلى جهة يعطيك برقم معرفة، من هو المدير، من هو الوزير، من هو الكذا، من هو الفراش، من هو الطباخ، يعطيك معلومة ولو لم تقل له ذلك، أنه ذكي ذكي. أرسله إلى المستشفى يأتيك معلومات عن المدير وعن كذا وعن الأقسام وعن شعلة شعلة. ولكن عندما يغلب على الناس البلاهة والبلادة تصل إلى حالة الضجر. يعني أنت طالب علم، المفترض مذكرة وقلم، لا تفارقه، تقيد الشاردة والواردة. قد تكون أحيانا من أهل الصحافة يأتيك خبر بدون أي استعداد، فعليكم بالسرعة، عليكم بالذكاء، عليكم بالفطانة. فارسلوا في أموركم أهل الكفاءة والدراية والفطنة. لاحظوا، قالوا من هذه الفطانة: اشتكى شاب إلى قاضي أمير المؤمنين إلى شريح، كان والده مسافرا مع جماعة ورجعوا وأخبروهم بأنه مه، والظاهر كان معه ثروة. فشريح قال حكم بموته وأمره أن يستلم ما بقي من الأغراض. فجاء إلى الإمام علي وأخبره بما فعل شريح. ما هذا يا شريح؟ فطلب المجموعة وأوقفهم، أوقف كلا على انفراد، وبدأ بأول واحد: أين صاحبكم هذا؟ قال: ما متى؟ سجلوا معي: يوم كذا. أين قبرتموه؟ في مكان كذا. بما كفنتموه؟ كذا. ما خلف؟ كذا. ما فعل؟ سأله ودعا بالثاني، فاختلفت الحكاية. فقال علي: الله أكبر، وأمر به وقف. أتى الثالث واعترف، والرابع واعترف، والمجموع اعترف أنهم قتلوا وأخذوا ماله. فالإنسان الفطن يوصلك إلى حقك بشيء من الفطنة، تسأل تتحرى. لكن الذين ابتلينا بهم من أهل البلاء، مع احترامي للقضاء النوادر إذا بقي نوادر، اليوم ربما آتيه بلص لص من بيتي لص، ويقول هذا القاضي الأبله، مع احترامي للقضاء الذين هم لص، أو هذه وثيقتي مثل وجه السماء مثل الشمس، وهذا ليس معه شيء. لا يقول له ما قولك، ما فعلت، ما كذا، وبمجرد كلمة يقطف القضية. لكن يقول للص أو كذا: استمعت ما قال، ما قلت أنا؟ يعني نعم استمعت. قال: أجب عليه، وموعدكم بعد شهر. اللص يسترد ويأخذ له فرصة ويلفق أي كلام، ويأتي بعد الموعد، والقاضي يقول: خذ الإجابة ورد عليها وميعادكم بعد شهر. مثل هؤلاء يستحقون الصفع، يستحقون أن يحولوا إلى مزارع تامة للحراثة والزرع وليس للقضاء. بعض القوانين التافهة والباردة، بعض الإجراءات السامجة، التحقيقات في الشرطة ثم التحقيقات في النيابة والمحكمة تبطلها والحاكم أبله بليد والتنفيذ معدوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا جرني إليه النباهة والفطنة. أخرج الرسالة وأتى بها إلى النبي هكذا. وكم أعدد لكم، أتمنى إن شاء الله عبر هذه القناة الحبيبة أن أقرأ لكم إن شاء الله هذا العهد، عهد الأشتر، سطرا سطرا وورقة ورقة، لتنميتكم ثقافيا وسياسيا واجتماعيا وزراعيا. هذا عهد الأشتر إن شاء الله، أتمنى ذلك. لأن الغرض ليس كل وسائل الإعلام تخدم المجتمع بما يرضي الله، مجرد مديح، نفاق، زوامل، برع، رقص، ذا كذب، نفاق، ذا جمع حيال. أما إذا قيض الله للأمة قنوات جادة تتحرى الحق ولا جمع الأمة وإرشادها وناقضها، فهذا من أفضل الجهاد في سبيل الله. معروف عن المنكر وإيصال كلمة الله نقية طاهرة صادقة من القلب إلى القلب وبالصدق. هذا ما نرجو من الله، أن يوفقنا ببركتكم أنتم الجمهور الكريم، الذين أنتم الضمانة، أنتم الجمهور هو الضمانة المجتمع. ولذلك حياكم الله، الإسلام محفوظ من الله لكن بحفظ المجتمع. الإسلام ما هو في عمامته، أنت مسؤول وهذا مسؤول والكل مسؤول من قرنه إلى قدمه. كنتم غير أمة، أنتم وإنما فقط التخصص. تخصص، ما عندك معرفة اتصل قل لي أفتيك أنا أو غيري من يعرف، فقط هذا هو الذين تفاوتوا فيه. نعم، عندما تحضر الصلاة وأنا أحفظ منك قدمني، عندما يسألني الناس وأنا أعلم وأنت لا تعلم اسكت عنه وأجيب أنا، وهكذا وهكذا. إذن من هذه الدروس التي يستفيد منها المجتمع هي اللائقة في بعض أنشطة وسائل الإعلام. بقي معنا من العجائب في هذه الدروس أن الذي أذن يوم الفتح بلال الحبشي، بلال الأسود الذي كان عبدا والآن يصرخ بصوت الإسلام العالي فوق أقدس بقعة على وجه الأرض فوق ظهر الكعبة. الله الله الله الله. إذن الإسلام هو دين الفطرة، لا فضل لعربي على عجم إلا بالتقوى. وقدم بلال الأسود أشرف من جبهة أبي جهل وأبي سفيان وأبي وأبي وأبي. نعم، لأنه مؤمن. فلما صعد للأذان قال أبو سفيان وعتاب بن أسيد قبل أن يسلم والحارث بن هشام وهم جلوس حول الكعبة، قال عتاب: لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظ. عتاب طبعا أسلم بعد ذلك. قال الحارث بن هشام: لو أعلم أنه محق لاتبعته. قال أبو سفيان: لا أقول شيء، لو تكلمت لأخبرته عني هذه الحصى. أبو سفيان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم وأخبرهم بالذي قالوا أوحى الله إليه. فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله، ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك. لاحظوا، لكن أبو سفيان حي رقضة. لا تقولوا أنا متحامل على أبو سفيان، ولكني مؤرخ سيرة نبوية من مراجع تفوق العشرات بل المئة، ومن أناس ليسوا متهمين بل ربما ميالين إلى إلى مدرسة أبي سفيان لتكون نكون صرحة يعني لنتعود قول الحق. أسلم الحارث وعتاب إسلاما صحيحا وأبو سفيان مغمغة. من القصص والعبر أن فضالة بن عمير بن الملوح الليذي حاول قتل النبي وهو يطوف بالبيت، فلما دنا منه قال فضالة؟ قال نعم. قال ماذا كنت تحدث به نفسك؟ لا إله إلا الله نبي الله. قال لا شيء، كنت أذكر الله. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال استغفر الله، ووضع يده على صدره فسكن قلبه. قال فضالة والله ما رفع يده من صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه. لا إله إلا الله. هذا رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعصمة وحياء. والله صدقوني أحيانا الغرب الذي يعترف بحقوق الإنسان، البطل العراقي الذي أنا قلت فيه قصيدة الذي رجم رئيس الأمريكي بالحذاء، أنتم تلعنون الأمريكيين، لكن لو رجم صدام حسين بالحذاء ما الذي كان سيحدث؟ ربما كان سيفني نصف العراق. يرجم صدام بالحذاء، وهذا رجم الرئيس الأمريكي وحبسه سنتين ثلاث وأطلق يعني، وهو ذلك الرجل الذي نكرهه. لكن يجب أن نعترف ببعض القضايا. صحيح مجرم تسبب في قتل، لكن قضايا أنا أقول جزئيات معينة ليس هناك مثل. أما قضايا العدل عندهم اليهود لا يظلمون اليهود هم، ولكن وجدوا شعوبا قابلة للاستحمار والاستحمار فاستحمروا ما استعملوا. نعم عندكم الآن يقدمون للأمريكان والصهاينة عجائب عجيب. وكانت الأمريكا إذا أرادت أن تضرب أحدا بطريقة سرية وكانوا يترجونها أن يعلنوا الغضب والانتقاد وأن يلعنوا أمريكا في الظاهر، أما اليوم يشكرونها ظاهرا وباطنا. طيب رجع هذا فضالة ومر بامرأة كانت صديقته فقالت هلم إلى الحديث، فقال لها هذه الأبيات، قالت هلم إلى الحديث، فقلت لا يأبى عليك الله والإسلام، لو ما رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام لرأيت دين الله أضحى بينا والشرك يغشى وجهه الإظلام. طبعا لنا عودة إلى العبر والدروس، ولسنا في عجلة من أمرنا، فكثيرا ما تضيع أوقاتنا في قيل وقع، أما مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيا حي هلا ويا حبذا. إلى أن أراكم في الحلقة القادمة أستودعكم خير حافظ، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
6: أيها الأعزاء المستمعون، استمعتم إلى دروس في السيرة النبوية مع شهيد المنبر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا وضع رجله في الغرز وهو يريد السفر قال: بسم الله، اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اطولنا الأرض وهون علينا السفر، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال.
1: قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم.
4: المخبتين، المخبتين من مادة الخبت، وأصل الخبت هو المكان المنخفض، ثم استعير للمتواضع فقيل له مخبت، فالمخبت إذن هو المتواضع الذي لا تكبر عنده. وقد وردت هذه المفردة في الآية 34 من سورة الحج، قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. يخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه قد جعل لكل أمة من الأمم الماضية متعبدا وموضعا يتقربون فيه إلى الله جل وعلا، يذبحون فيه نسائكهم حين جعل لنا البيت الحرام ومنا موضعا لتعبد وذبح النسك فيه. ثم أخبر أن جميع أهل الملل المختلفة إلههم واحد، فيجب أن يتواضعوا وينقادوا له. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية التالية 4 صفات للمخبتين، فقال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
5: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا
1: العيال. قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم ويروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت هكذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: ما هو هذا؟
5: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
4: ها؟ احلف
5: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
4: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
5: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
6: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
3: سبافون أصالة وتواصل.
7: تستمعون الآن إلى الجزء الأول من وثائقي البنيان المرصوص في الذكرى الرابعة.
3: البنيان المرصوص، برنامج وثائقي بمناسبة الذكرى لانطلاق العملية العسكرية التي حطمت أحلام وطموح مرتزقة العدوان في جبهة نهم مطلع العام 2020.
8: عاصبة الحزم انطلقت
9: نجاحا تلو الآخر.
10: ميليشيات الحوثية الآن تفتقد القيادة والسيطرة.
11: العدو مهزوم.
12: اتقي شر الحليمة إذا غضب.
11: العدو مدحور.
13: ميليشيات تعاني سكرات الموت.
14: عاصفة الحزم من عنوانها
15: نجحت بكل المقاييس.
16: ما راح تطلع
17: رسالة من اسمها.
16: نعم من عنوانها.
18: والله ردتنا الروح وعادتنا الكبرياء والشموخ.
19: واقتربت من نهاية عملياتها العسكرية.
4: على نهاية شهر سبتمبر إن لم يكن أقل من هذه الوعدة، أقل من هذا الوقت، سنشرب عصير الرمان في جبل مران.
2: ما راح تطلع إلا حازمة كل شيء وحاسمة كل شيء.
9: فريق العمل وأنا ننتظر عصير الرمان.
10: عاصفة الحزم حققت أهدافها.
19: أنجزت جميع أهدافها المرسومة.
5: العام الماضي في مثل هذه الأيام هبت عاصفة الحزم.
1: عام من عاصفة الحزم.
15: عام من العزة والكرامة مضت.
14: الجماعات الحوثية الإرهابية أصبحت على شفا حفرة.
8: الحوثي يمر بأسوأ الفترات.
3: انهيار تام.
19: بدأت العملية بتحقيق أهدافها.
6: العدو الآن في مرحلة انهزام نفسي.
7: ميليشيا الحوثية تعاني من انهيار كامل
6: نفسي وروحي وعسكري.
10: أصبحت على هاوية الرحيل.
0: في مراحل نهايتهم.
6: سقوط كامل.
12: سيتحقق النصر قريبا،
3: حل نهائي بحلول نهاية العام.
11: لن تمضي السنة الأخرى حتى يعود اليمن يعود يمنا سعيدا.
16: ومرت سنتان حازمتان،
17: قرب هزيمة الحوثي،
20: انهيار تام،
21: لحظاتهم الأخيرة،
22: سقوط مدوي
23: الحوثي في نهايته،
24: قد تسمى عاصفة الحسم،
25: الحوثي انتهى،
26: انهيارات في كافة الجبهات،
27: أصبحوا في مساحة ضيقة قمع السمسم أوسع منها،
28: انتهى، هو فقط مجرد وقت،
29: القريب العاجل لشرب عصير الرمان،
30: قرب حسم معركة اليمن،
31: لن يأخذ أكثر مما أخذ من وقت
32: الحوثية، يعني في حالة رعب.
33: آخر النقاط، نقاط الحياة، بقاء الحياة،
34: لا حوثية بعد اليوم،
35: النصر الحقيقي القادم في اليمن قريبا،
36: لن تأخذ بإذن الله أكثر من شهر.
37: أعلن الجيش الوطني اليمني اكتمال الاستعدادات الرامية لاستعادة العاصمة صنعاء.
38: هل دنت ساعة الحسم؟
39: طبعا تسير وفق الجدول الزمني وفق ما خطط لها،
40: سوف تتحرر صنعاء،
41: شاء من شاء وأبى من أبى،
42: باعتبارها محاصرة،
43: الأجواء مسيطر عليها،
44: أعتقد مسقوطها سهل،
45: وهي مسألة وقت،
46: تحرير صنعاء رح يفاجئ الجميع،
47: ما نصب أول مدافع فوق جبال فرضة نيب، وهي بالمناسبة قادرة على استهداف ميدان السبعين.
48: لا يفصلنا عن أمانة العاصمة سوى 30 كيلومتر.
49: من يرى أضواء صنعاء ويرى جبال صنعاء أنها معنويته تكون إلا في الكم.
50: اليوم أكثر شيء أسعدني حقيقة أني شفت جبال أرحب، جبل ضين، واللي أسعدني كثير أني شميت هواء صنعاء.
51: نحن على بعد 14 كيلو من بداية أمانة العاصمة، ونحن العاصمة صنعاء صارت قريبة جدا، ولا بد من صنعاء وإطالة السفر.
52: صنعاء أصبحت شبه سابقة تماما،
53: مسألة وقت لا أكثر،
54: الجيش الوطني قادمون،
55: نلتقي المرة القادمة في صنعاء،
56: واصلوا كملوها،
57: ماشي هروب، الموقف محسوم،
58: مجرد وصول قوات الجيش الوطني إلى مطار صنعاء الانهيار أنا أتوقع أنه راح يكون حديث العدو،
59: الانهيار ممكن يكون متسارعا في لحظة واحدة.
60: نريد أن تضعنا في صورة هذه المعارك التي اندلعت من ذي يوم أمس هنا في نهم شرق صنعاء.
61: بالنسبة لدخول صنعاء هو ما في خلاف، لابد من دخول صنعاء، إن قبلوا سلما أو عسكريا، إحنا بالنسبة لنا جاهزين، إحنا كعسكريين جاهزين، وسننفذ الخطة التي رسمت لنا وسندخل صنعاء إن شاء الله. فنحن أمامنا، ليس أمامنا من خيار إلا أن ندخل صنعاء، فإن دخلناها سلما فيا مرحبا، وإلا فإخوانكم القوات المسلحة مستعدين لينفذوا الأوامر فورا.
62: البنيان المرصوص. شهدت جبهة نهم معارك ضارية طوال 5 سنوات من العدوان الشامل على بلادنا من قبل ما يسمى بالتحالف ومرتزقته. سطر خلالها أبطال الجيش واللجان الشعبية أروع صور البطولات والصمود والتضحية للتصدي لقوى العدوان، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
63: واهم الجيش واللجان الشعبية
64: شردوا يا رب لك الحمد.
62: كان منتسبو المنطقة العسكرية المركزية عند مستوى المسؤولية التي ألقيت على عاتقهم حين أوكلت إليهم مهمة الدفاع عن العاصمة صنعاء أمام أطماع دول العدوان والاحتلال ومرتزقتهم، وكانوا بحق أهلا لها وسطروا أروع صور البطولات والتضحية والفداء. تكللت بفضل الله وعونه ورعايته عن ذلك النصر الإلهي الذي تحقق في عملية البنيان المرصوص الذي تحقق لاحقا على أيديهم وأيدي إخوانهم المجاهدين المشاركين في العملية من بقية المناطق العسكرية الأخرى الذين قدموا أرواحهم ودماءهم الزكية ومعهم الشرفاء من أبناء نهم وأبناء القبائل اليمنية الأخرى طوال سنوات العدوان دفاعا عن الدين والأرض والعرض ودفاعا عن العاصمة صنعاء بقيادة اللواء عبد الخالق بدر الدين قائد المنطقة العسكرية المركزية، الذي تمكن ومعه أبطال المنطقة المركزية وأبناء قبائل نهم الشرفاء بفضل من الله وعونه وتأييده من تحقيق تلك المعجزة الربانية الفريدة من نوعها في تاريخ الحروب من بعد الحرب العالمية الثانية المتمثلة في عملية البنيان المرصوص.
0: اللهم انك عجوني تقدمني يا ربي لهم.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وهنا نستذكر ما قاله السيد القائد العلم عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله عن جبهة نهم عندما قال: كلما عرضت لي جبهة نهم وخطورة العمليات العسكرية فيها تذكرت أن الأخ أبو يونس هناك فتطمئن نفسي، وكما تطمئن نفس القائد العلم تطمئن نفوس الجيش واللجان الشعبية ونفوس الشعب اليمني الذي حصد ثمار تلك الانتصارات العظيمة في كل الجبهات. يقول قائد المنطقة العسكرية المركزية اللواء عبد الخالق الحوثي عن عملية البنيان المرصوص التي نحتفل بمناسبة مرور عام عليها بأنها آية من آيات الله:
1: الحمد لله رب العالمين، وكانت عملية ناجحة على أرقى مستوى، يعني أعتقد أنها تعد آية من آيات الله، يعني من بعد الحرب العالمية وإلى الآن لم نسمع ب 18 لواء إلى 20 لواء تسقط في حوالي 5 أيام. الحمد لله رب العالمين.
0: على مدار السنوات الخمس التي سبقت عملية البنيان المرصوص كان العدو يحشد المرتزقة ويجهز المعدات والتحصينات والخنادق ويكثف من بناء التحصينات والتوسع في بناء وتجهيز مخازن الأسلحة على نحو يوحي على نية العدو بالقيام بعمل عدواني كبير وواسع، عمل عسكري يحفظ لهم ماء الوجه بعد الهزيمة المنكرة في وادي آل أبو جبارة، مما يفاكم الخطر على العاصمة صنعاء مع تعاظم استقدام الترسانة الهائلة من مختلف الأسلحة الحديثة والمتطورة، وبالرغم من سيطرة العدو الكاملة على أهم وأبرز المواقع الاستراتيجية والعوارض الحساسة في جبهة نهم. عن ذلك يقول القادة الميدانيون من المرابطين في الجبهة أبو محمد المراني:
2: كانت جبهة نهم تمثل السكين على الرقبة بالنسبة لصنعاء، كانت الجبال المطلة والاستراتيجية والعوارض الحساسة قد تم السيطرة عليها من قبل العدو بشكل كامل، وهو يرى الضوء ليلا ضوء صنعاء ويمني نفسه ليلا ونهارا للوصول إلى صنعاء، لأنها كانت جبهة حساسة جدا جدا جدا، وكان يضغط حتى في المفاوضات السياسية بجبهة نهم، وكان يمني نفسه، وقد جاء الكثير من الإعلاميين والأمريكيين وغيرهم والإسرائيليين وخططوا في نهم، وقتل الكثير من قادتهم القادة الألوية وقادة العدو على المنتزقة هناك، وكانوا مصممين 100%.
0: أبو عمار الحشحوش:
3: استخدم العدو كل أساليبه، كل قواته وحشده، واستخدم حتى كل فئات المقاتلين إلى مستوى حتى أنه استعان حتى بأوروبيين ضمن الاستطلاع، ضمن الدراسة، ضمن، وهذا لاحظنا حتى في كاميرا تم تصويرهم، وكان عندهم اهتمام على أساس اختراق من هنا أو هنا.
0: أبو خليل القطابري:
4: كان عدد كبير من حيث العتاد والعدة، من حيث يعني الإمكانيات، من حيث على أساس كان كل أغلب يعني ما يقارب أغلب قوته كانت إلى هذه الجبهة.
0: ضيف الله المكراني أبو ثائر:
5: كان العدو في مواقع استراتيجية كبرى، ولديه يعني مثل ما تقول كل المواقع الاستراتيجية كانت بيده، ومحصن، ولديه أسلحة، ولديه عدد وعدة.
0: العميد محمد عبد الله أبو مهدي قائد الحرس الجمهوري:
6: ما قبل عملية البنيان المرصوص المباركة كان وضع العدو يعني مسيطر على أغلب الجبال وأغلب المواقع الاستراتيجية، كان الوضع يعني في دفاع، بس دفاع الحمد لله رب العالمين، كان الله هي يعني بعد ما تم النصر الكبير في عملية البنيان المرصوص وبنتفكر في مواقع أهم، كل المواقع حقنا تحت مواقع العدو، وهو مسيطر على الجبال، مسيطر على يعني أغلب المواقع الاستراتيجية معه، فالقرن، فالقتب، في أيام، في أغلب المناطق.
0: هناك على مشارف صنعاء حيث وصل العدو بقواته وعدته وعتاده، رسمت القيادة الحكيمة خطا فاصلا بين الجيش واللجان الشعبية وبين العدو، مؤكدة وجوب توقف العدو عند ذلك الخط وألا يسمح بتجاوزه مهما كان حجم التضحيات في صفوف المدافعين عن صنعاء. أبو محمد المراني:
2: أنا أعتقد أن الجهد المبذول في جبهة نهم لم يبذل في أي جبهة أخرى. كان المجاهدون هناك يعملون في الليل والنهار في الهجوم، في الدفاع، في التحصينات، في استهداف العدو، لأن العدو لا يمكن أن يبقي لك ثغرة لعدة أمتار في نهم. إذا أبقيت ثغرة لعدة أمتار في نهم دون أن تزرعها بالخطوط الدفاعية وإلى آخره، فالعدو يتسلل منها. كانت جبهة نهم جبهة حساسة واستثنائية.
0: أبو خليل القطابري:
4: من حيث حساسيتها عنده هو في نفس الوقت حساسيتها عندنا كمجاهدين. العدو كان بيستخدم استراتيجيات في خلال ما هو ماسك الوضع، يعني كان كل سنة يعمل على تجهيز وتصعيد في وقت معين، بحيث أنه مثلا إذا ما استطاع أنه يتقدم يأخذ مثلا مسافات كبيرة وكذا، لأنه في الفترة الأخيرة توقف يهتم ويجهز ويصعد في سنة كاملة ويأخذ موقع، مثلا تركز زحوفات على موقع مثل ما حدث في القتب ومثل ما حدث في تبة القناصين ومثل ما حدث في أيام.
0: أبو ربيع المسعودي:
7: يعني بفضل الله وعونه أن المجاهدين في هذا الجبهة وفي غيرها مثل السلطة ولا جبهة أيام حولنا مسار العمليات للعدو من خطط ومسارات عملية، يعني فايق مثلا المجال وواسعة المسار. بفضل الله أن المجاهدين حولوا أنه يكون يفعل عملية على مترس واحد، بدل ما يدي آليات ويدي طيران ويدي ذا على الأجل يقدم في مسار يقدر مثلا بخمسين كيلو ولا بعشرين كيلو. حولوا المجاهدين جبهة نهم إلى كابوس، أنه كان يحلم بمترس أنه يطلع فيه يدخل فيه، وكان يهب عملية ويحشد كل قواه ومرتزقته ويجي طيران يساند ولا يوصل ذي المدرس. حولوا المجاهدين الاستراتيجي إلى أنهم يفقد زمام الهجوم مهما كانت التضحية.
0: واستمرت تلك المعارك كرا وفرا عند ذلك الخط الذي رسمته القيادة الحكيمة لا يتجاوزه العدو أبدا ولو بمقدار شبر واحد مهما كانت التضحيات، فقد كان الشبر الواحد في جبهة نهم يساوي عشرات الكيلومترات في غيرها من الجبهات، وهو ما تم تنفيذه والالتزام به طوال سنوات الدفاع عن العاصمة صنعاء. أبو يحيى الشرفي:
8: في ذلك الوضع كان عدو كان يحاول في نهاية قبل عملية المرصوص بحوالي عام، يعني في عام 2019 نهاية 2018 كان عدو يحاول يبذل في كل جهده أنه يتقدم حتى شبر واحد، لأن الشبر كان في جبهتنا مثل كيلو في بقية الجبهات.
0: أبو عمار الحشحوش:
9: لكن رجال الله المؤمنين الصابرين الصادقين صدروا أعظم الملاحم وكسروا نفسية العدو في أنه يقوم بأي تقدم أو أنه يستطيع أنه زد يحاول أنه يخترق أي اختراق، وكان اختراقاته بسيطة جدا حتى بتستعد، وبيجي له قتل كبير وأكثر قياداته قتلت في نهم، لأن أصبحت نهم كان تعتبر مقبرة القيادات، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى.
0: طارق الشريف:
10: لأن العدو قدهم ثبت وضعه له ما يقارب 6 سنوات وعنده معلومات يعني متضمنة من دراسات عليا من الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والسعودي والإماراتي، حسب ما يدعيه أن القوات الحوثية لن تستطيع أن تهجم إلا بقوة ما بين 13 فرد إلى 120 فرد. وفي عملية نصر من الله عملية البنيان المرصوص تفاجأ.
0: جبران الداعي:
11: كان قد عدو عاد من أول من خلالها بيوم، كان قد ناوي زحف ويزحف على الكعكة، وقام الناس نحمد الله بالتعزيز من كل أماكن وصدوه وذا، ورجع في نفس ثاني يوم جاء توجيه من القيادة أن أماكن الله يشتغلون، يعني من القرن من السلطة من أيام من تلك الأماكن.
0: زحوفات العدو المتتالية والمستميتة استمرت نحو صنعاء دون إحراز أي تقدمات حقيقية على الأرض للمرتزقة، ومن ورائهم تحالف العدوان الصهيو أمريكي سعودي وبعران الخليج، استمرت إلى قبيل يوم 19 من شهر يناير 2020. في ذلك الحين كانت القيادة تدرك الهدف الذي يسعى إليه تحالف العدوان ومرتزقته من التحركات الأخيرة وتركيز العدو الأخير على جبهة نهم، إذ لا شيء يعادل الهزيمة في الوادي سوى تحقيق النصر في جبهة نهم والدخول إلى العاصمة صنعاء، حيث كان ذلك واضحا وجليا في تصرفات العدو على مستوى الأقوال والأفعال. قائد المنطقة العسكرية المركزية:
1: عدوان كان مركز جهده بشكل كبير حول قضية صنعاء، وكانت هدف أساسي بشكل كبير لتحالف العدوان، والعدوان قام بعملية زحوف قبل هذه العملية بأيام. عند هذه العملية وعند إصرار العدوان على الدخول إلى صنعاء تم التكاتف والتعاون، وبفضل فضل الله وفضل أيضا الشهداء العظماء والأبطال المرابطين من جميع المناطق قام الأخوان الجميع بالعملية، والحمد لله كان الله بنجاح كبير.
0: عقيل اللبلوب:
12: العدو بالنسبة قبل بناء المرصوص كان معد أن يهجم من الكعكة، هجم قبل يوم أو يومين تقريبا، هاجم الكعكة وفضل الله يعني مرت لها يومين بدأ عملية البنية المرصوص.
10: بالرغم أنه قد أعد بعد عملية نصر من الله مباشرة، أعد وقام بالإعداد الألوية يشتي يزحب على المجاهدين، لأنهم دارين ومتأكدين أن بعد عملية نصر من الله التي حدث في وادي أبو جبارة أنه بيكون اتجاه المجاهدين باتجاهنا، ضغط وزحف على ثبت الكعكة، لكن كانت ألطاف الله سبحانه وتعالى فوق ورعايته فوق ما يتخيله الناس.
0: من المعروف أن العدوان قد دفع بتشكيلات مختلفة من قواته خلال السنوات الماضية تصل إلى 17 لواء عسكريا وعددا من الكتائب، وجهزها بمختلف أنواع السلاح الثقيل والمتوسط، وهناك قوات خاصة من قبل العدوان تتولى عملية الإسناد الناري والاستخباراتي لوحدات المرتزقة، كما عمل على إنشاء التحصينات القوية التي تعمل على إعاقة تقدم الجيش واللجان الشعبية. أبو عمار الحشحوش:
9: تصور إلى أن العدو عندها إلى ضمن المحاور والألوية إلى 18 إلى 19 لواء إلى 20 لواء ضمن الانتشار وضمن الجهوزية مع 20 كتيبة، معد لهم إعداد كبير على أساس أنهم يجهزوهم كل، وهذا عملهم احنا بنلاحظه ومتابعتهم، بيجهزوهم كل الألوية على أساس ضغط على أماكن ضعف، لأنهم بيقوموا بدراسات عسكرية. احنا قمنا بهذا الجانب وعدينا ما استطعنا، يعني لاحظنا كل مشرف أعد ما استطاع من قواته، كانت القوات نهيئ أمورها في إطار الجانب الإيماني والتربوي والثقافي، وكذلك الجانب العسكري والتنظيمي وكذلك التشكيل. فكان القيادات كان مسؤوليتي تجهيز وتدريب القيادات، يعني من السرية للفصيل المجموعة، وإعطائهم المهام المناسبة للتحرك والقتال في الجبال، وكيف يكون يعني التعايش ضمن الحركة الجهادية ضمن التحرك في الجبال، وكيف إطار التنسيق وضمن التأمين والحماية ضمن الإعداد وتقسيم القوة إلى مراحل.
0: أبو خليل القطابري:
4: عدو كان محصن تحصينات كبيرة معد للمواقع حقته، يعني كان على مستوى المواشق في بعض المتارس كان يستخدم لها زجاجات يعني عريضة من ذيك الزجاجات المدرعة ضد الرصاص، يعني كان معد إعداد قوي في الخط الدفاعي حقها. الخنادق يعني كان خنادق بيعدها مثلا إذا جاء عليه ضغط في المستوى الأول أنه معاه متارس خلفية بعدها مباشرة، وكذلك أنه تنقل إلى 3 مستويات على مدى 4 سنوات من التحصينات من الإعداد من الخبرات اللي قد استفادوها في خلال الحرب، يعني كان بها إعداد قوي.
0: أبو عمار الحشحوش:
9: وكان في تلك المرحلة يريد العدو إعدادات، كان معها إعدادات كبيرة جدا يريد أن يخترق، كان قد لدى العدو أكثر المبادرات للعمليات الهجومية بسبب أشياء كانت موجودة لدى المجاهدين في يعني وعورة وتضاريس المنطقة خلت تبنهم يقوموا بتحصين ودفاعي قوي.
0: و وكان لهذه التحركات والتحشيد غير المسبوق للعدو توجه وتحرك مقابل للقيادة، وهو التوجه المعتمد في مواجهة هكذا ظروف، يتمثل باللجوء إلى الله الواحد الأحد العزيز الجبار ملك السماوات والأرض، والتحشيد إلى بناء أفراد الجيش واللجان الشعبية وإدخالهم في دورات تدريبية عسكرية وفق الإمكانات المتاحة، والالتحاق بالدورات الثقافية لبناء الحالة الإيمانية لديهم التي تمثل السلاح الفتاك الذي لا يمتلكه العدو ولا يوجد إلا لدى المجاهدين دون غيرهم.
13: حينما يحملون السلاح للعدوان علينا سنحمل السلاح، سلاح الحديد وسلاح الإيمان، وسلاح الإيمان هو السلاح الذي لا يمتلكونه، لا يوجد لديهم، هو السلاح الأقوى، هو السلاح الفتاك، هو السلاح الذي يغير موازين المعركة بكلها، هو السلاح الذي يدمر قوة العدو مهما كانت.
0: وراحت قيادة المنطقة تعد العدة تخطيطا وتدريبا وترسم المسارات والأهداف في سرية تامة عن العدو وعن المقاتلين أنفسهم وعن معظم القيادات الميدانية. أبو محمد المراني.
2: بدأت المعركة بتوجيه من السيد القائد عبد المنفذ الدين الحوذي حفظ الله ويرعاه. الخطوة الثانية، الأخوة المجاهدين في بقية المناطق رفضوا بقوات إضافية لتعزيز الوضع هناك. احنا قمنا بالاستعانه بالله وبتوجيه من السيد المجاهد عبد الله بدر الدين الحوثي حفظه الله ويرعاه ابو يونس بتجهيز القوه البشريه معنويا باقامه الدورات، رفع المعنويات، الزوار، التجهيز الفردي، تجهيز المجموعات، الادوار، التجهيزات المصاحبه للعمل، وكان لهذا اثر كبير جدا جدا في معنويات واستبسال وأداء المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى.
0: العميد محمد عبد الله أبو مهدي قائد الحرس الجمهوري.
6: تم التجهيز وإعداد لعمليات البنيان المرصوص المباركة. تم التجهيز بفضل الله، دخلنا ورشات مسبقة قبل بدء العملية. الكل كان من إيجابية الورشة قبل عملية البنيان المرصوص إنها دخل. إحنا كنا فيها يعني بنحدثك الآن عن قوات الحرس الجمهوري وقوات العمليات الخاصة، هذا في الجيش فقط. فدخلنا الورشة كامل، وكان الإيجابية في الورشة أن يشارك فيها من قائد اللواء إلى أصغر جندي، الكل في موقع واحد لإعداد خطة واستكمال التشكيل والتدريب لبدء عملية البنيان المرصوص.
0: أبو هدى ذويبة.
14: نحن قمنا بعملية البنيان المرصوص أولا قبل المولد النبوي، نزلنا على طوق صنعاء المديريات لحيث أن احنا نحشد، فجمعنا المشايخ وجينا بهم إلى دورات ثقافية، وكان هناك تجاوب وتفاعل من المشايخ لحيث أن احنا جمعنا عدة مشايخ من مديرية بني مطر والحيمة الداخلية والحيمة الخارجية، عمدان، بلاد الروس، سنحان، يعني كل المديريات طوق صنعاء. فبدع الناس بالتوكل على الله واستشعار المسؤولية والرجوع إلى الله والتمسك بالقيادة، وهو سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي.
0: أبو ربيع المسعودي.
7: كانت العملية وبدايتها بإذن الله يعني سرية، يعني للغاية سرية للغاية، حتى أن بعض المجاهدين وبعض الأقسام وأغلب الكتائب ما عرفوا أنه بعملية من مرة، حتى أنه كان المسار الحقيقي للعملية هو التفاف ناجح حتى نصل إلى مفرق الجوف أو إلى ما خلف سلسلة جبال قرود. فبفضل الله وعونه عندما قررت القيادة قرار عملياتي يعني هجومي، وفي فترة وجيزة كان وحدة الاستطلاع والمعلومات قد تمت كل التجهيزات وكل الدراسات عن منطقة العمليات وقدمتها للأخوة في الأقسام والمحاور على أساس دراسة الوضع والعملية الهجومية وما يتخلل فيها من إسناد ومن قوة بشرية واحتياجات لوجستية.
0: ساجد الغري.
15: كنا نعلم بأن هناك يعني عملية مقبلة، ولكن يعني مثل ما نقول شهادة لله وللتاريخ بأن السرية التامة والكبيرة جدا هي التي طغت على الموقف، وبذلك أعتقد أنها كانت من أهم أسباب نجاح هذه العملية، السرية التامة التي لم تكن إلا لدى القيادات المعنية.
0: وفعلا بدأ العد التنازلي للتصعيد، ومن ثم بدء العملية العسكرية التصعيدية باتجاه صنعاء في محاولات مستميتة لتجاوز الخط الدفاعي للجيش واللجان الشعبية من أفراد وقيادات المنطقة العسكرية المركزية. ولكن هيهات له ذلك، فقد كان الأبطال من الجيش واللجان الشعبية على أتم الجاهزية والاستعداد مستميتين في الدفاع عن صنعاء، ورسموا أروع صور البطولات، وثبتوا ثبوت الجبال ذودا عن الدين والعرض، وكانوا الصخرة الصماء التي تحطمت عليها آمال وأحلام وأمنيات تحالف العدوان ومرتزقته.
13: حينما يراهنون على قوى الأرض نراهن على قوة ملك السماوات والأرض.
0: كانوا هناك يدافعون ويعملون ويخططون ويتدربون ويتزودون بالتقوى والإيمان والأخوة الإيمانية، مستعينين بالله الواحد القهار. العميد محمد عبد الله أبو مهدي، قائد الحرس الجمهوري.
6: تم استكمال التشكيل والتدريب والتأهيل ووضع خطة العملية ودراسة الأهداف، تحديد أقوى الرماية، وبعدها تحددت المهمة في مسار.
0: ساجد الغري.
15: بالنسبة للتجهيزات التي جهزت لها والاستعدادات، قمنا تجاه من قيادة المنطقة بإدخال أعداد من الأفراد في دورة مسارات تجهيز، وتم إدخالهم دورات.
0: أبو عمار الحشحوش.
16: الهم موقف أنهم مثلوا علي محسن الذي يقود المعركة، وعلى أساس أنه يقوم بالتقدم من ثلاثة مسارات، وجمعوا له، وكان بيقول في بعض كلامه أنه بيضحي حتى ولو بمئة آلية لكن في التحلم الخط الإزبلتي لقد استطيعوا يدخلوا إلى مشارف الخط الذي يخرج إلى طريق أرحب، يكون ضمن تلك الأماكن التي يعتبر كان وبيأملوا أنها لابد أن لديهم حاضنة لهم. لكن عندما رأوا المجاهدين بإيمانهم بثباتهم وصبرهم ورؤى التأييد الإلهي ودمرت مدرعات ماليات تم، رجع يراجع عموره وينكسر، ولا استطاع يتقدم إلا شيء بسيط في إرتاب كانت الحيدرات وأشياء هي ضمن أماكن بسيطة للعدو ضمن إمكانياته والطيران.
17: استمعتم إلى الجزء الأول من وثائقي البنيان المرصوص في الذكرى الرابعة.
0: البنيان المرصوص. ويتقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بثبات في محافظة صنعاء.
18: المقاومة الشعبية تتوغل في المناطق المحيطة بالعاصمة صنعاء.
19: معركة الأرض مفتوحة نحو صنعاء
20: ومنها إلى صنعاء.
21: بأن معركة صنعاء
22: لن تكون صنعاء ولن يكون
23: إذا على أبواب صنعاء.
24: قدمنا شمالا باتجاه
25: مهما طغلتم مهما صنعتم هذا ما لم ولن تصلون إليه بإذن الله تعالى.
0: البنيان المرصوص.
26: برنامج وثائقي بمناسبة الذكرى لانطلاق العملية العسكرية التي حطمت أحلام وطموح مرتزقة العدوان في جبهة نهم مطلع العام 2020.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: حربا وحصارا بحصار.
1: الحصار لم يرضي على الشعب اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
2: هي واحدة ماشي معانا ثانية كالمهلة والمولود بالطمه يعود.
1: قل والله والله إن احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموخ، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
0: بس الجنة بفرض الثوب
3: سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم، وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
4: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعادو ولا المتكبر المتغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
5: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني مقدم 3 شهداء أولادي.
6: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا، فاضرب بنا أن شئت، فقد صوبنا ولبينا وبايعنا حتى نلقى الله،
7: فاضرب بنا آل سعود لكي نستأصلهم من جذورهم. أولئك الذين لم يستحرموا الجوار، الذين لم يأخذوا العبر والدروس من حياتهم.
8: فنقول تفويض لك يا السيد القائد وإعلان شامل للنفير العام، لجل الكرامة لو بقى واحد يرفع شعار النصر للإسلام.
9: نواجه كل مستكبر مع صبط النبي طه، تجي أمريكا يجي من جاء نقسم ما نخاف الموت.
6: الله أكبر.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، خسئ خسئ أن نقبل منه بذلك. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي، الظالم، المعتدي، المتكبر، الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات. معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف بصواريخنا وطائراتنا المسيرة، لورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا. لا يتصور أن المسألة نزهة، المسألة مختلفة تماماً.

نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن،
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.

0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الأعزاء، حياكم الله في حلقة جديدة من مدرسة القرآن الكريم. مستمعينا الأعزاء، ننتقل وإياكم إلى أولى فقراتنا، فقرة القرآن الكريم، ومع الأستاذ هلال صالح الكليبي، فليتفضل.
1: أهلا وسهلا بك أخي عبد الله، وكذلك بالمخرجة، وكذلك بالمستمعين الكرام في كل مكان. أهلا وسهلا بكم وحياكم الله على مائدة القرآن الكريم. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، وشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، وافرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا، وقونا لتلاوته والعمل به أنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى النصر والتمكين والثبات للمجاهدين في كل الجبهات، ونسأل الله سبحانه وتعالى النكال والدمار لأعداء الله، أعداء الدين وأعداء اليمن وأعداء المؤمنين في كل مكان، وهلاكا ودمارا لأمريكا وإسرائيل ومن تحالف معهم ومن سار في فلكهم ومن رضي بأفعالهم. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، قراءتنا لهذا اليوم ستكون من الصفحة 28 كالمعتاد، ومن الآية 83 بعد 100. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يثبتنا وأن يشرح صدورنا وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته.

بكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.

0: يهدي للتي هي أقوى.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس ونورا تهتدي به القلوب وبيانا يخرج الإنسان من ظلمات الجهل والضلال إلى طريق الحق والرشاد. وفي هذه الآيات من سورة البقرة ينتقل بنا القرآن من الحديث عن الوصية والإصلاح بين الناس إلى فريضة الصيام، ثم إلى فضل شهر رمضان ونزول القرآن فيه، ويختم هذا السياق ببيان قرب الله من عباده واستجابته لدعائهم. قال تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يبين الله تعالى أن من علم أن في وصية الموصي ميلا عن الحق أو ظلما، ثم سعى إلى الإصلاح بين أصحاب الوصية ورد الأمر إلى العدل فلا إثم عليه. فالجنف هو الميل والانحراف عن الحق، وقد يكون من غير تعمد، أما الإثم فهو ما كان من تعمد للخطأ والظلم. ولذلك جاءت الآية لتقرر أن الإصلاح وإقامة العدل بين الناس ليس تعديا على الوصية، بل من الخير إذا كان المقصود إزالة الظلم وإرجاع الحق إلى أهله. وتختم هذه الآية بقوله تعالى: إن الله غفور رحيم، لتفتح باب الرحمة لمن أصلح وسعى إلى الخير. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بعد الحديث عن إصلاح علاقة الإنسان بالناس، تنتقل الآيات إلى إصلاح علاقة الإنسان بنفسه وبربه. فالصيام فريضة كتبها الله على المؤمنين كما كتبها على أمم من قبلهم، وليس المقصود منه مجرد ترك الطعام والشراب، وإنما الغاية التي أشارت إليها الآية لعلكم تتقون. فالصيام يربي الإنسان على مراقبة الله وضبط شهواته والصبر وترك ما لا يرضي الله، ولذلك كانت التقوى ثمرة أساسية من ثمار هذه العبادة. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يبين الله أن الصيام المفروض أياما محدودة، وأن من كان مريضا أو على سفر فله أن يفطر ثم يقضي ما أفطره في أيام أخرى. وفي الآية بيان لرحمة الله بعباده، وأن التكليف مرتبط بالقدرة والاستطاعة، كما أنها تحث على فعل الخير وبذل المعروف، وتبين أن الصيام خير لمن استطاع وأداء إلى الوجه الصحيح. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهنا تظهر منزلة شهر رمضان، فهو الشهر الذي ارتبط بأعظم نعمة وهي

0: نزول القرآن، فالقرآن ليس كتابا للقراءة فحسب، وإنما هو هدى للناس، وبه تتضح معالم الهدى ويتميز الحق من الباطل. وثم يؤكد الله مرة أخرى التيسير على عباده في شأن المريض والمسافر، ويقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن تمام نعم الله أن شرع لعباده العبادة بما يستطيعون، ثم أمرهم أن يكبروا الله على هدايته وأن يشكروه على نعمه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وبعد الحديث عن رمضان والصيام والقرآن يأتي الحديث عن الدعاء، وكأن الآية تفتح للمؤمن بابا مباشرا إلى ربه: فإني قريب. فالله قريب من عباده، يسمع دعاءهم ويعلم حاجاتهم ويجيب دعوة الداعي إذا دعاه. لكن الآية لا تجعل الأمر في جانب واحد، فلا يطلب الإنسان من الله الاستجابة فقط، بل يقول سبحانه: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، أي أن على العبد أن يستجيب لأمر الله كما يرجو أن يستجيب الله لدعائه، وأن يكون إيمانه بالله دافعا له إلى الطاعة والعمل الصالح. ثم تأتي الثمرة: لعلهم يرشدون. فالطريق الرشد يبدأ بالإيمان بالله والاستجابة لأمره واللجوء إليه بالدعاء. وهكذا تجمع هذه الآيات بين الإصلاح والتقوى والصيام والقرآن والدعاء، لتبني إنسانا يصلح علاقته بالناس ويهذب نفسه ويهتدي بكتاب الله، ويجعل صلته بالله قائمة على الإيمان والطاعة والرجاء. إذا نكتفي بهذا المقدار مستمعي الكرام، وننتقل إلى الفقرات التالية، فابقوا معنا.
1: قصص وأمثال لمن فهموا
2: أحسن القصص، أحسن القصص،
1: فتمسكوا بهدى واعتصموا.
3: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الأعزاء إلى فقرة أحسن القصص. أعزائنا الأكارم أينما كنتم، مرحبا بكم في فقرتنا القرآنية المميزة من القصص القرآني ضمن برنامجنا المباشر مدرسة القرآن الكريم. كونوا معنا. أعزائي المستمعين، ذكرنا في فقرة سابقة ما حصل من نقباء بني إسرائيل 70 المختارين عندما أكثروا الإلحاح في طلب رؤية الله العلي العظيم. أنزل الله تعالى بهم عذابه، وقد سمى الله تعالى العذاب بالرجفة، وسماه في آية أخرى بالصاعقة التي أخذت نقباء بني إسرائيل فماتوا جميعا، عقوبة لهم على طلبهم لرؤية الله، والذي يعد من أكبر الكبائر. وهنا ابتلاء كبير لنبي الله موسى عليه السلام، فكيف سيعود إلى قومه من دونهم، وماذا سيواجه من قومه؟ لا شك أنهم سيقولون إنه قد قتلهم جميعا، وقد علموا قوة بطشه وشدة بأسه. إنه موقف عظيم لا يحسد نبي الله عليه. وهنا لم يكن أمام نبي الله موسى عليه السلام إلا أن عاد بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والطلب منه إحياءهم ورفع هذه البلوى والحرج الكبير عن نبيه موسى أمام قومه. فقال عليه السلام مخاطبا ربه: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أي أنه عندما رأى العذاب تمنى أنه كان قد نزل قبل ذلك الوقت وفي غير هذا المكان المقدس وفي غير حضرة العلي العظيم وفي حال القرب منه وسماع كلامه. كأن نبي الله موسى استعظم نزول العذاب في ذلك المكان القريب المقدس وفي حال سماع كلام الله وفي حال القرب منه جل وعلا، وتمنى أن يرحمهم الله كعادته معهم فيما مضى، أو أن تمني نبي الله موسى عليه السلام من أجل ما يتوقعه من بني إسرائيل حين يعود إلى قومه وحده فيقولون له: ذهبت بخيارنا فأهلكتهم. ثم قال مخاطبا الله سبحانه وتعالى: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء وتهدي من تشاء، إنك يا رب عدل حكيم، لا تهلكنا جميعا بما فعل السفهاء منا. أصدقائي، كما سمعنا كان سفهاء بني إسرائيل قد ألجأوا نبيهم إلى ذلك وألحوا عليه، لأنه عليه السلام كان يعرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته، وأنه ليس من جنس المرئيات، وأنه ليس كمثله شيء، وإنما أراد بسؤاله أن يقتنعوا من عند الله سبحانه وتعالى بعدم صحة رؤيته، لأنه قد حاول إقناعهم ولكنه لم يفلح في ذلك، فأجابهم الله سبحانه وتعالى بالرجفة ودك الجبل وبصاعقة أنزلها بهم، ليعرفوا أن ما سألوه معصية كبيرة، لأن طلب رؤيته سبحانه وتعالى كفر، ولذا عذبهم الله سبحانه وتعالى بما عذب به الكافرين الذين سبقوهم من قوم شعيب وصالح وغيرهم بالصاعقة. ثم ختم نبي الله موسى كلامه لربه قائلا: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ندم نبي الله موسى على سؤاله لربه ما طلبه قومه، وطلب منه التوبة والمغفرة، فأجاب الله سبحانه قائلا: عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. سبحانه لا يعذب إلا من استحق العذاب، ورحمة الله التي وسعت كل شيء هي خاصة للذين يتقون معصية الله سبحانه وتعالى ويخافون منه ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، فهؤلاء هم الذين يستحقون رحمة الله سبحانه وتعالى دون أولئك. مستمعينا الكرام، بعد ذلك استجاب الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى عليه السلام، ورد الله 70 نقيبا من قومه إلى الحياة، وشاهدوا نزول التوراة على نبيهم، وهذا ما سنعرفه في فقرة الأسبوع القادم بإذن الله.

0: ساحة آفاق.
1: أسعد الله أوقاتكم مجددا مستمعينا الأعزاء في فقرة مساحة آفاق التي نستقبل فيها اتصالاتكم ونستمع فيها إلى تلاواتكم عبر الرقم التالي 772-882-088 إذن 772-882-088. طيب يا أستاذ هلال اليوم الآيات ركزت
2: عبد الله حتى لو غلطت في الرقم قد محافظ الغيب يعني مع
1: على الصيام وإلى آخره. إذن معنا اتصال يا أستاذ هلال. اتصال بسم الله.
2: بسم الله.
1: ألو مرحبا. وعليكم السلام. من معنا؟
2: محمدية خلوها.
1: تفضلوا بسم الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم

0: فمن كان منكم
1: معنا اخفاء عند الكاف، معنا النون الساكنة عند الكاف اخفاء من

0: طعامك فدية. يا أستاذة معنى تنوين فدية طعام.
1: فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وإن تصوم خيرا لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان
0: أنزل
1: فيه القرآن.
2: ركزوا يا أخت محمد يا مع الشيخ.
0: شهر رمضان
1: الذي
0: مش رمضان يا أستاذة، أنت بتقولي شهر رمضان، هي شهر رمضان.
1: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
0: ولتكملوا العدة
1: ولتكبروا الله على ما هداكم
0: ولعلكم
1: تشكرون.
0: شكرا يا محمد يا يكفي.
2: شكرا جزيلا، في أمان الله. إذا هل هناك تعقيب يا أستاذ هلال؟
0: هل التعقيب كثير، لأنه معنا مثلا نون الساكنة عند الكاف خفاء، منكم كذلك، فمن كان منكم مريضا أو على سفر. طيب. فعدة. تفضل.
2: في اتصال يا أستاذ هلال نجاوب عليه، ومن بعدها نرجع لل. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: ألا إبراهيم محمد حرير.
2: أنا
0: إبراهيم محمد حرير. تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
0: فعدة
3: من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
0: طعام مسكين.
3: فمن تطوع خيرا فهو خير له.
0: خير له.
3: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم.
0: فمن شهد منكم الشهر فليصم.
3: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام.
0: فعدة فعدة
3: فعدة من أيام أخر يريد الله بكم
0: يريد الله
3: بكم اليسر ولا
0: اليسر
3: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة
0: العدة
3: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
0: أحسنت يا آلاء، شكرا لك وفي أمان الله. ركزي على الملاحظات التي سأتحدث بها. مثلا معنى الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أنا معنى النون الساكنة عند القاف، لا تقول ليش في اتصال، من قبل لعلكم تتقون. وهنا معنى إخفاء عند القاف، من قبلكم لعلكم تتقون. كذلك أياما معدودات، معنى هنا هي إدغام لا بد من تطويلها بمقدار حركتين، أياما معدودات. كذلك فمن كان، النون الساكنة عند الكاف إخفاء، فمن كان منكم، نفس الكلام، منكم مريضا، ميم عند ميم إدغام مثلا بغنة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأنا معنى إخفاء، فعدة من أيام، هنا إظهار، فعدة من أيام أخر. والمهم هنا في كلمة وعلى الذين يطيقونه فدية، لاحظ أخي عبد الله عندما بيقول الله وعلى الذين يطيقونه، التقدير وعلى الذين لا يطيقونه، فهمتني؟ فهم مثلا العوام لما يجي يسمعها وعلى الذين يطيقونه بيقول يطيقونه بمعنى أنهم يستطيعوا، صح؟
2: نعم.
0: لكن كأن في لام محذوف، وعلى الذين لا يطيقونه
2: تقديرية.
0: أيوة، ففدية، الذي لا يطيق ففدية، ففدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا، وسماها الله سبحانه وتعالى تطوع للذي كشر الله أو أجاز له الله أن يفطر في شهر رمضان إذا كان معذور من سفر أو مرض، قال الله فمن تطوع خيرا، إذا قاوم نفسه وتحمل عباء السفر والمرض وصاب، قال الله فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا، هنا وأن تصوموا، هذا المصدرية الذي محول عن المبتدا، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. لا بد أن نحافظ على الأحكام، هي الأساسيات في القراءة. استقبل الاتصال أخي عبد الله.
2: إذن معنا اتصال. ألو، مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
4: مرام عرب.
2: تفضلوا، بسم الله. بسم الله، بدو أقرأ.

0: شهد منكم الشهرة ليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
1: ولتكملوا العدة
0: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة
1: دعوة الداعي إذا دعان
0: دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم
1: يرشدون. نعم أختي الكريمة، شكرا لك وفي أمان الله. معنا اتصال.
2: إذن معنا اتصال أكيد. ألو، مرحبا.
3: ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: فراح محمد، محمد الخولاني.
2: فراح محمد الخولاني، تفضلوا.
1: يلا أفراح، اقرأي الصفحة التي تليها. أحل لكم ليلة الصيام.
3: الآية كم؟
1: الصفحة التي بعدها 29، الصفحة 29. يلا تفضلي الآية 86.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم
1: لهن
3: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
1: شكرا لك يا أفراح، بارك الله فيك. مع الله.
2: إذن مستمعينا الأعزاء، ننتقل وإياكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم.
4: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب. مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: سبافون، ربع قرن من التواصل، من أول اتصال إلى كل رسالة طمنت قلب، وكل تواصل قرب كل غايب، وكل لحظة جمعتنا معاكم. مش بس نقدم خدمة، احنا نشارككم الحياة. شكرا لأنكم معنا. اليوم نحتفل بالذكرى 25 للتأسيس.
4: سبافون، أصالة وتواصل.

0: عدنا إليكم من جديد مستمعينا الأعزاء، وللتواصل معنا عبر الرقم التالي 772-882-0888. معنا اتصال. ألو، مرحبا. وعليكم السلام، من معنا؟
1: محمد عبد الله حسين.
0: تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
2: شكرا لك يا أخي محمد، من أيام تتصل؟
1: شكرا جزيلا.
2: محمد
1: من صنعاء؟ من صنعاء.
2: صايم اليوم؟
1: لا
2: خذ رمضان.
1: الله يبارك فيك.
2: حبيبكم الله. لا يتحق اليوم
1: اليوم
2: الآية صادفت حق رمضان الصيام وما أدراك ما الصيام الذي أسمع أقول رمضان، لكن إحنا بنتي بالتسلسل ما نفعل. بارك الله فيك أخي محمد، وركز على كلمة يريدوا يعني الدال
1: الدال يعني القلقلة.
2: أيوة، لا أقصد أنا لما يقول واحد يريد ما بتوقعش تمام.
1: لا، يريد الله.
2: أيوة، شكرا لك حبيبي. مع الله.
0: طيب يا أستاذ هلال، في تعقيب أو كذا؟
2: التعقيب على كلمة الدال مثلا، لما قرأت لنا إحدى الأخوات يريد الله بكم اليسر، يريد الدال إذا تحول إلى طاء مشكلة. كذلك هنا كذلك يبين الله، ولا تأكلوا أموالكم بينكم، الميم عند الباء إخفاء. كذلك وتدلوا نركز على القلقلة بالشكل المطلوب ولا نحولها إلى الفتح.
0: طيب، معنا اتصال يا أستاذ هلال، بعدها نرجع نشوف الملاحظات. ألو، مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
3: فارق عزيز صالحة.
0: تفضل. بسم الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
2: يا طارق،
3: مولانا الحق هو العلي العظيم.
2: شكرا يا طارق، شكرا حبيبي.
3: عفوا.
2: مع الله. إن الإنسان لابد من تطويل الغن. ها، أبسل لنا لا شيء متصل.
0: إذن حاليا لا يوجد، لكن إذن متصل يا أستاذ. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟ من معنا؟
4: رجاء يوسف محمد صغير.
0: من؟
2: رجاء يوسف محمد صغير.
0: تفضلوا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.
2: عليكم

0: كنتم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يتقونه فدية طعام مسكين.
1: فدية معنى تنوين، فدية طعام،
0: فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
1: القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
0: القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه،

0: ولتكملوا العدة
1: ولتكبروا الله على ما هداكم فلا ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
0: شكرا لك أختي الكريمة. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما في آت، برواية حفص عن عاصم. بسر أخي عبد الله، هذه الآية بيقول الله وإذا سألك عبادي عني فأني قريب، يعني أن الله سبحانه وتعالى قريب أقرب لك من كل شيء، ولكن هذا مشترط، يعني إجابة أو عندما يستجيب منك الدعاء هذا مشروط عيش بالعمل، فليستجيبوا لي، هنا الشرط، وليؤمنوا به لعلهم إيش يرشدون. ما يمكن إحنا دعاء دعاء دعاء وما في عمل، يعني بيمكنك دعاء ليل ونهار وما بيصليش فجر، يعني ما يمكن،
2: يعني دعاء يتبعه واقع عمل.
0: أيوة، مكترنون بالعمل. نعم،
2: أيوة، الذي مثلا يطلب من الله الرزق وهو راقد في البيت، يعني كيف عايزي الرزق، أو يطلب من الله النصر، يعني نصر وما بيجاهد،
0: وما
2: يعني
0: بيتحرك ولا بيفعل شيء،
2: شيء مستحيل.
0: هم يقولوا عندنا في المثل يقولوا قرا ياسين ومدري وفي يدك حجر.
2: جميل. طيب، معنا اتصال يا أستاذ. ألو، مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: إرادة عبد الله، أحمد عبد.
2: تفضلوا. بسم الله.
3: شكراً لسورة الصاف. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات.
0: سبح سورة عيش الصف. سبح
2: يا أستاذة، يا أخت إرادة، ركزوا مع الشيخ.
0: إذا قرأتم سورة الصف عليكم أن تقولوا سبح لله.
3: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا بما تقولون ما لا تفعلون. أكبر مقتل
0: كبر مقتا
3: في سبيله
0: يا أستاذة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إذن شكرا لك يا أختي الكريمة، لأن الصوت يتقطع، ولكن الآيات مفيدة بشكل كبير. لابد من الاعتصام بحبل الله جميعا، لا سيما في مواجهة الأعداء، لأن التفرق يؤدي إلى الضعف. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أما إذا اعتصم الناس بحبل الله وتمسكوا فسيتمكنون من أعدائهم، كما قال الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم.
2: طيب، معنا اتصال آخر. ألو، مرحبا.
4: ألو،
2: حياكم الله، من معنا؟
4: معك رجاء محمد.
0: رجاء محمد من؟
4: عبدو.
0: من؟
4: درهم.
0: درهم.
2: تفضلوا. بسم الله.
0: يلا رجاء، لأنه نفس الاسم جالنا قبل قليل. بسم الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.

وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا

0: كالداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: شكرا لك يا رجاء وشكرا لك على هذه القراءة الطيبة المباركة. شكرا. معنا في هذه الآية أخي عبد الله يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يعني أن الناس يصوموا تلقائيا بدون ما يعني يحدثهم أحد أو يرشدهم أو يعني يراقبهم في شيء. خلاص دخل شهر رمضان الناس كلهم عايش يصوموا تلقائيا. وفي آية أخرى بيقول الله نفس الموضوع: يا كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ومع ذلك بيجي تثاقل في هذه الأمور، وقال الله أردفها بآية أخرى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. يعني حب النفس يعني شيء كبير جدا جدا، مع أن الله قد رغب وحدد الجوائز وحدد يعني الكرامات وكذا وكذا. يعني مثلا ما يقول الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الجنة عشي أغلى من الجنة. كذلك يقول في حق الشهداء لما يصطفيهم الله سبحانه وتعالى: ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تقولوا لمن يقتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فالذي يتحرك في سبيل الله وينطلق مقاتلا من أجل الله ومن أجل إعلاء كلمة الله يتحرك ولا يخاف في الله لومة لائم ولا ينتظر من أحد شكر ولا يعني من يعطي الأشياء التي يريدها، فهو إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. أما من تحرك بالتثاقل أو ما يشتي الله دفع ساعة السيارة ذي بتقطع ما بلا دلحفها كل ساعة، على الإنسان أن يصحح نيته مع الله سبحانه وتعالى وأن يتحرك الناس جميعا إلى جبهة القتال من أجل أن يدفعوا هذا الخطر، أن يدفعوا هذا الشر القادم من أعداء الله.
2: جميل سنويه. جميل يا أستاذ. إذن معنا اتصال آخر. ألو مرحبا.
3: مجد خالد أحمد محمد.
2: من؟
3: مجد خالد أحمد محمد.
2: مجد خالد
3: أحمد محمد.
2: تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
1: أحسنت يا أخي الكريم بارك الله فيك. من أين تتصل؟
3: أنا من السيارة.
1: ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك.
2: في أمان.
1: بارك الله فيك. يا أستاذ أنا الشيماء ولا صدقت إنه رمضان.
2: إذا طيب يا
1: صلاة الله رسول الله.
2: نستقبل آخر اتصال. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
4: زهير أحمد. أحمد القين.
2: زهير
1: طويش.
4: أحمد القيني. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
1: شكرا لك صديقي العزيز، بارك الله فيك على هذه القراءة الطيبة.
2: طيب معك يا أستاذ هلال، تقرأ علينا الآيات. تفضل.
1: صلوات الله على رسول الله على آله. إذا نواصل بقية المقطع، نسأل الله التوفيق والسداد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج،

الصالحين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام

فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن

0: شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ صدق مولانا الحق وهو العلي العظيم.
1: دائما طول حياتك طول حياتك، وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: إذن عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء من جديد للسحب على الجائزة، فمن سيكون سعيد الحظ أو سعيدة الحظ لهذا اليوم؟ طيب كما عهدناكم الأستاذة سوسن تختار رقم من 1 إلى 11،
1: يعني كم المتصلين الكل
0: اليوم؟ 11 متصل ومتصلة، مشارك ومشاركة.
1: 11 متصل.
0: إذن يا أستاذة سوسن اختاروا رقم 5، الفائز أو الفائزة. من يا أستاذة لا تقول من توقع؟
1: لا أدري.
0: طيب إذن معنا اليوم فائز يا أستاذ هلال.
1: ما شاء الله، هو اليوم الأولاد ما شاء الله تغلبوا،
0: ما لهم شيء اليوم،
1: يبدو أن البنات ما شاء الله اليوم معنا.
0: طيب إذن الفائز معنا لهذا اليوم الأخ طارق عزيز صالح عواض، ألف ألف ألف مبروك. مبروك للأخ طارق عزيز صالح عواض بجائزة مقدارها 10,000 ريال مقدمة من الهيئة العامة للأوقاف. إذن أعزائنا المستمعين وصلنا وإياكم،
1: يرسل أخي عبد الله يرسل
0: اسمها الكامل أو اسم والده الذي سيستلم الحوالة الآن وحالا على الرقم 772-882-088. ارسل اسمك اسم والدك الذي سيستلم الحوالة.

0: 7728 88 0888، وفي حال جهوزية الجائزة سيتم إرسالها. إذن أعزائنا المستمعين، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أيضا الذي لم تصله الجائزة يرسل اسمه مجددا عبر الرقم نفسه 7728 88 0888.
1: أستاذ عبد الله كن اقطبهم، لا تخش تأخر رجاء
0: على
1: الجواز حقهم.
0: عليكم على
1: حاسب اتق الله.
0: إذن يا أستاذ هلال، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. كنت معكم أنا من التكتيم عبد الله المعافى، الأستاذ هلال صالح الكليبي، وأيضا الأخ أحمد الخاشب، ومن الإخراج الأستاذة سوسن مجاهد. دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: في أمان الله، خليه مشكل كرة اليوم.
2: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن
3: على أثير إذاعة آفاق FM.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، وما زلنا نعيش معكم أحبائي، فإننا اجتمعنا بكم على مائدة من موائد رسول الله وهي الفقه، فإن تعلم الفقه من خير ما يتقرب به المتقربون إلى ربهم، ونحن في مسألة مهمة لا يستغني القاصي ولا الثاني، لأنه حاجب بدلام السلمر أو هو الحي، وآية حددت لنا بأسلوب عجيب، كما أن الفرائض كلها مسائل الفرائض أو جملتها أو أغلبها أو أهمها في ثلاث آيات في سورة النساء، كذلك الحي نزلت في آية نظمت وأثرت هذا الموضوع. يسألونك عن المحيض، قل وأذن خلاص، فاعتزلوا النساء أم تكليفي، فاعتزلوا النساء في المحيض أيام، فإذا تطهرنا بسر انقطع واغتسلنا جاز. المهم هيا بسروا، قال هو الأذى، انتبهوا، قال هو الأذى، ما قالش هو الدم، لأن بعض الأحياء يخرج الدم متغير كأنه ليس بدم، ولذا قال هو الأذى. على أي صف كانت خرج الدم، أحمر أو أسود أو أو أو أو أصفر أو أو أو، بأي لون أو بأي كيفية، وأن يكون الدم خارج من الرحم، انتبهوا، خارج من الرحم قبول المرأة، أما إذا خرج من أنفها رعاء ما يقولش حي، أو خرج من يدها أو من عينها ما بالله من فرجها القبل، هذا الأول. وأن يكون في وقت مخصوص، احفظوا سروا، المرأة في هذا الأمر تحفظ وتفهم أكثر من الرجل. لماذا؟ لأن الإنسان لتجربته ولتكرار الأمر عليه يأخذ بالتجربة درسا ويأخذ منه مستخلصا. فالمرأة خلاصة الحيض ينأتي لكم الآن، وسيأتي لكم إن شاء الله في المعتاد وغيره. هيا بسروا، المرأة الحائض لا يتصور أن تحي قبل 9، فإذا كانت هذه المرأة بنت 7 سنين وخرج الدم من فرجها من قبلها، قلنا هذا نزيف بهذا الأيام، وكان يسمى من أول استحاضة، الآن بيسمى النزيف في علم الطب الحديث، نزيف، سر تتعالج، لا يقال أن هذه المرأة حائض. كذلك المرأة إذا بلغت 60 من عمرها انقطع، فإذا جاءها دم فهو نزيف، تصلي على الحالة. عاد تزقرع، تقول ما أنا عدني صغيرة، قلنا لا تزقرعي ولا، هذا هو نزيف، سير تعالجي. كذلك الحامل، هذا مهم، بعض النساء بيسألي هي حامل واحم بلغتنا وخرج الدم وبترك الصلاة، قلنا مالش، قالت أنا حائضة، قلنا وهذا ما البط مش مورمه؟ قالت حامل. قلنا ما جعل الله حيضا للحامل فهو نزيف، صلي على الحال وسير تعالج. مفهوم هذا؟ احفظوا. كذلك في مسألة إذا حاضت المرأة 10 أيام وجاءها الطهر ولم يمضي 10 أيام ظهر وجاء دم آخر، هذا ليس بحيض. هذا عجي، هذا المسألة. المرأة إذا حاضت دل أنها قد صارت بالغة، لأن الحيض أحد علامات البلوغ اليقيني. الحيض إذا صارت حائضة صارت بالغة وكانت أولى بنفسها، جاء لها زوج فرضاها شر، تؤذن، لأن الصغيرة يكفي رضا وليها الذي ليست بالغة. أما إذا صارت بالغة فرضاها شر، هي أولى. فإن آنستم منهم رشدا، الرشد العدل والبلوغ، فادفعوا إليهم أموالهم مؤاذنتهم، لا حق التصرف إن أحسنت فيما تملك. احفظوا هذا، مفهوم هذا؟ هذا من أحكامها. ولا يمكن وهي حائض أن تكون حامل، لأنه إذا حامل فهو نزيف، وإذا هو حي فلا يتصور أن تحمل وهي حائض. احفظوا هذا ولا مهم. وعل في أخر، إذا كانت حائض لا يجوز لها الصيام، لا يجوز لها الصلاة، لا يجوز لها دخول المسجد ولا الطواف بالبيت العتيق، لا يصح لها قراءة القرآن، ولا يجوز لها أن تقرأ القرآن، ولا أن تلمس القرآن، ولا أن تكتب القرآن، فحين بيشعوذوا لهم بيقول لبس المرأة قفازي وتحمل القرآن وتقرأه. أين عقولكم؟ الله منعك من الصيام، الصيام لا في القرآن تقرأ ولا صلاة، وإنما هو امتناع عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومنع الله الحائض من الصيام. والقرآن الله بيقول لا يمسه إلا المطهر. وهؤلاء يتجرؤوا، والرواية الصحيحة بالسند الموثوق إلى أمير المؤمنين إلى رسول الله أنه نهى الحائض والجنب عن قراءة القرآن ودخول المسجد وعن الصلاة. خلتوا مذهب البيت، يقولكم عقولكم، دوروا ما هو الأحوال، لا تعصبوا لمذاهبكم. بعض المذاهب أقوالها فاسدة، والتعصبوا قال فلان قال فلان، سروا ما قال الله، ما صح عن رسول الله من طريق أهل بيته. إني تاركم فيكم كتاب الله وعترتي، قلوا لنا هذا هو حديث أو مش حديث، قلوا لنا هو قال النبي هذا في حجة الوداع وفي منى وفي عرفة، وحديث متواتر صحيح متفق عليه عند المحدثين وعند أهل السير وعند العلماء وعند المذاهب، قالها النبي وهذا من طريق أهل البيت. تركتوا، حكموا عقولكم، ارجعوا إلى صوابكم، زنوا الناس بموازينهم، كما أنكم تضالعون كل المذاهب، اجعلوا من هذه المذاهب مذاهب أهل البيت، انظروا إلى أقوال أئمتهم. احنا ما بنقول لكم شو بدعوا إلى الأحوط في دينكم والأسلم لدينكم والأرضى لربكم في كل أقوالهم، لا تتبعون الرخاص وتعجبون بأقوال الرجال. فالإمام علي يقول اعرف الحق تعرف أهلك كلوا أو كثروا، واعرف الباطل تعرف أهله كلوا أو كثروا. لما التعصب مع الباطل؟ ماذا المحن الذي صادفت المسلمين؟ وماذا البلاء الذي حل؟ فعاقبنا الله بهذا البلاء الذي لا يخفى على أحد. وعلينا الظالمين، استنقصنا المؤمنين، استضعفنا المستضعفين، هذا بسبب هذه الغاغة على الإنسان. ستدخل قبرك وحدك، لن ينفعك فلان ولا فلان، سينفعك دينك وعملك. هذا مسألة منصوص عليها، وهذا لم يتجرؤوا. قالوا وزارة التربية، قلنا وزارة التربية احنا أهل اليمن دول إسلامية والعرب كلهم دول إسلامية، يلزم وزير التربية أن يفعل قرار أن أيام الامتحان إذا صادف يوم الامتحان والطالب حائض أن تؤخر مادة القرآن الكريم حتى تظهر. نعظم كتاب الله، نحترم قوانين الإسلام. بعض الشركات الأجنبية في رمضان وهم على غير دين الإسلام يحترمون مشاعر المسلمين ويتخفون عن أنظارهم، لا يشربون ولا يأكلون ولا حتى يتذوقون منه. الشجار بلغتنا يعني مراعى لشعور المسلمين، وهذا راعوا القرآن، راعوا مشاعر المسلمين. لا تقلدوا تقلد أعمى، أنتم مسؤولون. قراءة القرآن حرام على الحائض، كتابة القرآن حرام، لمس القرآن حرام، كتابة القرآن حرام على الحائض والجنب. سماع اللابع، بدي اسمع. قالت انا طالب. قلنا اسمعي اسمعي ما بيش قالت اسمعي حضري لكن قراءة ماشي. دخول المسجد ماشي لا يورضوكم. النبي بيقول الحلال بين والحرام بين. ايامي يا عباد الله هذا امور دينكم. هذا كان اهل اليمن على هذه الحالة وتوارثوا كابر عن كابر. لكن للحائض تذكر الله تصلي على النبي وآله تستغفر الله تسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده مشت إلا القرآن. احنا ما بنقولش لا تذكر شاء الله اذكر يا الله بما أحببت وعلى أي حال إلا ما إلا القرآن. والجنوب يحكى ليذكر الله إلا القرآن. القرآن لا في الرواية في نكت العبادات ولا آية أيامي يا عباد الله. ولها في أوقات الصلاة أن تغسل أعضاء الوضوء كأنها للوضوء. لماذا؟ حتى لا تتكاسل. لأن بعض النساء عادتها 7 أيام فإذا تركت وجاء يوم الطه تتكاسل. عندما تمرن نفسه وتبقى على تلك الكيفية ذاكرة الله ومهمة باهتمام تبقى على نشاط ورغبة عظيمة لله ولدين الله سواء أما أنها تصلي وحائض أو تقرأ القرآن أو تدخل المسجد أو يأتي زوجها من الكبائر. من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. لأن بيقرأ القرآن ما يجو والذي أنزل على النبي هو القرآن خالف القرآن هنا يعني فقد كفر مثل ما قال الله في حق الحج ومن كفر. لأنه أمرنا بالحج ثم قال ومن كفر بهذه الشعيرة وهذا بيقول له حرام ويصير يدوره. قال فلان قال فلان ما لو نشتي قال فلان قد دفته بسفك دمائنا واستباحوا قتلنا وأيدوا المعتدي وأيدوا الحلف الشيطاني ضدنا وأيدوا كل منكر عظيم من ينتسبون إلى العلم. وإذا رأيتم العالمة يلج أن يدخل باب الصلاة فلا فاتهموهم في دينهم ولا تقبلوا منهم فتوى. هكذا قال النبي لا نصدقش الزين أول. إذا رأيتم العالم يهون على الناس المعاصي ويعظم الظالم فهو شيطان في صورة إنسان. لأن القرب من الظالم كالقرب من الأسد يفسد الدين وينحل الخلق ويصانع ويداهم لأجل حطام الدنيا. هذا مهمة هذا ولا قوي قوي يتسيهلوا لهم. نسأل الله أن يوفقنا للخير كله وأن يجنبنا من الشر كله وأن يختم لنا بالحسنى بحق النبي المختار وآله والسلام عليكم.
5: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق FM